0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يد

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول الكاتب الكبير اللبناني ميخائيل نعيمة: عندما تصبح المكتبة في البيت ضرورة كالطاولة والسرير والكرسي والمطبخ، يمكن القول بأننا أصبحنا قوما متحضرين. ويقول أيضا الكاتب الكبير الراحل ميخائيل نعيمة: عزة النفس في إهمالها. ونبقى مع الكاتب الكبير ميخائيل نعيمة، يقول: حبذا النسيان لو أننا ننساه ينسانا. ونختم بهذا القول لميخائيل نعيمة، يقول: أتعس القلوب وأشقاها، أرقها حسا وأرهفها شعورا. أصدقائي أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها، معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي منجي الشاري، أمام المصدح فيصل جسمي.

عيناك عيناك كنهري أحزاني، عيناك كنهري أحزاني، نهري موسيقى حملاني لوراء وراء الأزمان، نهري موسيقى قد ضاع سيدتي ثم أضاعاني. الدمع الأسود فوقهما، الدمع الأسود فوقهما يتساقط أنغام بياني. عيناك وتبغي وكحولي والقدح العاشر أعماني، وأنا في المقعد محترق، نيراني تأكل نيراني، أقول أحبك يا قمري، آه لو كان بإمكاني، فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحلامي.

كان هذا موسيقار الجير محمد عبد الوهاب. ساعة ما بشوف جنبي المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها معكم مجيه الشعري فيصل الجسمي. الاختيار الموالي اختار لكم من كلمات حامد بن حمودة وألحان الفنان التونسي الراحل محمد أحمد وغناء محمد أحمد أيضا قدك يسحر يا مسمية.

0: وشهرنا لكن غزال وحيلتك والرجاله.
1: كانت هذه الفنانه المغربيه لطيفه رأفت تغني لاحمد حمزه شهلوله لكن قتاله، وهي من كلمات احمد سالم بالغيث. المشوار متواصل في النهر الخالد مع احلى الاغاني واجملها. معكم وجيه الشعري فيصل الجاسمي، انتم على راديو صفاقس اف ام. الاختيار الموالي اختارنا لكم من اغاني زمننا الجميل اغنيه للفنان السعودي طلال مداح مقادير.

0: ومع رائعة الأماكن اللي محمد عبدة اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تبعنا وسير معنا لحدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والإخراج الإذاعي مجية الشاري، أما المصدح فيصل جسمي. مسك الختام أترككم مع كلمات بشار الخولي للأخطر الصغير وألحان فريد الأطرش وغنى فريد الأطرش عش أنت إني مت بعدك. أقول لكم تصبحون في خير مع أحلام لذيذة. أترككم مع هذا النغم والأغنية الخالدة. إلى اللقاء، تصبحون على خير، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله.
1: عايش أنت.

قلب أمك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكويت.

بكري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخاص.

0: الصوت الخالد، مسلسل لتكريم الفنانة صليحة، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: تسمع أبو سعادة؟ داخلين لتونس وما يعرفوش زيدهم الفرزيد.
2: سامحونا يا جماعة، ما نعرفوش البلاد.
3: ما تعرفش البلاد كرارتي، أما يلزم تعرف زيدك الفرزيد.
4: وشي فرزيد مدمدي جايك شلك؟
1: اسمع، عرفش خرج من فمك باي؟ ما تعرفش كبارات البلاد؟ بوسعادة
3: يا صاحبي،
1: شنو الدواء هذا؟
3: الدواء السواك الحارم ولا التلفون الابخر هذي؟
1: وعندك السواك الحارم؟
3: الدواك عندي، عندي الشمسي وما تعبه.
1: اما الليلة نسوكولها ونحمرولها
3: وندبولها.
1: انسى في يدك ابو سعادة.
3: بعدك نمشي.
4: عبد السلام، وش يقولوا اذن؟
3: ايش يقولوا؟ يقولوا متيدك خلي محني لك يا ضبعة. انت ليلة من ضيفان الفرزيت.
4: بالله بل
3: الله
4: حرزية من دراك ضيفت الفرزيت دراك
5: زي. هذا الفرزيت خوذ كلب.

0: بعد ليش نخاف؟ خلي سيبوهم حازي.
1: لا نحب نبيتنا كلهم في قلوبهم بالضرب للصباح ومن بعد نهزهم للجدرمي.
0: ضربناهم حتى الوين ما عادش به يكنسهم للجدرمي، يمكن يشوفوا علينا الحق. ندزوهم فيه لافوف
1: وين نرموهم؟
0: قدامنا داموس ندزوهم فيه عاشوا ولا ماتوا.
1: هي سن الساحة فركستهم انت.
0: هزيت اللي لقيت في جيوبه.
1: هي وش لقيت؟ لقيت فلوس
0: بزهاركم، لقيت 1000 فرنك وشوية صرف. الفلوس هذم يعدولكم مدة لين تركزوا روحكم.

0: المرة هذه نقول ليك ما ينليك يا محسي، أما ردي بالك على روحك، البانديرا ما يسامحوش.
1: لا لا ولدي، بس بساري ما يدلونيش.
2: الحمد لله الحمد لله يا ربي، كان مش محرزية وخالي كانوا ياكلون.
0: صح عليك يا محمد صح عليك، هيا تكونش راجل تسلم في محرزية وتاخذ بلاصتها اللي بغلوا كريتر.

0: تيش منا ابراهيم او قالك سوق العصر ذا فيه الخدمة
1: اكبس التم على وجهك يا محمد يمكن اكل فرزيت يدور احنا حلو
0: تيش مزيب وهالصباح الله لا يورينا منظر
1: انت ما تعرفهمش يا ربان ديام رمدية يموتوا على بوتو
0: ابراهيم ابراهيم اي حد براح نطول له شي الحكي
1: شيه اجا من نيجا اجا شوف الحضبة شوف الحضبة اجا شوفوها اجا
0: هاي والخدمة اخي وش عملنا فيه
1: يا ودي اي الفرجة قبل واش خلينا نعرف الاسواق البياعة والنصابة واللعابة واش اجا اجا شوف اجا
2: الفرجة بليش فرجة بليش يا محمد
0: ناديت لي
2: لعبة السبتة فيها الربح والفرجة السبتة مطويانة والسبتة على دورات واللي يعرف الطية اللي ما يتعدش منها الاقلام يربح دوبل الخمسين تربح مية والمية ميتين والالف الفين جرب بلاش هي السبتة قدامك
0: ابراهيم نصدم زعمه
1: جرب ايه جرب ايه لعبة بلاش
0: بر اخويا بر
2: هاهي مطوية ريت السبتة مطوية يا ناس هاهم لعبي بتجرب هاك شديت السبتة صح عليك ربح انت مهف كان لعبت بالفلوس راك ربح
0: اسمعش تعرفش كيفاش هاي مية
1: ايوه
0: راسي
1: نحيل
0: فلوس الله لا
1: تبارك جاي يربح صادها بو شو شو شو اما هو الزوفري في الاول عمل السبتة محلولة شوية في جينا نصيح غدت علينا طوية الله غالب
3: حمرة كحلة حمرة كحلة يلي تلوش على الربح السهل حمرة كحلة حمرة كحلة
1: شو شو يجي شوفوا اللعبة دي يا زيد شوف شوف اللعبة دي شوف اخويا ما اكثر لعبهم في هالبلاد وما قل خير امسيه
3: سيلا برشا كويل صباطه وراي صباطه ومجيره دينار اللي يطلع المجيره يربح يربح الدوبل الميه ميتين والميتين اربعه ايه حمرة كحله حمرة كحله
4: انا ربحت الفرنك 1000 كامل

0: هكا توا ها خرجونا كور سباطه الفلسات اللي تمنحوهم من جيوبنا.
1: هيا هيا هيا نرجع من اللي عمله ومن اللي هزبه هزبناه.
0: جاي يربح صادوب وربيع. والله قهراي والله قهر. لا دبرنا خدمة ولا استحفظنا على الصفات. صح عليهم.
1: وزيد مطر زيدت في القيم. تعرف وكان تسمع كيما حرزي. والله يلا ما تشوم ليا الليلة نتاعي. اهي ماني خوي. زيدش تجبد ليها.
0: اه خرايا راجل معك.

0: شبه بالحية ورشمة راسك على الحية. يا مراتي وين وكست التاي؟
1: التاي خدي نقول لي ساحة خي ما رجعتوا بكري ما لقيتوش خدمة ولا كالعادة درتوا في الحياسة؟
0: شوف شوف المرا ولدي ياش بيك تزرزني بزاف واش ألور يتونس فيها كسات كيف كيف والمطر زادت علينا ما تمك هناك الخلابة يا أخوي اليوم عملوا فينا
2: تيلعب وسكت إبراهيم
1: قلابة
2: بري بري انت جيبي تي
1: على مراد الله ها صلوحة
3: ها يوم
1: أخي وين يختك ها الجاية
3: هاني قدام الباب يا يما
0: ها الصبايا عندي واقفين قدام الباب ادخلوا ولا تمشي نفسك

0: شكون اللي عبيته؟ خرجت تقود فيه من يدي كاين صغير هو يكذب عليا ويقول الحكم في ضيع الحكم في ضيع.
1: المرأة القوية تنفع إبراهيم.
0: صحيت المرأة اللي تخرج من جلدها ما عادش مرأة. هي خوفتني من اللي هبطت الفرزيت بضربة واحدة. هذا اللي يسموه عيشة راجل يا بابا.
1: تعرفش كيفاش اكري لينا دار وحدنا إبراهيم.
0: يا مرأة منين دي منين تسخيني يرقد على مالية ولا وش؟
1: تغمر إبراهيم ونحن جواعة محتاجين للفرنك.
0: وعلاش ما تكونيش كيما حرزية؟
1: حدك ثم هي نوع ونا نوع. هي بنت الكيف مولودة في المدينة ونا بنت نجر تنبر.
0: لا لا لا لا لازمك تخدمي. سمعتي محرزية وش تقول لرجلها؟ حتى أنا أقول لك تخرجي في الصباح ترجعي في الليل.
1: يا ولد الناس يا ولد الناس رانا ما تفهمناش هكا. الراجل عند كلمة.
0: الكلمة بنت وقتها والوقت خير.
2: يا سي محمد وسوق العصر وين هم البنديه اللي عدوها عليه؟
3: والله ظهر لي كانوا لهنا في الصباح نصبين فاك البلاصه هذيك.
2: مامنا كانوا نصبين للضغف اللي كيف كنت حال فمك البوهالي. شوف نقول لك من هنا تمشي تلوج على خدمه اعمل اللي تحب المهم تعوض الفلوس اللي قمرت بهم ولا راهو ما عاش حاجتي بيك ونبهك امشي اسرق اقلب المهمة تجينيش يديك فارغة.
3: همرة خافي ربي يا همرة.
2: يا سي الخاسر وانت كلامك كي وجهك تحرك جيب الفلوس من تحت الارض.
4: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة
5: بطولة فاطمة الصندي ريم عبروق هاجر حشانة فرحات جديدي عبد اللطيف خير الدين علي قياد ألفة الحكيمي ريان القيرواني الزين العبيدي الناصر العكرمي لطفي ناجح فيصل بالطاهر رضا العوادي عزيزة برباش سميرة العمري وأنور العياشي.
4: ضيوف الشرف المنصف عبلة عبد الرحمن الشيخاوي نجيب بن عامر مليك الهاشمي عادل الخماسي ومعز الغربي.
5: تمثيل سلاح العمدوني عادل الشريف المنصف المعروفي نزار بن بلقاسم لحبيب الحارث وعلي بن سالم.
4: ولأول مرة كريم الشنوفي إيهاب اليحياوي أسامة سميدة محمد مجوري وياسين بحرية.
5: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية. اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل. توزيع محسن الماطري.
4: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
5: الصوت الخالد تأليف علي دب إخراج عماد الوسلاتي إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه. إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات. ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة لمن كان له عقل، وفيما الذهول وتبديد الذهن في تفاهات الدنيا. لقد كان صلى الله عليه وسلم كان يسجد فلا يريد أن يقوم. كانت حلاوة الإيمان كلها وغبطة الروح كلها وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يسوغ منها ابتهاله ونجواه.

شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر. وسنجد

محسن. إخراج

بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

قلت هل غالية حبيبتي يا توأم روحي أنا قاتم إليك بعيد الغرب عني أراك وعهدا عهدا مني حبيبتي ألا يمر بك ليلك إلا وكنت بينك.

وأعلم أنك لا تخلف وعدا لي، لهذا لا تدعني أضيع في الانتظار. وآه حبيبي،

أجابها قائلا: حبيبتي، وجعك وجعي، ولن أدعك عند آلام الانتظار، سأكون عندك بعيد الغروب، عند احمرار الغسق قبل أن يذوب، لأرى وجهك يتجلى بشغف البقاء.

0: حاسه كده.
1: لا حبيبي، لا لن اقبل ان تسقيني شوقا بكؤوس الكلمات. لا حبيبي، لا لن اغرد في عيونك مواويل عشق وهيام. لا، لن أقبل أن تشتري لي الأغنيات من خرير الأنهار. لا حبيبي، لن أدعك تصنع من نبض عيوني كل موجن الحب والأحلام. لا، لن أدعك ترميني في قبضة الوهم. لا يا من أحب، لن أدع كلماتك تأسر من جديد لتعلم حبيبي أنني اليوم قد قررت أن أتجرع ألم الفراق كي ألوذ

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب بوكدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. الآيات السابقة من أول السورة إلى هنا، وخاصة المتضمنة خيانة أهل الكتاب بتحريفهم كلام الله وتغييرهم أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجودة في كتبهم، قصد بها حملهم على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وإثبات نبوته. وتؤكد هذه الآيات التي وصلنا إليها القصد المذكور عن طريق تفنيد الترهات والأباطيل التي يدعونها وإقامة الحجة عليهم، وهي أن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام أن يؤمن كل واحد بمن يأتي بعده ويصدق برسالته وينصره في مهمته ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع المبعوث بعده ونصرته. فإذا كان هذا هو ميثاق الأنبياء، فالواجب على أتباعهم الإيمان بكل المرسلين والتصديق بما معهم، لأن رسالتهم واحدة وهي رسالة الإسلام بالمعنى الخاص الذي هو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالمعنى العام وهو الخضوع والانقياد لأوامر الله وإعلان مبدأ التوحيد والتمسك بأصول الفضائل والأخلاق، وهو الدين الحق الذي لا يقبل الله سواه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الميثاق هو العهد المؤكد الموثق، وهو أن يلتزم المعاهد للمعاهد أن يفعل شيئا ويؤكد ذلك بيمين أو ما شابه ذلك. يا محمد صلى الله عليه وسلم، اذكر لأهل الكتاب وقت أن أخذ الله الميثاق من النبيين أنهم كلما جاءهم رسول من بعدهم مصدق وموافق لما معهم آمنوا به ونصروه مهما كانوا قد أوتوا من كتاب وحكمة. والحكمة هنا النبوة، لأن رسالات الأنبياء يكمل بعضها بعضا والقصد من إرسالهم واحد، فهم متفقون في الأصول، أما اختلافهم في الفروع فهو لخير الإنسان ومصلحته بما يتناسب مع تقدم وتطور الحياة الإنسانية، فيجب أن يكونوا متكافلين متناصرين. فإذا جاء واحد منهم في زمن نبي آخر في أمة واحدة مثل موسى وهارون عليهما السلام، كانا متفقين في كل شيء وإن اختلفت أقوامهما، فالمتأخر يؤمن بدعوة المتقدم وينصره بما استطاع وبالعكس، كما آمن لوط بما جاء به إبراهيم عليهما السلام وأيده في دعوته. وإن تعاقبا وجاء كل واحد منهما في زمن مثل موسى وعيسى عليهما السلام، صدق كل واحد منهما بدعوة الآخر. وهكذا بعثة خاتم النبيين يجب على أتباع الأنبياء السابقين

الإيمان بها وتأييدها، فليس الدين مصدر شقاق واختلاف وسبب عداوة وبغضاء كما فعل أهل الكتاب حين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاهم إلى كلمة سواء، ولم يكن منهم إلا الصد والإعراض والكيد والجحود، وإنما الدين سبب تجمع واتحاد وسبيل حب ووداد وطريق إنقاذ وإسعاد. صفوة القول: إنكم يا أهل الكتاب ملزمون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والتصديق بشريعته بمقتضى الميثاق الذي أخذ على كل من موسى وعيسى، أنه إذا جاء نبي بعده وصدق بما معه يؤمن به وينصره، وإيمانكم بموسى أو بعيسى يقتضي التصديق بكل ما يؤمن به كل منهما، بما في ذلك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. الإصر هو العهد المؤكد، أي قال الله تعالى لمن أخذ عليهم الميثاق من النبيين: أقررتم وقبلتم ذلك العهد والإيمان بالرسول المصدق لما معكم ونصرته وتأييده، أقبلتم عهدي وميثاقي المؤكد؟ أأنتم جادون في الالتزام به؟ وهنا يشهدهم الله على أنفسهم: أمتحققون من أنفسكم؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. شهدوا على أنفسهم فقالوا: أقررنا واعترفنا بذلك. فقال تعالى: فليشهد بعضكم على بعض وأنا معكم شاهد عليكم وعلى إقراركم، أعلم بكل شيء عنكم، لا يفوتني شيء. وهذا الحوار لتثبيت المعنى وتوكيده على طريق التمثيل، وليست الآية نصا في أن هذه المحاورة وقعت وهذه الأقوال قيلت. ولذلك نظائر كثيرة في الأساليب العربية، وهذه الآية نظير قوله تعالى في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقوله في سورة لقمان: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله.

0: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي فمن أعرض عن اتباع رسالة الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الميثاق والتوكيد، واتخذ الدين أداة للتفريق والعداء، ولم يؤمن بالنبي المبعوث في آخر الزمان المصدق لمن تقدمه المهيمن على الرسالات والكتب السابقة، ولم ينصره كما حصل من أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك هم الجاحدون المصنفون مع الكفار المتمردين الخارجين عن عهد الله وميثاقه الناقضين العهد، وليسوا من الدين الحق في شيء. وهذا يعني أنهم مهددون بعذاب شديد لأنهم نقضوا عهدهم مع الله، وفي كتبهم ما يدلهم على هذا الميثاق ووجوب الوفاء به. وقد قال تعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الخطاب في الآية لأهل الكتاب، وهو للتوبيخ والتحذير قصد حفز الهمم لإعادة النظر في الموقف من هذا الدين الذي جاء به هذا الرسول الذي بشرت به كتبهم. والمعنى: إذا كان الدين واحدا والرسل متفقين في الأصول العامة كما بين الله تعالى، فلماذا ينكر أهل الكتاب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتعرضون عن الحق بعدما تبين وتريدون غير الإسلام دينا وقد أسلم وخضع لله تعالى وانقاد لحكمه ومراده أهل السماوات والأرض؟ وقوله تعالى طوعا أي عن اقتناع، وكرها أي خشية من عذاب الله وخوفا من سوء العاقبة، كما قال تعالى في سورة الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله، والكافر مستسلم لله كرها. أما الملائكة فهم مسلمون بالجبلة والفطرة. قال تعالى في سورة النحل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وإليه ترجعون، أي وإلى الله المرجع والمآب يوم المعاد، يرجع إليه سائر الخلق فيجازي كلا بعمله، سواء من أسلم وخضع وانقاد لله ومن اتخذ غير الإسلام دينا من اليهود والنصارى. وهذا تهديد ووعيد لهم، فلا مفر من العودة لله والوقوف بين يديه للحساب. خلاصة الآيات: إن الدين الحق هو الانقياد لله والإخلاص له، وإن دين الله واحد وأن رسالات الأنبياء ومللهم واحدة في أصولها العامة، وإن الأنبياء يكمل بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويؤيد دعوته، وهم جميعا عبيد لله، مؤمنون بوحدانيته، مذعنون لوجهه الكريم، مخلصون له الدين حنفاء، وقد أدوا رسالتهم على الوجه الأكمل. وما على البشرية إلا التزام منهجهم والسير على سنتهم دون اختلاف ولا نزاع ولا معاداة ولا تمسك بالموروثات، وبما عندهم من كتاب وحكمة، فقد انصبت كل الأديان في الإسلام في صورته الأخيرة، وانصهرت كل الأحكام في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان القرآن مصدقا لما بين يديه وما تقدمه من الكتب السماوية ومهيمنا عليها. ودين الله واحد، هو عبادة الله وحده لا شريك له، الذي أسلم له من في السماوات والأرض، أي استسلم له من فيهما طائعين أو كارهين. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وإذ أخذ

0: ترجعون.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة آل عمران. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: لا تنام، واحفظنا من كل شر وسوء، يا واحد يا علام
1: يا رب
0: يا فالق الأصباح. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولا سواك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها ذلا، وكل الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب له تقر وتشهد. يا رب يا من تفرد بالبهاء وبالسنا في عزه.

خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر.

يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت

وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

قعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر

عذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر

شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا

نذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر

سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

0: صباحكم سعيد. تلاميذ البكالوريا في راحة اليوم. في صفاقس اليوم تنظيم الأيام 11 لمكافحة التدخين. اليوم أيضا تقديم مميزات الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي. أسرتي قدوتي وأماني شعار مهرجان ربيع الكتاتي بصفاقس. تغيير تنظيم صفوف انتظار السيارات والشاحنات بالمحطة البحرية بصفاقس ابتداء من يوم الاثنين القادم. أمريكا تهاجم مواقع ساحلية في طهران. وإيران ترفض تصريحات الرئيس عون وتقول إنها لا تنظر إلى لبنان كورقة مساومة. نلتقي إن شاء الله بعد نصف ساعة من الآن. أترككم الآن مع أنس رباعي إلى حدود 9 في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: صبحكم معنا أحلى صباح، صبحكم معنا مع أنس رباعي.
1: أحلى صباح، أجمل بداية يوم لكم الكل مستمعاتنا مستمعينا على موجة إذاعة صفاق. نتقابل معكم في حصة جديدة، عدد جديد من أحلى صباح. اليوم السبت 6 جوان 2026، الموافق ل 20 ذو الحجة 1447 هجري، 8 أيام في فصل الصيف. شروق الشمس لهذا اليوم كان في 5:03. نتقابل معكم في صبحية جديدة، تسمعونا على إذاعة صفاقس وعلى إذاعة بانوراما في تونس الكبرى. تنجموا تسمعونا زادة كيف كيف على موقعنا على الانترنت www.radiosfax.in، صفحتنا على الفيسبوك هي راديو صفاقس. شنية الأحوال، شنية الأخبار، شنية أموركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، في صحة جيدة. تحية لكل مستمعاتنا مستمعينا، تحية خاصة أكيد لتلاميذ البكالوريا اللي مازالوا يعديوا في الامتحانات. صحيح اليوم هو يوم راحة، تستأنف الامتحانات إن شاء الله نهار الاثنين، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل المترشحين لهذه المناظرة، في انتظار بطبيعة بقية المناظرات السيزيام والنوفيام. كل النجاح والتألق لكم جميعا. تحية لكل عاملين بالفكر والساعد، ربي يكون في العون. تحية زيادة المستعملي الطريق، سيسر ويحكم إن شاء الله. سلامات الوين ماشيين والوين قصدي ربي في صبحية اليوم. برشا أخبار، متابعات، استضافات، السنة فيكم في هذا الفضاء المباشر اللي يدوم 3 ساعات. وبطبيعة موسيقتنا باش تكون تونسية 100% كما كل صبحية سبت على موجات إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما. نبدأ بالنغم هذا الشريف علوي، نرجع لكم بعد شوية.

شريف علوي، شمسك طلعت 6:11 دقيقة، مازلنا معاكم في البداية، بداية اللقاء في أحلى صباح. إن شاء الله أبواب الخير والرزق تكون مفتوحة في وجوه الناس الكل، ربي يبارك لنا ويبارك لكم في الصحة، في الأهل، في الأحباب، إن شاء الله كل الأمور مسهلة، كل الأماني تتحقق، إن شاء الله نهار مزيان مليان بالفرحة بالطمأنينة وبالتوفيق. خليني نعطيكم فكرة على وقت الصلاة بالنسبة لنهار هذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها. اليوم أذان الفجر كان في 3:18 دقيقة، الظهر إن شاء الله نصف نهار 23 دقيقة، أذان صلاة العصر في 4:02، المغرب في 7:31 دقيقة، وأذان صلاة العشاء في 9:14 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله صباح كله أمل، كله تفاؤل، صباح كله أخبار باهية وأخبار طيبة. بعد شوية نعطيكم فكرة على حالة الطقس المتوقعة والمنتظرة بالنسبة لليوم ونهاية هذا الأسبوع، لكن قبل خلينا نعملوا ترتيحة مع صوت جمال الشاب في توقيت 6:12 دقيقة.

أحلى صباح مزيل معكم حتى للتسعة وستة وعشرين دقيقة. استفاقة طيبة رايقة لكم مستمعينا على موجاتنا، إن شاء الله تكونوا في أحسن وأفضل الأحوال. توقعات الطقس بالنسبة لليوم السبت 6 جوان 2026، باش يكون طقس مستقر على مستوى درجات الحرارة. بالنسبة للطقس أيضا مش يكون مغيم جزئيا في أغلب المناطق، ثم تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد في أماكن محدودة. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا محليا قوية في الجنوب، مع دواوير رملية محلية ضعيفة معتدلة في بقية المناطق. والبحر بش يكون مضطرب شديد الاضطراب في خليج جابس، قليل الاضطراب متموج في بقية السواحل. هذه ذن بعض المعطيات الأولية في انتظار إن شاء الله نشرة جوية مفصلة جينا في حدود 7 درجين مع المعهد الوطني للرصد الجوي. عفوا، نحاولوا بطبيعة أكيد نواكبوا معاكم كل الأخبار كل المستجدات في نهاية هذا الأسبوع. الحقيقة فما عديد المواعيد باش تكون حاضرة معنا ومعاكم في صبحيتنا حتى للتسعة. بعد شوية موجز جديد للأخبار يجيكم تمام 6:30. بعد الموجز نرجع لكم بفقرة في مثل هذا اليوم، نتذكروا مع بعضنا أبرز الأحداث، أبرز زد كيف كيف المشاهير والشخصيات الثقافية الفنية الأدبية العلمية اللي مرتبطة بالتاريخ متاع اليوم اللي هو 6 جوان. بعد شوية كيف كيف الأكتواليتي باش تكون حاضرة معنا ومعاكم، اشتم جديد آخر البلاغات المستجدات نحاولوا نعطيكم ونمدوكم فكرة عليها في فقرة اشتم جديد. تحية كبيرة برشا للناس اللي قاعدة تتفاعل معنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو سفاكس، برشا تحية برشا كلام مزيان. نستنيو ملاحظاتكم، نستنيو اقتراحاتكم، الصفحة على ذمتكم 24 ساعة على 24 ساعة، أي حاجة تحبوا توصلوها لنا مرحبا بكم، ومرحبا بكل التفاعلات اللي دخلت لنا على صفحة إذاعة سفاكس على الفيسبوك واللي هي راديو سفاكس. ديما نعود نذكر أنه في التأني السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق، ثنية قريبة ولا بعيدة، بلاصة قريبة ولا بعيدة باش تمشي ولها، سيسر ويحكم وإن شاء الله يا ربي ما ثم كان الخير. توقيتنا 6:22 في انتظار موجز الأخبار باش نقعدوا مع الفنان أنور السميري يغني يا محلى صباحك يا بلادية.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. تنظم جمعية طب الصدر والحساسية بالوسط والجنوب اليوم بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر الأيام 11 لمكافحة التدخين. تنعقد اليوم بقصر المعارض بصفاقس ندوة صحفية لتقديم أبرز ملامح الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي. أفادت وزارة الداخلية بأن مصالحها الأمنية ورغم عدم توصلها بشكاية في الغرض تمكنت بعد تحريات دقيقة من التعرف على العناصر الإجرامية التي هاجمت أفارقة من دول جنوب الصحراء وإلقاء القبض عليهم، وذلك على خلفية ترويج مقطع فيديو يوثق الجريمة. يجري المنتخب الوطني لكرة القدم في تمام الثانية بعد الظهر لقاء وديا اليوم ضد منتخب بلجيكا في إطار الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. في العالم، نشرت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم مشاهد قالت أنها توثق استهداف مواقع رادار إيرانية في جزيرتي غورك وقشم. قال الحرس الثوري الإيراني أن 4 ناقلات نفط حاولت الخروج بصورة غير قانونية من مضيق هرمز بتحريض من الجيش الأمريكي، وقد تم استهداف إحداها فيما عادت بقية السفن المخالفة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ردا على تصريحات للرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران لكان قد تم التوصل إلى اتفاق منذ زمن بعيد. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في 7، دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة ديما.

0: عمرك شي تسمع بالذهب يسدد الفنانة الرحلة نعمة نخلطوا للستة وتسعة وثلاثين دقيقة. صباحكم أحلى صباح، نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله يا ربي، نهار الخير والبركة والرزق الوفير للجميع، للناس الكل اللي اختارت باش تسمعنا وترفقنا في صبحية اليوم. في نهاية أسبوع إن شاء الله تكون مميزة رايقة لكم الناس الكل. اليوم السبت 6 جوان 2026، كما اليوم الحقيقة فما برشا حداث والتاريخ هذا زاد كيف كيف يذكرنا برشا شخصيات تولدت ولا توفيت. كما تاريخ اليوم 6 جوان احنا اخترنا زوز شخصيات باش نحكيو عليهم في الفقرة هذية.
1: في مثل هذا اليوم
0: من مواليد 6 جوان 1938 عز الدين المدني، كاتب وباحث مسرحي تونسي، تولد في تونس وين زاول تعليمه الابتدائي في المدرسة الصديقية وكذلك في الثانوي معهد كارلو، بعد مشى لفرنسا وقرأ في الكوليج دو فرانس. في تونس عز الدين المدني شغل العديد من الوظائف والمناصب في الإعلام والصحافة والسينما، تولى رئيس التحرير قسم العمل الثقافي ومجلة الحياة الثقافية، عين مديرا لمهرجان الحمامات، مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية، مدير المهرجان الدولي لمدينة تبرقة، وكذلك مدير مهرجان أيام قرطاج المسرحية. شارك أيضا في عديد المؤتمرات والندوات ودورات المهرجانات المسرحية، منها مهرجان المسرح المغرب العربي، مهرجان المسرح العربي في الرباط، عين أيضا عضو لجنة تحكيم في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي عام 1998، وفي العديد من المهرجانات والمسابقات المسرحية والأدبية. عز الدين المدني جمع بين الكتابة للمسرح والتنظير لهذه الكتابة، أعماله تجمع بين التراث والثقافة الشعبية والمواد التاريخية والشفاهية، وذلك على نحو يحيل هذه العناصر إلى مشهد يرضي العين والعقل معا. برشا مسرحيات ترجمت له للإنجليزية والفرنسية والإسبانية، تحصل على وسام الاستحقاق الثقافي وجائزة الدولة للأداب سنة 1989. من أعماله المسرحية نجم نذكر ثورة صاحب الحمار، الغفران، التربيع والتدوير، الجمال والبنات، حمودة باشا والثورة الفرنسية، قرطاج، وغيرها من الأعمال والمسرحيات. كذلك عز الدين المدني الحقيقة كتب مؤلفات أخرى بخلاف المسرحيات، كما خرافات واللي هي مجموعة قصصية من حكايات هذا الزمان وهي مجموعة حكايات، عمار فرحات، وبرشا أعمال أخرى. نجم نقولوا أنه عز الدين المدني قامة ثقافية مسرحية استثنائية، كان صاحب مشروع فكري وإبداعي خلى أثر عميق في الثقافة العربية. عز الدين المدني إذن نعود نذكر من مواليد 6 جوان سنة 1938. شخصية أخرى عندها علاقة بتاريخ 6 جوان واللي هي الصحفي التونسي محمد قلبي، من مواليد 6 جوان سنة 1942، توفى في 31 جانفي 2010، هو أصيل مدينة قربة، درس فيها قبل ما يلتحق عام 65 بفرنسا لدراسة الفلسفة، رجع لتونس قبل إنهاء دراسته، اشتغل في الإعلام وبالتحديد صلبة وكالة تونس أفريقيا لامبا اللي ارتقى فيها إلى رتبة رئيس تحرير. محمد قلبي كان من فرساد القلم، تميز بأسلوب متفرد في الكتابة الصحفية، أسلوب ساخر موزون البناء، يحاول النفاذ إلى الظواهر الاجتماعية ومشاغل الناس في لهجة صادقة وفي لهجة هادفة. كان متعدد المواهب، كان مصور فوتوغرافي، كان أيضا رسام كاريكاتوري مبدع، كان كاتب سيناريو، فضلا عن كونه رسام للأشرطة المصورة، وهو من مؤسسي مجلة الأطفال قوس قزح. محمد قلبي قلم حر، صوت شجاع في تاريخ الصحافة التونسية، آمن بالكلمة بمسؤولية، وترك أثر أكيد مش يتنساه، مش يتمحى في ضمير المهنة وفي الذاكرة الوطنية. إذا نعود نذكر اليوم زوز شخصيات عندهم علاقة بتاريخ 6 جوان، تولدوا نهار 6 جوان، الكاتب والباحث المسرحي التونسي عز الدين المدني والصحفي التونسي محمد قلبي. نخلط معكم للستة واربعين دقيقة، أحلى صباح على موجاتنا في إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما في تونس الكبرى، نهاركم زينة.

0: صبحكم معنا أحلى صباح، صبحكم معنا مع أنس رباعي.
1: مازلنا معكم حتى للتسعة توا 56 دقيقة. صباح الخير للناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير في صحة جيدة. نمشي مباشرة نتعرفوا على آخر الأخبار، البلاغات والمستجدات في إيش فما جديد.
0: إيش فما جديد؟
1: وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تعتزم فتح مناظرة خارجية بالملفات وبالاختبارات الكتابية والشفاهية لفائدة طالبي الشغل لانتداب 5 إطارات وأعوان في خطط مختلفة للعمل في مقرها الاجتماعي. تتوزع الخطط المفتوحة للتناظر بمعدل خطة واحدة لكل اختصاص على النحو التالي: مهندس أول اختصاص هندسة مدنية، متصرف اختصاص محاسبة، متصرف اختصاص علوم التصرف وإطار تقني، اختصاص التعمير والتهيئة، بالإضافة إلى تقني سامي اختصاص صيانة السيارات. حددت السن القصوى للمشاركة ب40 سنة في غرة جانفي 2026، وتحتسب السن القصوى ابتداء من سنة تسجيل المترشح في مكتب التشغيل والعمل المستقل للمناظرات، والتي تفتح خلال السنوات الخمس التي تلي سنة التسجيل على ألا تتجاوز السن في جميع الحالات 45 سنة. كما يؤخذ بعين الاعتبار شرط السن بالنسبة إلى الذين طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات والمستجيبين للشروط وفقا للقوانين الجاري بها العمل. ووفقا للبلاغ الصادر عن الوكالة، إن تلقى التسجيل الإلكتروني عبر موقعها الرسمي www.apple.net.in بداية من يوم 4 جوان، ويكون تاريخ غلق التسجيل عن بعد يوم 4 جويلية 2026. ديما مع الأكتواليتي آخر الأخبار والمستجدات، البريد التونسي أعلن عن إصدار 2 طوابع بريدية جديدة بتاريخ يوم أمس. تم تخصيصهم لنبتتي البراكتون الهجين والكالستيموم الصلب، وذلك في إطار مزيد التعريف بحديقة النباتات بتونس وإبراز ما تزخر به من ثراء نباتي وتنوع بيولوجي. وأوضح البريد التونسي أن الطابعين البرديين والمنتوجات المتصلة بهما متاحة للبيع ابتداء من تاريخ يوم أمس في جميع مكاتب البريد، ويمكن أيضا اقتناء الطابعين عن بعد عبر شبكة الأنترنت من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للطوابع البريدية. ديما مع الأخبار وآخر المستجدات، وثيقة حول التوقعات السكانية المستقبلية كشف عليها المعهد الوطني للإحصاء. وتقول الوثيقة هذه أن تونس تتجه نحو مرحلة من النمو الديمغرافي الضعيف للغاية، قد تبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول سنة 2054 في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى 12.16 مليون نسمة في أفق سنة 2030، ثم إلى نحو 13.3 مليون نسمة سنة 2054، مع تراجع تدريجي لمعدل النمو السكاني ليبلغ حوالي 0.03% فقط في نهاية الفترة، بما يعكس اقتراب البلاد من مرحلة الاستقرار الديمغرافي. في المقابل تشير الوثيقة إلى أن تونس ستشهد تحولا هيكليا متسارعا في تركيبتها العمرية، يتمثل في تقلص الفئات الشابة وارتفاع وزن الفئات المسنة. ومن المنتظر أن ترتفع نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فأكثر بشكل متواصل خلال العقود المقبلة، بما يزيد من معادلات الرعاية المرتبطة بالشيخوخة ويطرح تحديات جديدة أمام السياسات الاجتماعية والصحية. هذه شوية من برشا أخبار تستنى فيكم، برشا متابعات واستضافات حتى للتسعة، موعد نهاية أحلى صباح. شكرا لكم على المتابعة والمرافقة، وإن شاء الله تروق لكم كل متابعاتنا وكل إيقاعاتنا وغنياتنا في صبحيتنا في أحلى صباح على موجات إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما في تونس الكبرى.

0: صباح الخير. تلاميذ البكالوريا في راحة بيومين قبل استئناف الاختبارات يوم الاثنين القادم. اليوم تنظيم الأيام 11 لمكافحات التدخين في صفاقس. اليوم أيضا تقديم مميزات الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي. أسرتي قدوتي وأماني شعار مهرجان ربيع الكتاتيب بالجهة. تغيير تنظيم صفوف الانتظار للسيارات والشاحنات بالمحطة البحرية بصفاقس ابتداء من الاثنين القادم. في العالم، الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني يتبادلان القصف، وإيران ترفض انتقادات الحكومة اللبنانية لتدخلها في مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان. والتفاصيل تأتيكم في تمام 7:30. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

كان هذا صوت الفنان التونسي عدنان الشواشي. عيبك نخلته معكم للسبعة وسبعة دقائق ديما معكم في المنوعة الصباحية المباشرة. أحلى صباح إن شاء الله يا ربي, نهار الخير والبركة والرزق الوفير للجميع, إن شاء الله نهار التألق والنجاح لكل مستمعاتنا ومستمعينا. احنا في انتظار بطبيعة الاتصال المباشر بالمعهد الوطني للرصد الجوي مع التحية الزميل سالم عيسى اليوم في تأمين المكالمات الهاتفية وربط الصلة بيننا وبين ضيوفنا. تحية جديدة كيف كيف السمير تقتق أمير الجاموسي معنا اليوم في الإخراج وترافقكم أنس رباعي في الأعداد والتقديم. عديد التفاعلات, عديد التحايا, عديد الاقتراحات قاعدة تخلطنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو سفاكس. شكرا لكم على التواصل وعلى هذا التفاعل. حبيت اليوم الحقيقة في انتظار طبعا أنه يكون حاضر معنا بعد شوية الميتيو نحكي شوية على ظاهرة اللي معناتها قاعدين نشوفوا فيها الفترة هذه مع انطلاق امتحانات البكالوريا والمناظرة الرئيسية. الغش في الامتحانات الحقيقة ظاهرة خطيرة برشا, تهدد القيم, تهدد كذلك المستقبل. في عديد المؤسسات التربوية شفنا الظاهرة هذه موجودة, سلوك الحقيقة معناتها سلوك مشين, سلوك ما هوش مقبول حتى طرف. نعرفوا أنه الظاهرة هذه عندها برشا أسباب ترجع لعدة عوامل, أبرزها ضعف الاستعداد للامتحان, كذلك الخوف من الفشل, ثم ضغوطات العائلة, ضغوطات المحيط الاجتماعي, كذلك التأثير السلبي لوسائل التكنولوجيا الحديثة اللي للأسف اليوم سهلت بعض أساليب الغش. احنا نقولوا الغش في الامتحانات ما عنده وين يوصل, ما ينجمش يكون دليل على الذكاء, لكن هو هروب من تحمل المسؤولية. لأنه النجاح الحقيقي راهو ما ينجم يكون كانت ثمرة العمل, ثمرة المثابرة. النجاح الحقيقي هو الوحيد القادر على بناء إنسان واثق من نفسه ومفيد للمجتمع متاعه. دونك ليل الغش في الامتحانات إن شاء الله يا ربي الظاهرة هذية نتخلص منها, الظاهرة هذية خليني يقول تتوفر كل الإمكانيات باش نجموا نقاوموها, باش نجموا نوقفوا النزيف هذايا. مجهودة الناس الكل لازمها تتضافر من أجل إنقاذ بطبيعة مناظراتنا الوطنية كما مناظرة البكالوريا. سبعة وتسعة دقائق هذا هو توقيتنا. برشا ناس يسمعوا فينا توا وهم في كرهبهم في الطريق للخدمة, فما يستغل, فما شكون يستغل ويكاند هذي باش يتفرهد شوية, فما شكون اختار الوجهة متاعه تكون بحرية لأنه الطقس نجم يقولوا سخن بالقدا بالقدا في الأيامات هذية. نحكيه على ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة, يا هل ترى الاستقرار هذي باش يتواصل وإلا لا؟ الإجابة بعد لحظات مع المعهد الوطني للرصد الجوية.

0: وينضم لنا مشكور على المباشرة المهندس أنيس الساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. أمن معنا النشرة الجوية. صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين مدام أنس، تحية ليك والأوفياء إذاعة صفاقس.
0: شكرا ليك. شنو عنا في تفاصيل النشرة الجوية اليوم؟
1: ليك التقريب كما لا يمثل الفارطة، يعني أبرز عنصر هو الحرارة تتواصل مرتفعة نسبيا على حتى من المعادلات العادية. الحرارة القصوى اليوم تتراوح بين 27 و 32 درجة قرب السواحل، تكون بين 33 و 38 درجة بقية الجهات، تصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. مع العلم أنه صفاقس يوم أمس سجلنا 32 درجة كحرارة قصوى. في معاد ذلك اليوم باش تكون سحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، ثم تتكثف السحب بعد الظهر في المرتفعات الغربية بالتحديد في ولايات القصرين سلينا، ممكن حتى الكيف وين تظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة محليا بأمطار متفرقة. الريحة باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال، الشرقية بالوسط والجنوب، قوية نسبيا إلى قوية آخر النهار وأثناء الليل في جهات الجنوب الغربي وين باش تكون مثيرة للرمال والأتربة، ضعيفة فمعتدلة بقية الجهات. والبحر عموما قليل الاضطراب إلى محليا متموج بمنطقة سيرات. الأيامات القادمة من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء يتواصل الوضع الجوي يعني ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط. الريحة باش تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا تتواصل إلى قوية بالجنوب الغربي مع دواوير رملية. البحر عموما قليل الاضطراب يصبح حتى هادئ يوم الثلاثاء، والحرارة غدوة باش تبقى في استقرار، ترجع للارتفاع طفيف وتدريجي بداية من يوم الاثنين. هذا تقص نقطة. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا لك أنت زدك كيف على تأمين النشرة الجوية معنا اليوم في إذاعة صفاقس في توقيت 7:13 دقيقة. نحييك سيانيس، نحيي كل مستمعاتنا ومستمعينا، إن شاء الله نهاية أسبوع رايقة للجميع.

0: صباحكم معنا أحلى صباح، صباحكم معنا مع أنس رباعي.
1: تحية مجددة لكم مستمعاتنا مستمعين على موجاتنا، موجات إذاعة صفاق سوداء بانوراما في تونس الكبرى. توقيتنا 7:18 دقيقة استفاقة، إن شاء الله تكون طيبة رايقة لكم الناس الكل. شوية ريت مع بلتي، أما بعد شوية باش نسمعوا قهواجي محمد جاموسي، نوعه هكا على مستوى الاختيارات ونوعه كذلك على مستوى الموسيقى اللي نسمعها مع بعضنا في أحلى صباح. ديما نحاولوا ديما نفركزوا ديما نبربشوا على الأخبار المزيانة، الأخبار اللي تهز المورال، الأخبار اللي تخلينا في مود باهي، خاصة كي يبدأ ثم ابتكار وإلا نجاح تونسي وإلا تقنية جديدة نجمو بطبيعة نحكيو عليها بأيدي تونسية 100%. هذا اللي باش نكتشفوه مع بعضنا في خبير مزيانة.
0: خبير مزيان، خبير مزيان. خبير مزيان.
1: في خبير مزيان نحكيه اليوم على زوز مهندسين توانسة وائل سعيداني سامي البرقي، اللي ابتكروا آلة لتحلية مياه البحر باش تكون صالحة للاستعمال بطريقة تقنية حديثة وبكفاءات تونسية 100%. نحكيه على إنجاز مش مجرد مشروع تقني عادي، لكن ينجم يكون حل استراتيجي لمشكل عالمي كبير اليوم اللي هو نقص المياه. تونس إذن تدخل من الباب الكبير المجال هذا، مجال حساس، مجال دقيق، التكنولوجيا المائية والطاقة المستدامة. يقول قائل شنية نقاط قوة المشروع هذا، ما مدى أهمية المشروع هذا؟ أنا أقول لكم أنه الأهم في المشروع هذا أنه باش يمكن من تحقيق برشا مكاسب لتونس، كما تقليل التبعية للتكنولوجيا الأجنبية، يخلي بلادنا باش تعتمد أكثر على حلول محلية، كيف كيف باش يقلص استيراد المعدات من الخارج مع إمكانية التصنيع والصيانة محليا وكذلك بالدينار التونسي، تقليل الضغط على العملة الصعبة، تقوية الاقتصاد الوطني، كذلك يعزز من استقلالية تونس التكنولوجية، ونجم يحولها بطبيعة من مستهلك إلى منتج ومصدر للحلول. كيف كيف ابتكار كمان هذا ينجم يخلق مواطن شغل جديدة ويطور الصناعة الوطنية. نحييه أكيد الزوز مهندسين هذوما وائل سعيداني سامي البرقي على الإنجاز هذا اللي يثبت مرة أخرى أنه تونس فيها كفاءات قادرة أنها تصنع الفارق وقت اللي تتوفر الفرص. وبطبيعة الصناعة التونسية تنجم تكون عنوان قوي في المستقبل، منافسة قوي زادة كيف كيف حتى لصناعات أخرى أجنبية. هذا كان خبير مزيان بالنسبة لليوم، وإحنا ديما نحبه كما قلت نستفتح صباحنا بالأخبار المزيانة، الأخبار الإيجابية، الأخبار اللي تخلينا متفائلين بأنه القادم أفضل بإذن الله. للناس اللي قالت توا تشرب في قهوتها وهي تسمع في الراديو وعاملة كيف معانا ومع موسيقتنا ومع أجواءنا، نسمعكم قهويجي محمد جاموسي في توقيت 7:21 دقيقة.

قهوة سخونة حليوة هكا غنى جاموسي على القهوة وعلى القهواجي. تحية لكل مستمعاتنا مستمعينا في التوقيت هذا 7:26 دقيقة استفاقة إن شاء الله تكون متميزة ونهاية أسبوع إن شاء الله تكون رايقة للجميع. شكرا لكم على اختياركم وجدتنا في هذا التوقيت وفي هذا الصباح. بعد شوية نشرة الأخبار مع سيهم الشعور سمير الحسيني. بعد الأخبار الموعد يجدد مع الرياضة وقسم الرياضة المنجع تيطال اليومي أمن نشرة الرياضة اللي يجيكم في حدود 8 غير بوع. احنا نرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة بالمتابعات المواكبات والاستضافات. الحقيقة عنا برشا متابعات اليوم أبرزها حديثنا باش يكون على نسخة جديدة من أيام الطب لمكافحة التدخين بصفاقس. الحقيقة حدث اليوم يصير في صفاقس فيه مجموعة من الجلسات العلمية. مش نحكي أكيد على كل التفاصيل هذه مع ضيفتنا اليوم في أحلى صباح دكتورة ريم خماخم. اليوم زادة كيف كيف مش نحكي على فوج الحدائق. نعم فوج الحدائق للكشافة التونسية اللي يحتفل بمناسبة مميزة باش يكون حاضر معنا قائد الفوج عبد اللطيف الزريلي باش نحكيه معاه أكثر تفاصيل على الحدث كما قلت اللي عنده علاقة فوج الكشافة فوج الحدائق للكشافة التونسية. اليوم نحكيه على حملة تحسيسية حملة توعوية حول السلامة المرورية بمناسبة مرور 20 سنة على تأسيس الفوج هذية فوج الحدائق. زادة كيف كيف اليوم باش نقترح عليكم فقرة للناس اللي تبحث على عقار دار كرا وإلا ملك شنية المعايير اللي تم اتباعها وإلا كيفاش نختار العقار هذا على أي أساس باش نعطيكم شوية نصائح شوية إرشادات بخصوص الموضوع هذا خاصة توا الفترة هذه وإحنا قادمين على صيف وعلى عروسات باش الناس تلوج على دار ملك ولا دار كرا. كما قلت باش نعطيكم فكرة على المعايير اللي بها نجموا نختاروا الدار هذية كيفاش نختاروا العقار للسكنة. وباش يكون حاضر معنا الخبير في النجاعة العقارية سي سمير زنتور في جملة من النصائح. استنوا برشا اخبار ومتابعات واستضافات حتى للتسعة في أحلى صباحة.

0: ابتداء من يوم الاثنين القادم. الجيش الأمريكي يقصف رادارات بجزر إيرانية، والحرس الثوري يرد بقصف القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين. طهران ترفض اتهامات الحكومة اللبنانية باستخدام لبنان ورقة مساومة في المفاوضات مع واشنطن. وفي التفاصيل معكم سمير الحسيني.
1: صباح الخير.
0: وسهام شعور. يركن تلاميذ البكالوريا اليوم إلى راحة على أن يتجدد موعدهم على اختبارات يوم الاثنين القادم لتتواصل إلى غاية الأربعاء القادم.
1: وتزامنا مع هذا الحدث التربوي تتجدد أزمة الغش، وفي هذا الإطار أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية، طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق مصدر قضائي. وقد تم ضبط التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبارات البكالوريا يوم الخميس الماضي بأحد معاهد معتمدية بعرادة.
0: وككل سنة ومع بدء عطلة الصيف يضرب متساكنو صفاقس موعدا مع دورة 60 لمعرض صفاقس الدولي الذي يمثل فضاء ترفيهيا واقتصاديا واجتماعيا. وصباح اليوم سيتم خلال ندوة صحفية الكشف عن مميزات الدورة الجديدة من حيث العروض والفضاءات والزوار والمشاركون، وذلك بالمركز المتوسطي للمؤتمرات بقصر المعارض بصفاقس.
1: أسرتي قدوتي وأماني هو شعار الدورة الثالثة لمهرجان ربيع الكتاتيب الذي تنظمه الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس بقاعة الأفراح البلدية ببحر.
0: صفاقس تحتضن اليوم أيضا تظاهرة صحية هي الأيام 11 لمكافحة التدخين التي ستركز على موضوع التدخين داخل الأسرة، وذلك ببادرة من جمعية أطباء الصدر والحساسية بالوسط والجنوب ووحدة مقاومة التدخين بقسم أمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر. وسيناقش عدد من الأطباء مواضيع ذات الصلة بينها مخاطر التدخين على المرأة المدخنة وتأثير التدخين على صحة الأطفال ودور التعليم والطب المدرسي في مقاومة التدخين، إضافة إلى الاشتباه في الطفل المدمن.
1: نبقى في صفاقس حيث سيتم بداية من الاثنين القادم تغيير تنظيم الصفوف انتظار السيارات والشاحنات والسيارات المنتفعة بالحجز المسبق بالمحطة البحرية بهدف تحسين ظروف الاستقبال والتنقل داخل المحطة والحد من الاكتظاظ وتوفير السلامة والأمن للمسافرين والعربات.
0: تغيير انتظار صفوف الانتظار يأتي بل تغيير مكان صفوف الانتظار يأتي في إطار استكمال أشغال القسط الثالث من مشروع تهيئة الطريق الساحلية شمال جنوب مدينة صفاقس وضمان الانسيابية حركة المرور وتسهيل عمليات الدخول والخروج بالمحطة البحرية. وبالمناسبة دعت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة إلى الالتزام بالإشارات التوجيهية والتعليمات الصادرة عن أعوان الاستغلال والأمن بالمحطة. في جديد قضية الفيديو الذي روج مؤخرا ووثق جريمة بحق أفارقة من دول جنوب الصحراء، أعلنت وزارة الداخلية بأن مصالحها الأمنية تمكنت بعد تحريات دقيقة من التعرف على العناصر الإجرامية وإلقاء القبض عليها رغم عدم توصلها بشكاية في الغرض. وأوضحت أن الأبحاث أثبتت أن مقطع الفيديو الذي تم بثه من قارتين مختلفتين يوثق حادثة يعود تاريخها إلى 5 سنوات خلت، والتحريات متواصلة للكشف عن جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا الوقت بالذات رغم مرور مدة زمنية هامة على ارتكابها.
1: وزارة الداخلية شددت على أنه بقطع النظر عما رافق مقطع الفيديو من محاولات للتشويه والتوظيف فإن الدولة التونسية عقيدة العزم على ضمان حقوق وكرامة كل من يتواجد على ترابها

0: وتطبيق القانون على المخالفين، وجددت التزامها بالمقاربة الإنسانية في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وحرصها على إيجاد الحلول العاجلة لتمكين جميع المهاجرين غير الشرعيين من العودة الطوعية إلى بلدانهم في أفضل الظروف.
1: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. حوالي 80% من النفايات التي تصل إلى البحر مصدرها اليابسة، والنفايات البلاستيكية تسيطر على مكونات التلوث المسجلة بالشواطئ، لا سيما المنتوجات أحادية الاستعمال، معطيات قدمتها المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة.
0: المسؤولة أكدت أن 77% من التلوث المسجل بالشواطئ المدروسة هو تلوث بلاستيكي، وأضافت أن دراسات سجلت وجود نحو 9.5 كيلوغرامات من البلاستيك في كل كيلومتر من السواحل التونسية، وأكدت أن التلوث بالميكروبلاستيك يمثل خطرا متزايدا على البيئة وعلى صحة الإنسان بسبب احتوائه على مواد كيميائية قد تؤثر في المنظومة الهرمونية وتبرز آثارها في جسم الإنسان.
1: المحافظة على البيئة تنطلق أولا من التربية داخل الأسرة بالتحسيس والنهي عن السلوكيات التي تهدد سلامة الصحة والبيئة. روبرتاج زهور الحبيب.
2: المرأة والأسرة بصفة عامة هي عندها دور أساسي وكبير في توعية أطفال والآخرين لنظافة المحيط والبيئة.
3: والله الأسرة بالنسبة لي هي النواة الأولى اللي هي اللي باش تعلم كيفاش احنا نجمو نحافظوا على البيئة، علاش خاطر الأم هي اللي قاعدة في الدار، الأم هي اللي باش تعلم استهلاك الضوء. ينجم انت ولدك يدخل الكوجينة مثلا يفطر يخرج خلي الضوء يشعل، شكون باش يقول له طفي الضوء؟ هي الأم تعلم صغارها زيدا كيفاش هما ينجموا هيك الحاجات مثلا يحطوهم في الجردة، من الدار تحط لهم ريسيبيون يحطوا فيه الحوايجات اللي باش يمشيوا للجردة ويحطوا حوايجات اللي باش يمشيوا يهزهم لعون النظافة. فهمت كيفاها؟
2: ديما الأم هي مدرسة، الأم هي كيف تنقل الأشياء هذيا لأولادها، توعيهم وتقول لهم اللي كيما نظفوا دارنا نظفوا المحيط نظفوا قدام دارنا.
4: البو والأم هما الزوز اللي يكونوا الأسرة، إذا تكون متكتفة الجهود مع الطرفين هنا مش نربيوا نشأة تعتمد على روحها وتساهم في نظافة البيئة والمحيط وفي أغلب المجتمع، أنه كي نستعملوا حاجة نلقيها في الطريق من خلال الأب والأم نبدأ نزرعوها في صغيرنا، وهكا بشوي بشوي نبنيو مجتمع مثقف بيئيا، خاطر هو البيئة هي المتنفس الوحيد اللي تو نجمو نعيشو فيه. أمه
5: مشكلة وين هي المشكلة؟ في الكبار مش نوعي والصغار، حتى نوعي والكبار الساعة الكبار هم قاعدين يلوحوا فضلات في كل مكان، ندش في مواطن قاعدين يلوح ساشين تاع زبلة في البوبير يلوحها بجنبها، وصغيراتكم يتبعوا لما.
1: في العالم، ومع بلوغ مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة مرحلة حاسمة، اندلعت مواجهة جديدة بين الجيش الأمريكي وقوات الحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز والحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.
0: الحرس الثوري الإيراني أعلن في بيان فجر اليوم أن القوة الجو فضائية قصفت بالصواريخ والمسيرات قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، ردا على هجوم أمريكي استهدف محطات اتصال بحري في جزيرتي قشم وغورك.
1: وبخصوص مضيق هرمز، أكد الحرس الثوري أن 4 ناقلات نفط حاولت الخروج بصورة غير قانونية من مضيق هرمز بتحريض من الجيش الأمريكي، وقد تم استهداف إحداها ما أجبر بقية السفن المخالفة على العودة أدراجها.
0: هذا التصعيد العسكري الجديد يأتي في مسار موازن ودون تأثير مباشر على المفاوضات بين طهران وواشنطن، حيث انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من يحثه على الإسراع بالتوصل إلى اتفاق مع إيران، مشددا على أن إنجاز مثل هذه الأمور قد يستغرق سنوات عديدة.
1: ورغم التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية برعاية أمريكية، صعد جيش العدو الصهيوني عدوانه على الأراضي اللبنانية موقعا عشرات الضحايا، بينما صعدت الحكومة اللبنانية لهجة التصريحات المناوئة لإيران.
0: الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس وزرائه نواف سلام انتقد إيران بشدة لمعارضتها لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، وقال في بيانين منفصلين إنه لا ينبغي لطهران استخدام بلادهم كورقة تفاوضية في محادثاتها مع واشنطن.
1: الرد الإيراني على تصريحات عون وسلام جاء على لسان وزير الخارجية عباس عرقجي الذي رفض الاتهام اللبناني، وأكد أنه لو كان لبنان ورقة مساومة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة لكانت توصلت إلى اتفاق منذ زمن طويل، ودعا الرئيس اللبناني إلى إنقاذ بلاده من عدوه الحقيقي.
0: وفي الشأن الفلسطيني، استشهد فلسطينيون وأصيب اثنان آخران جراء قصف صهيوني استهدف صباح اليوم خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس، وذلك بالتزامن مع تصعيد عسكري مكثف لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
1: تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. تلاميذ البكالوريا في راحة بيومين قبل استئناف الاختبارات يوم الاثنين القادم. في صفاقس اليوم تنظيم الأيام 11 لمكافحة التدخين. اليوم أيضا تقديم مميزات الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي. أسرتي قدوتي وأماني شعار مهرجان ربيع الكتت بصفاقس. تغيير تنظيم صفوف انتظار السيارات والشاحنات بالمحطة البحرية بصفاقس ابتداء من يوم الاثنين القادم. الجيش الأمريكي يقصف رادارات بجزر إيرانية، والحرس الثوري يرد بقصف القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين. وطهران ترفض اتهامات الحكومة اللبنانية باستخدام لبنان ورقة مساومة في المفاوضات مع واشنطن.
6: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: في الختام أجمل تحيات سمير الحسيني وسيهم شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام التاسعة. أترككم الآن مع زميل مرجعتي طلة وأخبار الرياضة. النصر للمقاومة.
7: إذاعة صفاقس
8: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
7: عشرة ديمة.
9: سبور نيوز.

أول موعدنا الرياضي أصبح خير. منتخبنا الأولمبي أقل من 23 عام اللي شارك في بطولة موريس ريفيلو في فرنسا دورة تونا انهزم أمس في مباراة الثانية أمام منتخب السعودية لأقل من 21 عام، انهزم 3-1 رغم أن منتخبنا كان افتتح النتيجة في الدقيقة 12 عن طريق عمر بن علي. ذكر منتخبنا كان استهل مشاركته في الدورة هذه بانتصار عريض على منتخب الكونغو الديمقراطية لأقل من 20 عام بنتيجة 3-0. في بقية برنامج مشاركة منتخبنا الأولمبي في دورة تولون في فرنسا، غدوة باش يلعب المباراة الثالثة في 5:30 ضد المنتخب الأولمبي الصيني، ونهار 14 جوان في 6:30 يلعب ضد المنتخب الأولمبي الكولومبي. نمشيو لمنتخبنا الوطني للأكابر اللي يهمنا أكثر طبعا، اللي يخوض اليوم آخر مباراة ودية ليه قبل المونديال. اليوم في الماضي ساعتين بتوقيت تونس منتخبنا باش يواجه في بروكسل المنتخب البلجيكي. طبعا الملعب اللي باش يحتضن المباراة كينغ بودوين ستاديوم يتسع 50,000 متفرج، لكن السلطات البلجيكية ما مكنت الجماهير التونسية تقريبا من 3,000 تذكرة، وشاهدنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حضور الجمهور التونسي المساند للمنتخب في يعني العاصمة بروكسل بأعداد كبيرة، وكلهم مجندين لمساعدة المنتخب التونسي طبعا على مستوى التشجيع ورفع المعنويات. صبري لموشي الناخب الوطني في الندوة الصحفية أمس، طبعا نحكيه عن الندوة الصحفية الخاصة بالمباراة، كان أكد على أنه المباراة الأولى في المونديال ضد السويد باش تكون نتيجتها مؤثرة على بقية المشوار الدور الأول طبعا بالنسبة لمنتخبنا الوطني. أيضا حكى لموشي على أنه المباراة اليوم ضد بلجيكا باش تعرف بعض التغييرات على مستوى وسط الميدان، ومن المرجح باش تكون التشكيلة الأساسية لمنتخبنا في أولى لقاءات المونديال ضد السويد بنسبة تقريبا 90% هي للعبة في الشوط الأول ضد المنتخب النمساوي. في واحدة من الصحف البلجيكية الصحفي كان استنتج نتيجة المباراة متاع الليلة وتخمينات هي من خلال آخر مباريات الزوز منتخبات، يقول أنه الحركية متاع المنتخب البلجيكي والقوة الدفاعية بتاعه باش يقابلها الصعوبات الهجومية للمنتخب التونسي، وهذا يقول صحفي يؤشر لانتصار منتخب بلجيكا دون ما يقبل حتى هدف. في آخر النتائج المنافسين بتاع المنتخب الوطني في المونديال، منتخب الهولندي ذكر أنه كان هزم أمام منتخب الجزائر 1-0، ويواجه نهار الاثنين الجاي منتخب أوزبكستان في 8:45 بتوقيت تونس. في المنتخب السويد كان تعادل ضد اليونان 2-2 وانهزم أمام النرويج 3-1، والمنتخب الياباني فاز على إيزلندا 1-0. وفقط حبيت نذكر أن المنتخب الياباني كان سبق له باش يفوز في زوز مباريات على إنجلترا واسكتلندا هدف مقابل صفر. ذكر المنتخب الوطني سهل مشاركته في المونديال نهار الاثنين 15 جوان بمواجهة منتخب السويد اللي كانت أهل المونديال في الملحق الأوروبي. المباراة تحتضنها مدينة مونتيري المكسيكية، وتوقيت المباراة 3:00 طبعا بتوقيت تونس. نذكروا أن مقابلات المونديال بشكون منقولة على قناة البين سبور ماكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفما طبعا قنوات غير مشفرة باش تتولى متابعة ونقل مباريات المونديال. حبيت نحكي على الموقع أوبيتا العالمي المعروف في الجانب الإحصائي، كان أعلن على نسبة بلوغ المنتخب التونسي الدور ربع النهائي اللي هي 4.3%. نحكي على الدور ربع النهائي، نذكر أنه نتائج المجموعات في الدور الأول بالنسبة للمونديال باش تكون مؤهلة للدور 16. نعطيكم أبرز نتائج المباريات الودية الخاصة بالمنتخبات المتأهلة للمونديال. جمهورية التشيك فازت البارح على غواتيمالا 3-1، المكسيك على صربيا 5-1، والباراغواي على نيكاراغوا 4-0. اليوم زوز أو 3 مباريات جرت طبعا في الفجر بعد نص الليل. بورتوريكو العربية السعودية فازت على بورتوريكو 3-0، كندا وإيرلندا
تعادلوا 1-1. هايتي انهزمت امام البيرو 2-1. اليوم في الثمانية متاع الليل بنما مع البوسنة والهرسك 2 تأهلوا للمونديال. سويسرا كذلك وأستراليا باش يلعبوا في الثمانية متاع الليل، الاثنين متأهلين للمونديال. في التسعة انجلترا وزيلندا الجديدة، راس الأخضر مع البرمادا، بوليفيا مع ليكوس، قطر مع السلفادور. في الحداش متاع الليل البرازيل ومصر مباراة للفرجة، وفي نفس التوقيت تركيا تلعب مع فنزويلا. في أخبار الترجي، اتفاق رسمي مع يوسف البليلي على تجديد العقد لموسمين إضافيين. طبعا تفعيل العقد رهين مآل القضية المطروحة في الفيفا ضد اللاعب البليلي. أيضا إدارة الترجي التونسي تعاقدت مع الحارس منتصر السيد لمدة 3 مواسم. منتصر السيد هو في الأصل ابن الترجي، ولكن لعب للمواسم الأخيرة مع شبيبة العمران. في المقابل شبيبة العمران باش تستفيد بخدمات 3 ملاعبين من الترجي. بالنسبة للاعب النيجيري أونوتشي أوغبيلو، إدارة الترجي كانت قدمت له آخر عرض، وهو كان مطالب طبعا بالقبول وإلا المغادرة، واللاعب رفض حتى التفاوض، بمعنى أن الترجي غلق ملف التجديد لأوغبيلو. آخر خبر يتعلق بالترجي، محمد أمين بن حميدة صحح بالأمس مع الحزم السعودي اللي دربه جلال القدري مدة العقد 2 مواسم. ونختم بآخر أخبار تتعلق بإطارنا الفني خارج تونس. لسعد جردة الشابي اللي غادر الخالدية البحريني، الخالدية كان أنهى البطولة مع لسعد جردة الشابي في المركز الثاني ب 54 نقطة على بعد نقطة واحدة من المتصدر المحرق. ولسعد جردة الشابي نذكر أنه فاز مع الخالدية بكأس السوبر، وتأهل إلى دور المجموعات من بطولة آسيا للأندية الأبطال. نهاية سبور نيوز، تحية سمير طقطق وأمير الجموسي، تحية أنا موجعة الطلق، خليكم مع أنصر بعيد، وصل معكم أحلى صباح حتى للتسعة. متابعة طيبة، نهاركم زين. سبور نيوز.

0: صباحكم معنا أحلى صباح، صباحكم معنا مع أنس رباعي.
1: مرحبا بكم معنا من جديد في أحلى صباح. رجعنا لكم بعد الأخبار وبعد أخبار الرياضة، نواصلوا معكم اللقاء حتى للتسعة. إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير، في صحة جيدة، إن شاء الله تكونوا في الاستماع والمرافقة والمؤنسة. إن شاء الله صباح مزيان وبالفرحة مليان، ونهاية أسبوع رائقة ومميزة للجميع. نذكركم أنه طقس اليوم بعنوان الاستقرار في درجات الحرارة، هذا ما أكده لنا اليوم الصباح المهندس أنيس الساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. قال أنه الطقس اليوم بيشهد استقرار، بالنسبة لإمكانية ظهور بعض السحب مش تكون واردة خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط، كذلك ظهور خلايا رعدية مسحوبة بأمطار مع تساقط البرد، هذه في أماكن محدودة، لكن الطقس باش يكون معتدل وسخون في أغلبية المناطق. البحر مضطرب شديد الاضطراب خاصة في خليج جابس، لكن قليل الاضطراب متموج في بقية السواحل. هذا إذن بالنسبة الملامح طقس اليوم السبت 6 جوان 2026. ساعتنا الثالثة اللي تبدأ بعد شوية في أحلى صباح باش تكون فيها برشا متابعات واستضافات، وبالطبيعة برشا موسيقى وإيقاعات، باش نواكبوا عشرينية فوج الحدائق للكشافة التونسية. باش يكون معنا القائد عبد اللطيف الزرلي، ناخذوا فكرة على برنامج اليوم وشنو فيه بالضبط. كيف كيف من بين المواعيد اللي باش نواكبوها اليوم حدث صحي طبي تحتضنه صفاقس، نحكيه على النسخة 11 من أيام طب مكافحة التدخين بصفاقس تحت شعار التدخين داخل الأسرة، نحمي اليوم لنحافظ على الغد. أيضا اليوم باش نقترح عليكم فقرة حول كيفية اختيار العقار المناسب للسكنة، ينجم يكون كراوة إلا ملك. باش يكون حاضر معنا الخبير في النجاعة العقارية سي سمير زنتور. هذه أبرز المواعيد اللي تستنى فيكم في صبحيتنا في أحلى صباح، مع تحياتي لفريق اليوم أمير الجاموسي، سمير تقتق في الإخراج، سالم عيسى معانا في تأمين المكالمات الهاتفية، وترافقكم أنس رباعي في الأعداد والتقديم. نتمنى لكم ديما أحلى وأمتع الأوقات على موجات إذاعة صفاقس. احنا نرجع ونكمل معكم أحلى صباح بعد شوية، أقعدوا معنا.
2: أفننا صباحا صفاقس، قصة كتاب، قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
3: رسائل أحمد القليبي بين طرابلس وصفاقس. رسائل أحمد القليبي بين طرابلس وصفاقس، هذا الكتاب يتضمن 26 رسالة بعثها أحمد القليبي من طرابلس وقليبيا إلى صديقه محمد حامد النوري بصفاقس، وهذه الرسائل حققها الدكتور علي الزواري ونشرها المعهد الوطني للتراث، المعهد القومي للأثار والفنون آنذاك سنة 1982. الواقع أن مجموعة مختارة من جملة هذه الرسائل أصدرها علي مصطفى المصراتي تحت عنوان رسائل أحمد القليبي بين طرابلس وتونس سنة 1976 عن الدار العربية للكتاب، لكن لم يكن المؤلف وفيا للأمانة العلمية. جاءت هذه الرسائل محرفة إلى حد أنه لا يمكن اعتمادها في دراسة أدبية أو لغوية أو تاريخية. ولم يقتصر عمل الدكتور علي الزواري على إعادة نشر الرسائل التي يتضمنها كتاب علي مصطفى المصراتي، بل حرص على نشر كل الرسائل المحفوظة بمتحف صفاقس مرفوقة بصورة من المخطوط. أحمد القليبي من مواليد بلدة قليبيا بالوطن القبلي، وقد نشأ في المهن البحرية ثم استقر في طرابلس، وامتدت إقامته من سنة 1817 إلى 1830. ومحمد حامد النوري الصفاقسي أحد أركان المجتمع الصفاقسي لمكانته بين التجار والأطباء الشعبيين، وبخاصة لانتمائه إلى الأسرة النورية التي ترجع منزلتها إلى أحد رجالها الشيخ الفقيه علي النوري صاحب التصانيف العلمية العديدة. توفي محمد حامد النوري في سن متقدمة جدا سنة 1976، وكانت هذه الرسائل ملكا للأسرة النورية التي تفضلت بإهدائها إلى متحف دار الجلولي في الستينات من القرن العشرين ضمن مكتبة الشيخ علي النوري التي انتقلت إلى دار الكتب الوطنية بالعاصمة. ومن المؤسف أن رسائل محمد النوري إلى أحمد القليبي لم تصل إلى الباحثين إلى يومنا هذا.
2: صفاقس قصة كتاب، قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
4: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح.

0: صباح.
1: هذا هو الموعد المباشر أحلى صباح، لقانا متواصل معكم حتى للتسعة، بدينا الستة إن شاء الله يا ربي تكونوا معنا في الاستماع والمرافقة. برشا متابعات واستضافات نواكب، والحقيقة مختلف التظاهرات اللي تعيش على إيقاعها صفاقس في نهاية هذا الأسبوع، ومن بين الأحداث هذه احتفالات فوج الحدائق للكشافة التونسية بالذكرى العشرين لتأسيسه، كيف نقوله 20 سنة، نقوله ما شاء الله، معناها مسيرة حافلة بالمحطات بالتظاهرات بالنجاحات. اليوم إذن العشرينية ما هيش باش تمر مرور الكرام، لكن اختارت بطبيعة قيادة الفوج أنها تنظم حملة تحسيسية توعوية في السلامة المرورية. أكثر تفاصيل باش ناخذوها في المباشر معنا سي عبد اللطيف الزرلي، واللي هو قائد فوج الحدائق للكشافة التونسية. مرحبا بك، نورتنا اليوم في ذات صفاقس.
2: صباح النور، أهلا وسهلا بك أخت أنس، إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير، أنتم السادة المستمعين.
1: فوج الحدائق للكشافة التونسية 20 سنة على تأسيسه، نحكيه على مسيرة حافلة بالنشاطات بالنجاحات زادة كيف كيف. فوج الحدائق للكشافة التونسية ما اختارش انه ينغلق على نفسه، لكنه كان ديما منفتح على مختلف مكونات المجتمع المدني، ديما النشاط حاضر، ما هوش مقتصر على العطل وإلا على فترة الصيف، تقريبا على امتداد سنة نلقاه النشاط هذا موجود
2: إن شاء الله بإذن الله السميع العليم. تأسس فوج الحدائق سنة 2006 يوم 6 جوان 2006.
1: نعم.
2: في مثل هذا اليوم والحمد لله. كنا من بين مؤسسي الفوج عبدكم المتواضع القائد عبد اللطيف الزرلي والقائد علي بن فرحات، من أبرز القيادات اللي كانت في تأسيس الفوج.
1: نعم.
2: وخارج الحقل الكشفي اللي هو سي الحبيب عمارة مدير المدرسة الإعدادية 15 أكتوبر، هو من بين يعني الرجالات اللي كانت واقفة معنا، وهي اللي راسلت قيادة الجهة والمندوبية حتى تأسس فوج الحدائق للكشافة التونسية. يعني مر العديد من المحطات يعني الوطنية، نظم العديد من المخيمات يعني الصيفية كل سنة، يعني في يعني في الفترة الممتدة يعني في شهر جويلية. كيف كيف يعني كانت يعني تحظى مسيرته بالعديد من المخيمات آخر أسبوع، مخيمات تحضيرية، مشاركاته في الأنشطة الجهوية والأنشطة الوطنية. كيف كيف آخرهم يعني احتفلنا بمرور 90 سنة عن تأسيس الحركة الكشفية، وكان دور يعني كبير للفوج في هذه الاحتفالات والحمد لله. خيرنا انه احتفالات يعني احتفالاتنا بمرور 20 سنة عن تأسيس الفوج ما تكونش يعني تمر مرور الكرام، حبيناها تكون يعني ذات أهداف تربوية واجتماعية بحتة.
1: بالضبط، وهذاك علاش اليوم اخترتوا باش تعملوا حملة تحسيسية توعوية في السلامة المرورية، ماهيش باش تقتصر كان على اليوم كها وغدوة زادة كيف كيف. شنو نجموا نعرفوا أكثر على الحملة هذية؟
2: بالنسبة للحملة هذه إن شاء الله بإذن الله تنطلق اليوم على الساعة 4 مساء أمام الدائرة البلدية البستان برفع العلم. مش تكون إن شاء الله بإذن الله يعني تحت شرف السيد والي صفاقس وبحضور السيد معتمد صفاقس المدينة ومعتمد مركز الولاية والعديد من القيادات الكشفية الجهوية والمحلية. يليها يعني عن تدشين مش تكون لافتة خاصة بالحملة هذه، وتنطلق فعليا الساعة 5 مساء بالمفترق الدائري طريق تونس مجيد أبو ليلة.
1: مش
2: يتم رفقة يعني عوان يعني شرطة المرور مشكورين كيف كيف اللي لباوا دعوتنا، وإن شاء الله مش يكونوا حاضرين معنا. مش تكون عندنا مطويات وملصقات يعني توزع على المواطنين، على المترجل، على مستعمل يعني مستعملي الطريق بجميع يعني الأصناف، حتى يعني نوعيهم من خلال يعني لأن محمد رسول الله حزام الأمان، السرعة، ارتداء الخوذة، المترجل كيف كيف، استعمال الهاتف أثناء السياقة أصبح يعني هاجس كبير وكبير جدا في الطريق حتى للمترجل. يعني تشوف أنت مترجل شاق يعني الكياس
1: وهاجس
2: ومنغمس يعني في الهاتف متاعه. هذا الكل إن شاء الله إحنا نسعوا كل السعي مش نركزوا عليهم. هذا مش تتمد يعني الحملة من 4:30 إلى غاية الساعة 7 مساء، ويوم الغد يوم الأحد مش تكون ب محطة الاستخلاص سيدي صالح طريق السيار.
1: نعم.
2: كيف كيف يعني تواصلنا مع رجال الحرس الوطني وهم إن شاء الله بإذن الله في انتظارنا حتى يعني نقوم بواجبنا على حسب ما يرام التحسيسي.
1: والحملة هذه بالشراكة مع جمعية
2: الحملة هذه أنا تو مش نقول يعني احنا الحملة هذه بالشراكة مع جمعية تونس للسلامة المرورية مشاركين فيها كذلك كيف كيف مكونات المجتمع المدني اللي هو المدرسة الابتدائية أحمد التليلي والمدرسة الإعدادية 15 أكتوبر والمدرسة الابتدائية الخاصة.
1: يعني برنامج بصراحة نحييكم عليه، الفكرة هايلة برشا وإحنا على أبواب موسم صيف عطلة صيفية، نعرفوا تكثر التنقلات بين المدن، فما زاد كيف كيف تنقلات حتى داخل المدن، نعرفوا الصيف مرتبط بالحركية المرورية يعني بصفة عامة، هذيك علاش من أجل عطلة آمنة لازم تكثيف مثل الحملات هذه، وانتم بادرتوا يعطيكم الصحة في العشرينية متاع فوج الحدائق.
2: ان شاء الله باذن الله احنا هذا كما قلت لك احنا كان هدفنا انه ما يختصرش يعني نشاطنا على مجموعه من اهل الاحتفالات، حبينا الاحتفال متاعنا يكون ذو طابع خاص ذو هدف تربوي اجتماعي.
1: نعم.
2: وهذيك هي يعني هدف الحركه الكشفيه.
1: نعم. واحنا بالمناسبه هذه نحب نحييو طبعا جميع القاده والقادات الكشافه المرشدات وكل من ساهم بطبيعه في مسيره فوج الحدائق منذ تاسيسه 6 جوان 2006 اليوم 6 جوان 2026 20 سنه بالتمام والكمال، اكيد كان فيهم برشا نجاحات واثرت وزاد كيف كيف برشا صغيرات، ونعرفوا دور الكشافه ومساهمتها في التأطير وفي التربية قبل أي حاجة أخرى. قايت
2: أكيد جدا هي الكشافة يعني هدفها هي يعني المساهمة في يعني تنمية قدرات الكشاف يعني روحيا وعقليا وجسديا واندماجه في مجتمعاته يعني المحلية.
1: نعم.
2: حتى يعني يصبح مواطن صالح ومسؤول ونافع داخل المجتمع متاعو. ما يفوتنيش اني نحب يعني نحيي يعني إذاعة سفاقس من أعلى هرمها على تعاونها معنا يعني خلال يعني 20 سنة من النشاط، وكان يعني كنا زرنا كل الاستديوهات اللي موجودة في إذاعة سفاقس ونحن نتنقل يعني في أرجاء الإذاعة. شكرا لك. شكرا لكل يعني المذيعي إذاعة سفاقس على تعاونهم معنا، وإن شاء الله نقول القادم أفضل
1: بإذن الله يا رب.
2: كيف كيف يعني إن شاء الله يعني من بعد يعني المحطة هذه اللي هي يعني الحملة التحسيسية إن شاء الله بإذن الله يعني سينظم فوج الحدائق يعني مخيمه الصيفي من يوم 15 جويلية إلى غاية 21 جويلية بمدينة المنستير، وذلك كيف كيف مش يكون يعني ذات طابع خاص احتفالا بمرور 20 سنة عن تأسيس فوج الحدائق.
1: إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، شرفتنا برشا اليوم، نورتنا القائد عبد اللطيف الزرلي، يعطيك صحة على حضورك وقبولك دعوتنا، وإحنا نحييكم على كل المجهودات بطبيعة اللي تبذلوا فيها من أجل طبعا صغيراتنا وشبابنا المنخرطين في الكشافة التونسية في فوج الحدائق، والكشافة تلعب دور كبير برشا في عدة مجالات وفي عدة معناتها زوايا. شكرا ليك مرة أخرى. 8:17 دقيقة توقيتنا، مواصلين معكم للتسعة في أحلى صباحة.

0: سباح.
1: أحلى صباح، مازال معكم للتسعة توا 28 دقيقة. صباحكم أحلى صباح ونهاركم إن شاء الله يكون أسعد ليامات. اليوم صفاقس تحتضن التظاهرة الصحية، هي الأيام الخاصة بمكافحة التدخين في نسخة جديدة، هي النسخة رقم 11، وتم اختيار السنة موضوع التدخين داخل الأسرة. التظاهرة هذه ببادرة من جمعية أطباء الصدر والحساسية بالوسط والجنوب، وكذلك وحدة مقاومة التدخين بقسم أمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر. تحضر معنا مشكورة عبر الخط الهاتفي الدكتورة ريم خماخم، طبيبة مبرزة في أمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي هادي شاكر صفاقس. صباح النور دكتورة، أهلا وسهلا بك معنا في المباشر.
2: يعيشك، صباح النور ليلك والمستمعين الكل.
1: إذن اليوم باش تتم مناقشة مواضيع عندها علاقة بمخاطر التدخين على الأسرة، على المرأة، تأثير التدخين كذلك على صحة الأطفال، وكيفاش ينجم التعليم والطب المدرسي يلعب دور في مقاومة التدخين. محاور عديدة في برنامج اليوم، شنو نجم نعرفه أكثر تفاصيل على هذا الحدث دكتورة؟
2: يعيشك، نشكرك على الإضافة، وإذا فتحت لنا مجال اللي احنا نحكي ونزيد مع تنوعي والجران بيبليك وألا المواطنين الكل مع خطورة التدخين سيرتو في العائلة وعند الصغار وعند الكبار اللي هما باش يمثلوا كما احنا الصغار يشوفوا الكبار أول حاجة ويتعلموا منهم. دونك احنا هذه التظاهرة الـ11 هي تو الحديث نعم هذا كثير وإحنا حابين نحافظوا عليها، دونك باش نزيدوا نوعي. دونك هي تظاهرة فيها بارتي وإلا قسم صباحي اللي هو فيه المنتديات علمية، متداخلات علمية، فيهم دي بروفيسور وفيهم دي معناتها ناس اللي هي مختصة في المجال هذايا، مختصة في المجال بتاع الطب المدرسي، مجال التدخين، معناتها مجال تداعيات التدخين عند المرأة عند الأطفال. في المساء فما دونك منتدى وفورم غران فورم اللي هو مفتوح للعامة الشعب، أي واحد تو يسمع فيها أنا ندعو للشعب، ندعو المواطنين والمستمعين بتاع إذاعة الصفاقس اللي هم ينضموا لنا ويجيوا يشاركوا دونك من الساعتين بتاع العشية. دونك مش كان شي لي بروفيسيونيل دو سانتي وإلا إطارات الصحة واللي هما كونسيرني، مي العباد الكل، العائلات الكل اللي عندهم أطفال ولا اللي هما بحد ذاتهم مدخنين، دونك يجمو يجيو يشاركوا. دونك باش يلقاو أخصائيين نفسيين، أخصائيين في الطب النفسي للأطفال، وأخصائيين دونك في الإقلاع عن التدخين، في أمراض الصدرية، في الطب المدرسي، اللي هما يجمو يطرحوا عليهم أسئلة ويجمو يساعدوهم ويوجهوهم دونك إذا كان محتاجين اللي هما مساعدة في الإقلاع عن التدخين أو أي معناتها إدمان آخر، نوع تاع إدمان آخر أو أي معلومة هما يستحقوها.
1: نعم.
2: وبعد فما نشاط ثقافي اللي هما فيه معناتها أكتيفيتي سبورتيف، فما ماتش تاع فوت، فولي، ورقص زومبا. دونك وبعد فما جوائز احنا باش نعطيوها للأطفال اللي هما شاركوا في إنتاج دونك معناتها دي فيديو اللي هما يساهموا في التحسيس ضد مخاطر التدخين.
1: نعم، يعني النشاط اليوم يجمع بين الجانب العلمي الصحي الطبي كذلك الجانب الثقافي الرياضي. أتيت تقريبا على كل المحاور في البرنامج متاع اليوم، باش يكون مفتوح زادا كما كانت تقول الدكتورة لعموم الناس، عموم المواطنين، حتى هكاك تحصل الإفادة لأكثر عدد ممكن من الناس. اليوم إذن في المدرسة الدولية بصفاقس في حي الأنس ساقية الزيت، فرصة نجم تكون مواتية لبرشا ناس باش يفهموا، باش ياخذوا فكرة أكثر على مخاطر التدخين. وهما برشا الملاحظة اللي قالتها الدكتورة ريم خماخم، الأسرة راهي دورها كبير برشا في مقاومة الإفة هذه، خاطر الطفل كيف يحل عينيه في وسط أسرة أمه وإلا أبوه يتكيفوا، يعني فما معناها فما إمكانية كبيرة أنه هو باش يتعلم الدخان منهم هما، ولهنا باش تصير المشكلة أكبر وأكبر. فاليوم الأسرة دورها كبير بارشة في الوقاية من الإفة هذه، إفة التدخين دكتورة.
2: بالضبط بالضبط، هو احنا صغير أول ما يحل عيني حتى عيني في العائلة. دونك بخلاف اللي هو التدخين الإيجابي ثم التدخين السلبي اللي هو يجمي أثر على الطفل معناتها على هو في هو جنين معناتها من بداية أيام العمر حتى الكبر.
1: نعم نحييكم على البادرة هذه اللي اقترحتوها اليوم والتظاهرة الصحية في مكافحة التدخين، ونذكر موضوع السناء التدخين.

0: صباح.
1: أحلى صباح، مازال معكم حتى للتسعة وثمانية واحد واربعين دقيقة. تحية متجددة لكل مستمعاتنا مستمعين على موجة إذاعة صفاقس وإذاعة بانوراما في تونس الكبرى. إن شاء الله تكونوا بخير في صحة جيدة. برشا تحية دخلتنا على المباشر، خاصة للي هما توا في فترة امتحانات ويعديوا في المناظرة متاع البكالوريا. أكيد قلوبنا معاكم وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. اليوم في أحلى صباح اخترنا باش نحكيو على موضوع العقارات، اقتناء العقارات سواء ملك وإلا كراء. نعرفوا احنا توا في فترة نجم نقولوا اللي تسبق انطلاق موسم الأفراح والأعراس والمناسبات، ثم برشا مقبلين على الزواج في الفترة هذه يبدأوا يفركسوا على عقار للملك وإلا للكراء. دونك احنا قلنا علاش لا ما نحكي وش على الموضوع هذي، النجاعة العقارية كيفاش نجم نحققوها سواء بالنسبة للمواطن وإلا بالنسبة للباعث العقاري. نقدموا لكم بعض النصائح، بعض هكا المعايير اللي تنجموا تعتمدوا عليها من أجل اقتناء مسكن يكون مناسب من جميع النواحي. مشكور جدا يحضر معنا سي سمير زنتور واللي هو خبير في النجاعة العقارية. سي سمير صباح النور، مرحبا بك معنا في المباشر.
2: بخير وشكرا على الاستضافة.
1: العفو سيدي. بالنسبة للمسكن، مش الفايدة يكون عندنا دار نسكن فيها وينتهي الموضوع. سي سمير اليوم نحكيه على معايير، على مواصفات معينة لازم تتوفر في الدار هذه كسوا ملك وإلا كراء باش تكون معناها تحقق المطلوب هكا ولا؟
2: بالطبيعة ثم برشا معايير والعلم الجديد والوضعية العالمية والوضعية في تونس خاصة بالقوانين وبالتشريعات الموجودة وبالتطورات التكنولوجية والمعايير الفنية الموجودة واللي نواكبوا فيها في العصر. برشا معايير تبدلت. الأرض صحيح هي هدف المشروع لكل تونسي. الوضعية الاقتصادية والوضعية الفنية والوضعية العقارية نتاع الأراضي زادت تبدلت وتغيرت، لذا لازم بالنسبة للباعثين العقاريين خواص ولا تبين الدولة ولا حتى للشاري ولا حتى للكير لازم يتصرف بذكاء وحكمة الاستفادة القصوى من العقار اللي باش يشريه ولا باش يكريه ولا اللي باش يبيعه.
1: نعم، يعني إذا كان نحكيه على كونسيبت النجاعة العقارية هذية يزم زوز أطراف معناتها يكونوا موجودين، الباعث العقاري والمواطن اللي باش يشري ولا اللي باش يكري.
2: بالطبيعة متكملين مع بعضهم.
1: اكزاكتومون. شنو هي أبرز نصايح اللي نجموا نتوجهوا بها اليوم قادمين على كما قلنا شراء ولا كراء عقار، وكيف كيف زاد كيف كيف الباعثين العقاريين سي سمير؟
2: هو اول كريتير، اول حاجه نلوجوا عليها هي الموقع. لازم تحسن اختيار الموقع. ثم حاجه نسميها البروغرام فونكسيونيل بالنسبه للباعثين العقاريين، هذاك النجم يكون معناتها اختيار المساحات واختيار التيبولوجي نوعيه المساكن، معناتها غرفه وصاله ولا غرفتين وصالة ولا ثلاثة غرف ولا أكبر ولا نوع دوبليكس ولا تريبليكس ولا اللي هو حسب الموقع وحسب الطلب السوق اللي هو يكون بدراسة تنافسية ودراسة الموقع ولا الحي ولا المنطقة اللي يقيموا فيها المشروع.
1: نعم،
2: ديك التيبولوجية ديك مهمة. وبعد ندخلوا في نوعية ستاندينج وفي المساحات المعروضة للبيع. مع العلم تم فرق بين المساحات مساحة البيع ومساحة الأرزوفر المبنية الجبة قولوا احنا بلغتنا. وثم المساحة الثالثة اللي برشا يتفاجئوا بها اللي تجي بعد في التيتر، اللي بعد ما تحضر البنية ديوان قياس الأراضي والخبير هو اللي يحسبها ونحسب له هو برك. معناتها ثم ثلاثة مساحات والمساحة الأولى الفوندابل نقوله احنا للبيع والمساحة الارزيفر لازم النسبة اللي بيناتهم تكون معقولة، اللي تكون بين 14-15-17% ما توصلش ل 20% ولا أكثر. هذيك تولي معناتها ثم برشا ضياع نتاع مساحات مشتركة نقوله احنا دروج وصنصير وحديقة وما تبع. العنصر الثاني هو الثالث، سامحني
1: ايه.
2: الثالث هو النيغوسياسيون قولوا احنا النيغوسياسيون دو بري، سواء للشراء ولا للكراء. شو معناتها؟ احنا اللي باش يشري يعرف المنطقة اللي حاجته بها. وفي تحديد الموقع في الشراء راهو عندك ال بفرسمو احنا نلوجوا على البلاصة، مثلا نسكنوا في نخدموا في بلاصة ونسكنوا في بلاصة، لازمنا نختاروا حتى موقع ثالث ولا منطقة ثالثة تكون فيها أسعار في الأقل ومتناول، ونجموا نخموا بعقلية المستثمر حتى لو كان بشش ليك انت ولعيلتك باش تسكن فيها دار، لكن تخمم في زوز نواحي زوز توجهات. توجه الأول كونك انت باش تربح في سعر المتر يمكن بين 300 ل 400 ولا حتى اكثر في المتر مربع، وهذيك تعوضها مع المنطقه اللي تسكن فيها حاليا ولا المنطقه اللي تخدم فيها بافورسيمون، تكون واحده منهم، تكون واحده طرف ثالث ولا منطقه ثالثه تكون فيها المردوديه اكبر. وهذه تلزنا باش نخمو كمستثمرين حتى كما قلت باش الدار باش تسكن فيها انت، اما تخمم المنطقه هذيك التطور الاسعار ولا الطلب على الكراء ولا الخدمات الموجوده غادي ولا الطرق الموجوده غادي والا المنشات اللي باش تمشي في المنطقه هذيك بتزيد في قيمه العقار.
1: اكيد
2: هذيك لازم نخمو فيها
1: لونتوراج
2: لونتوراج ونخمو فيها. وسعر الشراء اليوم كي مشكل الشراء السعر باش يكون بعد عامين وبعد ثلاثه. وهذه هزنا النقطه الثانيه. النقطه الثانيه شو مالك برشا حرفاء بيعولهم بعد عامين ثلاثة خمسة سنين يرجع لك يقول لك دار يقطع عليا، ولا صغار كبروا يحبوا على تراس ولا حب على جردة ولا نحب على كذا. هذه لازم اللي بششري يخمم يغزر روحه قدام، يغزر عائلته قدام بعد عامين ثلاثة مثلا. يقول لك أنا مش تبدأ حياتي بغرفة وصالة وغرفة وصالة، بعد ثلاثة سنين أربع سنين تبي تتزوج وعندك بش تكون عائلة وكل شيء، دار ذيك بش تصغر عليك. وإلا أنت نوعية الحياة اللي تعيشها معناتها يجيو معناتها كما نقولوا احنا برشا نعيشوا في العاصمه ولا نعيشوا في مناطق اخرى ولا كذا، يجيوك الضيوف يجيوك مالك يجيوك عائلتك، لازم بيت اضافيه ديما موجوده على الواحد. ولا انت نوعيه الحياه نتاعك تحب على السجور بالقعاد، تحب الصاله محفوظه، معناتها هذا كل اللي كان خموا فيه في الشراء وخموا فيه قبل ما نشريوا.
1: نعم اليوم
2: تفضل
1: كمل.
2: مشينا في المرحله هذه، نعم. المرحله اللي من بعدها تمشيو كما نقولوا في النيغوسياسيون والتفاوض على السعر. التفاوض على السعر اذا كان في القديم ولا في الجديد، وفي حالتنا الوضعيه الحاليه في 2026 نشجع على القديم شويه وتنجم تربح في سعر المتر منتو المنطقه مثلا في تونس العاصمه من 700 حتى المليون بالابول السوم الجديد. الحمامات ولا في نابل ولا في المستير ولا في المهديه ولا في صفاقس تفرق شويه، اما ديما عندك مارج نقولوا احنا انت ربح وهامش ربحيه موجود. بالنسبه للعقاري بعت عقاري ولا لاحظ كيف نيغوسي نتفاوضوا حسب كما قلت لك المساحات وحسب الستاندينغ وحسب المنطقه ديك اش فيها برامج سكنيه جديده. معناتها نشوفوا الاسعار ونشوفوا المكونات المشروع من ستاندينغ من اكيبمون من خدمات في الإقامة وفي وسط الشقق وكيف كيف نمشيو.
1: نعم.
2: في القديم كيف كيف ثم كما قلت بين 700 ألف دينار نيغوسياسيون، وعندك أنت الربح بعد كيف في إعادة التهيئة والتجديد تاع الشقة نتاعك.
1: يعني لازمنا نكونوا متريثين بالقضاء قبل ما ناخذوا قرار الشراء ولا الكراء للمسكن اللي باش ناخذوه. الواحد ياخذ وقته خاطر نعرفوا انه العقار هو جزء من جودة الحياة. سي سمير اليوم نجم نحكيه على أزمة في السوق العقارية في صفاقس خلينا نقوله اليوم، فما برشا ناس الحقيقة نشوف معناها على مواقع التواصل الاجتماعي يتذمروا ولا يتشكيوا من نقص الديار كسوسوا ملك وإلا كراء وسيرتو الكراء.
2: يعني بالنسبه لي في صفاقس تعتبر نقولوا احنا النجاعه اكبر ولا اكثر من تونس العاصمه. شو معناتها؟ مثلا كي تشري شقه انت في صفاقس ب 120 ولا ب 150 دينار 1000 دينار سامحني.
1: ايوه
2: راهو ليكيفالون تاعها المقابل نتاعها في تونس ما قلش من 350 ل 400 دينار. والمردوديه نتاعك باش تسكن فيها ولا باش تكرا احنا ديما نحسبوا على الكرا. على الكراء انت مثلا تاع 120 الف دينار ولا 150 الف دينار تكرا ب 600 ولا 700 دينار.
1: ايوه
2: نفس الشقه في تونس 350 الف دينار ولا 400 الف دينار باش ما تكون الرجوع اللي دفعته اكثر من اللي في صفاقس، معناتها المردوديه في صفاقس اعلى. بالنسبه لصفاقس ديما عندنا والمناطق الداخليه ديما عندنا المارج نقولوا احنا باش دو بروغريسيون موجوده، ديما الهامش ربح اكبر.
1: معقول.
2: وفي الكراء ولا في الشراء راهو ثم تو حكينا على الجانب التقني والتفاوض والاختيار والموقع ونوعيه الشقه وكل شيء، اما راهو ثم الجانب القانوني في الشراء والا في الكراء راهو امبورطون برشا. اش معناتها؟ مثلا باش تشري لازم ما تعطي حتى مليم الا ما تثبت مثلا في القديم في التتر. ما ثماش حاجه اسمها مزروب ولا ثم شكون ما باش كلمني عليها ولا باش يدفع قبل مبروك عليه، لا نثبته في التتر نتاعنا، نثبته في وراقنا، نثبته في القبضه، ثماش غرامات، ثماش كذا، باش ديما كما نقولوا ناخذوا روحنا وناخذوا حقوقنا حتى يتد. واضح ولا؟ بالنسبه للبعث العقاري كيف قانون البعث العقاري واضح وصريح اللي هو يكون ما تدفع حتى تسقى كان بوعد البيع.
1: نعم.
2: ووعد البيع لازم يثبت الحقوق نتاع الطرفين، كون الشاري والبيع مذكورين والعقار مذكور والسعر مذكور ولا يتغير، راهو بعد كده ما فيش لا زيادة لا نقصان. وعندك جميع حقوق في التأخير، غرامات التأخير بالنسبة للبيع العقاري إذا وخر ما باعش في الوقت، ما سلمش المحل في الوقت المحدد.
1: نعم.
2: وكيف كيف إذا كان الشاري ما وخر ما عطاش بالتزامات حسب منظومة الدفع المتفق عليه في وعد البيع، وثم راهو في الحالتين ثم المصاريف المصاريف الأخرى. شو معنى المصاريف الأخرى؟ في البعث العقاري لازم تثبت الصنديق قداش، لي كونتور قداش، مصاريف المحاماه قداش، مصاريف نتاع استخراج التيتر احنا نقول الدفترخانه قداش، المصاريف الاخرى كل كي تحسبهم وتحسب انت بعد كي مثلا في الاقامات الجدد ديما ثم خدمات اكثر. معناتها شو معناتها؟ مثلا مثلا مسبح، ثم قاعه رياضه، تم أجزاء مشاعة أكثر للمتساكنين، هذيك ترفع في قيمة البارتيسيباسيون نقولوا احنا المساهمة في الصنديق.
1: نعم.
2: والانتروتيان يكبر يكثر. هذيك لازم نثبتوا فيها وناخذوا احتياطاتنا ونعرفوا علاش قادمين بالضبط باش ما نتفاجئوش من بعد. في القديم كيف القديم لازم نثبتوا في الأمور هذه.
1: نعم.
2: نثبتوا في الأشغال، إذا كانت ثم أشغال تعمل استيماسيون صحيحة باش تعرف ما تتفاجئش. راهو في القديم أنت والعمر معناتها الانستلاسيون كما نقولوا الكهربائية ولا تاع السوائل ولا تاع التبريد، ثم ديفيسيور في القاعة ولا في الحيوط، شقوق هذيك كما نقولوا نوعية شقوق لازم خبير باش ولا مهندس معاك ولا عبد من الميدان باش يفهم نوعية العيوب حتى لو كانت كاشي. تعمل الاستيماسيون تاعك نتاع المصاريف كان خديتها عن طريق وكالة عقارية قداش، مصاريف نتاع الصنديق، مصاريف نتاع القباضة، مصاريف التسجيل، هذا كل كي تحسبه باش تعرف انت علاش قادم.
1: بالضبط. معناتها فما مجموعة من المعايير اللي ما نجموش نستغنيو عليها، ما نجموش نتنازلوا عليها، وما فيها باس معناها استشارة أهل الذكر الخبراء في المجال العقاري، يعني ينجم يفيدنا برشا في وضعيات كيما هكا. كذلك المجال القانوني نجموا نستشيروهم، ولا خاب ما نستشار، وهكاك معناها نضمنوا أنه العقار اللي باش نتحصلوا عليه ملك ولا كراء يكون كما قلت في مستوى الانتظارات والتطلعات نتاعنا. نحب نشكرك برشا سي سمير على كل النصايح هذه اللي قدمتها لنا، كما قلنا في علاقة بشراء أو كراء عقار، وأكيد مواضيع كما هكا لازم تتطرح من حين إلى آخر باش الناس تكون على بينة واعية بكل ما هو صاير، لأنه السيكتور هذا حساس، نحبه ولا نكره حساس، ولازم برشا ذكاء وبرشا فطنة. سي سمير هكا ولا
2: هكا؟ ونشجع اي عبد باش يشري ولا باش يكري راهو يضمن اموره ويثبت في اموره، واحنا الخبره اللي اكتسبناها في الميدان راهي تعاوننا، ونحبوا تولي الامور هذه كما عبد لطف علينا يمرض يمشي للطبيب، عبد عنده مشكله يمشي للمحامي، عبد سيارته عاد ما تمشي للميكانيسيان. كيف كيف راهو في المجال العقاري كما خبراء وينصحوا ويشوفوا الجوانب الكل ويعطيه أحسن اختيار، وديما الاختيار الأخير راهو للشاري هو اللي يختار، هو الديسيزون فينال عنده. اما تلقى عنده المعطيات الكل والحيثيات الكل لحسن الاختيار باش نهار اخر ما يندمش ويحط فلوسه في الصحيح ويربح، وان شاء الله يربح الناس كل كي، وان شاء الله تونس ديما بخير
1: ان شاء الله يا ربي. كل شكر والتقدير ليك الخبير في النجاح العقاري سي سمير زنطور، كنت معنا في المباشر. يعطيك الصحه على جمله النصايح اللي قدمتها اليوم للساده المستمعين في علاقه باختيار العقار المناسب للسكنه كسوسوا كري والا ملك. هام برشا اذا وضوح الرؤيه، التخطيط المسبق قبل ما ندخلوا السوق، هذه اللي هي فيها برشا متغيرات ولازم يكون فيها الانسان ذكي وفطن على قد ما نقدروا. شكرا للجميع، شكرا لفريق العمل، خلطنا لنهاية الموعد اليوم من أحلى صباح. شكرا سمير تقطق، أمير الجاموسي في الأخراج، سالم عيسى في ستوندار، وكنت معكم أنس رباعي في الأعداد والتقديم. بعد شوية ساعة موزيكا مع ألفة زميت. نهاية أسبوع رايقة للجميع.

0: صباحا. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تنظم جمعية أطباء الصدر والحساسية بالوسط والجنوب اليوم بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر الأيام 11 لمكافحة التدخين. تنعقد اليوم بقصر المعرض بصفاقس ندوة صحفية لتقديم أبرز ملامح الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي. تنظم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس اليوم الدورة الثالثة لمهرجان ربيع الكتاتيب تحت شعار أسرتي قدوتي وأماني. أفادت وزارة الداخلية بأن مصالح الأمنية تمكنت بعد تحريات دقيقة من القبض على العناصر الإجرامية التي هاجمت أفارقة من دول جنوب الصحراء، وذلك على خلفية ترويج مقطع فيديو يوثق الجريمة. يجري المنتخب الوطني لكرة القدم في تمام الثانية بعد الظهر لقاء وديا ضد منتخب بلجيكا في إطار الأعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. في العالم، قال مصدر أمني لبناني عددا من العسكريين بينهم ضابط استشهدوا بغارة إسرائيلية على آلية عسكرية على طريق النبطية جنوب لبنان. قال مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي إن اعتراف وسائل الإعلام الغربية بحاجة الرئيس الأمريكي ترامب إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز يشير إلى فشل عقيدة التهديد وانتصار قوة المقاومة. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار في تمام العاشرة. دمتم بخير.
0: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
0: عشرة دايما.

0: هيك هي هيك هي موزيكا موزيكا ما شنو قاعدين تسمعوا تسمعوا في الموزيكا ونهار سبت نعم اللي يتلفت هكا يسمع موزيكا شوش يقول شخول لسي سير نهار سبت اليوم وهوكا احنا رانا بين 9 و10 متاع صباح في الصبحية ذيك اللي فيها تسمعوا برشا موزيكا مش موزيكا اكهوا معايا انا ألفا زميت لصباح عليكم قلكم شلا نهاركم زين شلا نهاركم اسعد واحلى ليامات خبيرات مزيانة نتائج باهية امتحانات حلوة منحبش نحكي برشا برشا امتحانات يزي ما حكينا اما نقول كل الخير كل الاخبار المزيانة ان شاء الله يا ربي راحة نفسية في نهاية اسبوع هذا الكل اللي نطمحوا له بالطبيعة 9 و9 دقائق توا موزيكتنا بدات قبيلة مع عمرو دياب في الغنية خطفوني ما مازلنا مش نسمعوا برشا موزيكا بين الجديد وبين القديم وبين الاكتواليتي نعتبرها وقتش نحكيو شوية على الكوب دي موند اما نحب نسلم على سمير طقطق في الاخراج الفني وامير الجاموسي الثنائي اللي رافقني اليوم هاوكا سعدي قوي سعدي قوي والحمد لله في الموزيكا يرافقوني دو تكنيسيان وتتعدى ان شاء الله حصة كان مزيانة تعمل 66 كيف هذيك علاش باش نسمع ونقول لك قول لكم راني به هو كل انسان ما يحكي على روحه هكا ميسالش كان فيقوا ساعات على رواحنا نغزروا في المراية اما شو نقولوا ترى سمعهم يا امير اسمعوا خلي لي صوتي مع الغنية عرفتوها قلكم راني انا نحبكم بالحق نحبكم وبالحق نحب برشا موزيكا وش يخلي الحصة هذي خاطر بداية نهاية اسبوع ولا خاطر نحب فيها برشا انرجي مزيانة
1: انا مش
0: واش اي هذيك هي

0: مزيكا.
1: Yes, we enjoy music. كل نهار سبت من 9 حتى للعشرة برشا مزيكا كما قلنا. احنا سمعنا أصالة نصري في أنا مش وحشة، أغنية مزيانة فيها برشا كلمات حلوة الحقيقة، تعبر عليه خالج صوت المرأة من داخل. دونك ان شاء الله عجبتكم الأغنية هذية. انا نقولكم اللي اليوم راهو بنعرفش الارقام حاجة والطقس حاجة الحقيقة الحقيقة. اليوم هو ثامن ايام فصل الصيف، اما رانا عنا مش حتى 8 ولا 18، يمكن 28 أكيد 28 أكثر شوية بتاتر طقس نحسوه صيفي، هاكا كي عجج علينا شوية نقولوا ميسيلش، احنا راو هذيك شوية فترة ربيع. أما الصيف تخل بقوة كيف العادة ويطول من بعد في الأخر زادة. دونك سيسر وإحنا درجة الحرارة بعد شوية نعطيكم فكرة عليها. أما اليوم هو السبت 6 جوان 2026، موافق لعشرين ذو الحجة 1447 هجري. الفترة هذه فترة الجوزائيين والجوزائيات، دونك تحية لكم وإن شاء الله بطول العمر لكل من يحتفل عيد ميلاد بعيد ميلاده في الفترة هذه. يعطوني شكون منكم جوزائيين، شكون أهلا وسهلا ومرحبا بالتحايا الكل تخلتنا بعد شوية إن شاء الله تبعا في الحصة نذكروها. مرحبا بالناس الكل. زعمش نسمه وتو احترنا احترناش نسمه، هو مش احترناش نسمه، هو احترناش مش نعديوله، إيش مش نعديوله، أنتم ما تعرفوا هذية. ساعات هو كرواخكم شوية، ساعات في الاتاك متاع الحصة في بداية الحصة، وساعات من بعد شوية وتقولوا ألف زعما نسيت يوم كيفاش، وهل يعقل ذلك مع اللاعب الرئيسي في الحصة واللي هو العند لي بوس هكا ولي أميروس. هذيك هي طلعوا لي يبدأوا عاد قبل ما يقول مقطع من غنية شنو، من غنية يا سمير. سمير تقطق ما يعرفش بكل الغنية ولا يحب عبد الحليم ولا يحب يختار له زيدة. رسالة من تحت الماء نهديوها ليك سي سمير تقطق، ونهديوها لكل أحباء العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ، مقطع من رسالة الماء.

اللطف عليك، اللطف عليك يا عندلي بوس، هل يمكن ذلك؟ زيد سمحهم شوية يا أمير، أنا هيك القفلة هي حلوة، أما ما نحبش خليها بيهم مستمعينا، هم وصلتين عليها، زيدوهم شوية، اقعدوا معنا.

0: لو أني أعرف خاتمتي ما كنت.
1: أيوه أيوه تو حتى كن نسكروا فقرة لعن تليفوس نبدأ مطمئنين. آه ما تغشوش علينا، يقول شوك خصيتوا علينا وإحنا في الجو في التنبوك متاع الشيخة متاع الفقرة هذه. أنا بالنسبة لي فقرة ريبريك في الإميسيون في موزيكا 9:26 دقيقة حتى للعشرة مع بعضنا، مع ألفة مع أمير ومع سمير وسالم توت لكيب. سلام عليكم، قلكم إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم أسعد وأحلى ليامات وبداية أسبوع مزيانة للناس الكل، علما وأنه بداية الأسبوع هذه بداية البرشة من الناس أمس لويكاند برولونجي، سينو الناس اللي ما تخدمش كان نهار لحد هكا من توا نبداو لكم ميسالش كم وتخموا اليوم الصبحية وانتم تسمعوا في موزيكا وبعد ترتاحوا وربي يعينكم ان شاء الله. تحية لخونا حمادي خليف نسلموا عليه برشا برشا برشا على خاطره من مكتشفي الحصة اليوم. هكا هكا قال لي ما سمعتيش قبل، قلت له هل يعقل ذلك سي حمادي خليف؟ قال لي نعم. قلت له هل يعقل ما تسمعش موزيكا؟ راهي من 9 لـ10 كل نهار سبت تبدا بيها نهيرك تشارجي هكا نهير مزيان يعطي خد فيه برشا انرجي حلوه. قال لي وي كلامك صحيح، ها ونحطوا احنا هكا حصيله مزيانه. اسمعنا رساله من تحت الماء، اسمعنا العندليب، اسمعنا زيدا توا للسيد هذايا مثلا، راه سمحونا قلنا تحب ولا باش تولينا مستمع وفي مزيكا. اي تحيه اللي يسمعوا فينا الكل في مزيكا.

أهلا أهلا أهلا وسهلا ومرحبا كلك على بعضك. حلو كان هذا كاظم السير. خلطنا بيه لدقيقة 33 بعد 9 متاع الصباح تقريبا نصف ساعة. مازلنا مع بعضنا في برشا موزيكا بركة نخلطوا نسمعوا وندللوا زيدا ونسمعوكم لديديكاس متاعكم. كيف كيف برشا من الناس دخدختهم اليوم، قلت لهم الجوزائيين والجوزائيات وبرشا جاوني بي سرتويات جوزائيات أكثر. بربي قبل كل شيء تحية لزميلتي العزيزة اللي شو ديما نحبوها وهربت علينا صحيح، وهذيك سنة الحياة والإحالة على شرف المهنة، الزميلة العزيزة ثورية ميلادي، خاطر هي زيدا جوزائية. تحية كبيرة برشا برشا لها وبرشا. راهو الجوزائيين يحبوا بعضهم، يحبوا بعضهم برشا. دونك تحية ليك ثورية ونسمع عليك ديما الخير إن شاء الله. هنونا هنا بن سالم إن شاء الله نهارك زين، تقول لي أسعد الأيام، تقول لي تحية للناس اللي تسمع فينا الكل، وعشرتنا ديما مع إذاعتنا وإنتي منهم الجوزائيين. حصلتي في الكلام انت تو خاطر جوزائيه، حتى انا جوزائيه الحقيقه، ما باش تقولوش الفه حايله، مش مستانسه نسمع نذكر الحقيقه الابراج. ومانيش جو برشا الابراج، اما هاوكا كي تجي فتره برج الجوزي هاوكا نسيخ عليها شويه الفتره وكا هو، ما مش من الناس الحقيقه اللي نقرا الحظ نتاع كل صباح ونمن به. للامانه مانيش غاديكا، ممكن في فترة المراهقة يمكن هكا كنت نسمع ونتأثر، ما توا ما يعني ولي شيء صراحة. دونك هذيك علاش، والفترة هذه فترة الجوزائيين. دونك إن شاء الله بطول العمر تقول لي هنا، يقول لك يعيشك يا هنا يفضلك ومحليك محليك محليك. تقول لي زادة سلفتي رانيا المكور نهار 10 جوان، تقول لي ربي يعطيكم الصحة والستر وراحة البال وطول العمر، محليك ومحلى قلبك المزيان كما أنا ديما نقول لك. تقول لي هذي الاسم عايشة، عايشة تقول لي صباحكم ورد وفل وياسمين، صباح الموسيقى الراقية يعيشك نقول لك ويفضلك. تقول لي أنا جوزائية وعيد ميلادي نهار 18 جوان، وأنا اليوم فرحانة برشا وساعاتي لا توصف بتخرج بنتي وقرة عيني وسندي في حياتي. خلود انا نحكي معكم هكا، وصديقي صديقة الدراسة ايمن الجراية يقول لي بونجور. فهمتك يا ايمن، خاطرك انت جوزائي هكا ولا يا ايمن؟ اهلا بيك ايمن، ونعرف ونتذكر عيد ميلادك مليح مليح. انت في اخر ماي كان صدقني ربي مانيش غالطة هكا، ولا 28 نسيت شوية، ما نعرف لي انت جوزائي. ايمن الجراية تحية ليك، ربي فضلك المدام فضلك البنوتة والوليد، وديما نسمع عليك الخير. نرجع لديديكاس عيشوشة تقول لي فرحانة برشا بتخرج بنتي خلود، ملاحظت حسن جدا في ماستر بكلية الحقوق بصفاقس، وإن شاء الله يا ربي ديما متألقة وربي يحفظها لك إن شاء الله في حياة العلمية والعملية وحياة الخاصة الدنيا الكل، ربي يفضل لك يا عيشة. ما تتناش انت اللقب ما ميسيلش هاوكا ليسونسيال، توصل التحية. أيمن جراي يقول لي نهار 27 ماي هاوكا ضربت لي على البار، ضربت لي وإحنا باش نحكي شوية على الكوب دي مون توا يا أيمن، هاوكي ضربت على البار بلغة الكرة ولغة الكوب دي موند. احنا هذيك علاش مش نهربوا شوية طاو نحكيوا شوية على الكوب دي موند بطريقة موسيقية. احنا رانا في موسيقى باش نكونوا واضحين هكا ولا، باش نقولكم هي غنيت اون 2006 هيبس دون لاي، وراهي عندها علاقة كبيرة برشا ووطيدة بالكوب دي موند. وكل مرة وين تعملن الغنية الرسمية لكأس العالم إلا وتلقى نجاح وانتشار عالمي كبير. عرفتوها اللي تغني هيتس دون لاي، تغني وغنيت لنا الواكا واكا This is this time for Africa هذي 2010، وغنيت لنا لا لا لا في البرازيل، برازيل 2014، وتوش مش تغني لنا زعما en 2016 أكيد مش وحدها. وهذه في انسجام بين الأفروبيتس والإيقاعات اللاتينية، وكما عودتنا الفنانة شاكيرا تغني لنا أغنية كأس العالم 2026 داين داي.

0: موسيقى
1: موسيقى وسمعنا الأغنية الرسمية لكوب دي موند كأس العالم 2026. أما نرجع بكم شوية، شنو رأيكم 2010 وين نسمع أدغال إفريقيا تغني شاكيرا وكا وكا this time in Africa. وانا نسمع في الغناية نتخيل في الشو اللي عملته شاكيرا، دونك انتوما بيكم تخيلوا السين اللي خدمت عليها اون 2010 وتوا نتخيلوا في

0: مزيكا.
1: Yes, we enjoy. We still enjoy music. صحة ليكم الناس الكل, صحة فريدة, صحة المزيكا, صحة الجو المزيين والحلو. مرحبا بكم معنا العشرة غير ربع إشارة التوقيت, وتعرفوا في النصف ساعة الثانية هي تعرف نعيش الحصة. هي في الحقيقة 55 دقيقة, معناها على الأغلب 56 دقيقة. نعيش الجزء الأولاني حتى لتسعة ونصف حاجة, ونعيش الجزء الثاني حاجة أخرى, معناتها مختلفة على بعضها. النصف الأولاني متاع الليميسيون اللي هو أقل من نصف ساعة, ولكن نحس مازال قدامنا ونعدي ومازال قدامنا. نجي للنصف الثاني يقول سهي الوقت, وين نحب نعدي لكم ونحب ندللكم ونحبكم تسمعوا الإيقاعات اللي انتوما تحبوهم. مش نسمعوا فنان ولد الجهة, مش نسمعوا الفنان فاضل الجمال اللي عنده برودكسيون جديدة قاعدي حاضر. فنان فاضل الجمال الحقيقة أكثر ما يميزوا أبار صوته وإحساسه الرائع راهو الإنتاجات. راهو إنسان يخدم ويصرف ديما على الانتاج, ويحب معناها يحب انتاجه ويحب يخدم, وعنده دي سينجل خاصين بيه, فربي يوفقه ان شاء الله. وفما جديد جاي على قريب, احنا مش نسمعوه في القديم توا, نخليه جديد ان شاء الله للجمعه الجايه باذن الله, نسمعوه في مسيكم بالخير. اما سينو نكمل مع التحايا متاع السادة المستمعين, ونكمل فمشي جوزائيين اخرين بربش عليهم انا قاعدة, ومن بعد زادة فما التحايا اللي تخص حتى المواليد الجدد. سميرة الفراتي ان شاء الله نهارك زين يا سميرة. منى الشرمي تحب تسلم عليها وتقولها الف مبروك شهادة التخرج, المبروك على التخرج, ان شاء الله التحية وصلت يا سميرة. تحية لعلي غريوي, قولي برافو الفن الجميل ما يكون كان مع ذويقة للفن والزمن الجميل. يا قلبي اي اي اي اي قولي ألفة شكرا, وكلك على بعضك حلو حلوة مزيانة هي الحقيقة, ويعيشك على جنجيلة في الكلمات المزيانة هذية, هكا كتبتها بإحساس, برافو. شكرا ليك يا فكرية, تحية ليك وتحية لعائلتك الكل, وخاصة أختك سميرة وخو ورجلها سي محمد عباس. كيف كيف تحية الفتحية الرقيق, شال نهارك زين يا فتحية. تحية تحب تسمع آسيا ترابلسي يا فتحية. به منصورة جويدة, تحية ليك يا منصورة, ربي نجحهم الكل إن شاء الله, تحب تسلم على عائلتها الكل, ربي فضلهم لك ويحيهم لك ويحي لك خاصة حفيدتك المزيانة زينوبة الممتازة في دراستها, ربي فضلها. سونيا سامية قل سي شاء الله نهارك أسعد وأحلى ليمات. سونيا أحمد تحية ليك يا سونيا. شكرا لفتحية جو, فتحية شعبين شاء الله نهارك أسعد وأحلى ليمات. وسيلة حمزة روضة السلامي تقول لي نحب نسلم على العائلة الكل, بنت خويا أمونتي سلامي, روحة ميمة تقول ألف مبروك نجاحة وعقبة للتخرج, يا سمحتي محليها محليك ومحليك ومحلى كلمة روح عميمة, ربي يحفظهم لكم الكل إن شاء الله. ما شاء الله مازالت التحايا, إذا كمش نقولهم الكل يظهر لي مش نعدي أغنيات, وقت يتغشوا علينا كما درصاف حمزة اللي تحب الغناء والموزيكا والجو والإيقاعات درسوفة الجميلة. هيت نسمع الموزيكا ونسمع الجو هذا توا. أشنو رايكم هاي الغنية, هذيك ولدنا, ولد صفاقس فنان تونسي عنده احساس الحقيقة مزيان برشا وينتج, وراهي هذيك صرف عليها برشا فلوس, مش اعادة, برشا فلوس صرف عليها من عنده, وصحة ليك يا فاضل ويعطيك الصحة على ريبيرتوار اللي قاعد تخدم فيه. وهاو جديد ان شاء الله باش نقدموه بيان سور في تقديم خاص جدا ان شاء الله باش يكون الجمعة الجاية على موجه اذاعة صفاقس.

معزو بحليك فضل جمال تحية ليك هاو يسمع فينا بالزهر فاضل دونك ان شاء الله يا ربي عودة مزيانة ليك يا فاضل وبالتوفيق ان شاء الله فاضل جمال للانتاج الجديد اللي قاعد تقدم فيه وانا يعرفوني ما يعرفوا الفا برشا برشا برشا انه نشجع ياسر ونقف برشا مع الناس اللي تخدم وتصرف على الانتاج متاعها مش تخدم انتاج الناس الاخرين اكهو ميسالش خذ شوي انتاج اصرف وميسالش خذ من غيرك اوكي اما مش تعمل انت كله عرض كامل مش غنيتك انت وتحب لا هاو الناس اللي تصرف على انتاجها وتخدم عليه وتضحي هيكم الحقيقه نعاونوهم برشا توينا طلعت كيفاش مش نحطه في التالي ياه طلعت ألفة ديكتاتورة شوية اليوم حسيت بروحي أنا على سمير طقطق اللي يحب وردة وعنده معناها الوقت باش يروبيري الوردة قلت له طلعها شوية على القليلة نربحه شوية في غنية من غادي يا أمير أي طلعنا شوية الغنية وأنا نحكي عليها توا 9:53 دقيقة اش باش يفضل وقت يا سمير يتغشش علينا راهو هيت نسمعوها صحاك شوية منها وفي الأثناء نحضروا لكم وردة الجزائرية أي ما تطولوش عليكم هذا فاضل شاكر وبعد شوية وردة وندللوكم منا ومن غادي وتكون التنويشة مزيانة تعمل 66 كيف في موزيكا قريب نخرج لكم الميكرو أنا ما نعرفش ان شاء الله جاو يخلط لكم ان شاء الله الانرجي هذه بوزيتيف تخلط لكم ان شاء الله يا ربي ديما تكون موجوده عندي باش انا نجم نبثها ليكم الناس الكل الحمد لله على كل شيء الحمد لله على كل ما يعمل هنا ربي وان شاء الله كل الخير راوة اسمها موزيكا وتبنوا ان شاء الله ديما الافراح في قلوبكم والراحه وطمأنينة

0: مزيكا. Enjoy.
1: اي برافو برافو نخلطوا نتنشوا ونخلطوا نعملوا منيو مزيان انا ميوزيكال دونك صح علينا انا نقول كان صح علينا كي تخرج متفرده من ليميسيون منتشيه دونك صح للناس الكل هذاك علاش قلنا صحاكم الشو وصحاكم كل الخير والحب زادة في صبحيتنا لنهار اليوم في موزيكا حتى للعشرة باش نسمع وردة وهل معناها يصير انه احنا ما نعطيوش وردة واحنا قلنا لكم اولا في اول الحصة وثانيا سي سمير طقطق توا قاعد يحضر لنا معناها يوسفي تقول له سمير اهي اسمه هو راهو سي انت تاي ديتاي تقني الحقيقة اما هيك تشنتية اللي عملها توا الميكس اللي عامل مزيان ما ينجمكو كاين من يديات سمير طقطق هو يحب برشا وردة الجزائرية وإحنا نحبوها الكل تحية لكم ناس الكل المعذرة من اللي ما قدم لي وش تحايا سينورة من عادي وش موسيقى
2: أحلى
1: ماذا بيه ما سكرش نورتين الحقيقة شلا نهاركم زين نهاركم أسعد وحلى الأيامات كانت هذه موسيقى معاكم ألفا زميت في صبحية شلا تكون رايقة كانت في الموسيقى شكرا لك أمير بن عياد شكرا للوفاء بن عياد سلومي تحية لك تحية لسالم بعد شوية المهدوش كيف العادة من عشرة حد النصف النهار صحة لكم الناس الكل

0: أهلا بكم. تعقد جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية صفاقس اليوم ندوة صحفية لتقديم أبرز ملامح الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي المقرر انطلاقها يوم 9 من جوان الحالي لتتوصل إلى غاية 23 من الشهر ذاته. تصل هذه الليلة في حدود 1:30 صباحا إلى مطار صفاقسين الدولي الرحلة الثالثة لعودة الحجيج بعد أداء مناسك الحج قادمة من المدينة المنورة، فيما يكون موعد رحلتي العودة الأخيرتين لحجيج صفاقس وسيدي بوزيد يومي 10 و13 من جوان الحالي. تنظم اليوم جمعية أطباء الصدر والحساسية بالوسط والجنوب ووحدة مقاومة التدخين بقسم أمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس الأيام 11 لمكافحة التدخين. في العالم، استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران في قصف صهيوني صباح اليوم على خيمة تأوي النازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أدان الرئيس اللبناني جوزيف عاون استهداف قوات الاحتلال دورية من الجيش اللبناني ما أدى إلى استشهاد عدد من العسكريين في صفوفه، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لاعتداءات المحتل وضمان احترام القوانين الدولية. أنذر جيش الاحتلال سكان عدد من البلدات جنوب لبنان والبقاع الغربي بالأخلاء إلى شمار نهر الزهراني. في المقابل، قال حزب الله اللبناني أنه تصدى بالصواريخ لمسيرات صهيونية في أجواء منطقة الزهراني وبلدة الشرقية جنوبي البلاد والبقاع الغربي. نهاية الموجز للإقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
1: عشرة دايمة. مساء السبت على موجاتنا من الساعتين حتى للستة، معكم هند الأسود وفتحي صامت في المتابعات الرياضية. الحدث هو لقاء الدولي الودي قبل انطلاق المونديال اللي باش يجمع منتخبنا التونسي بالمنتخب البلجيكي انطلاقا من الساعتين. كونوا في المتابعة وأمسية رياضية ثقافية فنية شيقة.
2: إذاعة صفاقس عشرة دايمة.
1: معكم تبدأ الحكاية في رحلة لها بارشة ثنية، في كل ثنية نجمة ضوية نورت الطريق وكملت الحكاية.
3: وحديثنا قياس.

0: وحديث مقياس. انتوما مستمعينا اعز الناس، ومعكم مهدي في
1: وحديثنا قياس.
0: وحديثنا قياس.
2: ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله رضاكم علينا يكون في كل لحظة وفي كل حين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، الفصلات والسلام على الرسول الأكرم اللي يسمع فينا الآن يصلي على النبي. تحية لكم من الناس الكل في متابعة خاصة جدا لهذا الفضاء. اليوم السبت 6 جوان 2026 ميلادي، الموافق للعشرين من ذي الحجة 1447 للهجرة، 8 أيام في فصل الصيف. حبيت نسلم عليكم الناس كل حد لفات عشنا على إيقاع عيد الأمهات الأسبوع هذي. نعيش دائما على إيقاع الأعياد، احنا ساعات حطينا عيد الأم آخر أحد من شهر ماي، حطينا ثالث أحد من شهر جوان هو عيد الأباء، وإذا تحب الصحيح روا عيد الأم وعيد البو. بالنسبة لي أنا 365 يوم و 366 يوم كل ما كانت سنة كبيسة، لأنه الرهم علينا يزم يكون آني، ويلزم الفرحة بيهم تكون حينية، ويلزم أيضا ابتسامتنا في وجوههم تكون على الدوام. حبيت نوجه تحية للأب عبد الستار يسمع فينا الآن في معتمدية، معناها في شربين بالضبط، ولاية المهدية. اليوم العمر نتاعو ما شاء الله، بسم الله وما شاء الله ونمس اللوح، 113 سنة يحتفي اليوم بعيد ميلاده. نحكي أنا وياه يمس تبارك الله، يحكي يرتاح شوية بعد يحكي، لكن فما بارش كلام حبي يوصلوا، حبيت نوصله لكم أنا. وصية للناس باش تعتني بوالديها، وصية للناس باش تعتني بأبائها، وصية للناس هيك الكبوس والريحة متاعه والجبة ولا الريحة متاعها، هذاك الدخلة متاع البو، هذاك لبستنا وإحنا صغار لصبات بابا، تذكر صبات بوك وتمشي وتطيح وتتبع في بوك، وساعات في العكاز متاعه، وساعات تلبس سورية بوك وتعمل موفحة. أنا حبيت نوصي الناس الكل بالكلام هذا.
3: اسمع يا ابن وصية أبوك اللي وصل سن الستين، ما تخافش مش هطول عليك، ده هم يا دوبك مجرد دقيقتين، خلي بالك من لسانك أصل الكلام أمر من السكاكين، ومهما ارتفع منصبك يا ابني اوعى تيجي على مسكين، واعرف ان كل شيء هتعمله دلوقتي لازم يتردلك بعدين، وخلي بالك من أمك ومهما عملت فيك فضلها على كل البني آدمين، ده طول ما هي راضية عنك هتبقى من أهل اليمين. الصحاب يا ابن أنواع، في منهم الجدع بس أغلبهم خاينين، خلي بالك لا يخدعوك وما تفوقش غير ودموعك مالية العين، واوعى تحكم بالمظاهر أصل في ناس عايشة بوشين، قدامك ملايكة بس من وراك شياطين، خليك ذليل ربك بس اوعى تنزل لبني آدم اتخلق من طين،
2: والله
3: ده العمر يا ابني يفوت في لحظة، لكن بفعل الخير تعيش عمران، ولو في يوم اتظلمت اطمن حقك راجع ولو بعد حين، اصل ما فيش شيء بيضيع وهو في ايد رب العالمين، واياك تقلل من كرامتك لحد مهما كان مين. اخر حاجة هقولها لك، ما تشتريش حد باعك وما تعينش غير اللي يكون لك معين.
2: والله العظيم الكلام الوجاع هو النفع، والكلام هذي هو اللي يسد علينا الناس الكل. ميساج وصلني قال لي ديما تحكي على امهات ولا باء، امي بويا امي بويا، يا سيدي نحكيو عليهم يوميا، يكون الاثنين ربي سبحانه وتعالى قرن رضيت بهم الاثنين. احنا على الدوام مع المبدأ هذايا، وعلى الدوام مع ترسيخ الثقافة العائلية. اذا في الدار الأميمة والبو ما يلقاوش المنفعة بصغارهم، راهو في المجتمع ما يلقاش الرحمة بعضه. النواية الاولى اللي يلزمها تكون العائلة، ايمالو رزمو فما صور ولات، شو تلقى الصغير 9 شهور هزوا الكريش، تلقى الصغير عام 3 شهور يبارك لكم احضنوا صغاركم واعطيهم العطف الكبير كيما الخال، يلزمنا هو اللي يعطينا العطف الكبير. ويلك يا سيد الناس،
4: نهاركم سعيد ونهاركم دقله وحليب،
2: نهارك عسل يا عسل.
4: كلمات مؤثره، كلمات معبره اللي بديت بيها حقيقه. شيء يعمل كيف حاجه خارقه للعاده. اولا تعزيه الحاره والقلبيه لمدام ندى الشعري مدير اذاعه في وفاه والدتها،
2: الله يرحمها وربي يجعلها في جنات الخلد ان شاء الله.
4: قد ما نحكيه على الام والبو شويه يا مهدي،
2: صحيح
4: قديش تقول لي انت، واحد يقول لك ايش بيه على البو على الام، نحكي على البو على الام مدى الحياه، وحتى نموت وانا نحكي على الام والبو يوميا وما ثماش اعياد، ثم كل يوم اعياد كما قلت انت.
2: هذا
4: هو معنى اذا كان ماشي نعملوا هكا ولا هكا
2: مشينا.
4: وين التربيه؟ وهذا كليك راجع للتربيه الوالدين وراجع لتربيه المربي في المدارس وراجع لعده عده عوامل باش احنا نتربيو وباش احنا نشدوا الثنيه.
2: احنا يا الخال لحد لفيت عشنا عيد الامهات، في عيد الامهات تسمع الاغنيه، في عيد الامهات تسمع ست الحبايب، في عيد الأمهات تسمع كل شيء. لكن أنا نحبكم للي يسمع فيا في التاكسي، تحية التاكسيسية الكل،
4: تحية ليهم،
2: وبالله إن شاء الله نقفوا مع التاكسيسية لأنه والله يسخفوا أو كلام يجبد كلام، لأنه تاكسيست اليد اللي صار متاعه ديما تشوف فيه توا ولا
4: في الشمس
2: يحط فيه حاجة مغلفة
4: الشمس.
2: وربما القانون ردعي شوية، ماذا بيا بمحبة بمعز القانون كل سوب اللي يكون متجاوب معاهم، لانه خافوا عليهم الامراض ولهك اليد اللي صار وعندهم حق. شوف ان القانون نحترموه الناس كل، لكن به كد نتسهلوا مع الناس الكل. تحيه التاكسيسيه وربي يعطيكم القوه. للناس اللي يسمعوا فيها في كل مكان ادعيوا هزوا يديكم الفوق، وهذا دعاء لكل ام هذا الصباح.

0: امين يا رب العالمين. ندعي ودعي بالخير لكل الامهات، ربي يحفظ كل اميمه وربي يخلي كل اميمه وربي يستر كل اميمه. يا سيدي نبداو في الصحيح، وتحيه كبيره برشا لعشيرنا وخونا الغالي المتالق على دوام فوزي الشعر. يا سيدي
1: اي سيدي هيت للغاز تو
0: هيت للغاز اي
1: يا سيدي. احنا للغاز في فمعناها في ما يخص التعليم والبكالوريا وكل
0: الباك الباك
1: الباك
0: الباك، وبعد شوي مشيخوها لجماعة الباك بعد احدى الشيخ وبركي جماعة الباك.
1: متى اجري اول امتحان بكالوريا في تونس؟ وكم كان عدد المترشحين انذاك؟ الجزء الثاني، متى تأسست اول جامعة عمومية تونسية حديثة للتعليم العالي؟
0: باهي، وانا نقول لك على السؤال بتاعي.
1: ايوه،
0: انت على بالك عندك فكره على المترشحين السنه في الباك ولا لا؟
1: لا، هي تعطيني
0: ما هو عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا بتونس سنه 2026؟
1: ايه.
0: والجزء الثاني، كم عدد الجامعات العموميه التونسيه؟ رانا بقطع النظر على الجوائز اللي حشتي به، هو المعلومه مش نوصلها اليوم. ما هو عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا بتونس سنه 2026؟ صغرون عمرها 16 سنه
1: ما شاء الله،
0: والكبير تبارك الله 74 سنه
1: ما شاء الله.
0: شعبة الرياضة يا ربي يبداو هكا صغار ولا صغار صغار، يا ربي نجح جدو
1: نجح جدو
0: ولا يقولوا له يا جدو هاي كعبة حلوة ولا كعبة شوكولاتة ولا يا جدو رد بالك تفسكي
1: ما تفسكيش
0: ما تفسكيش يا جدو. بيه تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا. بالنسبة للجوائز كالعادة، عبودة إكسبريس اللي ودنا بجائزة أولى قيمتها 150 دينار، تحية لعبودة إكسبريس نلقاو من حزام القايد محمد، وإحنا ماشيين التنيور 20 436 300. البلابي صحن تونسي فور لحطب يعطينا بانوز والمقلوب التاكوس. وأيضا الجائزة الثانية من هدي إينو اللي هي شركة تونسية متحصلة على علامة ستارت أب من الدولة التونسية، أبليكاسيون 100% تونسية. نحكيو لهم في سفيقس على أبليكاسيون إينو، تولين نعرفوهم تاكسيات إينو، ترى التاكسي وتعرف العلامة متاعه. كليكي بعد ما تصب الابليكاسيون على البورتابل يجيك التاكسي وتلقى السوم متاعه وتلقى الامور متاعك في الجارانتي، وحتى في الليل معاش
1: مكتوبه ومكتوبه في التاكسي
0: معاش تخافوا من البراكاج. حبيت نذكركم مدام البراكاج نحكي على كيف ناسيونال فماش علاقه ولو انه المدرب الوطني عمل براكاج البرشلونه ملاعبيه من كيف ناسيونال. على كل اليوم ان شاء الله ساعتين نتاع العشيه الماتش لميكال تيليني ليكيب ناسيونال نتاعنا مش تلعب ضد المنتخب البلجيكي. ان شاء الله عندنا بلاتو في اذاعه صفاقس وايضا القناه الوطنيه الاولى تنقل المقابله هذيا. غدوه يتحول الوفد التونسي الى المكسيك، نهار 15 نبداو الماتش الاول كونتر السويد، الماتش الثاني كما تعرف كونتر اليابان، والثالث ضد هولندا. ولامس نتفرج على سوريا هبلت اسبانيا كما على العراق هبلت اسبانيا كما حبت، كوت ديفوار قلبت المعطيات مع فرنسا ربحت الزب واحد، نتفرج على الجزائر ربحت هولندا واحد بليش، والجو ماهوش تلمون في ليكيب ناسيونال. شوف انا مع المنتخب واحنا ندزوا مع المنتخب، واللي صار ربما هذاك الحرب اللي كانت على سامي احنا مش بشنوها الان، لانه عندنا درابو تونس فوق المصالح الشخصيه وتحت الفوقيه، واللي يفهم يفهم. لكن البارح في الليل الديكلاراسيون نتاع صبري لموشي، صراحة صبري نحترموك ونعزوك، لكن كلامك على دحمان انك تغلط في الاسم وفي اللقب سمحني فيك، نقولها لك بالعربي بالفرنسية، انا نحكي راهو كمواطن تونسي وكاعلامي تونسي، كلمة الحق فوق الجميع. اذا تخرج انت في ميديا وايمن تنطقوا بالغلط ودحمان بالغلط وتعمل هكاكا، يا سي صبري لموشي نحب نذكرك انه الحارس الاول للمنتخب التونسي ايمن دحمان، اسمع اسمع يا سي صبري ولا وصلوا له ميسيلش كل الاوراق. ديمبلي يعمل كروس والحارس متدافع يمشي مبابي، خطيره من مبابي والحارس يخرج دحمان بلي والحارس دحمان دحمان يا الصمام. المنتخب الفرنسي شغل المحركات النفاثه على الاطراف، خطيره من مبابي مبابي مبابي خطيره والحارس دحمان ايمن دحمان يخلص الهدف الثامن في كاس العالم للأسطورة الجديدة. حط الكرة وسط الميدان، موراتاي 1-2 خطيرة خطيرة وصعبة جدا، ومبابي والكرة اوت كانت من كولو من وامي مبابي كولو وامي ودحمان يتألق مبابي التسديد الحارس ودحمان منتخب التوسيع والتسديد الحارس برافو دحمان دحمان
2: دحمان يا عطوقة، دحمان يا واعر، دحمان يا نالي، دحمان يا علي. هذه صعيبة، هذه خطيرة، هذه أوفسايد. حمد الله، عدالة السماء، عدالة السماء، رد بالك يا ردوسي. أولسن سكوف.
0: هذا هو أيمن دحمان.
2: ملعوبة بالراس ومرت سلامات.
1: شوف يا مهدي، يا مهدي، أنت إيش تحب تترجى من ممرن في فترة من فترات قال سني با مون بي سي لي بيي دي مي بارون، معناه زيد. شوف مش ما نحبوش نضرب، احنا كيما قلت انت كلامك
0: يا ولدي،
1: تونس فوق الجميع،
0: انا تونس فوق الجميع، واحنا مع ليكيب ناسيونال، وتو في القهوه صحيح. في البلاتويت كل مع ليكيب ناسيونال، لكن فما حاجات لا يقبلها العقل. راهو نكران الجميل عيب، راهو كي تشوف في حارس عملك بيرفورمانس هو اللي رشحك الكاس العالم ما غير ما يقبل حتى هدف ومواكل محلوه، راك تعرف كل شيء. لو كان سناك على فنان ولا على فنانة راك تنتقل الاسم واللقب متاعو، عيب على جميع المستويات، لأنه فما زادة شكون محيطين به. فما شوف، أتمنى وأتمنى أنه منتخبنا يحلق، وأتمنى وأتمنى أنه زيد وعمر هك المكتب الجامعي، وتعرفوا بعض الأسماء الفاعلة كما حكيت المرة فيت على غرام، وكم قيتوها الحكاية أنه فما عضو جامعي أقسم بكل الإيمان، نقعد أنا وياه الوجه في الوجه، اقسم بكل ايمان انه ما عادش يحط ساقه في ليكيب ناسيونال غرام ما دام جاش في البطوله العربيه. الكلام هذا ما يحبوهش برشا ناس،
1: والكلام هذا
0: يخافوا منه برشا ناس. شوف لا نتاعهم لا نتاعنا، احنا مره فات عملنا برشا كلام على المصطلح هذايا. تونس ملك للجميع، يرحم والديكم يبارك لكم. كي تشد مسؤول ما عادش تشوف اللون نتاع الجمعيه نتاعك، شوف فما حومات الحماة فوق الجميع. يلا سيدي 20 دقيقه بعد العشرة نتاع الصباح، لانيفيرسير نتاعك وقتاش انت؟
1: انا مزيان.
0: انت مولود على 4 مرات في العام يا الغال. تحيه للي عيد ميلادهم اليوم، تحيه كبيره برشا للكوتش عز الدين الشافعي، جوايز انيفيرسير ايضا صلاح بن عيشه، كل عام وانت بخير. ايضا خونا عبد الحق بوشيبه، تحيه لخونا فهمي السويوي، تحيه لاختنا فوزيه زويري القلال، وجدي الماجري، وليد بالرمضان، مروة ترابلسي، لعيد ميلادهم اليوم. تحية خاصة جدا زيدة البرشا النائب الشعب طارق مهدي، عيد ميلاده لامس. أيضا زميلي فوزي الخميس في إذاعة الدوام، كل عام بخير. رايد بوزيد، يا رايد يا بوزيد، عيد ميلاد سعيد. أخونا خميس السوسي، عيد ميلاد سعيد. أيضا سالم المرعوي، نقول له جويز انيفيرسير، محليكم هكاكا في تواصل كبير معنا اليوم على جميع المستويات. كيف كيف في راس الشعري، قل لي تحية لأختي ياسمين الشعري بمناسبة عيد الميلاد، وأيضا نجاحها في الماجستير. تحية من والدها ماهر، والدتها لميا، والأخت حليمة، وتحية للناس الكل. أيضا نهال ملك العوي، مالك القروي، إلى الأم فاطمة بن علي، عيد الأمهات، وتقول لي تحية البابا النوري العوي. سيدي يعطيكم الصحة.
1: ما تعمل لي مشكلة أنت،
0: كيفاش
1: عيد ميلاد زوجتي أمس
0: برحمة والديك؟ صرنتي معرس
1: حياة حروش لوكيل. عيد ميلاد سعيد
0: باهي بمناسبة عيد الأمهات. سلمى النفاتي تقدم تهنية لأخوتها فضيلة فاطمة، وتهني ولدختها نور الدين السويح بمناسبة عيد الميلاد. زادة تحية كبيرة برشا لزميلتي سامي عروس، تقول لي الزوج سامي الدامي يهني زوجته، مبروكة دامي عيد ميلاد سعيد، برا ربي يكمل عليكم الناس الكل.
1: أمين.
0: حافظ الفقي يقول لي تحية لي هو وزوجته ابتسام، للعرايس اللي دخلوا البارح القفص الذهبي، أنس الفقي ونصير العفيس. عطيني الأغنية اللي بعدها سبيسيال مو، يديني محلالي فرحوا، هذي للناس اللي دخلت للقفص الذهبي. ايوه هذيك هي. استنى عاد استنى، زيد زوز عرايس سامي الميلادي وابو جلبين، ابو جلبين وسامي الميلادي، سامي الميلادي أمه حنان الزوج، بو محمد الميلادي، بو جلبين أمها سرور الميلادي، بوها شكري بو جلبين. ربي يكمل عليكم الناس الكل، محلاها الفرحة كي تكون موجودة في كل العائلة التونسية. بعد عندي برشا ديديكاس للأفراح، كل عائلة تهني عفرة بو عزيز بمناسبة عقد القيران على شاب سليم السيالة. وانت الأغنية هذي لي لك انت يا ديني محلا، قديش عندك من عم عرس؟
1: عندي شد اللوح.
0: لا لا لا والله العظيم انسى. يما على خويا، والله العظيم يما عليها المرأة التونسية كي معناها تعيش مع زوج نسي وقتاش عرس.
1: عندي
0: والله اللي بنعمل لك مينا اليوم.
1: خلي وين نتذكر
0: والله العظيم موجه احمر ابارا ما طلع له سكر. اي احسب صوابعك عمش عرس عمش
1: 31 اوت 1975
0: كانت حبسي 30 اوت كان شي اياماتكم اوت كان طالع نرخص
1: 75 معناها 51 سنه.
0: اللهم صل على النبي. سر الحياه الزوجيه السعيده
1: انت تخلقها انت والمراه تخلقوا سر الحياه الزوجيه.
0: اي حظك السويق الحار وبعد يا عمر ربي الدين.

0: ديني محللي فرحوا وتحية للناس كله بالله. تحية للعروسة يا أنور، كلمتنا الأسبوع الماضي وفي ليت العرس نتاعها كرمت مرتبوحة. كرمت مرتبوحة قالت لك لو كان جيت أمي حية ربما ما يصيرش هذايا الكل وما تكونش الفرحة كاملة كيما هكا. مرت البورة هو احنا مجتمع مالوروزمون ساعات نعمو يقول لك السلفة تدددد هكا يا ولدي راهو الباهي والمشوم بارتو. وفما شكون حتى ساعات الأم اللي تكون صعيبة والأم اللي تعمل حتى التفرقة بين ولدها ولا بنتها راهي موجود، الاستثناءات موجودة، لكن احنا ما نحاولوش نعمو مع الناس الكل.
1: أججو من أججو.
0: هاي يا سيدي هي تمشي الحكمة اليوم، حضر لك برشا حاجات. هاي يا سي أنور. هاي
2: حكمة اليوم.
3: خلي عندك أمل إنه بكرة الجاي أحلى.
2: حكمة اليوم.
0: حكمة اليوم تحكي عن التعليم، وتحية لصديقنا فوزي شعري. التعليم، التعليم سلاح قوي يمكنك من النجاة على الدوام ويمكنك استخدامه لتغيير العالم. تعرف شكون قال هذايا؟
1: لا،
0: قالها زعيم سود أفريق
1: نيلسون مانديلا.
0: نيلسون مانديلا.
1: شطال يا مهدي.
0: التعليم سلاح قوي يمكنك من النجاح ويمكنك استخدامه لتغيير العالم.
1: صحيح.
0: صحيح ولا لا؟
1: صحيح والله صحيح.
0: تغيير العالم عمره ما يكون بالبلورة بتاعك السيد.
1: لا لا لا بالبلورة.
0: اوكي البلورة بتاعه طلعت غلطة.
1: ولا بالسلاح ولا بلا حتى شيء.
0: هو البلورة قالت لك الفريق الفولاني ما خاطيكش عند حكيم. بالعلم ترتقي الأمم وتبنى الحضارات. التعليم نور يبدد ظلام الجهل. من تعلم اليوم قاد الغد، والعلم يفتح العقول والتعليم يصنع المستقبل.
1: صحيح.
0: ثمار التعليم قد تأخر لكنها تدوم مدى الحياة، والتعليم استثمار لا يخسر صاحبه أبدا. ومن فوائد التعليم تنمية التفكير والقدرة على حل المشكلات، تحسين فرص العمل وتحقيق الاستقرار المادي.
1: صحيح.
0: زيادة الوعي والثقافة، المساهمة في تقدم المجتمع وتطوره، بناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس. فالأخير نقول التعليم هو الجسر الذي يعبر به الإنسان من الجهل إلى المعرفة. من جد وجد، من زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل. وحبينا السويك الحار يكون في هذا الإطار.
2: بالسويك الحار بالسويك الحار
0: بالسويك الحار فما نقد لوضعية معينة وديما عمرنا ما نعم، وراه دائما الاستثناء موجود. نحب الناس دائما بقلوب كبيرة تاخذ المعلومات هذه. تفضل يا خالد.
1: صحيح. وإحنا ديما نقول النقد ديما بناء.
0: أيوة.
1: شوف يا مهدي، عند الاستقلال لم تكن تونس تملك ثروة نفطية ولا بنية تحتية قوية، ورغم ضعف الإمكانيات وقلة المدارس آمنت تونس بلادنا العزيزة علينا بأن التعليم هو أساس بناء الدولة.
0: صحيح.
1: وبفضل تعليم مجاني والنجاح قائما على الاجتهاد لا على القدرة المادية، نجحت المنظومة التربوية في تكوين أجيال من الكفاءات التي خرجت من الأحياء الفقيرة والقرى المهمشة نحو مواقع العلم والمسؤولية. لكن ومع الأسف يا مهدي، ما يحدث اليوم في المنظومة التربوية في بلادنا لم يعد مجرد خلل ظرفي، بل تحول إلى اقتصاد موازي قائم على خوف العائلة من فشل أبنائها. فالمدرسة العمومية التي كانت يوما أداة للعدالة الاجتماعية أصبحت تدفع التلميذ تدريجيا نحو السوايع الزايدة. إيه نعم، السوايع الزايدة، حتى صار كثيرون يعتبرون أن الفهم الحقيقي لا يتم داخل القسم بل خارج مقابل المال. المشكلة يا مهدي لم تعد في وجود الدروس الخصوصية بحد ذاتها، بل في تحولها إلى جزء غير معلن من المنظومة التعليمية، حيث يشعر الولي بأنه مجبر على الدفع حتى يضمن الحد الأدنى من فرص النجاح لابنه. وهكذا تتحول الأسرة إلى ضحية استنزاف متواصل، سوايع، ملخصات، مجموعات خاصة، ودروس إضافية داخل تعليم يفترض أن يكون مجاني. الأخطر أن هذا الواقع عمق الفوارق الاجتماعية بشكل غير مسبوق، فالتلميذ الميسور يشتري فرصا إضافية للفهم والنجاح، بينما يترك ابن العائلة البسيطة لمواجهة مصيره بما توفره المدارس فقط. وبدلا أن تكون المدرسة وسيلة للارتقاء الاجتماعي كما كانت فجر الاستقلال، أصبحت تعيد إنتاجات تفاوت طبقي نفسه. ورغم أن أسباب الأزمة ترتبط أيضا باكتظاظ الأقسام وتضخم البرامج وضعف الإمكانيات وتراجع مكانة المربي، فإن ذلك لا يبرر واقعا صار فيه النجاح الدراسي مرتبط بالقدرة على الدفع. فعندما تتحول المعرفة إلى امتياز مالي، يفقد التعليم روحه وتفقد المدرسة رسالتها الأساسية، أعني تكافؤ الفرص والعدالة بين أبناء الوطن الواحد. وفي الأخير ومع اختتام هذه السنة الدراسية، كل التمنيات بالنجاح والتوفيق لتلاميذنا وطلباتنا، وأن تتوج جهودهم بالتميز والفرحة، كما أتقدم بتحية صادقة إلى كل الإطار التربوي من معلمين وأساتذة شرفاء حملوا رسالة التعليم بضمير حي وربوا أجيالا كاملة رغم صعوبة الظروف وضعف الأجور التي لا تفي بأبسط متطلبات الحياة. هؤلاء الذين اختاروا أن يكون نجاح التلميذ ثمرة جهد داخل القسم لا وسيلة للضغط على الولي أو استغلاله بالساعات الإضافية، هم من آمنوا أن المربي الحقيقي يقاس بأخلاقه ونزاهته قبل علمه، وأن المدرسة العمومية تبقى أمانة ورسالة لا تجارة. كل الاحترام لمن تعب بصمت وشرح بإخلاص وساند التلميذ دون مقابل إضافي وظل محافظ على شرف المهنة رغم كل الإحباطات، وبارك الله في كل مرب شريف مازال يؤمن أن بناء الإنسان أسمى من كل المكاسب.
0: تحية من القلب للمعلمين اللي قراونا، راهو الحم كتافنا من خيركم أنتم، أنتم اللي علمتونا حروف الأبجدية، علمتونا الخط، علمتونا كل كبيرة وصغيرة. قول كلمة برك، الله يرحم والديكم.
1: أمين.

0: فوزي شتارة، البلاء عبد الوهاب طرابلسي، زويرة السيفي، بكاو محيط قرقنا، عزيز بن عبد الله، عمر بن طاهر، لطفي صنهيجي، منصب القروي، عزيز الحساسي، محمد بن عمر، منصب قريش، محمد الكراي، جميلة بالي، علي سليم، علي ساق، نجيب الدربيل، علي الهميمي، لزار بوعزيزي، عبد الجبار العيدي، مصطفى السيسي، محمد سحنون، عماد البريدة، عماد شقرون، حسن ناجي، محمد كراي، جميل الشيبي، مرشد بوليلة، مبروك بوزيين، الحبيب العكروت، أحمد الزياني، منصور لرقة، سفيان سيسي، محلز الرقيق، عمال العقربي، حمادي الحشيشة، يسري بن كحلة، مبروك بوزيين، كريم بوعرادة، إيميد العذار. اليوم أرشيف، اليوم أنسكلوبيدي، اليوم أجندة كرة الطائرة التونسية، اسم كبير، هو كبير في أخلاقه وفي عطاءه وفي تجربته، حبوه الناس وكان هو البلسم ليهم على الدوام. كلمة تتقال من الناس الكل يقول لك كلام موجع، خاطر ما يعرفش يجامل، يعرف كلمة الحق يقول على طول، لأنه تربى راجل وهو الرجل في الطائرة التونسية. سي حمادي القرقني، محمد بن مصفى، آيا كوتش، صباح النور.
1: صباح الخير خويا مهدي، ومشكور على الاستضافة هذه.
0: شنو حال الصحة؟ الأمور لاباس؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: أمورك مفرهدة ولا؟
1: لاباس الحمد لله.
0: وحشناك يا كوتش.
1: يعيش.
0: الأمور تقرب شوية ميكرو وأعطيونا صوت هكاكا. الصحة لاباس ولا؟
1: الحمد لله لاباس. فما شوية مخلفات نتاع كي كنت ملاعبي وانترنور واحد، دونك عادي.
0: المفيد الأمور خمسة على خمسة،
1: ربي يستر إن شاء الله.
0: عايش نحو لك. هيت نبدأ مع سي محمد القرقني، مع سي حمادي القرقني، محمد بن مصفى، الأسماء تختلف يا كوتش.
1: والله هو في البداية بالمضمون ولادة القرقني، ولكن بعد مدة أنا نلعب في النادي الإفريقي وخويا اتصل بي قال لي راه مش نبدلوا اللقب.
0: إيه
1: قلت له علاش؟ قال لي مش نبدلوا، أنا ظنيت اللي عندنا ورثة جاية واحد.
0: قلت فما فلوس مش يتصبوا.
1: والله يمكن ثم أراضي في سفاق في قرقنا طلع من ثم شيء.
0: هي أراضي في قرقنا كلها مشاكل.
1: مبروك عليه.
0: مبروك عليه. من ديما خرقنا كوتش.
1: ولاد بوالي.
0: من ولاد بوالي وخيا معناها بجنب ولادينك. بجنب بعضنا. باهي نبداو سي حماتي. الناس الكل في المضمون سي محمد. هكا ولا. نبداو البداية نتاعك، القراية نتاعك، جو التعليم الابتدائي وين عديتو؟
1: أنا قريت في فرانكو عرب، وبعد في الثانوي قريت في ليسي دغارسون، ليسي بوحصيدة، وكملت بالحي الزيتوني. وملاعبي بديت صغير، عمري 13 سنة في اتحاد النقل.
0: الغرام نتاع الفولي دائما صغرى. شكون اللي كان عنده فضل كبير باش عرف انه حمادي القرقني قبل كل شيء؟ أما بورة أنت.
1: أنا من بورة العذار، وسامحني شوية وقت. إيه؟ عمار العقربي المرة الأخرى جاء لهنا.
0: ادخل فيه ادخل فيه.
1: لا لا لا لا خويا عمار ما سماش برشا من العبية.
0: تحية لسي عمار.
1: إيه؟ أنا نحب نحي كل الرياضيين اللي خرجوا من بورة العذار، كما الحارس المرمى توتو، علي والحبيب وعلي الجربي ويوسف الجربي والمكي الجربي من بورة العذار، محمد القمري حكم دولي في كرة اليد، الصادق عمارة في حكم دولي في كرة الطائرة، رضا ولطفي اللوس.
0: الصادق عمارة تو يسكن طريق سكرة.
1: أي. أي. رضا ولطفي اللوس في كرة القدم، عمار العقربي في كرة القدم، منصور بن حسن لاعب كبير كان في النادي الصفاقسي، هذونا هما اللي خفيت عليهم يعني كل شيء.
0: بورة العذار كنتوا عندكم جو كبير، كور وفوت.
1: كانت من أقوى لحوم في الفوتبول يعني.
0: أي وفي الفولي تعملوا ماتشوات ساعات؟
1: كنا نعملوا أنا
0: خيط
1: عمارة
0: خيط هكا ولا، وتبدأوا تكوروا عاملين جو مع بعضكم.
1: بورة العذار بالنسبة لي أنا كي نمشي لليابان ولا لأي مكان في الوتيل، نحط في الفيش دران سينيمون الدريسة نتاعي، نحط بورة العذار يعني. بالمناسبة هذه نحب
0: بلا عودها حطنا نصفق عليك لهنا، لأن سمعتها أنك مشيت لليابان تكتب هيك بورة العذار قبل الصفاقس، قبل تونس، قبل كل شيء، ترجع للأوريجين نتاعك.
1: صدقني مهدي، المرة الأولى حطيتها العنوان بورة العذار، المرة الثانية بعد ممكن مدة مشيت عاود رجعت لليابان كي حطيت في المطار الورقة، هتقلي بالإنجليزي يعني بورة العذار، قلت له يس
0: يس، لأنه خرجت لفيش كاملة.
1: وأنا بورة العذار بالنسبة لي أنا شيء كبير، ونحب أولاد حمتي الكل، وعلى راسهم باش ما يتغشوش على راسهم القيدوم عبد الرزاق عمارة، ربي يطول في عمره.
0: الله يخليه. سي عبد الرزاق رلويستي هو؟
1: رلويستي.
0: سي عبد الرزاق وصاحب جو، ربي يحفظه ربي يعطيه الصحة والعافية. به قداش من مرة تسطحت الكورة؟
1: برشا
0: يا حسرة. ها سحمادي كرة تتسطح تتشرك ساعات، وبعد ما تتشرك الكرة نعبيوها بالقرطس ودورها كيكة بشوية.

0: ولا جوايا خيوط وابد كور من جيل. اي ميت كانت عندها نكتها الخاصه؟
1: والله شوف احنا في بورة العذار كنا الكلنا الخيان وكل شيء وكيف دخلت الاتحاد النقل عمري 13 سنه زاد قيت جو كبير ياسر. المدرب اللي اخذاني من الدار يعني كان اصحابه وخويا خويا المنجي كان لاعب كره قدم في النادي الصفاقسي والمدرب هذا المرحوم محمد السلامي هو اللي اخذاني هو اللي كونني اللي علمني كل شيء يعني.
0: ايامات ما تنساش.
1: لا ما تنسى شيء. احنا ديما الوقت هذاك انا كان يرجعوني للستينات يعطيونا دوش وتلفزة وفريجيدير والدار القديمة نرجع يعني
0: ترجع الغات يعطيوك شاتو ودار هذيك ترجع.
1: انا توا بين فترة وفترة الكهرباء وحدها تمشي لبورة العذار والله العظيم.
0: ما كل منزل في الارض يألفه الفتى وحنينه ابدا لاول منزل يكذب عليك
1: وهو
0: العشق هذيك. وقرقنا تطلع تصيف في القرقنة؟
1: نمشي شوية القرقنة
0: تطلع ولد بحر تخرج؟
1: لا نمشي
0: بس تعمل كالة ساعات تخرج؟
1: نعمل أنا واختي ورجل اختي نعمل عوم وبعد نرجع.
0: أنا كان أقول لك تو مثال تغمض عينيك ونودك بعنقود عنب جاي من قرقنة من العيثة
1: عنب ولا سيرتو الكرموس
0: والكرموس والكرموس نتاع قرقنة فريد من نوعه في العالم كامل
1: مش موجود
0: والشريحة ما كيفاش ما تقولوليش كيفاش نقول لكم والله
1: غالب
0: هذا قضايا ربي وكعبة الحوت زادها في نتاع قرقنة وحدها
1: ناس كل تعرف ناس كل تعرف اللي
0: جاية من الشرفية
1: متميزة بالأشياء هذه يعني.
0: هاي سيدي الغرام نتاع الفولي قلت لي بدا من تريزون
1: بديت 13 سنة في اتحاد النقل الصفاقسي عمري مينين ما كانتش عندنا ليكول. من العام الأول في شطر الموسم المدرب محمد السلامي خلاني نتدرب على وسط الأكابر يعني وقيت مجموعة من لاعبين على رأس المرحوم علي بوصرصار وإخوانه عبد العزيز وأحمد الله يرحمه عبد العزيز الربال الميلادي والهادي هذون هما اللي شجعوني وأنا مينين مترنا مع السينيور يعني الحمد لله يعني
0: والحمد لله. الديبار متاعك كان مع أي جمعية؟
1: كان من الاتحاد النقل الصفاقسي لعبت 9 سنين وبعد مشيت للنادي الإفريقي كيف كوننا جمعية في تونس.
0: قبل نحب نبدأ باتحاد النقل بصفاقس. اللي يحكي على الاتحاد يقول لك مدرسة في الفولي. اللي يحكي مع الاتحاد يقول لك الممو متاع الفولي في تونس بدأوا من اتحاد النقل.
1: بالله قبل كل شيء لازمني نشكر كل المسؤولين اللي كونوا من سي مختار بكور سي محمد بن دبا الى اخر مسؤول
0: سي مختار بكور والد
1: طارق الى اخر مسؤول حسام بوهلال توا وكل المدربين وكل اللاعبين اللي لعبوا في النادي وسيروا في النادي احسن تحيه نعطيهم لانهم هما الفضل اللي لهم يرجع يعني.
0: واكيد الفضل اتحاد النقل بصفاقس. وين كان اللوكال القديم؟
1: اللوكال القديم كان عندنا برتمان في باب بحر كنا نجتمعوا فيه وكنا في الميزة دار الشباب كان الفستير هذي كان نجتمعوا فيه يعني.
0: دار الشباب كانت مطرح متاع فولي
1: لعبنا
0: نهار لحد الصباح ديما تقامت شوية فولي
1: فما مباراة لعبناها ضد مستقبل المرسى يمكن نقول لك 3000 متفرج تقول لي تكذب
0: في دار الشباب
1: ناس في السطوحات واحد
0: سمحني احنا مشين بالقدام ولا بتويلي في السبور معناه نكون اونيت معاك وانت نعرفك صحيح.
1: شوف ما يدي ثم حاجة يزمك تعرفها
0: لو تعمل ماتش في دار الشباب ما تلقاش 4 من يستفرج عليك.
1: ثم كان سبب في الشيء هذا هو اللي مدربنا محمد السلامي أصله لاعب كرة قدم في السيسيس وكان أصحابه الكل سكنهم المرحوم علي ساسي ومنجي دلهم علي جرازة كانوا يجيوا هم يتفرجوا وقت اللي هم يجيوا يتفرجوا
0: يجيبوا الجمهور معهم يعني. قديش من عام عديته في اتحاد النقل؟
1: 9 سنين.
0: البوست نتاعك شنو يا حمادي؟
1: والله اتاكون
0: فريق
1: سياسة اتاكون يعني.
0: الطول
1: 1.89
0: وتوا الطول قديش؟
1: ايوا بيد وطاح شويه بالعمليات اللي على الركايب نقص سنتيمتر
0: ونص. اما المفيد لبس
1: الحمد لله.
0: هاي سيدي هيت نبداو سوسور الدار يسمعوا فيك تو المدام والصغار صحيح ولا لا؟ ايوا نوجه لهم تحيه.
1: تحية كبيرة لزوجتي وولادي.
0: الزوجة اسمها الزوجة
1: دلال سلام.
0: هي خاطر مش نهديو لك أغنية أعطينا كالأغنية
1: عمها المرحوم حميدة سلام.
0: يا رحمه سي حميدة. أنا حبيت نقول لك كي كتفت أنت ديك حسيتك في الدار متاعك شيخ.
1: الحمد لله مرتي تعبت معايا ربيتي الصغار
0: أنا شيخ وعامل كيف
1: مرتي تعبت برشا وهي اللي كونت الصغار هي اللي علمتهم.
0: واش وحدها المراه؟
1: ايه وحدها والحمد لله. ولادي عندي زوج مهندسين وبنيه استاذه رياضه يعني
0: ما شاء الله
1: الحمد لله متكونين وربي هنيهم
0: ما شاء الله عذن وصالحه.
1: وعندي الاحفاد عندي الحمد لله.
0: يا بابي يسمعوا في بابي اليوم ها؟
1: بابي يحبوني برشا وانا نحبهم برشا. وعندي تاي بريك جديد جا تو عنده عام
0: بالله
1: يحيى اهي ربي
0: ما شاء الله.
1: عندي
0: سميهم الحفيد حتى ما نجوم تحية.
1: أيوب وياسمين ولاد ولدي محمد علي. وعندي يوسف وياسين ويحيى ولاد بنتي
0: ايه.
1: وحسام في فرنسا ربي ينوب عليه بالأولاد
0: امين ربي يعطيه ما يتمنى. نسألك سؤال بسيط جدا، معزم الولد كان ود الولد سيفري ولا
1: صحيح؟
0: بالله بالله
1: والله وقولي جي طيح الاخر
0: بالله
1: طيب برك هذا تو طيح الكل.
0: والحفاد يبداو بابي شوكولاتة بابي غلاس
1: شيخو شيخو وقت يجيو الاستاقسي شيخو خاطر نخليهم على راحتهم.
0: وفي ديبلاسمون ساعات بدا تاخذ لهم الكادوات
1: اي برشا وتوا ثم ميزه تو حفيدي ايوب هذا الكبير ما شاء الله هو اللي يعاوني في الانترنت وفي كل شيء. وقتنا ندخل بعضي نتصل به حتى في نصف الليل يحل ردينات
0: بابي راهو كلمه يا سيدي توا ابن بطوطه تنشوفوا سي حمادي بدا بالاستيس بعد وين مشيت
1: شينا للنادي الافريقي طلعنا من هوني خمسه ملاعبيه مع النص بالعايب عبد الرزاق الميلادي عبد العزيز دربال
0: عملتوا الفونداسيون تاع الفولي انتم
1: بدينا من الدرجه الثالثه طلعنا للدرجه الثانيه وبعد الدرجه الاولى ومن هناك بدات الالقاب وجاوا بعد لحق علينا الهادي ورشيد بوصرصار ومن جيدو ونادي الافريقي ولا يلعب على
0: ولا كونتم براتيكمون كلكم ولاد صفاقس هكا ولا
1: من لي اس تي اس
0: اي تروزيس فما زيد هكا يا طارق شقلت لي
1: من جيدو من تروزيس
0: اي الدو اي
1: كان ملاعب كبير من جيدو مع الهادي ورشيد ملاعبية ما نحكيش عليهم أنا
0: أيه.
1: تاريخي نحكي عليهم ملاعبية كبار كبار يعني
0: يا حسرة يا حسرة بيه. وبعد الأفريقي وين مشيت
1: والله 84 بعد ما خذينا الدوبلي يعني قررت أنا باش خاطر كنت نلعب ومدرب الصغار يعني أيه. بديت مساعد مدرب في الليكول في أيه. الأفريقي مساعد مدرب في الميني مساعد مدرب في الجينيور
0: تبارك الله.
1: بعد خذيت الجينيور بتاع الأفريقي وبعد المرحوم محمد سلام جاب لي عرض في الكويت مشيت النادي القادسية.
0: وانت معرس ولا
1: وانا معرس
0: وانت معرس هزيت أيه. مدام ولا لا
1: أيه.
0: هزيت معك المدام الكويت
1: ست سنين وبعد قعدت وحدي
0: وبيه جو الكويت غاد
1: ما تصدقنيش كي يقول لك نادي القادسية داري الثاني يعني أيه. نادي القادسية خدمت فيها في المجمع 13 سنة ست سنين ثلاثة سنين عامين ندخل كيني في داري رئيس النادي ندخل نقابله بدون حتى شيء.
0: أما حكيوا لي على حاجة في الكويت قالوا لي سي حمادي في الكويت ولا ستريسي قالوا لي سي حمادي في الكويت يقول لهم ماذا بيا نعمل طلع للصمت ماذا بيا نبدل الجو نطلع فيه بابو القرقرة
1: وقت اللي نطلب منهم الشيء هذا في رمضان ولا في عيد ما يقصروش معايا يعطيوني
0: وكرك وكرك سيه ولا
1: يعطيوني كل شيء خالص وقداش من مرة نروح في رمضان ولا في عيد على حسابهم هما. ونادي القادسية بالنسبة لي أنا بالمناسبة هذه ما نجمش نسميهم كلهم كل المسؤولين وكل رؤساء الأندية على فكرة 1988 اختاروني أحسن مدرب في نادي القادسية
0: بارك
1: رئيس النادي المرحوم يوسف المشاري أعطاني كادو يتمثل قال لي تمشي تتفرج على النهائي نتاع الألعاب الأولمبية في سيول
0: نحسب بير نفط مش يعطيك كويت
1: لا لا لا أنا بالنسبة لي أنا أتفرج على واحد وفي 99 اختاروني مرة أخرى أحسن مدرب الشيخ طلال الفهد الله يفرج عليه أعطاني فرصة أخرى باش مشيت حضرت على النهائي نتاع الألعاب الأولمبية في سيدني في أستراليا.
0: هذا اللي ما يعرفوش الناس ما يعرفوش سي حمادي القرغني أنه بالحق سي محمد بالمصفى راهو سي في راهو أنسكلوبيدي فما حاجات ما تعرفوهاش الأندية دونك من الاستيس الأفريقي بعد وين مشيت
1: دربت في صفاقس الاتحاد النقل في الصغر دربت ايه؟ النادي صفاقسي سينيور هزينا دوبلي دربت الوسط دربت الصغر دربت بريد صفاقس الملعب صفاقسي الشبيبة دربت الترجي الرياضي التونسي ايه؟ هزيت مع الكوب
0: قداش من عام في الترجي
1: ترجي عام عام ونص هزيت أيه. الكوب ولعبت فينال شوبيا وبعد مشيت القادسية مدة طويلة
0: الكويت
1: دربت الأهلي السعودي أول مدرب يأخذ بطولة السعودية ودربت نادي العين ثلاث سنين ومدرب مدير فني وثم يعني إنجاز كبير صار في تونس وفي القادسية وفي العين اللي أنا دربت في تونس خذيت الدوري والكأس مع جميع الأصناف يعني.
0: بارك الله بلي حتى نصفقوا لهنا على الناس على الناس الطائرة وعلى الناس اللي تعشق بالحق السي في. وقتاش كملت كاريرك في تونس؟
1: في تونس كملت 2010 بالمناسبة هذه نشكر كل المدربين اللي اشتغلوا معايا في النادي الصفاقسي وفي الاتحاد نقل مونجي الكتاري المرحوم عبد العزيز الميدعبي
0: المرحوم
1: الهادي الحش طيب عز الدين الشافعي عمر قدارة
0: أنا سوى عز الدين الشافعي أبعت لي ميساج قال لي تحية المون بروف ألا هذا يقول لي أستاذي ألا هذا يقول لي المعلم ألا هذا يقول لي سي حمادي مش خدمنا معاه يقول لي تعلمنا على دي
1: سمير بن سالم وصابر عبد الواحد أشرف بن سالم
0: تحية توصلك من سمير السلامي اليوم عيد ميلاده جويز أنيفرسير سمير أي
1: ولدي وصاحبي وديما نشوفه سمير وديما نحكي أنا وياه نتبادل آراء
0: أنا مش نرجع لك ليكيب ناسيونال جوك مع المنتخبات الوطنية سي حمادي أونسيكلوبيدي كيف كنتي إنسان الغير معناه قال لك هذايا أنت ريزور وينك على مستوى المنتخبات الوطنية وينك في الفيدراسيون توا ومواك مستشار فني
1: شوف في البداية 93 المرحوم حسين بالخوجة طلب من المرحوم أحمد الزلولي باش نمشي ندرب منتخب الأصغر عندهم بطولة في المغرب مشيت فزنا بالبطولة المغاربية هذيك وبعدين رجعت للنادي الصفاقسي ومن الوقت هذاك يعني ما نكذبش عليه كان توك عندي من 2012 محاضر دولي حاضرت في برشا دول في افريقيا وانا اول محاضر افريقي يقوم بدوره في اوروبا في لوكسمبورغ
0: محاضر دولي هذا اللي حاب نوصل له شوف يا جماعه راه نعرف انه كلامي مش يكون وجاع وانت نعرفك ما تحبش تتكلم اذا محاضر دولي اذا انسان يقري في اوروبا يقري في امريكا يقري في العالم كامل انسان كتب وبعد شويه تكتشفوا انه كتب باللغه الانجليزيه الصحيحه اللي ما فيهاش كلام وينك في الجامعه التونسيه وينك كريفيرونس وينك على مستوى الاداره الفنيه وينك في راسكله المدربين التوانسه
1: شوف أنا تو مدة عام ونص أنا وزميلي الدكتور فتحي المكور اللي نوجه التحية عملنا لجنة في الجامعة ومعنا ناس أخرين على أساس مش نغير شوية من البرامج نتاع تكوين المدربين على مستوى الأندية على مستوى المعاهد الرياضية ولكن طاح في المال المشروع هذا ودكتور فتحي مكور عنده يعني موسوعة في الكرة الطائرة كنا نتعامل مع بعضنا سوا يعني للأسف يعني ما مشاش المشروع هذاك وأنا ما نكذبش عليك قدمنا مؤخرا يعني ملفات للترشح للمدير الفني بعد سمعنا اللي يمكن الأمور مخدومة كان عيطون خدمنا ونفيد تونس كان مع عيطون ناس احنا
0: انا فرحان برشا اعطيني ما اروعك هذي يهديوها لك ملاعبية CSS يهديوها لك ملاعبية اتحاد النقل جريمة بريد صفاقس الناس كل اللي ترينت عندك الافريقي الليتوال مرة فاتت ينشوف ملاعبية يدخل للسال اول ما يسلموا يسلموا عليك انت يقول لك يا معلم وينك يا سيدنا وينك يا استاذنا مع الغناية هذيك يقول لك سي حمادي البودين اللي زرتهم
1: فما يمكن أكثر من 50 دولة زرتهم ويمكن أكثر من 150 مدينة مثلا في اليابان زرت 7 أو 8 مدن كما طوكيو هيروشيما كوبي ماتسوياما مايازاكي فوكيوكا بولونيا يمكن 9 مدن فرنسا الصين المكسيك مثلا مكسيكو سيتي مونتري توكا غوالدالاخارا تيخوانا هذا الكل من عند ربي والكره الطايره يعني ما دفعت شيء بفلوسي درت العالم ثم بلدان مشيت لهم مرتين كيما اليابان والصين المكسيك البرازيل امريكا يعني انا زرت بلدان بصيفتي لاعب
0: وديما تكتب بورد العذار
1: ديما نكتب بورد العذار
0: بالله نسالك سؤال بسيط لو كان يخيروك توا بين مشية لليابان يقولوا لك قهوة في لا لا لا مش يقولوا لك قهوة خدم مشيت لليابان أوساكا قهوة في أوساكا ولا قهوة في بورت العذار
1: لا بورت العذار
0: صحيح ولا يكذب عليك
1: شوف مهدي
0: لقبلها لبعدها والله العظيم نصفق عليك للناس اللي تعشق الوكر متاعها نعم
1: هو البلدان اللي زرناها ما تجمش تمشي لهم على حسابك، ولكن تعبت انا ملاعبي، تعبت انا مدرب، عملت برشا عمليات على ركيبي، عملت عمليه على عيني، على ما دخل الجراج نتاعي الكل من الواحد. انا وقت انا مدرب يمكن نتعب اكثر من اللاعبين.
0: تعيط
1: وواحد كيما سمير السلامي شاهد على العصور اللي مكرم العليمي ولا غازي قدار،
0: تعيط على البنك ياسر.
1: لا ننقز ونلعب معاهم، وكي يجي 11 ناقص واحد نهبط نلعب انا.
0: ايه وسط الماتش تبدا تعيط تنرفز ياسر نرفوزي.
1: شوف للامانه يعني في البدايات نتاعي كنت نعيط، كنت واحد بعد بالتجربه وبالحكمه يعني واسمها كي تحكي مع مدربين كبار كيما بلاتانوف كيما فاغنير كيما فتحي المكور كيما يانغوي في الصيني كيما سافين الصيني كيما زميلي هوك مكوتيون مدرب
0: بالله الأمريكا. ميساج وزارة الرياضة للجامعة التونسية الكرة طائرة، شوفوا التريزور اللي عنا، شوفوا الكبارات اللي عنا، وآخرها كتاب هذي لو غيد ليكسيلونس، هذي عملوا باللغة الفرنسية وكتبت انت باللغه الانجليزيه. انا بعد البارح عندك ببليوتيك رهيبه جدا.
1: عندي بلان اند استراتيجي كي تو سكسس هذايا بالانجليزي، وعطيته لواحد زميلي مصري هو تصرف فيه في كندا. يعني
0: تو موجود الكتاب نتاعك في العالم كامل.
1: هذونا في الببليوتيك نتاع الاتحاد الدولي عندي قربات 11 كتاب، ولا حتى حد ما يسمع بي يعني
0: ما شاء الله. للاسف يعني معناها يا ولاد بليتي هذوما الكتب عندنا توينسا كاتبه بالفرنسي كاتبه باللونجلي ليزابيسي نتاع الفولي بول اللعبه القواعد نتاعها كل شيء. تفرح كي تلقى كتابك يحكيوا عليه. المره فاتت شفت فرانس 24 حكيت عليه، شفت في البين سبور حكيت عليه، واحنا في الميديا في تونس نحكيوا كان على الراب، ولا فما شي واحد جاء ولا فما شي واحد يقطع في فلان. بلا يحكيوا على الثروات نتاعنا
2: وحكيوا على الناس نتاعنا.
0: ايوا دور الجامعه التونسيه للكره الطائره. تفضل يا سامر.
1: ثم حدث صار كبير ياسر يقعد لي مدى الحياه. كان عندي لاعب اسمه بسام الجزاف
0: في نادي انت معلم سعد الجرد. ايه
1: بسام الجزاف في نادي القادسيه دربته مينيم وكادي، ومن كادي طلعت سينيور ولعبت تيتولير وبعد لعب بالمنتخب. وقت رجعت انا لتونس ندرب في اتحاد النقل صفاقسي سينيور، وانا نشوف كان ناس عيطولي قال لي راه ثم جماعه يحبوا عليك. خرجت برا السار نلقى بسام معاه زوز كاميراوات بروفيسيونيل باش يعمل الاعتزال نتاعو. جا خصيصا مشى للبنان جاب معاه دو كاميرامان من لبنان وجا لصفاقس عملوا لي انترفيو ورجع لي الكويت. يعني هذيك تقعد مدى الحياه. يعني
0: انت تبقى ديما معلم ومحلاها تونس بالمعلميه هذوما، واحنا الله غالب ونحب نقول على دوام احنا كي قنديل باب مناره. صح حمادي تحب ولا ربما يتغش احنا نضويو على البراني. احنا البراني فما كان الشيطان، لكن ولد البلاد ما يلقاش روحه في بلاده. وتشوف معنا عالم كامل يحكي عليه، الكتب الكل تحكي عليه، لانجلتير في كندا في كل بلدان العالم. وين مشيت؟
1: انا نشكر حمد الحشيشه والدكتور فتحي المكور وسي حمدي شطور وانيس الشاوش، هذوما نتعامل معاهم كي تبدا عندي حاجه نشاورهم. عندي قيس والدختي تو من الجمعة اتصل بي واحد في كندا يدرب زياد شقروف كان يدرب عندي. طلب مني برنامج، عندهم دورة الأسبوع الجاي، طلب مني برنامج نتاع اسبوعين تدريب وبعثهم له، ونشكره على اللي قام به هو واحد وكل شيء.
0: يعني انا سأفاجئك الان، ميساج وصل لي تو من زميلي اسكندر الحجام رئيس قسم الرياضة في التلفزة الوطنية، يقول لي مهدي يلا مع الاستوديو الجديد الحصة الأولى تكون خاصة بالانسكلوبيدي سي حمادي القرقني محمد بن مصفى. نفرح برشا كي نهتموا بالنجوم متاعنا، نفرح برشا كي نهتموا بالليفيديت متاعنا، ونفرح برشا كي الأبطال متاعنا يكونوا.
1: شوفوا اسكندر أنا بالمناسبة هذه باش ما ننساش نشكر كل المدربين اللاعبين وكل الصحافيين اللي كتبوا علي كلمة، وكل مذيع في إذاعة ولا في تلفزة، يعني كلهم هزونا المعنويات. يعني عندي جرائد، عندي كتب، عندي يعني مجلات، يعني ما شاء الله هذوك هما السبب يعني اللي شجعوني. لولاهم هما يعني خاطر كي واحد يتكلم عليك في راديو ولا في تلفزه ولا يكتب عليك في جريده
0: سي حمادي يعني
1: اسمك كان
0: تشحمادي. انا تو فرحان لانه الحصه الاولى التلفزيون ان شاء الله من قناه الرياضه، قناه الرياضيه الصحه والوفاء، الحصه التلفزيه الاولى. تحيه لزميلي اسكندر حجام، زميلي حافظ بن عامر، ان شاء الله نعطيه نحكيو القيمة الكبيرة، هل ياقوتة، هل جوهرة، هل ديامونتا في كرة الطائرة التونسية. سي حماد القرقني، كي تشوف الشهيد الموجود لهنا، وطارق قاعد يصور فيك لهنا، طارق عند ولده تبارك الله عليه توا في فرنسا،
1: وليد ولدي وليد موزع مفيتير نتاع
0: القصر. كي تشوف الشهيد هذوما اللهم صل على النبي من مختلف دول العالم، كي تشوف الطول نتاعو انا ما قصرت شويه، انت شرفت شويه. كي تشوف الكتاب نتاعك لهنا تبارك الله عليه، الكتاب نتاعو باللغة الفرنسية، وعندك كتب باللغة الإنجليزية، والمدرب التونسي اللي انت تفخذوا به الناس كل، كوتش محمد بن مصطفى سي حماد القرقني، وتحت السنياتير بورة العذار سفاقس تونس. هيك ولا عربي معك ان شاء الله. يلا كلمة للناس اللي تحبك والناس اللي تبع في المسيرة متاعك.
1: قبل كل شيء نطلب اسمه من اي لاعب ولا مدرب ولا مسؤول ولا حكم ولا اي واحد اذا غلطت معاه، انا ما غلطتش ان شاء الله، ولكن اذا غلطنا نطلب منهم اسمه. رحم على والدي، ونتمنى
0: الله يرحمه،
1: حياة سعيدة لعائلتي، زوجتي وأولادي وأخوتي ونسابي وكل الناس اللي يعرفوني من بعيد ولا من قريب، ونتمنى كل الخير للتونس الكل في جميع الرياضات وفي رئيس الدولة والمجتمع التونسي. إن شاء الله تونس تزدهر، خاطر أنا زرت برشا دول، وزرت دول في أفريقيا عدة مرات، كانوا في مستوى ولا في مستوى آخر، ان شاء الله احنا نوليو كما الدول
0: المتطوره ان شاء الله. شكرا لك سي حمادي الخرقني، تحيه لك، نرجع بعد شويه باش نعملوا تصور في البلاتو. الكلمه الان سونيا في موج الحليش.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. أكد المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية لجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس عصام بن عبد الله في تصريحه منذ قليل الأخبار على هامش انعقاد ندوة صحفية تنطلق بعد قليل حول الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولية المقررة من 9 من جوان الحالي إلى 23 من الشهر ذاته تحت شعار الانبهار. أكد أن هذه الدورة ستتضمن تصورا جديدا للعرض بهدف تحسين تجربة الزوار والعارضين على حد سواء.
3: أبرز ملامح الدورة هي رمزية الدورة والعدد متاعها اللي هو 60. نحتفلوا باليوبيل الماسي وكعلاش باش تكون دورة إن شاء الله متميزة انطلاقا من حيث الجوائز للزوار اللي وفرناهم لهم. باش تكون فما جائزة كبرى يقع عليها سحب باش يمتد من نهار 9 ل 23. الجائزة الكبرى هي سيارة باش يربحها سعيد الحظ سوى العائلة أو الشخص اللي باش يربحها. عنا جوائز يومية ستوزع على الزائرين الجديد. كبرى الشركات المختصة في الخزف في تونس باش تشارك معنا بمساحة عرض كبيرة برشا وهذه مناسبة للعائلات أنهم يجيوا يتبضعوا. تصور جديد عن مدينة ألعاب زاد موجهة للطفل والعائلة. عن جناح العائلات وفضاح للاستجمام والاستراحة بالنسبة للعائلات مع تنوع ورؤية جديدة إن شاء الله تكون في العرض. يعني العائلات اللي باش يجيونا من جهة صفاقس أو الجهات المجاورة باش يلقاو فضاء يعديوا في نهار كامل إن شاء الله في أجواء باهية برشا.
2: تنظم اليوم جمعية أطباء الصدر والحساسية بالوسط والجنوب ووحدة مقاومة التدخين بقسم أمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس الأيام 11 لمكافحة التدخين لتحسيس الناشئة والمراهقين بالخصوص بمخاطر التدخين وكيفية الإقلاع عنه حسب ما أكدت لنا الدكتورة رحمة القرقوري عن اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة. شاركت بلدية العين في التظاهرة الوطنية للاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة المنتظمة أمس بمدينة الثقافة بالعاصمة وذلك لعرض تجربتها الرائدة في مجال تكمين النفايات الخضراء ضمن المشاريع والمبادرات المحلية الناجحة ذات الأثر الإيجابي على البيئة والمجتمع. كما مثلت هذه المشاركة فرصة هامة للتعريف بالمجهودات التي تبذلها البلدية في مجال التصرف المستدام في النفايات ونشر ثقافة الاقتصاد الدائري. أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد 3 عسكريين في صفوفه بينهم ضابطان في غارة صهيونية استهدفت آلية عسكرية في جنوب لبنان. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو قوله أن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي بعد. أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية بأن قواته الجوية استهدفت الليلة الماضية قاعدتين جويتين أمريكيتين في الكويت ومنشآت هامة تابعة للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين. نهاية الموجز للقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة دايمة.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه زهير بن محمد ولها، وذلك بالولايات المتحدة الأمريكية. سيقع نقل جثمانه اليوم إلى تونس اليوم مساء. المرحوم زهير بن محمد ولها والد عمر وياسين وبلال، شقيق عبد الرزاق، حمادي، جمال، آدم، أمال، لطيفة، هادية، نجاح، وزوج هنيدة مرزوق. تقبل التعازي غدا الأحد إثر صلاة الظهر بجامع سيد اللخمي بصفاقس. تغمده الله بواسع رحمته ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون.

خمسة دقائق بعد الـ11 متاع الصباح. تحية كبيرة برشا لكل مستمعين الكرام، تحية خاصة جدا لزميلي مراد قطاطة، وتحية لكل مستمعين الأوفياء. حبيت زيادة تعزية الكبيرة برشا لأستاذ أشرف الزوش، أستاذ الاقتصاد اللي غادرنا في الساعات الأخيرة، كان في صحة جيدة لاباس عليه. أيامات قليلة كنت نتبع فيه في فيديوهات يوجه في نصايح للتلامذة، وغادرنا إثر أزمة قلبية الله يرحمه. أيضا تعزينا الكبيرة برشا لصديقنا وأخونا عماد الشريف، ساق حفلة النادي الصفاقسي إثر وفاة المرحومة شقيقته أمال الشريف. حبيت زيادة باسم الأسرة الموسعة لإذاعة صفاقس كل التعازي لزميلتنا وأختنا مديرة إذاعة صفاقس نداء الشعري، أيضا لأختها جيهان، لأخوها رمزي، لأخوها حلمي، للعائلة كاملة، للعائلة المقربة إثر وفاة والدتها. إنسانة طيبة جدا، إنسانة كل نهار سبت ديما تبع في مهدي، وديما تبع في البرنامج، وديما نكلمها ونلقى هيك الابتسامة المعهودة. المرحومة حياة النفوس حرم عمامه. كل التعازي مرة أخرى لمديرة إذاعة صفاقس سيدة ندى الشعري، لأختنا جيهان، لأخونا حلمي، وأيضا لأخونا رمزي.

كل ميمة والله يرحم كل بو. حبي ديما الميساج ليكم انتوما في مثل المناسبات هذه ديما نقول لكم ردوا بالكم، ردوا بالكم على والديكم، ردوا بالكم على أكبر كنز في الدنيا. حبيت اليوم باسم الأسرة الموسعة لإذاعة صفاقس أيضا إنسان عزيز علينا برشا غادرنا منذ ساعات، نحكي نحكي على عن المرحوم سي عبد المجيد عبيد بونا الناس الكل. رحل عنا في الأيام القليلة الماضية رجل أعطى للرياضة والإعلام الرياضي بصفاقس الكثير، هو المرحوم أبو الجميع سي عبد المجيد عبيد المربي أستاذ الرياضة البدنية. من يقول الكرة طائرة وجمعياتها وأبطالها وألقابها لابد أن يذكر بابا الغالي سي عبد المجيد عبيد أبو المكونين الذي كان له فضل تكون الشبان في النادي الصفاقسي واتحاد النقل الرياضي وغيرهما. التكوين الصحيح المحترف في مجال الإعلام الرياضي انتمى سي عبد المجيد لأسرة الرياضة بإذاعة صفاقس. زامل الرواد زامل رشيد العيتي، علي سليم، منجع تيت الله، رشيد الكراي، المرحوم أحمد العش، سي زهير بن صالح وعديد الأسماء كانت على التسجيل لا تفارقه، وكانت الملاعب وقاعات الرياضة والمضامير اختصاصه. كان يقدم بصوته ما يجمعه من مواد وتسجيلات في حصة يوم الثلاثاء من برنامج المجلة الرياضية، ثم صارت تلك المواد وما أثمنها من مواد تستغل في الحصاد الرياضي وغيره من المساحات الرياضية. سي عبد المجيد فارقنا لكن سيبقى في الذاكرة. سي عبد المجيد أخلاق الرجل وتواضعه وابتسامته الدائمة محل إجماع كل من عرفوه. كلمات كانت بإمضاء زميلي الدكتور زهير بن حمد وزميلي محمد رباعي في تحية الحب للمرحوم سي عبد المجيد عبيد.

0: الله يرحمه أبونا الغالي شعب مجيد عبيد. وحبيت نذكر أيضا السيد المستمعين اليوم مع الخمسة ونص متاع العشية بالضبط في المركز الجامعي للتنشيط الثقافي ورادي بسفيقس كيف كيف مش يكون أربعينية المرحوم لسعد الورتيني معتمد سفيقس الغربية اللي يبقى في القلب وعمره ما يتنسى ويبقى معانا على الدوام 13 دقيقة بعد الحديث متاع الصباح. تحية كبيرة برشا توصلنا من بلجيكيا من مستمعين يقولوا لي مهدي نسمع فيك الآن في بروكسل وجونا كبير الآن نحو التوجه لدعم المنتخب التونسي. تونسي تونسي معك ربي والنبي. هيا يا سيد الناس نحو لك.
1: الحمد لله
0: محضر لك سوربريز أنا بعد شوية
1: إن شاء الله خير. أنا هاي الاستضافة أنت سي حمادي أنا صار لي سنوات مريتوش حقيقة
0: معلم
1: معناها تاريخ كامل.
0: خونا عبد المنعم كمال يسلم عليك. لكن عبد المنعم بين قرقنا وصفاقس هو جاي ضيع بالوراق كاملة فيهم دو شيك كل شيك فيه 10 ملايين معناها تقريبا 20,000 دينار دفتر الدخار ومجموعة من الوثائق الهامة جدا باسم عبد المنعم كمال. بالله
1: إن شاء الله يلقاهم
0: ونعرف عاد قرقنا الخير والبركة إن شاء الله يلقاهم باسم عبد المنعم كمال يكون التواصل معنا على طول.
1: ثم زاد فرحات بالحاج من نقطة الشفار
0: ايه؟
1: يقدم ليك تحية يا مهدي ولجميع المستمعين والفوز الشعري
0: به عايدة أبو حامد تهني بنت عمتها لمنى الشاوش بمناسبة خطوبتها على الشاب أحمد الهدار. تحية توصل زادة بالله الحالات الإنسانية إن شاء الله نلقى أهل الخير اللي يسمع فينا في حاجة أكيدة جدا تحليل لبنية جيت نقبلك شوية عندها تيمور في الرأس متاعها إن شاء الله التحليل يتجاوز 1,000 دينار نلقى شكون يتواصل معنا. حشنا بإيري من الشاب جينا الأسبوع الماضي حسنا بدو شيزر الله حشنا أيضا بجراية طبية وحشنا تقريبا 4 أوراق للدواء. الله يبارك لكم في ميزانة حسناتكم لأن الملفات كل موجودة تنجموا جيو تاخذوا على عاتقكم الوثائق الكل تاخذوا دوايات أو نتواصلوا مع بعضنا وفاء 70-164-280 شكون في ستاندار 70-164-280 70-164-280. حبيت تحية خاصة لأختنا إيناس وخونا الغالي مراد أقطاطة. وينك الغنية أوكي مراد على طاير هذا محمد ياسين أقطاطة ابن زميلنا مراد وابن أختنا إيناس تحصل اليوم على شهادة التخرج من كلية العلوم الاقتصادية واو
1: ما شاء الله
0: وتصرف ونجاح في تقديم مشروع تخرج اهتم فيه بموضوع بالغ الأهمية. طبعا الموضوع هذا يهم مجالات الاقتصاد التصرف في سياق التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية. مليار مبروك سي محمد ياسين أقطاطة ياسين الأمير والسلطان محمد ياسين أقطاطة ومصفق عليك لهنا. أنا بدوري نقول لك مبروك لأنك ولدي لأني نحبك لأني نعزك لأني نخاف عليك على طول وربي يحميك وربي يسترك. تحية لزميلي أخوي الغالي قيس القارة قيس زيدا هو زوجته هاجر ودو كيف كيف مانسيون تري بيان خرج والحمد لله. تحية لزميلتي واختي الغالية هاجر القرقوري هجورة الغارية ولدها يوسف أيضا اختتام الإجازة متاعه بملاحظة حسن جدا
1: ألف مبروك.
0: اللاعب المتألق محرز الرقيق حروزة البنوتة متاعه زيدا مانسيون تري بيان اللهم صل على النبي. نتمنى زيدا جلال عمارة زميلي وخويا الغالي بنته تعدي باك ربي نجاحها إن شاء الله. فراس الشعري أخته ياسمين الشعري نجاح في الماجستير تحية من والدها ماهر أم هلمية والأخت جميلة. محمد مقني يقول لي شهد مقني بنتي عيد ميلادها نهار 4 جوان ومش عامل الدور النهائي بقيادة الكوتش اشرب بن غزلين في صنف الزهرات في سوسة كونتر القاسرين وقصر هليل ربي يحفظها لك. شهد مقني الغالي على الدوام روضة كمون حرم كعنيش الأم اللي زوجها توفى وهي تناضل على صغارها وعندها أجر عند ربي. زينب كعنيش زينوب الغالية نجاح السنة الثالثة تعليم عالي اقتصاد طبعا شكرا لزينب كعنيش مليار مبروك وتحية للغالية للمرأة الحديدية روضة كمون حرم كعنيش. خونا الغالي دينامو هو في لوتيكا في البلاد العربي في كل مكان سي حمادي مقني نقول لك مليار مبروك. بنت اسمها بودور وهي اسم على مساواة بودور سبع. بودور مقني التخرج بمانسيون تريبيا ربي كما عليك سي حمادي ومبروك البودور. زيدا كيف كيف هنا ويلي حرم غربين تقول لي مهدي الباك الباك البنت ياسمين غربيل، الولد خويا فارس العيادي، وللعائلة كاملة محلها الفرحة كي تكون في الديارة متاعنا. ربي نجح التلامذة الكل وربي نجح أبنائنا الكل. أنا سبيسيال ما مش نزيد نهني الناس الكل. وين فرحة البعك؟ وين إن شاء الله إن شاء الله أقول لكم مبروك، إن شاء الله دعوة أمي تكون موجودة، إن شاء الله نشيخوها الناس كل في البكالوريا هكا ولا
1: إن شاء الله.
0: باهي يا سيدي، ياسمين غربيل، فارس العيادي، وسيرين عبد الهادي، مريم العش، ومهدي الملولي، هنا والي حرم غربيل، وأيضا والدتها رشيدة الحسني وأخوها جهاد كمون يتقدمين بأحر تهاني إلى العزيزة وجدين كمون. أيها وجدين كمون لحصولها على الإجازة في إنجليزية الأعمال.

يا سيدي ماشي للباك, ماشي للباك بدعوة أمي أحمد غربيل, يقول لي يرحم سي مجيد وبنتي مريومة راهي تعدي باك ما تنسيش. هاي ليلة هي أحمد, هاي مريومة إن شاء الله زينة. ويقول لي ولد خويا الدكتور محمد غربيل ربي ينجحكم الناس الكل, والله من قلبي نعيش معاكم أحلى فرحة بكل فرحة زيادة. نتقدم نادية وحنان ومهابة حارة تهاني يزق التبريكات إلى مدام بوجلبان بمناسبة تخرج بنتها مريم بوجلبان, تحصلها على شهادة تخرج برتبة حسن جدا. ربي يكمل عليكم الناس الكل إن شاء الله. كثرت عليا ندو العيادي, مرحبا بيك درساف حمزة. درساف حمزة عيد ميلاد سعيد الولد أختي يوسف القلال, نقول كل عام وانت حي بخير وتوصل له من أمه سهير وبوحة بادي القلال وأخته كنزة القلال. هذه لجماعة الباك يا الولاد, هذه لجماعة الباك يا رحمن نجاحهم, هذه جماعة الباك. غني غني للباك عنهم يا بعد ما الثانوية الكلية جابوا البكالوريا, جابوها جابوها.

يا سيدي البكالوريا توا تجي البكالوريا ونفرحوا بالباك ونعملوا جو بالباك وتشيخ الباك ربي نجح كل تلاميذ البكالوريا. ريم بعصيدة تقول لي هكا مهدي تبكي فيا توا بنتي شاهد راهي تعدي في الباك ربي نجح لك شهودة وربي نفرح بالصغار الكل. قيس القارة يقول لي زيدة يا مهدوش راهي البنوتة نتاعي باك يا سيدي ربي نجحكم ربي يفرحكم. هشام العامري لاعب الرلوي يقول لي مهدي بالله أغنية الأم هي تسمع فيك توا هي وبنتي عايشة ولدي سليمان وهي هي لا هي بيهم في الدار ربي خليل هاي قبلة وصلت على جبين الوالدة. يا هشام الغالي سي عبد اللطيف مزيد تحياتي ليك حبيت نعلق على أصحاب تكسيس ربي معاهم وربي يعطيهم الصحة والعافية. إذا فما ملاحظة تو بعد شوية إن شاء الله شكرا لعود تحياتي ليك. خديجة الزياني ربي نجح كل تلاميذ البكالوريا. سي كريم بوعيادي يقول لي وصل تحياتي لسي حمادي. عزدين الشافي وصل تحيه لسي حمادي. عاطب بن حسين يقول لي تحيه للناس الكل. سيب لي جو الباك سيب لي جو الباك يا سيدي حط الاغنيه ايه حط الاغنيه البكالوريا حط الاغنيه ايه.

0: يا سيدي ربي نجح جماعه الباك ويظهر لي حتى المسابقه على البكالوريا يا سيدي.
1: اي المسابقه على البكالوريا
0: بعد شو الباك حط لنا فون الاغنيه. اي
1: اي سيدي الحل
0: حسب الاغنيه يا انور. اي
1: حسب المصادر التاريخيه المتوفره فان اول امتحان بكالوريا تونسي بعد الاستقلال اجري يوم 31 ماي 1957. اي بعد اشهر قليله من استقلال تونس سنه 56.
0: ايوه
1: وقد شارك في هذا الامتحان حوالي 1900 مترشح منهم نحو 1400 من ولاية تونس والبقية من مختلف الجهات. أما عدد الناجحين فقد بلغ أكثر من 600 ناجح أي بنسبة نجاح فاقت 32%، وتحصل أكثر من 50% منهم على ملاحظة حسن جدا. الجزء الثاني تأسست أول جامعة عمومية تونسية حديثة للتعليم العالي سنة 1960 وهي جامعة تونس العاصمة.
0: باهي وانا بالنسبة لي انا قلت لكم الجزء الاول ما هو عدد المترشحين لشهادة امتحان البكالوريا بتونس سنة 2026 وكم عدد الجامعات العمومية التونسية حسب اخر الاحصائيات الرسمية الخاصة بدورة البكالوريا 26 في تونس، يبلغ عدد الجملي للمترشحين 162435 مترشح بزيادة فوق 10000 مترشح مقارنة بدورة 25. يتوزع 83% 135274 مترشح بالمواعد العمومية، 12% 18943 مترشح من المعاد الخاصة، و5% 8218 مترشح بصفة فردية. كما تمثل إناث البنات في الباك 62% قاعدين نقرضوا يا شيخ مقابل 38% من الذكور. يا رحمن
1: يا رحيم
0: النساء. وحسب اخر المعطيات الرسميه لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي يوجد في تونس 13 جامعه من بينها الجامعه الافتراضيه التونسيه تضم منظومه التعليم العالي العمومي 207 مؤسسه تعليم عالي، كليات، معاهد عليا، مدارس وطنيه للمهندسين مع التقنيه، مؤسسات متخصصه اخرى من ابرز الجامعات العموميه التونسيه جامعة تونس، جامعة تونس المنار، جامعة كارتاج، جامعة منوبة، جامعة سوسة، جامعة مستير، جامعة صفاقس اللي بالمناسبة حازت على المرتبة الأولى هذه السنة في التصنيف، جامعة القيروان، جامعة جندوبة، جامعة قفصة، جامعة قابس، جامعة الزيتونة، جامعة الافتراضية التونسية للمقارنة التاريخية عام 57 لم تكن هناك جامعة تونسية حديثة بالمعنى الحالي، 1960 تأسست أول جامعة تونسية حديثة جامعة تونس، 2029 توجد ببلادنا رغم صغرها الجغرافي والسكاني بسم الله ما شاء الله 13 جامعة عمومية 207 مؤسسة تعليم عالي، وهذا يبين حجم التطور الكبير اللي عرفوا التعليم العالي في تونس منذ الاستقلال. تونس راهنت على العلم والتعليم. تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا بعد شوية قصة خاصة جدا هذا اليوم. تحية للمستمعين الكل. سمعنا الأغنية هذي خويهنا الأغنية شوية هكاك. الأغنية عندها وقع خاص، نتذكر عمت الباك. عمت الباك أنا كي أول أغنية سمعتها. عمت الباك تعرف كيفاش يا جماعة الباك متاعنا يبدأ يقول ألو ألو أندو ألو ألو لتر، يبدأ باللتر سيري نيميرو 60452.
1: أي
0: كي يقول لك باسابل يا ولدي حبة كاملة دارة أحلى المتوسط يا ولدي شيخ
1: المفيد ينجح
0: برا ربي نجح.

0: للكلية. يا ربي نجح صغارنا الكل إن شاء الله. ديما شيخين إن شاء الله، ديما فرحانين إن شاء الله، أصحاب الخير يكونوا متواصلين معنا كما قلت. الحالات الإنسانية اللي تجاوبوا معنا سي منذر بوعزيز دينامو الشرطة البلدية، قال لي ودي علاش تحيرني في المواجع سي منذر هكا ولا. تحية ليك ويرحم الوالد وربي يحفظك وربي يخليك. يلا الناس كل شيخة، خون علي الصامت يسمع فيك تو في الكوشة، قال لي يا مهدي خويا نحبك تطيح لي الخال في المجل.
1: فينا؟
0: في المجل. قلت له برحمة والدي، قال لي لا هبطوا للمجل. قلت له ولا يهمك، عندك كان رجال.
2: العينيك
0: حلو
2: على روحك يا سعيد، سلكنا على خير لا تجرى لك بعض الحوايج.
1: بعد علي الغاب واش يهمك مني؟
2: تيجى الهوني يلطف وبعد من العراض. يا اخي هو صغير يضع في صبعه خايفة عليها، ياك يهبط مع الحبل يطلع مع الجرارة.
1: يراني محشي في شكارة، خليكم ترتاحوا مني، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا مصطفى
3: أنا
1: توا بعد ما نهبط أنا وانت هبط لي هاك الكرتل وارمي في وسط الغريزة وشوفت القاشع قاب طسطة باش نغرف بيها الماء. أيه يا بسم الله.
3: ما عندك ما تغرف يا خلي، تو نرمي لك الجبادة ونشفوا بالغريزة واصل بالكرتل والسلم. سايس روحك برد سايس. هاي وصلتش يا خلي، توصلتش عاد، خليني نجبد لك السلوم باش يوسع عليك وتلقى وين الدور.
1: بشوية الساعة انا قريب نوصل، مازال درجة. اي عزة فيكم ان شاء الله، يعطيك اخذة محرش عينك يا زبيت اختي.
3: يا خلي سي لبس السلوم متاع الناس.
1: يعطيك هلواس في هالسلوم اللي جبته، اجبد الصفاير رنسيبتك في الخلاء او كساق ولوطانية تكسرت على اثنين وانا ذاقي بسلخك. حيت حيت يا مي شعل شعل ترى هيك اللمبة وهبطها شوية، خليني ندل وين نرمي سقية.
2: لبس يا خالي فيقك.
1: لبس لبس يا بنت اختي.
2: هيا بهي
1: هيا هاتي هيك الكرتل يا صماط. هات
3: يا الكرتل خور يا خالي. هاي
1: شوية لا تكمل تتبغني، يعطيك شيك لهالجاروش.
0: يا حسر على الكرتل ويا حسر على اللينة ويا حسر على برشا حاجات. تحية محمد كراي،
4: تحية الكاتب محمد كراي،
0: تحية الفطومة، ونرحب على أمنا زكية وأمنا منصور
4: ربي يرحمهم.
0: أمين
4: والله العظيم يا مهدي، وين نمشي والعباد كليك وين دار القفل وين دار القفل هاك دار القفل شوفوها في الانترنت
0: هاك عندكم البلاتوية التلفزية وكفي رمضان تتفرجوا على الخير والبركة.
4: هاي
0: سيدي الحداش ونص، تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا، أهلا وسهلا ومرحبا. عندنا قصة اليوم سبيسيال
4: سبيسيال، قصة وعبرة بعنوان هكذا تبنى الأوطان.
0: إيه
4: من اختيار الصديق فوزي شعري.
0: به ومش نقراها مع بعضنا، تفضل.
4: وهي تحية إلى كل من علمنا حرف وإلى قواتنا الأمنية والعسكرية على كل ما يقومون به من أجل حمايتنا وحماية وطننا العزيز. اش تقول القصة؟
0: اسمع من الطرائف، مو نحكي كل شيء سبونتاني.
4: اي
0: سي حمد القرقدي هز الملف بتاع البرنامج كامل اقرا واحده كمان
4: وهذا مش كون هذوما
0: مفاتحي اقرا اقرا.
4: اي سيدي يروي احد الاساتذه انه بينما كان يقود سيارته ذات يوم استوقفته دوريا لشرطه المرور. يقول الأستاذ بعد أن تبادلنا التحية طلب مني ضابط المرور أوراق السيارة وبطاقة التعريف، ثم أخذ يتفحص وجهي من وراء نظاراته الشمسية الداكنة. سلمته الوثائق المطلوبة فبادرني بنبرة هادئة وحازمة قائلا لم تربط حزام الأمان يا أستاذ. أجبته نعم وللأسف هذا صحيح، قال لقد ارتكبت مخالفة مرورية. قلت أعترف بخطأي وأستحق المخالفة. شرع الضابط في تحرير المحضر ثم سألني فجأة، إذا غش طالب في الامتحان هل تتسامح معه يا أستاذ؟ أجبته بحزم لا وألف لا، القانون يطبق على الجميع، القانون يطبق على الجميع.
0: نعم القانون يطبق على الجميع. ناولني ورقة المخالفة ثم قال بابتسامة خجولة، أرجو أن تسمح لي يا أستاذ بالنزول من السيارة. استغربت الطلب لكنني نزلت، وفجأة احتضنني الضابط وقبل رأسي فازددت دهشة ثم قال لي متأثرا، أستاذ العزيز أنا تلميذك فلان درست عندك في نفس الفصل الذي كان يدرس فيه ابنك، وفي أحد الأيام حاولت الغش في الامتحان، أنا الذي دفعت ابنك إلى أن يمدني بورقته، يومها ضبطنا معا فسحبت الورقتين ومنحتني صفرا ولم تستثني ابنك من العقوبة، وتبع الضابط قائلا في ذلك اليوم بكيت كثيرا، كنت أظن أنك ظلمت ابنك، لكنني أدركت لاحقا أنك كنت تعلمنا درسا عظيما، أن القانون لا يطبق على الضعفاء فقط بل على الجميع دون استثناء حتى على أقرب الناس إلينا. وأضاف كنت حينها تلميذا مهملا مشاغبا لا أعير الدراسة اهتماما، لكن ذلك الموقف غير حياتي. منذ ذلك اليوم عقدت العزم على أن أصبح فردا نافعا لوطني ومجتمعي، وأن أسير على النهج الذي علمتنا إياه، وبفضل الله ثم بفضل تلك التربية الصادقة تحقق الحلم وأصبحت اليوم ضابطا في خدمة الوطن. بعدها أخرج مبلغا من المال من جيبه وقال أقسم عليك يا أستاذ أن تقبل هذه الهدية المتواضعة. رفضت بشدة لكنه أصر قائلا المخالفة طبقت علي كما يقتضي القانون، أما قيمتها فسأدفع أنا تقدير المعلم وقدوتي. حاولت الامتناع مرة أخرى لكن إصراره ومساندة الزميل الذي كان يتابع المشهد متأثرا جعل الموقف أكثر تأثيرا. يقول الأستاذ لم أتمالك دموعي أنذاك، لم أتمكن دموعي بالمرة بل دموع فخر وامتنان. رأيت أمامي تلميذا كان يوما ما مشاغبا، فإذا به اليوم رجل قانون يطبق واجبه بكل نزاهة ويحفظ لمعلمه مكانته بكل وفاء، وموقفه الصلب والجري على تطبيق القانون وكذلك قوة شخصيته. تعرف شنو العبرة يا الخال؟ القدوة.

0: تحية للناس الكل اللي تسمع فينا. يسي حمادي ركزين في الورق الكل معك
1: هزم لمو اللي ثم.
0: يسي حمادي ذكرتني الدكتور وجدي تقول لي هزم لمو اللي ثم هز الكونديكتور وهز كل شيء
1: تو يرجعهم
0: في ورقة الضوء.
1: لا لا ما نخليه الملف في ورقة الضوء.
0: ما نطولش عليكم برشا. الدكتور وجدي حب يدخل بالأغنية هذه.

0: هذه قاسم كيف يومين العمر يقابل بعض ولا طبيا يا دكتور؟
1: لا هو بعيد على بعض.
0: نهارك عسلك ولا كل شيء؟
1: عيشك. لا لا يهديك ربي. لا قاسم كيفي
0: ومع من العمارة؟
1: لا بعيد على بعض.
0: هي تقول له يا نانا ويقول لها آه يا نانا.
1: فنيا بعيد على بعضه.
0: أي هي عندها قطوسي وعندها برشا غني سمحاي.
1: معناه إنسان.
0: هو غنى معه.
1: أي لا هي غنت معه. لا لا لا بعيد. شوف قاسم كيفي. معناه العمارة نحترموها.
0: أي
1: نقدروها. لكن فنانة استعراضية
0: لا أكثر أقل.
1: لا أنا فنيا بعيد معناها قاسم كيفي ومن العمارة. أي سيدي
0: دخلتني بعيد. عجبتك هزلم لما ولا فما مثل شعبي؟
1: مثل شعبي هزلم لما ولا ثم هو
0: تدخل في البطولة.
1: كانت نكتة يحكيوا عليها وقت السيد الرئيس المجاهد الزعيم واحد من الوزراء. هي كمعنى نقولوا احنا خرافة. قالوا السيد الرئيس نسيت الكاشة محلولة بتاع. قال وقع دقع الجمعة الكل هذا.
0: انت مسؤول على كلامك خطيني.
1: مسؤول على كلامي وربي يعطي لتونس ان شاء الله ناس تخمم فيها.
0: امين.
1: مش كيما صابر النغموشي هذا اللي جابوه لنا. فهمتي؟ مدرب الفريق الوطني.
0: اي
1: اش ماشي نقول لك اليوم عندنا مقابله مهمه مع بلجيكا جيراننا الجزائر والعراق. عملوا والكوت ديفوار عملوا مقابلات سمحه وديه.
0: صحيح.
1: فمشي احنا ماذا بينا نعملوا كيفهم ولا خير منهم. اما مادام سي صابر ما هواش حافظ اسامي الملاعبيه نتاع هما 26 لاعبي معنا. قالوا البركه قالوا محسوبين. هما 26 لاعبي ما قلنا ثلاثة حراس مرمى.
0: أيوة.
1: ما السيد صابر ما لتو محفظ اسم حارس فيه. ربي قدر خير.
0: ربي قدر الخير.
1: اليوم ستة
0: اسمه صابر ولا
1: صابر النغموشي هكا. أيه.
0: هذاك هو.
1: أيه. قالوا تونس ماذا
0: صاحبك هو صاحبك
1: والله لا نعرفه. له صاحبي له مش صاحبي. أنا صاحبي اللي يخدم المصلحة الوطنية
0: اللي يخدم البلاد
1: اللي يخدم البلاد.

0: حمراء.
1: اللي نظف الشارع بإتقان وبجد وبحب لهالبلاد صاحب. اللي كربل وقت نتعدى نلقاه يبروط مو صاحب صب وش بينه وبينه ما بينه وبينه حد شيء. احنا معنا نحبه. كنت نخير انه كرويا انه هز 30 ملاعبي نهار 15 مي فهمتني ما هزش ولده ونهار 15 مي ونهار 31 مي اختار منهم 26 شورت ليست. معنا ما فيها حتى ما يلزمش الواحد ياخذ باك بمناسبة الباك باش يعمل الامور هذه ويعرفها. نهار الباك ربي نجح الناس كل بالله يعيشك براو. مش الناس كل مش ينجحوا مش الناس كل مش ينجحوا بالتريبيان وما نعشو. كل واحد النجاح بالنسبة لي أنا هو اللي مش يتحصل على معدل يستنى فيه. هيك هو النجاح. وفرح لولدك لما ينجح. ما تشوفش صحن غيرك تدخل للمطعم شوف الصحن متاعك تشيخ بيه
2: واحمد ربي
1: واحمد ربي. وهيك هو راو التألق انك تعمل حاجة تجم تمتاز فيها
2: ويزيونا مستريس لتلمة الباك شعملت وعليش عملتك الفوت وغير وغير.
1: لا لا لا اليوم 6 جوان هكا واو
2: لو سي سيس
1: 6 6 6
2: سيس سيس 2026 برشا ناس تعرس الليلة
1: هذا ربي هنيه من الناس كل ما بالله نحبوا نرقدوا قبل نصف الليل. انتم عرسوا اما احنا نحبوا نرقدوا. وهذا هذه ظاهرة ولا تصفيقس ما نعرفش في المدن الأخرى كيفاش اللي هذا يحك راسه ويكري جنانه
2: للعرس
1: البلدية.
2: فما قانون في الأمور هذه.
1: فما قانون وثم راهو ناس
2: ثم احترام الجار زي
1: ثم ناس مرضى ثم ناس عندهم دي بيبي صغيرات رضع يحبوا يرقدوا راهو مش معقول. وخاصة توا الأغلبية متاع الفنانين اللي يجيبوا فيهم يوجعوا الراس مش يفرهدوا. كما انت ساعة وقت تسمع قاسم كيف تشيخ تسمع جمال الشاب تشيخ
2: قاسم ومنال
1: نقز على الحوت تسمع اللي غنيت مع قاسم كيف
2: منال اسم شاعري
1: 6 جوان 6 جوان 2026 ديما تذكرني ب 6 جوان
2: 1986
1: 6 جوان 1986 هو تاريخ اول عملية زرع كلى في تونس.
2: اول نجاح طبي في عالم الكلى
1: في عالم لا ثم نجاحات اخرين ما هذه قلبت الحياة الاف تو علاش على خاطر نعطيك مثلا رقم في صفاقس مشكورين رغم الظروف الصعيبة رغم الإمكانيات المحدودة. اليوم وصلنا عام 2026 إلى 9 مرضى أشخاص خرجوا من نظام الغسيل ولوا ناس تقريبا عادي. صارت لهم في صفاقس عملية زرع كلى خاطر مشكلة كبيرة ياسر. المشكلة كبيرة
2: أيوة
1: المشكلة كبيرة ياسر متاع نقولوا احنا عمليتين هي مش عملية زوز اشخاص واحد متبرع
2: والمتلقي
1: والمتلقي ويلزم الزوز ينجحوا والزوز يقوموا على سقيهم وبارك الله فيهم كل اعضاء مانيش مش نسمي قسم جراحة الكلى والمجاري البولي.
2: هو تبارك الله النجاحات الطبية قاعدة يوميا نسمعوا فيها في المستشفى الجامعي الحدودي بل هدي شاكر
1: سور لاميم لونسي
2: والحمد لله
1: سور لاميم لونسي. مش نحكيه على حاجة صارت في صفاقس لأول مرة مش في تونس يعيشك
2: في صفاقس
1: في صفاقس لأول مرة
2: في صفاقس الفالوريزاسيون
1: لا كل واحد نعطيه حقه ويزمنا نكونوا أمناء مع روحنا.
2: شكولي قسم الطب قسم القلب
1: قسم القلب هذايا المنظم دقات القلب بدون أسلاك صنفي
2: نغنيو الليل ويا ليلى
1: نغنيو
2: حضر لي بالله الليل ويا ليلى خاطر نشيخ بها لهنا
1: دونك بي بي بالله قبل ما تغنينا الليل ويا ليلى عندي امانه نحب نوصلها لك من عند السيد تاكسيست محلاه
2: ايه
1: منظفو نظيف يعمل كيف بالله اميديتي اي ايميتي اش معناها للتقليدي وللتوزيع
2: محلها الصورة كي تكون موجودة
1: وللنشر
2: في كل مكان.
1: يا تاكسيستي راني نحبكم برشا بالله احرصوا على هندامكم
2: أكيد.
1: على نظافتكم وعلى نظافة التاكسي
2: تاعكم لأنه كله يعطي رفلي
1: سي هيكل عيد ميلاد اليوم
2: تحية الهيكل.
1: قال لك يا سي أم يا سي مهدي ما تنسانيش، قلت له انا ماشي نقدم لك
2: التهاني. قال له الماتش ما بيوع عليه.
1: ماتش ما بيوع. الليل يا ليلى.
2: ايه الليل يا ليلى اسمعها هكا ولا يا دكتور.
1: اي يا ليلى.

0: سيدي الأغنية حطتك تبدل مريول مريول ليكيب ناسيونال دوبل إكس لارج.
1: وقال الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى.
0: تحية لكل واحد اسمها ليلى أو ليليا.
1: وأنا مش نقول حبي لتونس لن أشفى منه
0: صباحا مساء في كل مكان
1: ويوم الأحد.
0: علاش بدلت لبست مريول كيف ناسيونال خاطر راك ضد صبري اللاموشي؟
1: لا لا لا لا, لا. الأشخاص تتعدى.
0: يرحم والديك.
1: احنا نحب تونس. احنا ما احنا انا واحد من الناس مانيش موافق على اللي قاعد يحدث بلي ثم حبيب قال لي كيفاش انت تلوم على سي صابر النغموشي هز ولده او انشلوتي هز ولده. يا ولدي انشلوتي هز ولده للبرازيل بعقد ممضى
0: من طرف الجامعة البرازيلي.
1: الطرفين
0: صحيح
1: الطرفين وقعوا هيك انسان مدرب مساعد. وزيد نقول لك يا سي اللي تدعي انك تفهم في الكرة وداخل فينا في السياسات مساء صباحا مساء يوم الحد
0: نقول على اسمي سير سلام
1: اسم السيد اللي داخل فينا. هلا شوف السيد هذا ولد انشلوتي سي مهدي من كندا والمكسيك كندا والمكسيك وامريكا مش يرجع لفرنسا. عنده عقد مع ليل فريق من القسم الوطني او القسم الاول الفرنسي دونك مش بعيد على بعض والمقارنه ما تصحش. شو نقول لك نرجع للقسم الجراحه والمجاري البوليه. عملوا 9 سنة والعاشر الجمعه الجايه ان شاء الله وان شاء الله بالنجاح
2: ان شاء الله.
1: بهالمناسبة هذه نحب تحية أو لمسة وفاء إلى روح العميد سي سعد الدين الزمرلي اللي غادرنا عنده 5 سنوات.
0: الله يرحمه.
1: سي سعد الدين الزمرلي يا سي منصف له الشرف أنه كان طبيب الرئيس وكان أشرف على عملية جراحية لسي محمد الجموسي في صفاقس عام سنة 1982. وقت نقول لك سي محمد الجموسي فنان مش كما أشباه الفنانين اللي قاعدين يكسرونا في روسنا فني. دونك بارك الله فيكم نشد على أيديكم.
0: أنا عندي سوربريز لك أنت. يسلم عليك الفنان مبروك التريكي حفيد ونجحت سنة 3 محاسبة إكسبير كونتابل جدا مبروك التريكي. أمه هنا بو حاتم الأستاذ حاتم عميرة يقدموا له أحلى تهاني. علا يقرع تسلم عليك وتمنى النجاح البنت عايش شرقيق في البكالوريا وكيف كيف بسمة صامت تقولي زاد حفيدتي فرح بودوارة تعدي بكالوريا. أنا حذرت لك ترانزميسيون هدية ولك حرية التعليق.
3: يجموننا الآن بكل الأوراق ديمبلي يعمل كروس والحارس دافر يمشي مبابي خطيرة من مبابي والحارس اخرج دحمان بلي والحارس دحمان يا الزمام المنتخب الفرنسي شغل المحركات
0: حبيت نعطيك لافونغو نتاع دحمان.
1: شوف
0: اللي ما عرفوش صبري الا مش
1: ما لا يختلف فيها اثنين عاقلين أنه دحمان اليوم وقلتها من هنا وحودتها ونعودها ونتحن مسؤولية بعيد ياسر مستوى على حراس الأخر. نقطة ونرجع لستر المقارنة لا تجوز وأيمن من طينة الحراس الكبار وفي نوفت تحب أنت لاعتبارات واحدة أخرى وما نعرف شنو عمل اللي تحب لم تستحي فاصنع ما شاء.
0: تفضل يا دكتور.
1: بما أننا نتحدثوا على الكلى نحب نحكي على خاطر توا هي الموضوع جاء مع بعضه. هنيتوا التاكسيست هيكله بعيد ميلاده وإن شاء الله عامك محلاه وسمح ونظيف كيف أنت هك وقع ديما في هيك النظافة وهيك الطرافة وهيك المظهر اللائق. بي نحب نحكي على الكلى. شوف توا احنا دخلنا رسميا في فصل الصيف وفصل الصيف وفصل الخلاء والتحواس ما تنسوش العمل هكا ولا ما مش ندخلوا في الحصة الواحدة سيونس يونيك يونيك مش سونس يونيك مش سونس يونيك هكا سونس يونيك
0: دي منسين
1: تدخل فيه فهمت كيفاش به نولد تولي مشاكل
0: يلزمنا نشرب الماء
1: يلزمنا نتكلموا بالعربي
0: اي
1: هذه اول حاجة حصة واحدة دونك العمل بالله ما نسوش العمل مش ندخلوا في فصل الصيف اهو دخل بقوه وسخانه سناء اكثر من العاده
0: شيلزم
1: يلزم أول حاجة نتجنب السباحة من العشرة للأربعة. قد إذا كان عمنا واشتقنا للعومان وصلنا للشابة والمهدية ومنزلت مين مخر شوي عوم حكيت درجة اثنين وروح اشرب الماء منيح. علاش؟ خاطر الكلاوي حساسين لنشفان الماء وخاصة عند الصغار الرضع بلاي الصغيرات ما تخليهمش ياسر في الشمس ما تخليهمش إذا كان قعد في البحر قعد الداخل في الماء ما تقعدش البر على الشط هيك القعد على الشط راهو مخطر ياسر. العلامة الرسمية والمهمة لنشفان الماء هي نقصان التبول وخاصة عند المسنين
0: كبار السن
1: خاطر كبار السن ما يشعرش بالعطش.
0: شي يلزمه في النهار من ليترة
1: الليترة بين الزوز وثلاثة ليترو في هذية في العادي إذا كان قاعد برشا في الشمس إذا كان عنده سخانة على خاطر السخانة تستهلك الشمس إذا كان عمل شوية مشي عمل رياضة الرياضة ما تعملوهاش بالليل في القيلة عيشكم
0: عملوها في البرود
1: في البرود يصبح بكري ينعشي مخر
0: ايه
1: احرصوا على مراقبة المسن في الدار راهو ما عندوش الاحساس بالعطش ما قلكش اعطيني
0: شرب شرب وانت قولوا ايه شرب ايه
1: الفم نتاعو شايح مش معناها ناقص ماء ولا ناشف ماء
0: ولا الجلده نتاعو ساعات نتاع سقيط قا شايحه
1: شايحه ماهيش ما هيك الكل يلزمك تنتبه منه وخاصه التبول واليبوس في الكرش كان كرش وتمشي عاديه الجوف نتاعو يمشي عادي يولي كرش ويابسه هيك نقص من الماء والماء راهو الغله باهيه اما ما تقولش انا مش ناكل برشا دلع بلا على ذكر دلع راهو دلع بريء من ما صار في المكنسي
0: اي لاباس عليه دلع
1: لاباس عليه الدلع
0: اما يلزمنا
1: لا معليه السي خليفه الزمالي مش شفار بارك الله فيك والعتاب ومن فم حبي حلوي سكر وانت حبيبي سي راني ما قلتش ما تاكلوش البيثر
0: لا البيثر
1: قلت ما تاكلوش البيثر اللي يتباع على قارعه الطريق
0: اي
1: راهو ماهوش معقول البيثر حساس سمح ياسر وحساس معناها إذا كان قعد أكثر من ربع ساعة ملقح عن الشمس ما تاكلوش راهو يعدم.
0: دكتور أنت يزمك تاكل العنب والبيثر من قرقلة
1: نحب نحكي كلمة صغيرة على المادة اللي قاوها لحد الآن هي اسمها لانا بازين مش عندك
0: النبتة
1: في النبتة النبتة منين جيت للعصبين
0: الله أعلم
1: الله أعلم من بالله يعيشكم ما تتسرعوش
0: في الحكم
1: في الحكم أو كثم ناس احنا عنا
0: وما تكونوش انتم أهل الإفتاء
1: صحيح يرحم والدي معناها أضرب خلص قال دلع أضرب خلص والناس وليت تتهم جزافا وتروح لا اللي يتهم حاجة ولا مادة راهو وقت انت تقول مدلع راو مش يتقلق الفلاح
0: بالضبط
1: بلاي خذوا من عند الفلاح اللي تعرفوه وهنا نداء الفلاح بلاي اسقيوا بماء طيب على خاطر انا سمعت امس وهذا معناها في سليانا
0: فما استثناءات قاعدة موجودة انه المياه اللي
1: ثبتنا الامور
0: المياه اذا بالمياه المستعملة نسقيه في الدلاع ونسقيه في حاجات على الدنيا السليم
1: يحكيوا على الفراولة ويحكيوا على
0: لهنا
1: حب الملوك
0: يلزم الرقابة ويلزم الردع راولة قوى خايف مش بروسي لا لا لا يلزم قرارات صارمة ورضعية
1: بلي معناها
0: نجمو نعملو حويجات طبيه
1: اي نجمو ولا احنا قاعدين
0: نخمس سما حالك تو ولا شيء
1: احب اشوفك كل يوم يرتاح فؤادي
0: احب اشوفك كل يوم شكون هذيه تهدي
1: محمد عبد
0: الله شكون تهدي
1: نهديها للمستمعي ذا الصفقس ان شاء الله تولي لنا تلزة ونولي نشوفكم
0: والله العظيم
1: خاطرك تو تسمعوا فيا ونسمع فيكم فهمتني
0: ولو قال له العصفوره قالت لي فما درج
1: والله نحب نشكر مراه محلاها
0: ايه
1: كلمتني قالت لي انت بلاي فلان قالت لي انا نسمع فيك يوميا في ذا صفاقس
0: قلت لك لا رسمت
1: والله نحب نشكرها نحب نشكر كل مستمعي ذا صفاقس وخاصه اللي ساعه ساعه يكلمك يعطيك يقول لك راك قلت هكا ولا كذا النقد
0: مرحبا كبير
1: مرحبا بي مرحبا
0: انا عجبني المريول نتاع الكيب ناسيونال
1: شوف الفريق القومي التونسي محلاه وتاريخيا ياسي
0: جاك ميساج من عند خونا حفيظ قال لك نحب المريو الاحمر هيك الاحمر مش يدوا لك كدو
1: اذا كان ما يهدي لي شو شكون مش يهدي لي ياسي صبري اللموش
0: هذا الشويخ ايه
1: ياسي صبري اللموش
0: ايه
1: كانك ما تعرفش التاريخ
0: ايه
1: خاطر انت تونس وقفت في مرحلة لو بيي دو مي بارون ربي ونسك بهم
0: وقعدت غاد
1: يظل لي الوالد نتاعو متوفي هو اللي حاشك من هكا
0: الله
1: هاي في بالي هكا ربي ينسك بالوالدة اي ربي ينسك بالوالدة ربي ينسك بوليدك ونيس اما في الدار احنا راو في المعسكرات
0: اللعب لا
1: راو نحبو نخدمو ونخدمو بالله مرة هذه توسعي فغدو الحين ان شاء الله مش يشدوا الرحال كما قال الرجل
0: الى المكسيك
1: الى المكسيك على ناقلة اجنبية
0: فرنسية
1: لا لا ما نقولوش أجنبية
0: أما أنا كنت منها نقلة تونسية كما تزير
1: حبيت قداش حبيت يمشيوا كل الجهود معناه يدبر روسهم يا أخويا يقولونا تذكرة الضوء مش نزيدوكم فيها 10,000 كل واحد وماشي نعملوا نكري وطيارة ونعملوا عليها الغزالة التونسية
0: لا والأكثر من هذه الكل أنه النقلة التونسية هي سبونسر أوفسيل بالنسبة للجامعة التونسية لكرة قدم في أكثر من فترة
1: والله مرضت وقال يوجعني أني وقت سمعت أنهم ماشي مشيوا على الناقلة أجنبية وشفت المغرب
0: وتزير
1: وشفت تزير وشفت البلدان الكل
0: والعراق
1: قال
2: على ثم خطوط ما نجموش نمشيو فيها
0: لا لا نجمو نمشيو فيها موجودة
2: ما نعرفش
0: أنت برامور تابع
2: يمكن
0: تابع الجامعة
1: الله يديك اسمه
0: والله العظيم
1: الفرنساوي يقول كونت اون فو اون بو
2: أيوة صحيت هذا معقول
1: وتوغاذر وي كان
0: وبالفرنسية حبشوف كل يوم
1: باش
0: وهذه بالانجلش
1: سيو
0: اي سيو
1: افري داي
0: ايه وغي داي
1: هيك اللي وقت تقوم الصبح وتشوف العباد اللي تحبهم
0: اي سيو افري داي اون فرايداي
1: دونك يعيشكم تونس فوق الناس كل
0: والحمد لله
1: ونساو الحسابات الضيقة نساوها ثلاثة أيام رحنا عنا ثلاث مقابلات والرابع اليوم
0: بلجيك يا السويد اليابان هولندا
1: يعيشكم نساو مصالحكم ونساو التصمصير ونساو الملاعبيه اللي جبتوهم باش تجيبوهم للفرق نتاعكم وتاريخيا ناسي صبري اللموشي الفريق القومي التونسي ما ينجح كان بالثلاثه من نادي سبورت
0: نجموا نعملوا ايرين والمواطن الجمعه الجايه
1: نجموا
0: اجر
1: نجموا
0: ان شاء الله
1: اعتبروا تعمل
0: كرسي متحرك
1: اعتبروا عندك
0: كوش لاتش
1: اعتبرهم عندك
0: يرحم والديك
1: احنا شوف بالله ساعة يلوموا علينا راهو وقت نقول وما نجموش نعملوها الحاجة هذه راهو أولا مصلحة المريض
0: صحيح.
1: ولا نعرفوها زايدة ولا نعرفوا أنه وقت نعملوها تجم تكون خطر على المريض هذك مش تهربا لا ما احناش متهربين احنا نعينه قد ما نقدروا وأكثر من اللي نقدروا والجهود الكل باش نعينه المواطن التونسي
0: هو ده مقني قالت لك كيجا تول مليتا قرقنا البيثر ومرقة قرقنا
1: تولا منجمش
0: اما تنبيه يا مليتا
1: مليتا سمحة ياسر
0: سعادة القلسي تقول لي الله يرحمه البروف أشرف الزوج تو ان شاء الله جمعة جاي نحكيه على برشا حاجات في حياتهم يعني صحة دكتور
1: يعيشكم توا ماشي ندخلوا
0: يجيك مريو الإكيب ناسيونالي فتق
1: يعيشك مش ندخلوا طيب. مش ندخلوا رسميا في كاس العالم
0: ان شاء الله
1: ماذا بينا نساو رجالي يتفرجوا مع بعض
0: ساعتين تاع الصباح
1: ساعتين الوالدة يا سي الله يرحمها كانت لما لعبنا كاس العالم في البرازيل وفي الارجنتين كانت عقاب الليل ماتشوات حتى مش كي تونس تقوم الساعتين تاع الصباح هي
0: واختي
1: نجوى طرابلسي اختي تربيت معنا يحضرونا تشيش المقلي حضرونا الحلال وحضرونا ساعة صحيح مقلي باش نفيقوا منيح ونتفرجوا على المقابلة
0: يا سيدي
1: لا ما تنكدوش ياسر على رجالكم ما تنكدوش ياسر على نساكم النساء ثم مغرومين وتلقى رجال وحاولوا حتى النساء اللي ما هيش مغرومة بالكرة تقوم
0: وتتشجع
1: فهمني وكما قال السيد ما تبداوش تقول احنا هيك بالنبزة تفرج معاه وما تسهلش ياسر وما تقعش قدام الشاشة وقت رجلك يتفرج
0: منال نجاح تقولي تحية الميسم تعدي باك منال نجاح الميسم وفدوا العوي تقدم تحية الأخوة حمدي العوي بمناسبة دخول قفص الذابعة الأنسة المهذبة مريم ربي هنيهم بقفص ذهبية. احنا كلنا في قفوصات دكتور.
1: ربي هني الناس كل بالله. وقبل ما صحة
0: ايه
1: ثبت امورك بالطرفين. يعيشكم
0: ثبتوا
1: يعيشكم. وشوف نحب في التالي نقول حويجة
0: شوفوا الفيديو ماتش.
1: ايوا صح. راهو الصغيرات نقصوا ياسر في تونس. حاولوا باش تجيبوا لنا كل زوج زوج صغار.
0: ربي هني الناس كل. تحية للفار اليوم طارق بكورو أنور اليوم أبو جلبير عروسة خرج الفني وفي السلامي. تحية لشهين. تحية للناس كل اللي معنا اليوم. إلى اللقاء.
4: نجمة بواية نورت الطريق وكملت الحكاية
5: وحديثنا بيس.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. انطلقت صباح اليوم ندوة صحفية لتقديم أبرز ملامح الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولية التي تبدأ يوم 9 من جوان الحالي وتتواصل إلى 23 من الشهر ذاته. وأكد المنظمون أن هذه الدورة ستشهد مشاركة حوالي 170 عارضا يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والحرفية من كبار المصنعين والتجار، وسط توقعات باستقبال ما يقارب عن 250 ألف زائر. أكد المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 للعودة الطوعية بمعتمدية العامرة أن نسق الأقبال على برنامج العودة الطوعية شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة، حيث بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية منذ بداية الأسبوع وإلى حدود اليوم 420 مهاجرا غير نظامي، بعد أن كان في معدل أسبوعي سابق بحدود 120 شخصا. في إطار الاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة، احتضنت مدينة العلوم بالعاصمة اليوم ندوة حول المناخ تضمنت جملة من المحاضرات العلمية والورشات وأجنحة لعرض المشاريع والابتكارات، ومنها مشروع مدارس نظيفة يتم إنجازه بالتعاون مع الجمعية الإفريقية لتنمية الجغرافيا الرقمية. أشار الحرس الثوري الإيراني إلى أنه استهدف نقيلة نفط حاولت الخروج بصورة غير قانونية من مضيق هرمز بتحريض من الجيش الأمريكي. يزور اليوم وزير الداخلية الباكستاني إيران محملا برسالة من بلاده للمرشد الإيراني خامنئائي. تمكنت البحرين اليوم من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعددا من الطائرات المسيرة الإيرانية في مأدانة الخارجية السعودية. اعتداءات إيران على سيادة البحرين والكويت، واعتبرت أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
4: عشرة دايمة. تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: مساء السبت على موجاتنا من ساعتين حتى للستة، معكم هند الأسود وفتحي صامت في المتابعات الرياضية. الحدث هو لقاء الدول الودي قبل انطلاق المونديال اللي باش يجمع منتخبنا التونسي بالمنتخب البلجيكي انطلاقا من ساعتين. كونوا في المتابعة وأمسية رياضية ثقافية فنية شيقة.
3: إذاعة صفاقس عشرة دايمة.
6: لو
7: لو
8: لو
7: لو
8: لو نزرع العدل في القلوب
9: ونرفع الصبر فوق الدروب،
8: لو
7: لو
8: لو, لو نصون القول والفعال
9: لما بكت أخلاقنا في الزوال،
8: لو
7: لو
8: لو
9: لو
8: ليست حلما مضى وانقضى
9: بل طريقا لمن شاء ارتضى
8: أن يكون كما كان الأولى
9: نورهم يهدي الدنيا.

0: لو
1: بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم، هذا لو متواصل معكم حتى حدود الواحدة. في الحقيقة قبل ما نحيي الفريق نحب نرفع خالص التعازي للزميلة ندى الشعري مديرة الإذاعة أثر فقدان والدتها العزيزة، تغمد الله بمزيد من الأجر والمغفرة بطبيعة الحال. و سي عمر هيك هي الحياة،
2: ربي يرحمها
1: ويرحم
2: جميع المنتقلين إن شاء الله،
1: وربي يصبرها
2: وربي يتقبل جميع برحمته إن شاء الله.
1: أمين. نحب نحيي الفريق اللي أمننا هذا الفضاء مستمعينا الكرام، أنور بوجلبن وطارق بكور على مستوى الإخراج الفني، كل عادة القوافة بن عيد السلامي على مستوى التنسيق، وكل عادة يسلم عليكم الدكتور عمر الملولي على مستوى الإعداد والتقديم. سي عمر مرحبا.
2: مرحبا بك وبكل متابعينا في هالبرنامج وفي كل برامج إذاعة صفاقس.
1: طبعا السادة المستمعين اللي تابعوا فينا تلقاو لافيش متاعنا لو على صفحتنا الرسمية فيسبوك راديو صفاقس، وتنجموا تحطوا كل التعليقات خاصة الإجابات فيما يخص شخصية اليوم. وشخصية اليوم باش نحكي، وإحنا بداية نعطيو بعض المؤشرات وأكيد باش تتعرفوا عليها لأنها شخصية استثنائية جدا. اليوم نحكيو مستمعينا على راجل أحفظ القرآن في الصغر وعمل في التجارة بنجاح، ومن بعد التقى عالم في الطريق يخي قال له كلمة غيرت له حياته الكل، ويصير الراجل هذا اللي باش نحكيو عليه اليوم وباش نقدموه ونستدعيوه إمام الأئمة وفقيه العراق وأول الأئمة الأربعة عند أهل السنة.
2: شخصية اليوم يعتبر تلميذ الإمام الشافعي مرجعا في الفقه، وقال الناس في الفقه عيال عليه. ثم في النهاية في آخر حياته يموت الرجل هذايا مسموما في سجون السلطان.
1: من هو هذا الرجل الملقب بالإمام الأعظم وإمام الأئمة؟ وبطبيعة الحال كالعادة الشارع جاوب محمد علي البرج اللي نوجه له تحية كبيرة، وكانت الإجابات كالآتي.
3: من هو الإمام الأعظم إمام الأئمة؟
4: والله ما نستحضرش الحق، ما عنديش فكرة.
5: يمكن مالك بن أنس.
3: متأكدة من شاب؟
5: لا،
6: هو سيدنا علي بن أبي طالب.
3: متأكد من شاب؟
6: إن شاء الله.
7: حسب ما نسترجع شوي هكا من معلوماتي نتصور انه الامام ابو حنيفه النعمان.
3: تاكد من الاجابه
7: ان شاء الله، ان شاء الله تكون اجابه صحيحه ان شاء الله.

0: إذن سي عمر، شخصية اليوم شخصية استثنائية في الحقيقة، وأحدثت فارق كبير في التاريخ.
1: نعم. هذا علاش برنامج الأول اليوم يسأل يقول لو كان البعض منا كان مكان الرجل هذايا اللي وقف مع ثورات العلويين ضد الظلم ورفض منصب القضاء اللي عرضوا عليه الخليفة وضرب على خاطر هو رفض المنصب هذايا، رفض ضرب 120 صوت ما تراجعش وثبت على المبدأ متاعه فقتل مسموما في سجنه، هل كان سيصمد كما صمد هذا الرجل؟
0: طبعا هناك عديد الأسئلة سي عمر، وهناك سؤال آخر، هل يكون في بعض القلوب من الثبات على المبدأ ما كان في قلب هذا التاجر اللي صار إمام والعالم اللي صار شهيد؟ خلينا نكتشف مستمعينا الكرام مع بعضنا هذا الرجل، كي نقول العجيب فعلا عجيب، وإحنا باش نكتشف اليوم كل التفاصيل اللي تأكد أنه الإنسان هذايا عجيب فعلا. من هو الإمام أبو حنيفة؟ نحكي على اسمه ونسبه ومولده.
1: إذن هو أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ابن زوطة التيمي الكوفي مولى بني تيم الله ابن ثعلبة، هو الإمام فقيه الملة عالم العراق، تولد عام 80 هجرية ما يقابل تقريبا 699 ميلادية في الكوفة اللي هي إحدى مدن العراق العظيمة.
0: علاش الكنية متاعه أبو حنيفة؟ علاش سمي بأبو حنيفة؟ قيل إنه سبب بتاعها إنه معنى الحنيف هو المسلك الناسك المائل إلى الدين الحق. وفما زاد رواية أخرى قيل إنه حنيفة بلهجة العراق تعني الدوات المحبرة معناتها، وكنية بها على خاطر هو كان ملازم للمحبرة في طلب العلم.
1: نشأ في بيت إسلامي خالص، وروي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنها دعا لثابت، ثابت اللي هو والد أبي حنيفة، دعا له بالبركة فيه وفي ذريته.
0: وعاش الإمام 52 عام من حياته في العصر الأموي و18 عام في العصر العباسي، وهو أدرك الدولتين وعاصر خاصة الظلم متاعهم والجور متاعهم.
1: ما يميز العالم هذايا هو التحول متاعه النسبي من السوق إلى طلب العلم. أبو حنيفة انشأ في بيئة غنية بالعلم والعلماء، كان في بداية حياته مهتم بمهنته اللي هي التجارة، ويقول أنه كان يتاجر في الحرير، وكان يقبل على الأسواق، وكان قليل الإقبال على حلقات العلم وعلى طلب العلم. حتى في نهار من الأيام التقى بالعلامة الشعبي في طريقه، فأشقل قال له إلى من تختلف ونماشي؟ قال له أختلف إلى السوق. قال له الشعبي؟ قال له لم أعني الاختلاف إلى السوق، عانيت الاختلاف إلى العلماء. قال له إني أرى فيك يقظة وحركة، فعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء.
0: يقول أبو حنيفة مستمعينا الكرام على الكلام هذا اللي قاله له الشعبي، فوقع في قلبي من قوله فتركت الاختلاف إلى السوق وأخذت في العلم فنفعني الله بقوله. اللحظة هذه كانت نقطة التحول في حياته من مجرد تاجر نزيه إلى تاجر عالم، يباشر حلقة العلم، يهتم بالعمل اللي متاعه في السوق، ويوازن بين الكسب الشريف وتحصيل العلم الشرعي.
1: ربما إذا كان نحب نتحدث على شيوخ أبي حنيفة وتلاميذه، قال أبو حنيفة قدمت البصرة فظننت أني لا أسأل عن شيء إلا أجبت فيه، كان يتصوروا أنه كل سؤال مش يسألوه مش يجاوب عليه، ولكنهم سألوه عن أشياء ما كانش عنده فيها جواب لأنه كان في بيئة متطورة ومتحركة. شقال؟ قال فجعلت على نفسي ألا أفرق حمادا، فجعلت على نفسي ألا أفارق حمادا حتى يموت. حماد لي وعالم العلماء فصحبته 18 سنة.
0: ولزم زاد الإمام حماد بن أبي سليمان اللي هو أحد كبار فقهاء الكوفة 18 عام، معناتها 18 سنة هكا ولا سي عمر، وكان يتعلم منه الفقه حتى مات حماد سنة 120 هجري، فتولى أبو حنيفة رئاسة الحلقة متاعه في مسجد الكوفة.
1: أخذ العلم عن كثير من التابعين، وقال على نفسه تلقيت فقه عمر وفقه عبد الله بن مسعود وفقه ابن عباس عن أصحابهم، وكان يقوم بتتبع التابعين وما يلقاهم وحيثما كانوا، وخصوصا التابعين اللي كان عندهم اتصال بالصحابة وامتازوا في الفقه والاجتهاد باش يتعلم منهم.
0: ومن أبرز التلامذة متاعه اللي حملوا المذهب متاعه وبلغوه في الآفاق نذكر مثلا القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، نذكر مثلا محمد بن حسن الشيباني، نذكر زفر بن الهذيل، الحسن بن زياد اللؤلؤي، عبد الله بن المبارك مع كونه من كبار المحدثين والزهاد، ونذكر زاد حفص بن غياث.
1: لما نتكلم على حلقة الإمام أبي حنيفة يلزم نقول راهي كانت مجمع علمي يجتمع فيها كبار المحدثين كابن المبارك، وكبار الفقهاء كأبي يوسف ومحمد ابن الحسن، وكبار الزهاد كالفضيل ابن عياض وداود الطائي.
0: وبطبيعة الحال هذه التفاصيل يا سي عمر وتفاصيل أخرى نقدمها في ورقة الإمام حنيفة.

ولد في الكوفة سنة 80 للهجرة، وفيها نشأ مرفها. النعمان بن ثابت وكنيته أبو حنيفة. بدأ تاجرا كبيرا يخصص من ماله رواتب لفقهاء عصره، يجالسهم وينهل من علمهم، ومنهم نابغة زمانه حماد بن أبي سليمان. لازمه 20 عاما، وكان ذلك سنة 102 للهجرة، فأخذ عنه قواعد الفقه، ثم خلفه في التدريس، فكانت لحظة ولادة المدرسة الحنفية مذهب الدولتين العباسية والعثمانية، أبرز المذاهب الأربعة لدى المسلمين السنة وأكثرها فروعا وانتشارا، يليه المذهب المالكي. قد أخذ الله الميثاق على العلماء لا يبيننه للناس ولا يكتمونه، لا يكون للعالم خواص، ولكن يعلم الناس ويريد الله بتعليمه. شهد له الإمام الشافعي واجتمع طلاب العلم حوله، فأنفق على المعسورين منهم إلى أن صيرهم نوابغ الدهر. كان مجلسه برلمانا، إذا ما وردت مسألة تناقش فيها شهرا قبل إصدار الحكم. نصر حرية الإنسان وسعى إلى ترسيخ نظام قضائي شرعي ينظم حياة المسلمين في كل العصور. وقد لاحظ أن فقهاء المسلمين يجتهدون عند الحاجة فقط. إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. إمام من جيل التابعين، تميز بدقته في استنباط الأحكام وبيان عللها. إذا ما أعجزته مسألة قال لأصحابه وتلاميذه: ما هذا إلا لذنب أحدثته. ثم ينبري مستغفرا وراكعا حتى يشرح الله صدره: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. سمي الإمام الأعظم، وهو من أعرض عن مفاتن الدنيا، فسجن وعذب أيام بني أمية وأيام بني العباس ليقبل تولي منصب القضاء، فأبى ومات شهيدا تحت ضربات السياط سنة 150 للهجرة، ودفن في بغداد.

0: لو عدنا يوما للضياء
1: واقتفينا خطى الأنقياء
0: لو سكن الصدق فينا مقاما
1: ما ذللنا وما طال العناء
2: وما طال العناء
1: وما طال العناء.
3: اليوم مستمعينا الكرام نحكي على الإمام الأعظم إمام الأئمة أبو حنيفة النعمان. تابعونا مستمعينا الكرام على موجة الإفهام لراديو سقفة الواحدة. نرفع لكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها.
4: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: واحدة كما قلت قبيلة نحكيه عن الإمام الأعظم وإمام الأئمة أبو حنيفة النعمان. وطبعا لابد أن نتحدث عن مكانة الرجل عند العلماء هكا ولا يا سي عمر؟
1: نعم.
0: يعني مثلا نحكيه على أقوال الأئمة فيه، شهادة العلماء لأبي حنيفة اللي تملأ كتب التراجم والسير، قالوا فيه برشا كلام، قالوا فيه ما لم يقولوه في غيره. مثلا كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه ولا يحدث بما لا يحفظه. الإمام الشافعي تلميذ غير المباشر قال كلمته المشهورة: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. زاد قال: من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة.
1: وعبد الله بن المبارك مع أنه كان من كبار المحدثين قال أبو حنيفة أفقه الناس، وعلي بن عاصم قال لو وزن علم أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليه مغلبهم.
0: الخريبي قال ما يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جهل. الإمام الذهبي مثلا في سير أعلام النبلاء قال الإمام في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه. وتوفي شهيدا مسقيا في سنة 50 و100.
1: قال ابن المبارك أيضا قدمت الكوفة فسألت عن أورع أهلها فقالوا أبو حنيفة اللي كان مشتهر بالورع.
0: علاش لقب بالإمام الأعظم؟
1: إنما
0: قبيل حكينا علاش أبو حنيفة، أعطينا الزوز التفسير الموجودة، نحكيه توا علاش لقب أبو حنيفة بالإمام الأعظم. لقب زاد بفقيه العراق وفقيه الملة وعالم الأمة وإمام الأئمة الفقهاء. الألقاب هذه لم تعطى لأحد من قبله ولا من بعده بنفس الكثرة والعظمة. ومع كل المكانة هذه أبو حنيفة ظل متواضع مستمعين الكرام، ويخدم الناس ويقضي الحوائج متاعهم ويجلس في حلقته كواحد من طلبة العلم.
1: شنو اللي يميز أبو حنيفة خاصة في طريقته في التدريس والحلقة متاعه هو؟ أبو حنيفة النعمان كان عبقري مش فقط في الفقه وإنما حتى في طريقة التدريس متاعه وبناء المذهب متاعه. يقول الموفق المكي في مناقب أبي حنيفة أنه وضع مذهبه شورى بينهم، يعني بينه وبين طلبته، وما كانش يستبد فيه بنفسه دونهم. كيفاش؟
0: كان يا سيدي يعرض المسائل الفقهية على تلامذة العلماء متاعه في حلقة الدرس، وكل واحد يدلي بدلوه، وكل واحد يذكر ما يرى لرأيه، معناته من حجة، كل واحد ورايه، كل واحد الحجة متاعه. ومن بعد شو يعمل هو؟ هو يعقب على آرائهم بما يدفعها بالنقل أو الرأي، ويصوب صواب أهل الصواب، ويأيده بما عنده من أدلة. وساعات تنقضي أيام وحتى أشهر وحتى أكثر قبل تقرير مسألة واحدة فقط.
1: وقت اللي يصعب عليه مسألة من المسائل يقول لأصحابه ما هذا إلا لذنب أذنبته، فيكثر من الاستغفار، وربما يقوم ويصلي ويطلب الفتح من ربي سبحانه وتعالى وتنكشف له المسألة هذيك، ويقول رجوت أنه تيب علي، ربي سبحانه وتعالى يتوب علي.
0: كان أبو يوسف يثبت ما يستقر عليه الرأي في الأصول حتى أثبت الأصول كلها. الطريقة العبقرية هذه خلت المذهب الحنفي محكم جدا، مدروس، مبني على التشاور والاجتهاد الجماعي، مش مبني على رأي فرد واحد.
1: لو كان نتحدث على صفات ومناقب الإمام
0: وهي عديدة،
1: أولها الورع والأمانة في التجارة. كان الإمام أبو حنيفة تاجر كما قلنا في بداية الحصة، وكان مشهور بالصدق والأمانة، حتى أن الكثير شبهوه في التجارة متاعه بأبي بكر الصديق.
0: ملأ اسمه مع بعضنا مستمعين الكرام قصة تبين بارش الورع متاعه. أي سيدي كان عنده شريك اللي هو حفص بن عبد الرحمن، كان هكا يحضر له الثياب اللي باش يبيعها، ومرة بعث له سلعة معناتها رفقة بمتاع، وقال له راهو في الثوب هذا فما عيب، وفي الثوب هذا فما عيب هذا، وفي الثوب هذاك فما عيب آخر. وقال إذا بعتهم بين للناس اللي راهو فما عيوب، وريهم العيوب هذية. لكن حفص هذية بيع السلعة الكل ونسى أنه يبين العيوب هذية، وهو ما يعرفش لشكون باعه. واختلي أبو حنيفة علم بالمسألة هذه، شعمل تصدق بثمن المتاع كله، تصدق بكل معناتها الثمن متاع السلعة هذه
1: من باب أنه يتقي الشبهة.
0: أي.
1: وعن زيد ابن كوميت قال سمع رجلا يقول لأبي حنيفة اتق الله، فانتفض أبو حنيفة واصفر وأطرق وقال جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا. وقت اللي هو قال له اتق الله كانت كلمة دافعة اللي هو بيشير على روحه. ساعات الإنسان تقول استغفر ما يفهمكش 100%، ربما يقول لك شعملت الصدق.
0: هي. في بالكم مستمعين أنه أبو حنيفة من كثرة العبادة متاعه سموه الوتد. كان الإمام أبو حنيفة عابد زاهد يقوم الليل كله ويصوم النهار الكثير. وعن أبي عاصم النبيل قال كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته.
1: وعن القاضي أبي يوسف قال بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة إذا سمعت رجلا يقول لآخر هذا أبو حنيفة لا ينام الليل. يعاد أبو حنيفة وقت اللي سمعوا قال والله لا يتحدث عني بما لم أفعل. فكان يحيي الليل صلاة وتضرعا ودعاء،
0: يقوم الليل حتى يصبح، وإذا أصبح صلى الصبح، ومن بعد يقعد يعلم الناس حتى الضحى، ومن بعد يمشي للسوق لشؤون تجارته ودنياه، ومن بعد يمشي يزور مريض ولا يشيع ميت ولا يزور صديق، وينام بين الظهر والعصر، ومن بعد يجلس بعد العصر باش يعلم الناس حتى لين يجي الليل.
1: الحياة هذه نستخلص منها أن أبو حنيفة فهم المعنى الشمولي للعبادة في الإسلام، اللي هي القيام بالشعائر من ناحية، والالتزام في المعاملة من ناحية ثانية، والحرص على طلب العلم من ناحية ثالثة، والحرص على العمل اليومي من ناحية رابعة، والحرص على خدمة الناس. وكل هذا في تنظيم عجيب يدل على الفهم العميق للرجل لمعنى الحياة ومعنى العبادة، وكذلك يدل على عظمة الرجل والهمة متاعه الكبيرة.
0: يزمنا نحكي وزاد على الهيبة والوقار متاعه. حماد بن أبي حنيفة شنو قال؟ قال كان أبي جميلا تعلوه سمرة، حسن الهيئة، كثير التعطر، هيوبا لا يتكلم إلا جوابا، ولا يخوض رحمه الله فيما لا يعني.
1: وهذا ربما يبين أن أبو حنيفة جمع بين المعنى الظاهر والباطن. وعن ابن المبارك قال ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة.
0: طبعا يزمنا نحكي وسي عمر على الكرم والبر متاعه. قيس بن الربيع شنو قال؟ قال كان أبو حنيفة ورعا فقيها كثير البر والصلة لكل من لجأ إليه، كثير الإفضال على إخوانه، وكان يبعث البضائع إلى بغداد يشتري بها الأمتعة، ويجلب إلى الكوفة ويجمع الأرباح من سنة إلى سنة، ويشري بها حوائج الأشياخ المحدثين وأثوابهم وكسوتهم وما يحتاجون إليه.
1: وكان كيف يواسي الفقراء والمحدثين والعلماء من ماله الخاص.

تحياتي لكم من جديد مستمعين الكرام، تحياتي الأنور ربوج البنترق بكور على مستوى الإخراج الفني، وفاء بن عيد السلام على مستوى التنسيق، وتحياتي طبعا متجددة للدكتور عمر الملولي تؤنسكم حتى الواحدة هوديك شو مستمعين الكرام. وطبعا نتابع كل تفاصيل قصة الإمام أبي حنيفة، ومنها قصة جميلة جدا مع تلميذه أبي يوسف، فنجم نستخلص العديد من العبر من فصول القصة هذه. ولكن قبل ذلك بعد إذنك سي عمر نحب نحيي منى الفراتي، شكرا لك على الإجابة، وهند شرودة يعطيك الصحة على كل التفاصيل اللي قدمتهم، مريم الحمامي شكرا لك، السيدة فكري الغريني شكرا لك، منصورة جويدة شكرا لك، وهدى ريجان زهرة أيضا السلامي شكرا لكم جميعا، سي عصام يعطيك الصحة، سي عصام بن عبد الله. وطبعا هناك عديد التعليقات الجميلة جدا.

0: جدا وزينا أحلام. يعطيك صحة زادة، شكرا لك. كل المعطيات طبعا راهو نقراوها اللي موجودة في التعليقات لفيش لو على راديو سفاكس مستمعين الكرام، ولكن بعد قليل بعض ربما الأقوال للإمام الأعظم ذكرتها هند شرودة كان لقى وقت لابد أن نقراهم. أما تتبعوا معنا قصة أبي حنيفة مع تلميذه أبي يوسف وشنو النجم نستخلصه، وهي من أروع القصص مستمعينا اللي تظهر عظمة أخلاق الإمام. قصته مع تلميذه النابغة أبو يوسف. هذا أبو يوسف كان صغير وكان فقير، وكان بوه يمنعه باش يحضر دروس العلم على خاطر يقوله يزمك تمشي للسوق باش تخدم. فأبو يوسف هذا اشتكى حاله وأحواله لشيخه أبي حنيفة. فشنو عمل الإمام؟ اطلب والد أبي يوسف وقال له يا أخي كم يكسب الولد في اليوم؟ قديش يصور الولايات من إذية؟ قال له درهمين. إيش قالوا الإمام؟ قالوا أنا يا سيدي نعطيك الدرهمين هذوما وخليه يطلب العلم. أنا تشوف الحرص على نشر العلم يا سي عمر.
1: نعم، ومع هذية أبو يوسف كان ملازم لشيخه سنين كثيرة حتى انبغى على أقرانه، وبعدين أصابه المرض هذية أقعده. فالإمام زار التلميذ متاعه وقت اللي شافه هكاك مريض خاف عليه وخرج من عنده وهو حزين ويقول في نفسه آهن يا أبا يوسف لقد كنت أرجوك للناس من بعدي. فهنا الأستاذ اللي هو أبو حنيفة كان يتمنى الخير لتلميذه.
0: فما جرأة وشجاعة زاد على خاطر أبو يوسف وقت اللي شوفيه وعلم بما قاله فيه الشيخ متاعه، كل عزة هكا بالنفس جيته وجاء للمسجد ورأى حلقة شيخه، فقعد هو في ناحية أخرى وبدأ عاد يلقي الدروس ويفتي زادا.
1: وقتها أبو حنيفة اتلفت الحلقة هذه متاع أبي يوسف اللي كانت حلقة جديدة واسأل عليها شكون صاحبها. وقت اللي عرف اللي هي حلقة أبي يوسف قال بحكمة يا أبا أبو يوسف إلا أنه قشير له العصام، على لابد باش نقوم بالإحاطة اللازمة باش ونتابعوه حتى ينضج للتعليم، مش بالسهل باش يعمل حلقة وحده.
0: وثم شعمل هو أرسل لي أحد الطلبة متاعه بمسألة فقهية. شنية المسألة هذه؟ قال لك راجل ادفع ثوب إلى خياط باش يقصره له، أعطاه جبة للخياط وقال له قصره لي على طولي. وقت اللي جاي باش يسترجع الجبة متاعه الثوب متاعه جحده الخياط، شمانيته ما حبش يرجع له دبشه. فمشى الراجل للشرطة وخرجوا الثوب هذي من الدكان. والسؤال شنو؟ هل يستحق الخياط أجرة تقصير الثوب أم لا؟ حب يختبر هو الطالب متاعه.
1: نعم، هنا أبو يوسف أجاب مرتين وأخطأ في المرتين ونهض وقت عرف اللي هو مازال ناقص على الفتوى، ومشى للحلقة متاع شيخه وجثى على ركبتيه وسأل. والسؤال متاعه هذايا يدل على التواضع وعلى ضرورة كون نسأل على من هو أكثر منا علما.
0: طبعا مش سهل واحد أنه يفتي.
1: نعم،
0: فشنو قاله أبو حنيفة؟ قال له جواب عبقري اسمه بالقداه. قالوا ننظر في مقدار تقصير الخياط للثوب، نشوفوا قديش قصروا. إن كان قصره على مقاس الرجل فمعنى ذلك أنه قام بالعمل لأجل الرجل، كان قصره على طوله راهو ختم له الخدمة لهنا راهو يستحق الأجرة. وإذا قصره على مقاس نفسه معناته عنده نية مبيتة ومش بش رجاله دبش خذاه لي هو، فمعنى ذلك أنه قام بالعمل لأجل نفسه، طبعا لا يستحق الأجر. شوفوا الدقة في فهم الواقع ومصداقية الفتوى. هكا أبو يوسف عاد قبل رأس الشيخ متاعه وقعد يلازمه يزيدي حتى مات، ومن بعد جلس للناس من بعده بعد عوضه.
1: نعم، القصة هذه تحمل دروس عظيمة في ضرورة تسخير المال باش ننشر العلم، في حب المعلم لتلامذته، حكمة المعلم في تربية تلامذته وتنبيههم من الخطأ وتحفيزهم، التواضع، عدم الغرور، وأنه لا ينبغي للعالم أن يظن نفسه قد اكتفى من طلب العلم.
0: طبعا الوقت قاعد يضغط يا عمر، فما برشا مواقف راهو للإمام مع السلطة، أما احنا يظل يلزمنا نقصر فيها لإيجاز. مثلا الموقف الأول مع والي الكوفة يزيد بن عمر في العصر الأموي، معناتها الإمام أبو حنيفة وقف مع ثورة الإمام زيد بن علي، لكن مسكين تضلب وضربوه معناتها أضطر أنه يخرج مشى لمكة عام 130 هجري، هذا باختصار معناتها.
1: كيف كيف تعرض حتى معنى الظلم من قبل الخليفة العباسي المنصور، وهنا معناها الثورات هذه أدت به إلى الجلد والسجن والشهادة. وقت رفض الإمام القضاء ومنصب القضاء غضب المنصور وحبسه وضربه، وكان صحيح. كل يوم يخرجوا وينادى عليه ويجتمعوا الناس ويضربوا بعشرة أصوات ويطوف به في السوق، وقعد هكاكا حتى ضربوا تقريبا 120 صوت.
0: صحيح، وهو توفي مسمومة في بغداد سنة 150 هجري أي 767 ميلادي، وقت اللي مات معناتها نودية في الناس بموته وازدحموا عليه والمدينة امتلأت من لنا، وحتى الراوي يقول ما نجمناش حتى ندفنوه إلا بعد العصر من كثرة الزحام معناتها، وحتى المنصور جاي وصلى على القبر متاعه. وعنده موقف آخر مع الملحدين كان بإجازة عمر.
1: نعم، ثم طائفة من الملحدين اجتمعوا بأبي حنيفة وقالوا له شنو الدليل على وجود الصانع الخالق. قال لهم سيبوني توراه خاطر متاعي مشغول بأمر غريب. قالوا شنو هو؟ قال لهم وصلني اللي في دجلة، ثم نهر دجلة، ثم سفينة عظيمة مليانة من أصناف الأمتعة العجيبة، وهي تمشي وتجي من غير ما يحركها حتى واحد ولا يقوم عليها حتى واحد. قالوا لي أخي أنت مجنونة، هذا ما يصدقه حتى عاقل.
0: قال لهم كيف صدقت عقولكم أنه هذا العالم بما فيه من الأنواع والأصناف والحوادث العجيبة، وهذا الفلك الدوار والسيار يجري وتحدث الحوادث هذه من غير محدث، وتتحرك هذه المتحركات بغير محرك، معناتها لاموا رويحهم وشوفوا هذا من أعظم مواقف الحكمة في الدعوة إلى الله، معناتها استدل على الخالق بوجود المخلوق، وما فماش مخلوق إلا وله خالق ومدبر. صحيح ولا؟
1: نعم.
0: عنده برشا إسهامات عمر.
1: نعم، هو لما نتكلم أولا على المذهب الحنفي والمصادر متاعه في الفقه، يعتمد المذهب هذا على القرآن الكريم ثم السنة النبوية، الإجماع، القياس، الاستحسان، العرف والعادة.
0: وبطبيعة الحال راهو فما برشا دروس وعبر من حياة الإمام، كما حتى شيء ما يمنعنا من نجاح، كما زاد توظيف المال في سبل الخير، كما زاد لا خوف من قول الحق، الحرص على المزيد من طلب العلم، كما قصة أبي يوسف كما شفناها، زاد فضل العلم بالتشاور يكون خير، والورع رغم يمنعش العمل أما هو يرغب فيه، والصبر زاد على المحنة ونحرص باش نكونوا قدوة حسنة لغيرنا، وحفظ الكرامة زاد مطلوب سي عمر هكا ولا؟
1: نعم، والأثر الطيب يبقى حتى بعد الموت. لكن هات نقرأ الحياة متاع الشخصية اليوم قراءة نقدية في حضرنا في مرآة أبي حنيفة.
0: أيوة.
1: احنا اليوم في زمن كادت الشورى فيه تغيب، وأبو حنيفة كان يوضع مذهبه شورى بين تلامذته، يعرض المسائل يناقشهم فيها أيام وأسابيع ويسمع الآراء متاعهم، وبعد يوصل معهم إلى رأي نهائي، ما كانش مستبد برايه وما قالش أنا أعلم وما قالش محاشيش بالآراء الأخرى البقية.
0: اليوم الحقيقة في كثير من المؤسسات العلمية وحتى الدينية الحقيقة غابت الروح هذية، نلقاه عالم مثال يفتي وحده، نلقاه مؤسسة تصدر بيانات من غير استشارة، نلقاو حزب ياخذ قرارات مصيرية زادة من غير حوار داخلي، ومن بعد تجي نتائج كارثية لأنه القرار كان فردي. وين احنا اليوم سي عمر من استقلالية أبي حنيفة؟
1: كيف كيف اليوم يجب نتكلم على الورع في التجارة؟ أين هو اليوم الورع؟ أين هو اليوم؟ قصة أبي حنيفة مع شريكه اللي نساه باش يبين عيوب الثوب هذاك وتصدق بالثمن متاع الثوب كله، تظهر ورع نادر.
0: اليوم ترى التجارة الحقيقة فيها برشا غش وبرشا كذب وبرشا الربا، معناتها برشا ما نقولوش برشا، احنا باش نسبقوا الخيرة نقولوا بعض التجار يبيعوا بضائع فيها عيوب وما يحبوش يقولوا على العيوب، لا بالعكس يخفيوا العيوب هذية ويعملوا لها إشهار وتشهير، وبدأ يحلفوا زادة بالكذب باش يروجوا السلعة هذية ويستخيلوا روحهم اليوم راهو عملوا عملة به يا سي عمر.
1: ثم شعارات معنا يلزم نرفضوها كما تجارة مغامرة وكما اللي يقول لك لا كسب إلا بالغش. أبو حنيفة أثبتوا أن الصدق والأمانة هما طريق الربح الحقيقي، فأين نحن من وراء أبي حنيفة؟
0: وكي نحكيوا على الفتوى، أبو حنيفة راهو كان شديد الحذر في الفتوى، يقول لو خيرت بين أن أقطع بالسيف وبين أن أفتي بما لا أعلم لاخترت القتل.
1: اليوم الفتاوى تطلق بلا حساب، نلقاو شكون يفتي في كل شيء، في الطب، في الهندسة، في الاقتصاد، في السياسة من غير اختصاص، وثم اللي يفتي مقابل مال، وإلا يغير الفتوى متاعه حسب الهوى متاع الناس اللي تكلف به بالشيء هذايا، وقل من يقول لا أدري خوفا من أن يقال عنه أنه جاهل.
0: صحيح، وإحنا ديما نقولوا أين نحن من حذر أبي حنيفة مثلا. الموقف الثابت متاعه، نحكيه على السياسة، علاقته بالسياسة وعلاقة بصفة عامة سي عمر، العلماء والسياسة يندراه موقف ثابت ولا بتغير. أبو حنيفة كان عنده موقف سياسي ثابت، وقف مع ثورة زيد بن علي ضد الأمويين، وقف مع ثورة محمد النفس الزكية ضد العباسيين، وكان يفتي سرا بوجوب نصرتهم. وقت اللي تلاشى أمل التغيير أعلن عدم الاعتراف بشرعية العباسيين، ورفض حتى تولي القضاء منهم، وما غيرش موقفه حسب الظروف. ما قالش الأمويين سقطوا خلينا نأيدوا العباسيين، لا، ظل على مبدأ الحق مع آل البيت المظلومين.
1: اليوم بعض العلماء والسياسيين يغيروا مواقفهم حسب المصلحة. اللي كان أمس مع الثورة تلقاه اليوم مع النظام، واللي كان أمس مع النظام تلقاه اليوم مع الثوار. هذا بصفة عامة مثل ماشي في بعض الأحيان مبدأ ثابت إلا المصلحة الشخصية. فأين نحن من ثبات أبي حنيفة؟
0: وكي نحكيوا على الشورى، وماذا بينا نتوسع شوية سي عمر في المسألة هذه.
1: نعم،
0: أبو حنيفة علمنا أنه الشورى راهي أساس الحكم الرشيد، وكانت حلقة درس ونموذج مصغر للشورى، وكل يبدي رأيه ويسمع صوته ويناقش، ومن بعد يتخذ القرار بعد اتفاق أو ترجيح. اليوم غابت الشورى أحيانا، معناتها وين احنا من شورى أبي حنيفة؟ كي ناخذوا احنا مثال مصغر في العائلة مثلا، توا الحقيقة ترى أنه البو أو حتى الأم ياخذوا قرارات مثلا وحدهم من غير ما يشاركوا صغارهم، وقرارات ساعات هامة معناتها اللي هي مصيرية بالنسبة للأسرة. صحيح ولا؟
1: وقت اللي هو التشاور يبني عند الأبناء معناها القدرة على النقد وعلى النقاش وعلى إبداء الرأي، يعطي فرصة باش يبدي رأيه. وكي نتكلموا على الإمام أبي حنيفة نتكلموا على غزارة العلم، وقلنا وأنه قال فيه علي بن عاصم: لو وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم. وهذه دعوة للجميع باش يكون عندنا يعني رغبة في التبحر في طلب العلوم والمعارف، والإنسان قد ما يوصل إلى درجات العلم والمعرفة ما يظنش وأنه معنا وصل إلى النهاية.
0: بطبيعة الحال قبل ما نختم الحصة، أنا وعدت أنه هند شرودة الحقيقة أعطت بعض المقولات متاعه أو من أشهر ربما، خلينا نقرأهم تشجيعا طبعا لسادة المستمعين اللي قاعدين يتبعوا فينا وتفعلوا معنا. شكرا لكم جميعا، وأتمنى أنكم تكونوا بكثرة تتفعلوا معنا حتى يعني نستفيد بكلنا هكا بالتشارك التفاعل لانتراكسيون. هذه نحبها برشا نسي عمر. من أشهر قالت مقولات الإمام الأعظم: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وهذه دعوة صريحة لترك التقليد الأعمى ونبذه. وقال زاد: من طلب الرئاسة في غير وقته لم يزل في ذل ما عاش. وقال زاد: إذا أردت أن تسلم من الناس فلا تطلب منهم شيئا، وإذا أردت أن يودوك فأحسن إليهم بمالك وعلمك. وقال زاد: إنما يعرف فضل العالم بقلة طمعه وكثرة صبره وبذل علمه. فقلت هيلة برشا، وعنده العديد حكم. الحقيقة من الحكام التي نقشت من ذهب مش بالمحبرة متاعه. الإمام أبو حنيفة النعمان مستمعين الكرام، فقيه العراق، إمام الأئمة، صاحب المذهب الحنفي الذي انتشر في الأرض شرقا وغربا.
1: هو بدأ كتاجر ولكنه بعدين صار إمام يقتدى به.
0: رجل مستمعين وقف مع الحق ضد الظالمين من الأمويين وحتى من العباسيين، وضرب وسجن وقتل شهيدا.
1: روعة الرجل تظهر في كونه جمع بين العلم والتجارة، وبين العبادة والكرم، وبين الورع والشجاعة، وبين الحكمة والتواضع.
0: وطبعا احنا ديما كنحبوا نختموا بتساؤل، وتساؤل يكون عميق جدا، نتحير شوية هكا علاش لا. لو كنا مكان هذا التاجر الذي حوله الشعبي بكلمة إلى عالم، هل كنا سنستمع إلى نصيحة كيما نصيحة الشعبي؟ الواحد ماشي باش يخدم يقول له: لا، ينراه فيك برشا حكمة وبرشا تبصر، امشي يقرأ، امشي تعلم. كنا احنا نتبعوا هكا حكمة كيما هكا سي عمر؟
1: نعم، لو كان كنا مكان أبي حنيفة اللي رفض منصب القضاء من الخليفة، هل كلنا سنرفض هذا المنصب أو ربما التكاليف اللي فيها عدم اختصاص وعدم قدرة على القيام بها؟
0: ولا كنا نحب هكا نحبذوا هالامتيازات اللي باش تجينا وراء المسؤوليه هذه ونقبلوها بصدر رحب.
1: نعم.
0: زاد كيف كيف نجمو نسالوا رواحنا، لو كنا مكان منظور ب 120 صوتا فما تراجع ما تراجعش، هل كنا سنصمد كما صمد هو؟ رحم الله الامام ابي حنيفه وتقبله في الشهداء والصالحين ونفعنا ببركه علمه. مستمعينا الكرام، اجمل تحيه انور بوجلبان، اجمل تحيه طارق بكور وفي بن عيد السلامي، اجمل تحيه الدكتور عمر الملولي وهوديك شو. نتلقاو الاسبوع القادم باذن الله.

0: لو
1: لو
2: لو
0: لو
2: لو
0: لو نزرع العدل في القلوب
1: ونرفع الصبر فوق الدروب
0: لو
2: لو
0: لو, لو نصون القول والفعال
1: لما بكت أخلاقنا في الزوال.

0: الرقابة الصحية على المحلات المفتوحة للعموم وفي ظل ارتفاع درجة الحرارة. الثلاثاء القادم انطلاق الدورة 60 لمعرض الصفاقس الدولي. ارتفاع نسق إقبال المهاجرين غير النظاميين الأفارقة جنوب الصحراء على برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. بلدية العين تعرض تجربتها الرائدة في مجال تثمين النفايات الخضراء في تظاهرة وطنية احتفالا باليوم الوطني والعالمي للبيئة. نتنياهو يؤكد عدم اكتمال اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بشكل نهائي بعد. والاحتلال يستهدف دورية في الجيش اللبناني ما خلف شهداء في صفوفه. مع ارتفاع درجة الحرارة تزداد مخاوف مرتدي المحلات المفتوحة للعموم من التسمم الغذائي بسبب عدم احترام أصحابها والعاملين بها لشروط حفظ الصحة والنظافة، مطالبين بتكثيف حملات المراقبة الصحية على هذه المحلات ومدى التزامها بالتراتيب الخاصة بحفظ الصحة العامة. روبورتاج زور الحبيب.
1: مطاعم يلزم المراقبة في التنظيف وفي التنظيم وفي كل شيء، خانة وساعات فايت يستعملوه اللعبة، يلزم مراقبة تراقب، تراقب كل مطعم تراقبه. النظافة يلزم الهريسة والوحدة ما يخليهم شي بيته، غلطة مثلا يعملها في وقتها.
2: إنسان ياكل في داره، تاكل في دارك، صغارة ولا سخانة ولا برد. شكون اللي مش يراقب؟ بشر ما عنديش في ثقة، مستحيل ما دام بشر يلوج يخمم في مصلحته. ما يهموش.
3: دو جور تروا جور وأكثر من هكا يحطوها تولي تعد بطبيعتها مهما يكون الحافظ بتاعها، فهمت؟ داخل خارج. هذا بالطبيعة مستعدمية
4: المراقبة اقتصادية، مراقبة صحية، شرطو الطماطم يفسد فيه ساعة، شرطو النظافة. ليجيان راي عنده دور كبير برشا في الأمراض، الدنيا سخونة، راي الشمس والسخانة بصفة عامة تفسد، يلزم رقابة كبيرة برشا. وأولا يلزم يكون الوعي من أصحاب المشاريع هذه.
5: أغلبية المطاعم دي مصلاي تفريت سلطة خضراء، سلطة خضراء الدنيا سخونة ما تقعدش، مش يخليوها نهار كامل وبيعوها قارصة للعبيد. من رأيي أنا هذا الكل يرجع لدور الدولة، معناها يلزمها تمشي تعمل المراقبة الصحية، يلزمهم يراقبوا. رغم مأساة راهو احنا عنا المطاعم في تونس بصراحة ناقصة مراقبة، باش نجمو نضمنوا لصغيراتنا ماكلة صحية ونظيفة.
6: تسيب من ناحية النظافة في الشتاء تتعدى، اما تو تدخل انت الريستوران ولا غيره تلقى فيه غاندوات وسباعوا تعداوا سيئة تنقبوا، فما مواد ما تديش السخانة وما تشربش تصبر، كانجل يعود يسخن وعود كانجل يعود يسخن. مراقبة يسب مراقبة وردعة. بالنسبة للريستورانات والقهاوي وكل يلوجوا على أرخص حاجة، يلوجوش على جودة، لا يلوجوا كان على الرخص.
0: تحت شعار الانبهار تنطلق يوم 9 من جوان الحالية دورة 60 لمعرض الصفاقس الدولي لتتواصل إلى غاية 23 من الشهر ذاته، متضمنة تصورا جديدا للعرض بهدف تحسين تجربة الزوار والعارضين على حد السواء، حسب ما صرح به للأخبار المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية لجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس عصام بن عبد الله على هامش ندوة صحفية انعقدت اليوم خصصت لتقديم أبرز ملامح هذه الدورة التي يشارك فيها حوالي 170 عارضا وسط توقعات باستقبال ما يقارب عن 250 ألف زائر.
7: أبرز ملامح الدورة هي رمزية الدورة والعدد متاعها اللي هو 60، نحتفلوا باليوبيل الماسي، وكعلاش باش تكون دورة إن شاء الله متميزة انطلاقا من حيث الجوائز للزوار اللي وفرناهم لهم، باش تكون فما جائزة كبرى يقع عليها سحب باش يمتد من نهار 9 ل 23. الجائزة الكبرى هي سيارة باش يربحها سعيد الحظ سوى العائلة أو الشخص اللي باش يربحها. عنا جوائز يومية ستوزع على الزائرين جديد، كبرى الشركات المختصة في الخزف في تونس باش تشارك معنا بمساحة عرض كبيرة برشا، وهذه مناسبة للعائلات أنهم يجيوا يتبضعوا. تصور جديد عن مدينة ألعاب زاد موجهة للطفل والعائلة، عن جناح العائلات وفضاح للاستجمام والاستراحة بالنسبة للعائلات، مع تنوع ورؤية جديدة إن شاء الله تكون في العرض. يعني العائلات اللي باش يجيونا من جهة صفاقس أو الجهات المجاورة باش يلقاو فضاء يعديو في نهار كامل إن شاء الله في أجواء باهية برشا.
0: أكد المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 للعودة الطوعية بمعتمدية العامرة في تصريح له اليوم أن نسق الإقبال على برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة، حيث بلغ عدد الراغبين منهم في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية منذ بداية الأسبوع وإلى حدود اليوم 420 بعد أن كان سابقا في حدود 120 كمعدل أسبوعي. كما أشار إلى تأمين رحلة جديدة مبرمجة اليوم لعودة نحو 40 مهاجرا غير نظامي ينحدرون من غينيا وكوت ديفوار ونيجيريا. في المجال الصحي، تنظم اليوم جمعية أطباء الصدر والحساسية بالوسط والجنوب ووحدة مقاومة التدخين بقسم أمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس الأيام 11 لمكافحة التدخين لتحسيس الناشئة والمراهقين بالخصوص بمخاطر التدخين وكيفية الإقلاع عنه، حسب ما أكدته لنا الدكتورة رحمة القرقوري عن اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة.
8: مكافحة التدخين بالإرشاد والتوعية، وبيان سور نشاركوا جميع الأطراف، نبدأ من الصغيرات، خاطر أول نواة متاع التدخين هي تبدأ في الطفولة مبكرة. هذا معناها توا في الأبحاث الجديدة نقولوا أنه أول تجارة يدخنها صغير عمره 8-7 سنوات، بخلافهم هما شفنا المراهقين وزاد شفنا الكبار شوية، معناها اللي يقرأوا في الكليات في العادة نوعيوا الكهول اللي هما يمثلوا الإكزامبل للصغيرات. دونك هيك علاش بدينا من الأطفال للكهول، وديما احنا نقولوا انه راهو التوعية والإرشاد ديما تكون دو مانيغ ديناميك، معناها طول الوقت احنا نعود ونفكروا جميع الأعمار انه راهو التدخين ماهيش حاجة باهية، انه حتى إذا كان الإنسان لقدر ربي الله غالب بديله الإدمان هذية وعمره ما كان مؤخر انه الإنسان يحاول انه يقلع، وأن المحاولات المتعددة والمتكررة مالي إلا مش تكون بعد تسلل بالنجاح إن شاء الله. وحتى كان نعود رجع للتدخين مثالش ما هوش مشكلة مدام فما قابلية وفما إرادة قوية أنه الإنسان يحسن روحه وأنه الإنسان يقلع التدخين، راه ديما فما كمية أنه الإنسان ينجح في الشيء هذا.
0: من أخبار صفاقس أيضا وفي شأن بيئي، عرضت بلدية العين في التظاهرة الوطنية للاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة التي انتظمت أمس بمدينة الثقافة بتونس تجربتها الرائدة في مجال تثمين النفايات الخضراء والمجهودات التي تبذلها في مجال التصرف المستدام في النفايات ونشر ثقافة الاقتصاد الدائري من خلال عرض مختلف المراحل وتحويلها إلى مورد بيئي ذات قيمة مضافة، وهما يؤكد لنا مراد ذكري المكلف بتسيير شؤون بلدية العين.
9: بالنسبة لبلدية العين هام مهم جدا باعتبار أنه الهدف أنه توصل المعلومة للمواطنين. أمس كنا في تونس والحقيقة كانت البلدية الوحيدة اللي شاركت في مجال النظافة والعناية بالبيئة. اليوم بلدية العين قدمت تجربتها في تونس، كيف الهدف هو أنه نحاولوا نزيدوا نطوروا هالمشروع هذايا اللي هو يقللنا من النفايات، خاصة بالنسبة لبلدية العين نحكيه على النفايات الخضراء، والنتيجة نتاعو كانت كومبوست، معناها نتائج باهية وقابل أنه يتم استعماله في الحدائق البلدية وفي الفلاحة في مرحلة ثانية. إذن البلدية اليوم حبينا نعلم المواطنين اللي إن شاء الله يوم 11 جوان اللي هو الموافق لليوم الوطني للنظافة والبيئة مش يكون يوم استثنائي في بلدية العين، باعتبار أنه مش وقع احتفال وسميناه مهرجان الكومبوست في نسخته الأولى. هذه التجربة أولى، وبطبيعة الحال إن شاء الله تتليه تجربة أخرى. الغاية منه نحصل المواطنين بضرورة تثمين النفايات الخضراء.
0: في إطار الاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة، أيضا احتضنت مدينة العلوم بالعاصمة اليوم ندوة حول المناخ تضمنت جملة من المحاضرات العلمية والورشات، إضافة إلى أجنحة لعرض المشاريع والابتكارات، ومنها مشروع مدارس نظيفة يتم إنجازه بالتعاون مع الجمعية الإفريقية لتنمية الجغرافيا الرقمية. تربويا، يركن تلاميذ البكالوريا اليوم وغدا إلى الراحة على أن تستأنف امتحانات الدورة الرئيسية لهذه المناظرة الوطنية يوم الأثنين القادم وتتواصل إلى غاية 10 من جوان الحالية. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. وسط استمرار الاحتلال غاراتي على جنوب وشرق لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار في مقابل استهداف حزب الله القوات الصهيونية في الجنوب، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو قوله أن الاتفاق لم يكتمل بشكل نهائي بعد. في ذات الوقت قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات كانت صعبة وأن المفاوضين نجحوا في تحقيق اختراق كبير حسب وصفه. وشدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم على أن بلاده لن تتخلى عن الجنوب وعما اعتبره حق لبنان في سيادته وأمنه، مؤكدا أن اتفاق الطائف يحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وأنه لا استقرار في البلاد طالما بقي الجنوب مهددا. عون أدان استهداف قوات الاحتلال دورية من الجيش اللبناني ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين في صفوفه بينهم ضابطان، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووضع حد لاعتداءات المحتل وضمان احترام القوانين الدولية. بدوره أدان حزب الله اليوم هذا الاستهداف ووصفه بالجريمة الموصوفة والمقصودة بحق اللبنانيين لا سيما في الجنوب والبقاع الغربي. وفي الملف الإيراني، وفيما ينتظر وصول وزير الداخلية الباكستاني اليوم إلى إيران محملا برسالة من بلاده إلى المرشد الإيراني خامنئي، رفضت طهران اتهامات الحكومة اللبنانية باستخدام لبنان ورقة مساومة في المفاوضات مع واشنطن، وحذرت من جهة أخرى الوكالة الدولية للطاقة الذرية من استخدام تقاريرها كأداة ضغط. على الميدان أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلة نفط حاولت الخروج بصورة غير قانونية من مضيق هرمز بتحريض من الجيش الأمريكي، كما قصف الليلة الماضية قاعدتين جويتين أمريكيتين في الكويت ومنشآت هامة تابعة للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين. البحرين قالت اليوم أنها تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية، فيما أدانت الخارجية السعودية اعتداءات إيران على سيادة البحرين والكويت، واعتبرت هذه الانتهاكات تهديدا للأمن الإقليمي والدولي حسب قولها. تأثيرا في الختام بأبرز العناوين، دعوات لتكثيف المراقبة الصحية على المحلات المفتوحة للعموم في ظل ارتفاع درجات الحرارة. الثلاثاء القادم موعد انطلاق الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي، ارتفاع نسق إقبال المهاجرين غير النظاميين لأفارقة جنوب الصحراء على برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. وبلدية العين تعرض تجربتها الرائدة في مجال تثمين النفايات الخضراء في تظاهرة وطنية احتفالا باليوم الوطني والعالمي للبيئة.
10: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: أجمل تحية فدوى الجربي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
11: إذاعة صفاقس،
12: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
11: عشرة ديمة ديمة.
10: سبور نيوز.

0: محمد نساني من سبور نيوز، مرحبا بكم. طبعا الحدث بعد شوية في ماضي ساعتين، منتخبنا الوطني لكرة قدم أكابر في بروكسل باش يواجه المنتخب البلجيكي في آخر مباراة ودية ليه قبل الدخول في الرسميات في المونديال. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، مباراة تحتضنها ملعب كينغ بودوين في العاصمة بروكسل، يتسع 50,000 متفرج. في الحقيقة مش يكونوا حاضرين 50,000 متفرج، لكن للأسف السلطات البلجيكية ما مكنت الجماهير التونسية إلا من 3,000 تذكر. على كل طبعا جماهير محتفلة قبل المباراة في العاصمة بروكسل بأعداد كبيرة. وصبري لموشي كان في الندوة الصحفية أمس، طبعا الندوة الصحفية الخاصة بمباراة اليوم، كان أكد على أن المباراة الأولى في المونديال ضد السويد النتيجة بتاعها باش تكون مؤثرة على بقية مشوار الدور الأول بالنسبة لمنتخبنا. أيضا كان حكى على مباراة اليوم ضد بلجيكا باش تعرف بعض التغييرات خاصة في وسط الميدان، من المرجح باش تكون التشكيلة الأساسية لمنتخبنا في أولى لقاءات المونديال بنسبة 85%، حتى ما نقولش 90%، هي اللي لعبت في الشوط الأول ضد منتخب النمسا. لكن اليوم الناخب الوطني صبري اللموشي باش يجرب بعض ربما العناصر اللي يمكن يعول عليها في المباراة الأولى، سواء ك يعني أساسية ولا كبديلة. ونعطيكم التشكيلة المحتملة، ما هيش التشكيلة الرسمية، التشكيلة المحتملة: مهيب الشامخ يحافظ على مركزه في حراس المرمى، محمد أمين بن حميدة كظهير أيسر، يان فاليري على الجهة اليمنى للدفاع، في المحور الدفاع منتصر الطالبي، عمر رقيق في الوسط، باش نلقاو الياس صغير ربما كذلك معاه الحاج محمود، حنا باع المجبري والياس الغربي، تونتي نلقاوها كذلك في الوسط الهجومي، الياس العاشوري وفي رأس الحربة. اليوم منتظر باش يعول على حازم المستوري مكان طبعا في رأس شوات، ولو أنه الملاحظات اللي خرجنا بها من مشاركة في رأس شوات ضد منتخب النمسا كانت الملاحظات جيدة، ومن المنتظر، خليني نقول من المنتظر، الأقرب يكون هو في المباراة الأولى في المونديال. بلغة الأرقام، زوج منتخبات قابلوا في 4 مناسبات، 3 انتصارات بلجيكا، انتصار لمنتخبنا الوطني. على المستوى الجماهيري كما حكيت أنه ثم يعني احتفالات بقدوم المنتخب الوطني التونسي لبروكسل العاصمة البلجيكية، وطبعا أقبال على التذاكر. الحقيقة لفتت انتباهي محبة للمنتخب التونسي تقابلت معها نسمة سبور في بروكسل، محبة ما يشكي ما بقية المحبات لتونس والكرة التونسية والمنتخبها اللي مثلها، محبة لصيقة للمنتخب في كل مشاركته الأخيرة. نسمعها.
1: السلام ومرحبا، ان شاء الله مربوحه، غير يلعبوا برك الربح سعيد، لو اني راني جاي من هولندا يعني كن يلعبوا ويفرحونا، انا نتبعوا فيهم ان شاء الله ديما مربوحه ان شاء الله، يا رب يا رب تنصرنا، يلعبوا ويفرحونا غير يلعب، ما يقهرونيش وكها، والله ديما وراهم، والله مشيت كاس العرب والكاس العالم في قطر، مشيت كاس العرب مرتين، مشيت للماتش نتاع البرازيل، ماتش بلجيكا العام لهنا، وانا نتبعوا وليدات صغار ما يصيرش، العبوا وفرحونا والربح تو يجي، المهم المستقبل، المستقبل ماشينا مع بنين تو صعيبة نقول لكم تانا، أما المستقبل وكاهو يفرحون إن شاء الله مربوح.
0: ماهي محبة صراحة يعني نحكيوش على ربما الجنس الذكر اللي يتحولوا من أقاصي الدنيا باش يحضروا مباراة لمنتخب، لكن بالنسبة للجنس اللطيف الحقيقة ما تعودناش، وهذه صراحة أول مرة نشوف مرأة تتنقل مع المنتخب الوطني وين محل باش تحضر المقابلات متاعه. ونعطيكم بالنسبة للمونديال آخر النتائج متاع المنافسين متاع منتخبنا في الحدث هذا الكروي الكبير. بالنسبة للمنتخب السويد اللي باش نواجهه في أول مقابلتنا كان تعادل ضد اليونان 2-2، وخسر ضد النرويج 3-1. بالنسبة للمنتخب الياباني كان فاز على إيزلندا في آخر مباراة ودية ليه 1-0. المنتخب الهولندي اللي باش نخدموا معاه الدور الأول انهزم أمام منتخب الجزائر 1-0. ونهار الاثنين نهار 8 جوان في 8 غربة عن تعليل باش يواجه منتخب أوزباكستان. أذكر المنتخب الوطني باش يستهل المشاركة متاعه في المونديال نهار الاثنين 15 جوان بمواجهة منتخب السويد اللي تأهل للمونديال في الملحق الأوروبي. المباراة باش تحتضنها مدينة مونتيري في المكسيك. التوقيت تاع المباراة الحقيقة بكري شوية، ولكن نتصور أنه أحباء المنتخب التونسي توانسة باش على غرار هيك العام مع الملاكم محمد علي كلاي باش يفيقوا الصباح بكري باش يتفرجوا على المنتخب في حدث رياضي عالمي رسمي. نذكر مقابلة المونديال باش تكون منقولة على قنوات البين سبور ماكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالنسبة للمنتخبات اللي بشارك في المونديال واللي تلعب في مباراة ودية نعطيكم نتائج. بالنسبة للأمس جمهورية التشيك فازت على غواتيمالا 3-1. المكسيك تغلب على صربيا 5-1. الباراغواي فازت على نيكاراغوا 4-0. اليوم في الصباح العربية السعودية فازت على بورتوريكو 3-0. كندا تعادلت مع إيرلندا 1-1. منتخب هايتي انهزم أمام البيرو 2-1. بالنسبة لباقي مباريات اليوم الودية بالنسبة للمنتخبات اللي بتشارك في المونديال، في 7:15 العشية البرتغال مع شيلي، في 7:30 الولايات المتحدة الأمريكية مع ألمانيا، يعني قطب لقاءات المباريات الودية، في 8 بنما والبوسنة والهرسك كذلك الاثنين تأهلوا للمونديال، سويسرا أيضا مع أستراليا في 8، في 9 إنجلترا زيلندا الجديدة الاثنين تأهلوا للمونديال، الرأس الأخضر مع البرمادا. طبعا الرأس الأخضر تأهل في المنطقة الإفريقية. بوليفيا مع اسكتلندا، قطر مع السلفادور في 11 تعليل مباراة الفرجة الحقيقة، البرازيل مع المنتخب المصري، وفي نفس التوقيت تركيا تلعب مع فنزويلا. هي تسبور نيوز. شكرا لك أنور بوجلبان، كنت معايا في الإخراج. تحية زميلنا طارق بكور المؤطر طبعا، وتحياتنا منجع تطلق، كنت معكم في الأعداد والتقديم. إلى اللقاء. Sport News. Sport News.
2: مساء السبت على موجاتنا من الساعتين حتى للستة، معكم هند الأسود وفتحي صامت في المتابعات الرياضية. الحدث هو لقاء الدول الودي قبل انطلاق المونديال اللي باش يجمع منتخبنا التونسي بالمنتخب البلجيكي انطلاقا من الساعتين. كونوا في المتابعة وأمسية رياضية ثقافية فنية شيقة.
3: إذاعة سباقس 10 دائمة.

0: الإذاعة تستخدم استدوى الجربي تحييكم وتقدم لكم موجز الثانية بعد الظهر. منظمة اليوم جمعية أطباء الصدر والحساسية بالوسط والجنوب ووحدة مقاومة التدخين بقسم أمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس الأيام 11 لمكافحة التدخين بهدف تحسيس الناشئة والمراهقين بمخاطر التدخين وكيفية الإقلاع عنه، كما أفادت به الدكتورة رحمة الجرجوري عن اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة. عرضت بلدية العين في التظاهرة الوطنية للاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة التي انتظمت أمس بمدينة الثقافة بتونس تجربتها الرائدة في مجال تثمين النفايات الخضراء والمجهودات التي تبذلها في مجال التصرف المستدام في النفايات ونشر ثقافة الاقتصاد الدائري من خلال عرض مختلف المراحل وتحويلها إلى مورد بيئي ذي قيمة مضافة. أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أن المرحلة الراهنة تفرض تجاوز المنهجيات التقليدية التي ترتكز على تثمين التكوين المهني نحو تبني رؤية جديدة تقوم أساسا على الاستجابة لكل طلبات التكوين وحسن توجيه طالبيه نحو الاختصاصات والمسارات التي تستجيب بصفة فعالة لمتطلبات سوق الشغل. في العالم، اقتحمت قوات الاحتلال بعد الظهر اليوم بلدة شرق بيت لحم واعتقلت شابا من طوباس. أدانت الخارجية القطرية الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني على طريق نبطية وأعدته تصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا لسيادة لبنان. نهاية هذا الموجز والموعد الآن مع السبت الرياضي وفتح الصامت والمباراة. متابعة طيبة.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.
1: عشرة ديمة.

0: مساء السبت
1: جوز دقائق بعد الساعة الثانية حبيبي الرضا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر من مساء السبت. كالعادة على مستوى المتابعات الرياضية باعتبار الحدث يفرض نفسه، اليوم بشكل انطلاقة رياضية 100% باعتبار المتابعة الخاصة للمباراة الدولية الودية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحضيرا لمونديال 2026 أمام المنتخب البلجيكي في بروكسل. طبعا المباراة انطلقت تقريبا منذ دقيقتين، نتيجة ما زالت متعادلة دون أهداف، ضغط كبير من جانب المنتخب البلجيكي، محاولة كانت منذ لحظات للمنتخب البلجيكي كاد يسجل لولا تصدي الحارس عاد مهيب الشامخ. بداية صعبة شوية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. إن شاء الله انطلاقا من الساعة الرابعة الفقرات الأخرى الثقافية الموسيقية الفنية تكون حاضرة مع زميلتي هندة وكذلك كريم بنجويرة، مش يكونوا حاضرين فيما بعد على مستوى المواكبات الثقافية والفنية وغيرها من المهمات الأخرى. وطبعا البداية كما قلت بشكور رياضية لقاء المنتخبين الوطني التونسي البلجيكي. في البداية نرحب بوذرنان المدرب بكل عالة اليوم في التحليل الفني والتقييم الفني لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البلجيكي. مرحبا بك مراد.
2: أهلا وسهلا فتحي، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعة ومستمع إذاعة صفاقس، مرحبا بكونا حمدي في الأجواء المونديالية. نجم نقول لك هذه بروفة للسبت المونديالي، لأنه دخلنا تقريبا اليوم آخر مباريات ودية بالنسبة للمنتخب التونسي وبالنسبة للمنتخبات تقريبا كل اليوم وغدوة وبعد غدوة، دونك دخلنا في أجواء المونديال وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إحنا نتمناوها. ولو إنه بعد دقيقتين المنتخب البلجيكي مازال متمركز في المنطقة 1650 نتاع تونس، إن شاء الله نتمناو مشاركة طيبة للمنتخب التونسي في المباريات الرسمية.
1: واضح اخر اختبار مراد،
2: اخر اختبار نعم. قبل ما باش نكمل لك اخر اختبار يرجع لتونس ان شاء الله نعم. بسلامة ربي غدوة مش تكون رحلة خاصة من تونس في اتجاه تركيا ومن تركيا الى غوادالاخارا دار المكسيكو اي الى مكسيكو تبدا اي يلا تبدا الامور الرسميه. وفد يتركب من 56 شخص دونك ديليغاسيون معناها اوفيسيال، ان شاء الله بالتوفيق اش نحبوا احنا بالرغم تو بعد نحكيوا على بعض
1: الخطايا. في كلمه مراد التشكيله اللي اختارها
2: التشكيله اليوم بالنسبه
1: للشماخ عروس الدربي رقيق بالحميده الصغير العاشوري الغربي حاج محمود العياري والمستوري.
2: تفرجنا في بعض المنتخبات، تفرجنا في بعض المباريات الاخرى. تعرف انت الحاجه اللي توجع اللي انه المنتخب التونسي مازال ما اهتداش ومازال ما لقاش الى التشكيله الرسميه اللي باش يلعب بها، لانه شفنا المنتخبات الكبيره الكل، شفنا فرنسا بالرغم خسر، شفنا هولندا بالرغم خسرت زاده ضد الجزائر، شفنا اسبانيا بالرغم تعادلت 1-1 ضد العراق. دونك هذوما الكل شاركوا التشكيله الاساسيه في معنى الشوط الاول، بعدين قاموا بعشر تغييرات. دونك اليوم الشماخي معنى حافظ على نفس المكان حارس مرمى، دونك نفهم هنا لان الثقه يظهر لي مش متوجهه نحو الاعتماد على مهيب الشارع في حارس المرمى. ادم عروس ظهير ايمن لاعب فريق قاسم باشا، محمد علي بن حميده لاعب الترجي الرياضي اللي انتقل حديثا الى النادي الحزم السعودي، وتم بعد نحكيه على بعض الخفايا اللي صارت في الكواليس في التربص. منتصر الطالبي معمر رقيق يحافظوا على نفس المكان نتاعهم. ايمن الصخيري الياس الصخيري سامحني دونك هو اللاعب السنتينال مش يكون تقريبا هو اللاعب عنده دور دفاعي، معهم الحاج محمود فارع فريق لوغانو السويسري. دونك 4-2-3-1 هذوما زوز لاعبين ارتكاز، ثلاثه مش يكون قدر. العياري لاعب بي جي فريق الثاني على اليمين، لاعب العاشوري لاعب جناح لاعب فريق كوبنهاجن على اليسار، اسماعيل الغربي صانع لاعب فريق اوكسبور، والقدام حازم المستوري. دونك تو نشوفوا فريق الروسي يلعب مع فريق الروسي، تو نشوفوا كيفاش مش يتصرف المنتخب في ظل كما قلت لك مش لعبوا ضد ثلاثه منتخبات قويه، ثلاثه منتخبات ماشي ممكن ماشي معناها مش يعملوا علينا ضغط وماشي. دونك هنا نشوفوا التحولات، انا سمعتكم المره اللي فاتت مباراه سيرتو نتاع النمسا عندنا مشكله في التحولات الدفاعيه اللي
1: يعني.
2: في النسق لانه
1: المنتخب اللي تعتمد على نسق بشكل كبير،
2: لانه الملعبيه نتاع التوانسه اللي يلعبوا لبرا ما عندهمش نسق نتاع المباريات نتاع مستوى عالي، هذاك علاش سمعتكم المره اللي فاتت تحكيوا. دونك هذاك هو
1: واضح. حنا قلنا نلعبوا خمس دقائق لعب مازال التعادل 0-0 على الخط الاتي في معايا الحكم السابق نزار دربيل. مرحبا بك نزار.
3: اهلا وسهلا، مرحبا اخويا فتحي، تحيه ليك، تحيه لسي مراد، لسي حمدي وللاختين هنده وريم وكافه نعم. محبي الفريق الخوض.
1: مرحبا بك، مرحبا بك نزار. اذا المباراه سيدير هذه المره الحكم اليوناني اناستاسيوس سيدري بولوس، ان شاء الله الاسم صحيح. المباراة إذا كما قلت الاعتماد على التحكيم الأوروبي في هذه المباراة طبعا حاجة عادية جدا، أكيد البروفا قبل المونديال بروفا اخيره بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. واكيد المنتخب الوطني التونسي طبعا يحاول انه يكون في الموعد في هذه المباراه، وايضا يحاول سنيزار انه ما يرتكبش بعض الاخطاء وبعض المشاكل اللي ربما مع التحكيم، مش يكون حاضر تقريبا كل اللاعبين في المباراه الاولى ضد المنتخب السويدي.
3: بطبيعه الحال معناه يلزم اللاعبين نتاعنا يكونوا الانضباط تام، خاطر كيما نعرفوا احنا نوع الحكام هذوما ما عندهمش فرق بين مقابله وديه ومقابله رسميه، الانضباط التام، تطبيق القانون، يخدموا بعزيمه، معناه كل شيء. الحكم اليوناني هذا هو حكم دولي للامانه، معناها ما عنديش فكره انه مش يكون موجود في القائمه نتاع الكوب دو موند ولا، لكن ما نطورش انه
1: لا ماهوش موجود،
3: ماهوش موجود في القائمه
1: لا مش موجود في
3: تربص،
1: لكنه حكم حتى كان ما مشاش كوب دو موند، حكم معترف به،
3: حكم معترف به، حكم كما قلت لك معناها ما يلعبوش، معناها هذوما معناها عندهم المقابله، مقابله سواء كانت وديه سواء كانت رسميه، الانضباط يلزم من اللاعبيه نتاعنا، وما يستسهلوش الحكم، مش نقول ما يستسهلوش المباراه، ما يستسهلوش الحكم، لان الحكم وقت اللي ماشي يطبق القانون راه ماهوش ماشي يتردد باش يطبق القانون.
1: واضح، على كل نخليكم بعض الوقت نزار تبقى معنا في الاستماع، ان شاء الله بعد شويه نلتحقوا بك في المباشر اذا كان ثم اي حاجه تستحق المداخله نتصلوا بك مره اخرى. ولان عندك كلمه صغيره،
2: كلمه زيست على المنتخب البلجيكي، لانه ثم تقريبا النجوم
1: صراحه المنتخب التونسي
2: النجوم موجود بقياس بون تيبو كورتوا حارس فريق ريال مدريد ويلعب 4-3-3 خطه هجوميه، اي سورتو مش ركز على ثلاثه من لاعبيه، فما تروسار يلعب على اليمين نعرفوا بكدا يلعب في ليفربول، فما دوكو جناح الايسر لاعب الفريق اليسار يلعب في مانشستر سيتي،
1: وسان مستوى عالي جدا،
2: كيفين دوبرين يلعب في انتقل الى نابولي، دونك اسامي كبيره ان شاء الله يكون اختبار صحيح وعلى الاقل يفيدنا احنا، لانه صحيح بلجيكا مش تلعب زاد كيف عندها مباراه ضد منتخب عربي يظهر لي اللي هو مصر هكا ولا مصر تلعب ضد مصر.
1: وطبعا الاختبار نجم نقولوا اكثر من مهم للمنتخب الوطني التونسي بعد الاختبار الاول ضد المنتخب النمساوي، ان شاء الله نقولوا نتيجه ايجابيه ضد بلجيكا، حتى كما كانتش ايجابيه على الاقل المردود يكون خير من اللي شفناه في لقاء النمسا خاصه في الشوط الثاني. نبقى اذا بعض الوقت مع هذه المباراه ثم نعود من جديد للتحليل الفني لهذا اللقاء.
0: ثم كيفين دو براين المحاوله لصالح المنتخب البلجيكي، محاوله خطيره لاحداث الفارق للاعب اللي كانت عنده صولات وجولات في البريمير ليغ مع المان سيتي مع بيب غوارديولا، من اكثر اللاعبين ممهدين للاهداف في البطوله الانجليزيه سنال، معناها المعامله والعلاقه ما كانتش ممتازه مع انطونيو كونتي في نابولي، لكن يبقى لاعب بارز في تاريخ كره القدم العالميه، لعب ضد المنتخب التونسي 2014 وكذلك 2018 في موسكو، كانت مباراه صعبه للمنتخب التونسي. تروسار دو بروين مباشره المحاولات من دوكيتلاغ لاعب السابق لبروج، ثم دوكو والمحاولات تبقى للمنتخب البلجيكي، تحكم في الكرة على خلال مباراته أمام المنتخب الكرواتي يوم الثلاثاء الماضي، ثم التوزيعة في المحور وترجع من الياس السخيري اللي يرجع للمعاضة الدفاعية في هذه الفترة الصعبة. دوكو من جديد كيفين دوبرين، مباشرة الحارس عبد المهيب الشامخ يدخل، بداية صعيبة للمنتخب التونسي، تألق الحارس في تفادي كرة كانت لليوندرو تروسار اللي كان في برايتون ثم أحرز البطولة لأول مرة منذ 2004 مع فريق الجانرس أرسنال مع ميكايل أختيتا الحاج محمود أساسي اليوم في التشكيلة بالنسبة للمدرب صبري اللموشي، لم يهتدي ربما للثلاثي الخاص بالتركيبة الأمامية للمنتخب التونسي، المحور كأنه حسم بالنسبة لعمر الرقيق ومنتصر الطالبي الجهة اليمنى، الجهة اليسرى منطقيا يان فاليري، وكذلك علي العابدي لاعب فريق نيس مباشرة أمين بن حميدة ثم العاشوري، وثم لاعب ممتاز اللي هو أونانا أمامكم من أبرز اللاعبين في البطولة الإنجليزية، وتحصل على لقب أوروبا ليج مع يوناي إمري في أستون فيلا كيما تيلمانس، الاختبار ممتاز معناها تقريبا في الكأس العالم المنتخب التونسي أمام منتخب بلجيكي معروف باللاعبين اللي عندهم الفنيات بالمهارات على مر التاريخ. نذكروا 1986 نصف النهائي أمام دييغو مارادونا بالنسبة لجون ماري باف مونيي، ثم لياندرو تروسار مباشرة لدوكو، تدخل من عروس تبقى الكرة لكاستاني والإشارة من حكم المباراة سيديروبولوس اليوناني. برشا هفوات تقريبا من مرمى حارس المنتخب الوطني التونسي. شوفوا كاستاني ماهوش أساسي في التشكيلة، هو سوليسيون دو لوشانج بالنسبة للمدرب الفرنسي غودي غارسيا، لأول مرة يدرب منتخب وطني وأثنى على الإمكانيات كلاعب لصبري اللاموشي في المؤتمر الصحفي. درب روما، درب نابولي ولو لأشهر، ومعناها بين قوسين معناها تم طرده من طرف الرئيس التاريخي لنابولي دي لاورنتيس. درب كذلك أولمبيك مارسيليا، درب فريق ليون، إلى حد الآن فخري المتابعة لكرة ثابتة للمنتخب البلجيكي. اختصاصات كيفين دو بروين، التدخل من حارس المنتخب الوطني التونسي وتوما مونيي، وضغط متواصل للمنتخب البلجيكي.
4: وتألق من حرس المنتخب التونسي عبد المهيب الشامخ أمام مهاجمي المنتخب البلجيكي، خاصة تحركات أونانا، لكن ممتاز الحارس عبد المهيب الشامخ. مباراة تنجم الدخل يعني أي لاعب في المونديال قبل الانطلاقة من خلال هذه المباريات الودية، وهذه انطلاقة جديد على مستوى الطرف الأيسر، حذاري على مستوى منطقة الجزاء. الانطلاقة التسديدة، التسديدة الأخيرة من جيريمي دوكو صوب، لكن دفاع المنتخب التونسي حاضر أمام الكرة الأخيرة. وكان حوار مع آدم العروس داخل منطقة ال 18، بصراحة يميني صار قوي المنتخب البلجيكي، وهذه الكرة الأخيرة وبعدها آدم العروس اللي نلقاه موجود لعب قسم باشا 21 مباراة لآدم العروس مع الفريق التركي، وهذه ضربة المخالفة المنافذة والتصدي من حرس المرمى عبد المهيب الشامخ بقراءة جيدة. حاضر أمام لاعبي المنتخب البلجيكي أو نجوم المنتخب البلجيكي، ضربة المخالفة التنفيذ سيكون من حرس المنتخب التونسي. شاهدنا فرصة وحيدة لهجوم المنتخب، كانت كرة آدم عمر الرقيق وكرة تمشي طويلة في مناطق المنتخب البلجيكي، ما اخذهاش بالرأس الكرة الأخيرة. المستوري يضغط المستوري لكن حارس المرمى، خروج تيبو كورتوا أمام حازم المستوري اللي ما شاهدناش كثير على مستوى الفريق هذا الموسم، ولو أنه أسماء مختلفة على غرار إسماعيل الغربي ممكن يأخذ أكثر وقت مع المنتخب التونسي، يكون مفتاح في المونديال وكذلك حنباع المجبري، ويكون دائما في مناطق المنتخب البلجيكي اللي دربوا الفرنسي غارسيا. صحيح يعني ما كانش ليه التجارب الكبيرة هذا المدرب، ولو أنه حتى تعيينه لقى بعض الرفض من الشارع البلجيكي. مسيرة مع ليل هي الأنجح تعتبر في الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، أحرز 2010-2011 على الدوري وعلى الكأس، بعد ذلك درب عدة فرق كما ذكرت عبد الرحمن روما، مارسيليا، ليون وكذلك النصر السعودي، لكن تجربة كانت ناجحة لهذا المدرب الذي مر كذلك بنابولي الإيطالي بتجربة كانت قصيرة. وكرة دائما لفريق المنتخب البلجيكي، أونانا يأخذ كورتو يبحث على الحلول، غطى عليها المسوري في مرة أولى، ثم إلياس السخيري وضربة المخالفة، واضح على التدخل الأخير يستفيد من ضربة المخالفة. خليل العياري كان في حوار مع اللاعب دي بروين يتحصل على ضربة المخالفة في مناطق المنتخب التونسي. هذا الحوار، هذا الريبلاي للكرة الأخيرة ولا تدخل على خليل العياري في توقيت هذا الشوط الأول 15 دقيقة.
0: أكيد معناها فخري كي تشوف أنت خليل العياري في نجيها يلعب، تأكيد أن المنتخب التونسي قاعد يقبل في برشا لعب ونسبة تحكم. كنشوفوا الستاتيستيك من جانب المنتخب البلجيكي اكيد على الالعاب دي سوليوشن بالنسبه للمدرب صبري اللموشي. فريق عنده البوسيسيون شفناه ضد المنتخب الكرواتي، عنده اونانا تيلمانس كيفين دبرين يشوفوا مني تقريبا اكسنتري، عنده خبره كبيره مع بوروسيا دورتموند مع البي اس جي، لعب كوس عالميه، لعب لورو مع المنتخب البلجيكي. اونانا تيلمانس قيمه تسويقيه كبيره لاونانا في البريمير ليغ، مباشره تبقى الكره لميكيلي يلعب في بروج احد ابرز الانديه البلجيكيه في الفورماسيون ويلعب الشامبيونز ليغ. واضح ان المنتخب التونسي ينتظر المنتخب البلجيكي، مش نفس الفيرسيون تاع المنتخب السويدي اللي يلعب على الكونتر اكثر. كره توصل مباشره لياندرو تروسار، ومن جديد استرجاع الكره من اونانا لياندرو تروسار، الكره لتيلماس لياندرو تروسار. تروسار المحاوله من تروسار، السهوله من جانب المنتخب البلجيكي، عمليه ثنائيه ثلاثيه برشا ديسبونيبيليتي معناها لحامل الكره. نشوفوا اونانا قبل الغربي، هذه هي معناها الريتم الليفل نتاع نهائيات كاس العالم، واختبار مفيد جدا باش يعرف المستوى الحقيقي الحجم الحقيقي للمدرب صبري اللموشي قبل ما يدخل نهائيات كاس العالم في مجموعه فخري صعيبه. المنتخب السويدي عنده مدرب بريطاني سبق له تدريب تشيلسي هو بوتير، ثم المنتخب الياباني اللي فاز على المنتخب الاسباني وفاز على المنتخب الالماني وفاز على البرازيل وفاز على انجلترا في لقاءات وديه، ومنتخب الكره الشامله منتخب رونالد كومان المنتخب الهولندي. ان شاء الله المنتخب التونسي يقوم بانجاز، و48 منتخب ولما لا الدور الموالي لمنتخبنا الوطني. نذكروا في الحصيله امام المنتخب البلجيكي فوز وحيد 1992 في المنزه، كان هدف لطفي رويسي وهدف جنو ضد مرماه للمنتخب البلجيكي، وكان سجل اوليفيرا للمنتخب البلجيكي. ثم 2014 الهزيمه، كذلك الهزيمه في نهائيات كاس العالم في 2018. 2002 كان التعادل بين المنتخبين في الدوره الاول، هدف بوزيان ومارك فيلموكس لاعب التاريخي واللي كان مدرب للمنتخب البلجيكي، التدخل من توما موني معناها ما خسرش امكانياته، تحول لليل، كان ركيزه في البي اس جي خاصه في الفتره اللي فيها يوناي امري كذلك لوغون بلون. التماس من امين بن حميده والمحاوله للمنتخب التونسي
4: ورمية التماس طويلة داخل منطقة الجزاء، متابعة من عمر الرقيق صوب كرة باهية لثاني محاولة للمنتخب التونسي، يحاول يلعب بالإمكانيات ويلقى يعني فرصة، علاش لا تهديد لشباك حرس المرمى حارس ريال مدريد تيبو كورتوا، وهذه كرة تمشي إلى رمية التماس للمنتخب البلجيكي، وهذا العشوري على الصورة. ونذكر المنتخب التونسي على مستوى المشاركات السابقة، وهذه الفرصة الأخيرة لعمر الرقيق حاول التزيد على مستوى المرمى، لكن دفاع المنتخب البلجيكي حاضر. نرجع للمشاركات المنتخب التونسي، 6 نسخ كانت سابقة في الكأس العالم، تمكن وصول كارتاج على مستوى المشاركات والثلاثة 1978 وكذلك 1998 2002 2006 2018 2022، 6 مشاركات المنتخب التونسي ما تمكنش من تجاوز الدور الأول، رغم كما قلت عبد الرحمن 4 نقاط في أحيان المنتخب التونسي حقق، لكن ما تمكنش من المرور إلى الدور القادم. النسخة هذه ممكن نلعب على مستوى المركز الثالث على شان المنتخب التونسي، خاصة مع المجموعة الموجود فيها صحيحة قوية، لكن على شان يكون فما فوز أو تعادلات في هذه المجموعة. ترجع كرة في وسط الميدان للمنتخب البلجيكي، انطلاقة من الجهة اليمنى، لكن أمامه شاهدوا في المسوري في وسط الميدان، كذلك بجانبه إسماعيل الغربي يحاولوا يكون خط دفاع أول في وسط الميدان، ونروا حتى من لاعبين المنتخب التونسي يلعبوا قراب برشا من بعضهم، وهذا واضح يعني مع التحركات دوكو في الكرة الأخيرة، لكن
1: إذا مش نرجع التحليل الفني تقريبا بعد مرور 20 دقيقة لعب في المباراة في الشوط الأول منتخب الوطني التونسي مع المنتخب البلجيكي اللي لاحظناه مراد صراحة أنه المنتخب الوطني التونسي مكتفي على المستوى الدفاعي خاصة ما شفناش يعني تحركات بعض الكرات الثابتة اللي طلع فيها يمكن عمر رقيق في المنسبتين وسدد الكرة صدمت في الدفاع بخلاف ذلك ما شفناش المنتخب التونسي في وضعية هجومية خطيرة ولا هدد فيها منطقة دفاع المنتخب البلجيكي
2: وكان نسبه نسبة امتلاك كرة تلقاو تقريبا 75-76-77% المنتخب البلجيكي اللي قاعد يحاول على اليمين يحاول على اليسار تروسار على اليمين لاعب فريق ارسنال كيف كيف دوكو نتاع السيتي على اليسار دوبرين يدخل من لاكس دونك قاعدين ينوعوا مش تقعد انت دونك بروفا مصغره اللي كيفاش نلعبوا في الكوب دي موند دونك بلوك با معناها القاعدين الدفاع نتاعنا ياسر وصل تقريبا على منطقه 30 متر من حارس المرمى الناس كل قاعده تدافع به وبعد كي تفك الكره اش تعمل اش عندك دونك ما فماش حل بعد ما انت تقطع الكره دونك رينا حتى
1: بناء الهجمه ما فماش
2: دونك خليني نقول لك انا نزعه دفاعيه بامتياز 100% تنجم تنجح هكا دفاعيا اما ما تنجمش تقعد تدافع تيل 90 دقيقة خاصة قدام ملعبية خاطر فما ملعبية عندهم يجوا يعمل لك أي ملعب إن إكسبلوا فهمت دونك المنتخب بين نارين بين المنطقة والسندان المطرق يدافع والسندان هو يحاول إذا كان مش يهاجم مش يترك مساحات وصعيب ياسر كما قلت لك أنا باش يرجع لأنه تتطلب إمكانيات بدنية كبيرة بون وقفة ممتازة أما كما قلت لك هذا ما يمنعش اللي دفاعيا حتى 20 دقيقة بالكدا مسكر ومغالق المنافذ بالرغم اللي كما قلت أنت رينا كان فما توجيهات لديلان براون معاش هذا معروس اسكو دو بوست معناها نتاعو هي
1: المركز نتاعو مراد يلعب على اليمين هو بالستانس فلاكس ما فهمتش انا معناتها كانوا لاعبين اللي يلزم على اليمين مش مقتنع بيه
2: ما نعرفش انا يمكن اختيار يعني اختيار باش
1: يحب يجرب
2: لا يحب ممكن يجرب اون بليس اون بليس ممكن باش يكونتري معناها باش يكون في مواجهه مع دوكو نعرفوه احنا اللاعب هذا الجناح اللي يلعب من شيره ادم عروس امكانيات فنيه رابيديتي يمكن قرا له حسابه يمكن باش يكون هو في المقابل نتاعو دونك اما برسا وقفه تقريب
1: على مستوى دفاعي جيد المنتخب التونسي لكن على مستوى الوسط خاطر الوسط زاد ما احناش قاعدين رابحينهم 100% ما ثماش كيفاش باش تربحوا وزيد ما ثماش هجمه سريعه باش تنجم تقلق الدفاع البلجيكي
2: قلت لك انا كان نحسبوا نسبه امتلاك الكره كان تو بعد
1: يجيب
2: الكره ما اكثر من 3-4 ثواني دونك هنا فما ضغط كبير من اللاعبين تاع المنتخب بون يفوقونا بكل صراحه معناها خليني بدنيا فنيا حتى تكتيكيا احنا ما نعرفوش
1: الحل معناها نعتمد على فنيات العياري شويه
2: نعتمدوش على ممكن توغل نتاع العياري
1: العاشوري
2: كره راجع من مستوري الياس العاشوري يعملش دي بوردمون لا هذه تسمى هذا تكتيك الحد كره الحد راهي ما تنجحش مع منتخبات عالميه ومنتخبات كبيره دونك علاش رينا احنا مصر رينا تزير لعب ضد هولندا وامنت قدراتها وربحت رينا العراق لعبوا ضد اسبانيا رينا الكوت ديفوار رينا الكوت ديفوار ربحت فرنسا دونك توا فما الكولينج بريك هذا اللي مفروضه في الكاس العالم ثلاثة دقائق في الشوط الاول منتصف الشوط الاول وثلاثة دقائق في منتصف الشوط الثاني هذه اوبليغاتوار لانه مش دونك
1: الطريقه هذه كان معناتها
2: بالعكس
1: تساعد شويه توصيات وشويه
2: نصائح هي كوتشينج معناها كولينج معناها بريك كوتشينج سموها في فرنسا لانه
1: المدرب عطريق الكره الطايره هذه معناها في النقاط معينه باش المدرب يعطي شويه نصائح
2: هو هي
1: فني
2: جيستومو هي الطريق هي هما زوز اوقات مستقطع هذوما مش يعتمد في كاس العالم لانه تعرف انت الحراره وتعرف مش تكون فما موجه تاع حراره كبيره والتوقيت
1: وعلى ذكر الحراره مراد والله ثم مقال نزل مؤخرا على الحراره اللي مش تكون في
2: وانا كنت بعت لك تصوير نتاع الفريق النرويجي
1: لا بحق ما تم الحراره مش تقلق بشكل كبير لانه حسب اخر ما ثم انه بالنسبه للمونديال بكل شيء يعني المنتخب الوطني التونسي باش يخوض المقابلات الثلاثه نتاعو في زوز ملاعب مفتوحه في مونتيري وكانساس سيتي اكثر الملاعب عرضه للاجهاد الحراري من سوء الحظ نتاعنا انه المقابلات اللي باش نلعبوهم باش يكونوا عندهم حراره كبيره في في المدينه وفي الملعب
2: والمدينه هذه المباراه الاولى خاصه
1: في مونتيري في المكسيك
2: المنطقه هذه تمتاز بالرياح بالرياح الكبيره معناها سيتو وتعرف انت القوانين في صارمه ليكون كم فما رعد ولا برق
1: صارت اليوم في لقاء السعودية وبورتوريكو المقابلة وقفت تقريبا ساعتين
2: تقف المباراة والجماهير كل تخرج
1: عاصفة برقية
2: تقف المباراة والجماهير كل تخرج اوبليغاتوار مهم معناها يخرجوا وبعد يرجعوا دونك
1: على كل شيء ما نقراش برشا من الحكايه هذه لان مش تعطل برشا بصراحه مش تعطل نسق مش تفسدوا في
2: دونك ريت فتح يغزر حتى تو بعد ما رجعوا من الفتره نتاع الراحه نتاع هذيك التومور نتاع البريكينغ معناها كلينغ بريكينغ دونك شفت حتى التمركز نتاع الملاعبيه حتى التوصيات نتاع المدرب ديما نحافظوا باش ياسر حذر حذر
1: حذر مبالغ
2: ياسر مبالغ فيه دونك اسكو مش يلعبوا هكا بون باش نشوفوا انت فيه
1: بالمنطق بالمنطق باش تكون مستوانا مش بعيد برشا على اللي قال لي نشوفوا فيه
2: انا هذا الكل يرجع
1: حاجه اخرى يرجع ما
2: صح من هيك هو
1: تلك حدود الله
2: امكانياتنا ما عندناش احنا الملاعبيه الكاليتي نتاع نتاع الجزائر ما عندناش الكاليتي نتاع نتاع المغرب ما عندناش الكاليتي نتاع الكوت ديفوار ما عندناش الكاليتي نتاع العراق هذاك اللي الكاليتي نتاعنا دونك نحاولوا باش نستحفظوا الماكسيموم في انتظار كما قلت لك انا دونك مش تختلف على المشاركات الاخرين
1: واضح على كل احنا باش نرجعوا للنقل المباشر مع عبد الرحمن العسكري فخري الطاهري نرجعوا لمباراه تونس بلجيكا نلعبوا تقريبا 26 دقيقة العام مازال التعادل 0 مقابل 0 بين المنتخبين
4: الدوريات الكبرى في الدوري الإيطالي الإسباني الفرنسي وكرة برامية التماس حازم المسوري على السوري السبيد من رامية التماس كيف حوار مع اللاعب براندون رامية التماس التنفيذ مع شكون باش يكون بالنسبة للمنتخب التونسي مع عودة كذلك اللاعب نجوي وكذلك ونانا ورمية التماس معروس ينفذ الرمية الجانبية طويلة متابعة أولى ثم من جانب عمر الرقيق فأدوار هجومية في هذه اللحظات تبقى كورة لنسور قرطاج من جديد يحاول يلقى الحلول لكن تفكت كورة إلى خليل العياري وترجع من جديد على مستوى الجهة اليسرى المنتخب البلجيكي جيريمي يتقدم بالكورة يمرر اختيار حذاري المنتخب البلجيكي تبقى كورة مازال الاختار داخل منطقة الجزاء تحضير التصويب والحمد لله الحمد لله مرت كرة يوري تيريمانس على الصورة صوبها داخل منطقة الجزاء ينسم خلوش المساحات للمنتخب البلجيكي مع السرعة مع المراوغات للاعبي المنتخب بلجيكا نشاهدوا تقريبا شاهدنا 4 فرص 3 فرص كان مويبة الشامخ حاضر ثم كرة الأخيرة اللي مشات بعيدة على الشباك حرس المنتخب التونسي هذه الكرة والتصويب الأخيرة مرت سلامات ترجع كرة في البناء الدفاعي من جانب منتصر الطالبي على مستوى الجهة اليسرى دائما كرة تمريرة من بن حميدة يستفيد من رامية التماس رامية التماس وكنا نشاهد من أبرز الأوراق نعتبرها الربح للمدرب غارسيا المدرب الفرنسي وجود جيريمي دوكون شاهدوا حتى على مستوى التكتيك هذا المدرب يغير التكتيك في داخل اللقاء مع سرعة والفنيات هذا اللاعب ترجع كورة في وسط الميدان للمنتخب التونسي ما زال يبحث على الحلول إسماعيل الغربي يرجع بها إلى محور الدفاع منتصر الطالبي يشتت كما جاءت على مستوى الطرف الأيمن تمشي إلى رامية التماس مخداش خليل العياري الكرة الأخيرة في تقريبا 28 دقيقة في هذا الشوط يلزم عبد الرحمن المنتخب التونسي الانتباه خاصة على مستوى محور الدفاع
0: جوي لاعب فريق ليل المدافع المحوري شفنا الهجوم وشفنا دبرين كيفاش يراوغ ويرجع لدكوها ونسبة التحكم لصالح المنتخب البلجيكي من جديد دكو من الجهة اليسرى يتوغل يصوب والهدف الأول من تخوساغ لصالح المنتخب البلجيكي احداث الفارق من تخوساغ والفرحة بالنسبة لجماهير المنتخب البلجيكي هفوة أخرى في محور الدفاع المنتخب الوطني التونسي الكرة تمشي لتخوساغ اللي يتمكن من التسجيل من توغل متواصل لأجنحة المنتخب البلجيكي أمامكم أكسل فيتسل
1: إذا المنتخب البلجيكي يفتتح النتيجة في حقيقة هدف كان منتظر باعتبار أنه يعني المنتخب البلجيكي تقريبا مراد أكثر من لقطة تعاودت مع دكو على اليسار تقريبا هذه 4 ولا 5 توغل على الجهة اليسرى وتخريجاته كل كانت صعاب على دفاع المنتخب الوطني التونسي أكيد لازم مرة تصدف على عملية التغطية كانت جيدة والمنتخب الوطني التونسي بخطأ دفاع على مستوى التغطية يخسر ويتسبب قبول هدف أول بالنسبة لي نجم نقوله هدف منطقي باعتبار الضغط الكبير لفرض المنتخب البلجيكي
2: شو موازين القوى ما نختلفوش فيها، لازم معنا تميل الكفه لصالح المنتخب البلجيكي اقوى منه كما قلت لك على جميع والمالور معناها. والحاجه اللي توجع انه موجود 9 لاعبين المنتخب التونسي موجودين في منطقه 16 متر و50، معناها انت 9 ضد 4 ولا 3 ولا 5 5 معناها لاعبين المنتخب البلجيكي. وان بليس دوكو قلنا احنا عنده امكانيات كبيره، امكانيات كبيره، هذا لاعب يلعب في مستوى لاعب تقريبا 69 ولا 68 مباراه على مستوى عالي، وتلعب انت في المقابل ادم عروس اللي هو كعمره ما كان ريال دروا، معناها عديه توطيله 30 دقيقه تعدى منه تقريبا 7 أو 8 مرات. وان بليس معناها يعمل الريترين تاعو يلقى شكون، يلقى تروسارو، فما تيليماز قائد فريق نتاع فريق اسطنبيل، معناها زوز ملاعبيه في حل من كل حتى محاصر. دونك شفت ريتر ومازال ديجا
1: تو ولات مش
2: دونك سامحني مع كامل احتراماتي للمدرب التكتيكي مش تعبوا برشا، راهو نلعبوا ضد منتخبات، راهي راهي منتخب بلجيكي. لا وان بليس راني نحكي لك على المنتخب البلجيكي، راهو يلعب تقريبا 60-50%، تعرف انت تو الاصابات وتعرف الناس كل تستحفظ. راهو شفت الجزائر انت فرحانين قال لك احنا نلعبوا على كاس العالم، ربحوا هولندا هكا ولا راهي هولندا لعبت تقريبا 40-50% من الامكانيات نتاعها. راهو هذوما ريت احنا نتائج تغلط، نتائج تغلط.
1: دونك هذا كان بلجيكا ب 40-50% كما تحكي انت مراد وخسرين معه وتعبير
2: قلت لك انا فمش يختلف. راهو الريتم غادي في كاس العالم مش تقول لي راهو فماش، هذوما ملاعبيه، هذوما ملاعبيه ناس تخلص في المليارات. دونك وقت اللي عندهم مهمه
1: سهوله التخلص
2: معناه الشوارع، شوف لي بولفار المحلولين بالرغم من القيمة قلت كنت نلعبوا بطريقة دفاعية لأنه أربع مدافعين قارين مع مزوز دو بيفو اللي هما العشو اللي هما بحاج محمد والياسخيري حاج محمود معناها الحلول ديما موجودة كان تقلل على اليمين. دونك دونك علاش قلت لك أنا راهو
1: نشوفه في دفاع ضد هجوم هكا، وهذه فرصة أخرى ضاعت، هدف ثاني ضيع. يظل بالطريقة هذه بالحق المنتخب الوطني التونسي عليه بمراجعة بعض الأمور لأنه
2: أنا قلت لك من الأول
1: يعني إن شاء الله نخسر ونخسر أوكي مش بالنتيجة عارضة على الأقل.
2: احنا قلنا أنا قلت لك كانت تتذكر كانت تتذكر نهار اثنين عطيتك قلت لك راهو الحالة نتاع الملاعبية نتاع التوانسة اللي ينشطوا لبرا، راهو ما فما حتى ملاعب قاعد يلعب في مستوى عالي، راهو الملاعبية الكل راهي تقعد ممكن اكسبسيون في العالم كامل تصير. ونحكي لك على المنتخب البلجيكي مثلا روميو لوكاكو اسم كبير ولا عيط له المدرب رودي غارسيا، تعرف شي قداش لعب السنة في نابولي؟ لعب 64 دقيقة موسم كامل. اما لكن كيقولوا احنا لوكاكو الوحش نتاع الهجوم تو ديجا مش يلعب دوزيامي طون، تشوف تقول هذا لاعب خير من الريتم تاعو خير. دونك قلنا راهي القائمه راهو التغيير في حد ذاته صار تغيير به، لكن القائمه اللي اختارها راهو ماهيش نتاع لعبيه عند هو نيفو، راهي ماهيش ملعبيه نتاع تنجم تلعب في مستوى عالي. دونك ربي يسر. انا قلت لك
1: ان شاء الله ما تكونش النتيجه سلبيه اكثر من هيك على الاقل، حتى كي ثم خساره ولا انه معناتها حاسمه قاعد نشوف ما ثمش مؤشرات نتاع عوده في نتيجه المباراه، او على الاقل يعني المنتخب التونسي يجب على الاقل يجيري شويه النسق نتاع المنتخب البلجيكي قاعد نشوف بصراحه اللي عاد الان في 33 دقيقه لعب يعني مقابله هجوم ودفاع ما ثم حتى رياكسيون حتى رد فعل من جانب المنتخب الوطني التونسي.
2: ما تجمش تلقى الحلول
1: اعطيه زاد لكل ذي حق الحق هو مراد مهيب الشامخ يعني تقريبا فسخ ثلاثة هدف اخرى بخلاف الهدف اللي قبله
2: بالضبط معناها لا معناها الحاجه اللي اللي اللي معناها تستغرب لها انه الحلول ياسر موجوده حلول بالنسبه للفريق البلجيكي
1: معناها ديما الشارع اليسار خدامه مع يقول ديما يطلع على المستوى الجهه اليسرى والمنتخب التونسي يعاني بشكل كبير على هذه
2: لو انت كان عندك تكتل دفاعي وتلعب كما قلت انت بخمسه ولا باربعه ولا سته مدافعين ما تنجمش توصل لحارس المرمى، لكن احنا بالرغم كثره المدافعين بالرغم اول هدف هذا من اغزر معناها قاعد يقوم تقريب مجهود كبير لاعب دوك معروف انت مش تلعب ضد منتخبات عندها لاعبين امكانيات كبيره. دونك في المقابل مش تحط في مقابلهم لاعبي ماهوش حاضر بدنيا ولا ماهوش جاهز بدنيا ولا فنيا ولا حتى تكتيكيا.
1: فرصه كثيره برشا المنتخب البلجيكي، شوفوا كيفاش تعديت الكره سلامات والله تعديت والله بالحق مش نتعبوا شويه على مستوى لانه تقريبا كل دقيقه ثم فرصه كثيره للمنتخب.
2: خليني نقول لك الخلاصه حصه تدريبيه للمنتخب البلجيكي حد اللي رينا تو
1: ان شاء الله ثم
2: ريكسيون ثم ان شاء الله تكون فما

0: انه يرد الفعل حتى ما يكونش مردوده سلبي بشكل كبير مثل اللي قاعدين نشوف فيه لحد الان. يعني ثم حتى ردة فعل واضحه هجوميه من طرف المنتخب الوطني التونسي لكره قدم لحد دقيقه 35.
1: اوكي
0: يعني
1: هذا معروف بلا رينا قداش تو حتى كان المهاجم يتعدى ديما يقوم بعمليه الخطا معناها ديما فما كروتار. نعم. معناها هنا شي ظهر هذا اللي مش جاهزين بدنيا نسيتو بدنيا.
0: على كل احنا مش نكملوا الشوط الاول مع عبد الرحمن الفنش كذلك فخري الطاهري على مستوى مقابل تونس بلجيكا. ان شاء الله المنتخب التونسي يتحرك ويرد شويه فعلا امام المنتخب البلجيكي.
2: اوروبا ليج مع اولمبيك مارسيليا وضد اتلتيكو مدريد المحاوله الرئيسيه. شوفوا المدافعين كي يصعدوا وخاصه ميكيلي وتوما مونيي من اكثر اللاعبين ومعنى اكثرهم واحسنهم ممهدين للاهداف حسب الداتا نتاع البريمير ليج. كيما خاصه راين جيكس تخلف في تاريخ البريمير ليج كيفين دي بروين. ومن نقاط السوداء المدرب جوزي مورينيو انه معناها ما خلاش فريق تشيلسي مشى لفولسبورغ ثم انتقل الى فريق المان سيتي تشامبيونز ليج والبريمير ليج والكوميونتي شيلد ومعناها كل الالقاب الممكنه. لكن ما عندوش لقب مع المنتخب البلجيكي. عنده هدف ممتاز 2018 ضد المنتخب البرازيلي في ربع نهائي كاس العالم. كيفين دي بروين خليل العياري مريناش عمق في هجوم المنتخب التونسي خلال الشوط الاول. حاج محمود شوفوا قداش من لاعب يمشيله كاستاني كذلك اونانا متوسط ميدان اونانا يعاضد محور الدفاع المنتخب البلجيكي. امكانيات بدنيه فنيه تكتيكيه يحبث 4-3-3 المدرب غودي غارسيا. المنتخب التونسي ما نجمش الى حد الان يساير نسق المنتخب البلجيكي. وشفنا الفرصه من ميكيلي معناها امام الحارس الشامخ والكره كانت فوق المرمى. اكيد تفاصيل حول الاداء في البلاتو في فتره ما بين الشوطين واخر لقاءات المنتخب التونسي قبل شد الرحال غدا الى مونتيري في رحله تمر عبر مكسيكو كوندو باز المنتخب التونسي بن حميده وتدخل من نجوي لاعب فريق قليل التكوين في بلجيكيا هو معنى قوه هذا البلد على المستوى الكروي. نذكروا اندرلخت في السبعينات كانت مدرسه يان كولمانس كان مع بروج ايضا برودوم كان حارس تاريخي للمنتخب البلجيكي لعب 1992 ضد المنتخب التونسي. نذكروا جولي مي مع ستوندار في الثمانينات ستوندار دو ليج معنى في الثمانينات كانت قويه كره القدم البلجيكيه. اذا اختبار مفيد اختبار عنده اكيد برشا استنتاجات للمدرب صبري اللموشي خاصه مع قوه المنتخب البلجيكي في التحكم ايضا في استرجاع الكره عالي. نجوي يرجع لحارس مرمى الحارس الاول خلقت طفاف بلجيكيا خلقت برودوم. حاليا الحارس كورتوا من غانك الى تشيلسي اتلتيكو مدريد والمخالفه لصالح دوكو ايضا لاعب مره عبر رين ومشى للمان سيتي. هاو الفنيات بالنسبه لدوكو والكره من ميكيلي والتدخل من رقيق. تشوفوا ميكيلي مدافع محوري ثاني فرصه ليه في مناطق المنتخب الوطني التونسي ماهوش اساسي واكيد فرصه ليه. وقال رودي غارسيا قبل المباراه التشكيله هذه مش باش تبدا الاحد المقبل ضد المنتخب المصري وعنده مباراه كذلك في فانكوفر ضد زيلندا الجديده ايضا مباراه ضد المنتخب الايراني. توما موني من جديد يواصل الهجوم ثم يوري تيلمانس اصبح في القياده والشارع في المنتخب البلجيكي. لاعب ليستر لاعب استون فيلا من اللاعب البرزين والبح لوروبا ليج. رودي غارسيا صبري اللموشي ربما ايضا تغييرات منتظره شفنا منذ قليل يحكي مع علي العابدي قبل برشا اللعب المنتخب التونسي في الشوط الاول. عروس امام دوكو لكن دوكو من جهته كذلك معها تروسار من الجهه المقابله ثم توما مونيي دائما يتحكم للمنتخب البلجيكي في هذه الفتره الاولى وتقدم بفضل لياندرو تروسار. اونانا يرجع لدي بروين مثال يحتذى به اللاعب دي بروين اكيد نتابع في برشا كنت قبل مع المان سيتي. دو كاتيلير هو قلب هجوم ولوكاكو اللاعب التاريخي

0: لعبش برشا سنة بسبب الإصابة، دخل ضد المنتخب الكرواتي وسجل 90 هدف، هو الهدف الأول. ثم كذلك أكسيل فيتسل على بنك الاحتياط، ثم تيلماس من جديد، يرجع لدبرين ما يمشيش الأونانا، يخير من جديد الجهة اليسرى، ثم تيلماس بسهولة يوصل لمنطقة المنتخب الوطني التونسي، وثم الطالبي والتماس لصالح المنتخب البلجيكي.
1: والمنتخب التونسي في هذا الشوط قاعد يقبل في برشا لعب صعوبات بالجملة، إن شاء الله التغييرات تكون في الشوط الثاني للمدرب صبري لموشي، وإن شاء الله المنتخب التونسي يلقى توازن، خاصة ما فماش يعني هجمة كانت مركز الأمانة في هذا الشوط الأول، وإذا ما يفسر قوة المنتخب البلجيكي اللي فرض علينا. نقبل لعب في هذا الشوط، ترجع كرة من جديد بضربة مخالفة للمنتخب التونسي الى خليل العياري، وذكر يعني بس هدف ثاني لاعب عمر الرقيق الكره الاخضر اللي كانت تقريبا في الدقيقه 33 من هذا الشوط، مع ضربه مخالفه للمنتخب التونسي. وتذكير بارقام المنتخب الوطني خلال مشاركته من 78 الى 2022، خاض 18 مباراه، حقق خلالها 3 انتصارات و5 تعادلات و10 هزائم، سجل 14 هدف وقبلت مرمية 25 هدف. النسخة الأخيرة مونديال قطر كنا غادرنا الدور الأول برصيد 4 نقاط بعد تعادل مع الدنمارك، وكذلك انتصار على المنتخب الفرنسي وهزيمة أمام أستراليا خلال المباراة الثانية للمنتخب التونسي. على كل تبقى مباراة ودية، تبقى نجرب بعض الخطط التكتيكية وبعض اللاعبين. وهذه كرة من جديد من دوكو، ينطلق من الجهة اليسرى ويربح ضربة الركنية. مجموعة نعود نذكر كل من التحقوا بنا الآن في المتابعة عبر القناة الوطنية الأولى، مباراة أولى ستكون أمام المنتخب السويدي يوم 15 جوان، ثم لقاء ثاني أمام المنتخب الياباني، ولقاء ثالث أمام المنتخب الهولندي. وهذا صبري اللموشي يبحث على الحلول، يفكر في الشوط الثاني كيف سيتعامل مع هذا السيناريو. لقاء ودي، وهذه كرة مرفوعة القام الثاني، تدخل من جانب منتصر للطالبي، والكرة من جديد في الهجوم المعاكس للمنتخب التونسي. الحكم يقول واصل، تبقى كرة تونسية من محمد أمين بن حميد، ينطلق بن حميد بأدوار هجومية بلمسة واحدة إلى إسماعيل الغربي. إسماعيل الغربي ينتظر المساندة، ثم يختار الترايف، يرجع بها إلى إلياس العاشوري، العودة من جديد إلى عمر الرقيق بتمريرات عرضية في هذه اللحظات من منتصر للطالبي، يخير يرسل كرة طويلة على مستوى الطرف الأيمن إلى خليل العياري، يحاول يحط الكرة على ساقه اليسار، يبحث عن المساندة، يفقد توازنه في مرة أولى، ثم تبقى الكرة دائما إلى خليل العياري. ممتاز، يلا يا خليل، يحاول ممتاز بلقطة فنية يلقى الحل، ثم يوزع كرة على القام الثاني، وتدخل التدخل من نجوي بعد الكرة الأخيرة من مناطق، لكن افتكاك جديد إلى المنتخب التونسي، إلى الياس العاشوري، ينقل إلى الطرف الأيسر إلى إسماعيل الغربي. إسماعيل الغربي يحاول يحط الكرة على ساقه اليمين، يضرب، لكن ترجع من جديد من دفاع المنتخب البلجيكي. باي هذا نحبوا عليه، قاعدين نشاهدوا فيه الآن، يحاول يضغط في مناطق المنتخب البلجيكي. نلعبوا إمكانياتنا، نحاولوا نلعبوا يعني الكل في الكل في هذا الشوط. عاود نذكر متأخرين بأهداف مقابل صفر، هدف تروسار، وكرة من جديد من عمر الرقيق، من جديد إلى منتصر للطالبي، سدد لكن بعيدة. في 43 دقيقة عبد الرحمن من هذا الشوط، المنتخب التونسي ما زال متأخر في النتيجة.
0: أكيد معناها ما ثمش حل كي صوب هكا منتصر للطالبي فوق المرمى. هل اختيار ما تبدا بالمستوري امام اونانا، امام نجوي، امام ميكيلي؟ شفنا الغربي لعب على اليسار، يظل اكسيال اقوى وراء المهاجم في الاثناء. دوكو يرجع من جديد ليوري تيلمانس، اختاروا قائد فريق امام دوبرين وكذلك لوكاكو. توما موني كالعادة متقدم من الجهة اليمنى لهجوم المنتخب البلجيكي، ومن جديد الإشارة بركنية ينهي الشوط الأول في مناطق المنتخب الوطني التونسي. مر عبر برايتون، يعرف المدرب دو سيربي لياندرو تخوساغ اللي درب أولمبيك مارسيليا، والتعليمات من غودي غارسيا لنجوي المدافع المحوري، لاعب الاسم تاعو ساعده في كرة القدم الفرنسيه، اللاعب المحوري لفريق ليل. التغييرات منتظرة للمنتخب الوطني التونسي وكذلك المنتخب البلجيكي. من جديد العاشوري والكرة وكالعادة البحث على خليل العياري. خليل العياري يمشي له تيموتي كاستاني يحاول معناها يسكر عليها المنافذ. شلال عباس لياس سخيري متوسط الميدان تصطدم به الكرة الأخيرة للنجم الصاعد في فرق الشبان للبي اس جي. مشروع كبير بالنسبة للبي اس جي في انتقاء أيضا المواهب وقادم المواعيد مرتين بطل أوروبا. وصلنا لباس بالنسبة للياس السخيري لعب الشوط الأول في المحور يخرج الكرة هو في الريلانس المحور المتكون من رقيق ومنتصر الطالبي. ديلان برون كان سجل في 2018 في لقاء كأس العالم وكذلك كان سجل وهبي الخزري اللي في الستاف مع صبري اللموشي. تيموتي كاستاني من اللاعبين اللي عندهم خبرة كبيرة في المنتخب البلجيكي. صبري اللموشي التعليمات في الوقت البديل العاشوري مريناش برشا حقيقة في الفترة الأولى ولاعب فريق كوبنهاج. أمامكم حنا بعد المجبري سيغادر فريق بيرلي اللي انحدر إلى الشامبيونشيب في إنجلترا. أكيد في البلاتو بعد قليل قراءة في مردود الشوط الأول في الطريقة المتوخاة في اللاعبين اللي استعملهم المدرب صبري اللموشي. هل معناها الأغلب متاعها باش يكونوا ضد المنتخب السويدي ولا اليوم اختبار مغاير الإجابة الكل بعد قليل مع محمد علي والفنيين مع بوسيسيون عالية للمنتخب البلجيكي مع لاعبين عنده فنيات أحثوا الفارق عبر لياندرو تروساغ. اختبار متاع كأس عالم المنتخب التونسي دخل في أجواء كأس العالم أسبوع واللقاء الأول ضد المنتخب السويدي وكذلك المنتخب البلجيكي أسبوع قبل اللقاء الأول ضد المنتخب المصري اللي عنده لقاء ضد المنتخب البرازيلي. وكيفين دي بروين خليل العياري الإصابة لدوكو بتبع ما تخرجش على الروح الرياضية المباراة بصبغة ودية تحضيرية لنهائيات كأس العالم. الحكم سيديروبولوس كان حكم في تصفية كأس العالم. نشوفوا التدخل من خليل العياري أمام دوكو حكم في تصفية كأس العالم 2014 2018 2022 2026 بالنسبة لآخر لقاء في تصفية كأس العالم أكتوبر 2025 لاتفيا إنجلد معناها المنتخب الإنجليزي 5-0 للمنتخب الإنجليزي. دوكو خذا حجم آخر مع السيتي مع المدرب بيب غوارديولا وفسخ في الفودان اللي خسر مكانه في نهائيات كأس العالم. احتجاجات على التدخل الأخير بالنسبة لرودي غارسيا ربما الفرصة الأخيرة للمنتخب البلجيكي قبل نهاية الشوط الأول متقدم بفضل تروسار ينجح في التوزيع. أونانا المحاولة من متوسط ميدان المنتخب البلجيكي من توزيعة أخرى سيكون أحد أبرز اللاعبين في نهائيات كأس العالم. دوكو ياخذ الأسبقية على المنافسين المباشرين يوزع يلقى أونانا متوسط ميدان لا يتوانى في التواجد في مناطق الجزاء وذي خصال متوسط الميدان العصري يلعب مع يوناي إمري في البريمير ليج. نهاية الفترة الأولى مشاهدينا الكرام إذن التقدم ننتظر معناها لحظات في نهاية الشوط الأول التقدم لصالح المنتخب البلجيكي ورودي غارسيا. ينظر المدرب ينظر الحكم حكم أناستازيوس سيديروبولوس حكم المباراة اليوناني والمدرب معناها عنده هكا انفعالات رودي غارسيا. إذن مشاهدينا بفضل تروسار يتقدم.
2: إذا نهاية الشوط الأول من لقاء المنتخبين الوطني التونسي ومنتخب البلجيكي على نتيجة هدف مقابل صفر لصالح المنتخب البلجيكي. هدف تروسار في المباراة إذا في الدقيقة 28 المنتخب التونسي إذا منهزم في نهاية الشوط الأول. ناخذ بكل شيء على الخط الهاتفي الحكم السابق نزار دربيل معي على الخط الهاتفي. نزار مرحبا بك.
3: مرحبا أهلا وسهلا أخويا فتحي.
2: إذن نجم نقولوا التدخل الأخير اللي كان في نهاية الشوط الأول حبيت نحكي فيه قبل كل شيء معاه قبل من قيم مردود الحكم, لأنه تدخل في شوية عنف من خليل العياري. اللقطة هذه أثارت احتجاجات لاعبي البلجيكي المنتخب البلجيكي وكذلك مدرب المنتخب البلجيكي غارسيا. يعني واضح جدا أنه المنتخب البلجيكي ما عجبتوش اللقطة الأخيرة من التدخل الأخير من خليل العياري اللي كان مقصود نوعا ما ضد اللاعب دوكو. الشيء ده اللي واضح جدا انه برشا مدربين ما يحبوش ربما اصابات تكون قبل انطلاق كاس العالم, خاصه لما تكون اصابات متعمده
3: بطبيعه الحال. معناه كل ممرن يخاف على لاعبيته وعلى مستقبل فريقه, والتدخل الاخير من خليل العياري كان فيه نوع من التهور اللي بصراحه كان ينجم ياخذ فيها ورقه صفراء. مش خلى معناه الانفعال نتاع المدرب نتاع بلجيكا اللي قلناه, معناه ثم حاجه قلناها في اول التدخل, كنا راهو الحكام هذوما راه وقت اللي تم قانون لازم يتطبق راهو يتطبق. كيف احتج الممرن ما ترددش باش مشى خلاه في مطرحه وعطاه ورقه صفراء.
2: نعم مقابل اجمالا بصفه عامه نزار ما شفناش يعني دفاع بدني كبير طيله الشوط الاول, يعني باستثناء اللقطه الاخيره
3: ما ثم ما سماش معنى كوره, معنى كيف تلعب وكيف تدافع. الحكم ما سايب لا شرد لا وارد, ما خلالي ما نكلم بصراحة. ما خلالي ما نكلم,
2: حكم كل حاضر في كل مكان,
3: في كل شيء معنا صفره سايب دولة وفوها لفونتاج بصفة غريبة. معنا متحكم ممتاز, خليني انا شخصيا نتفاهم كيفاش حكم كيما هذا ما كانش في
2: كل عمر كل عمر يظل يتجاوز العمر
3: يمكن لا ربما. اذا كما قلت لك الحكم ما سايب حتى شيء, صفر كل شيء, ممتاز وممتاز
2: واضح
3: جدا
2: واضح.
3: سامحني خويا فتحي, انا نحب نحي الكاسكيت نتاع الاربيتر ونحب نحكي حاجه معناها كتونسي معناها قلبي وجعني كي نرى ال 45 دقيقه هذه. مش انا ما نتصور 12 مليون تونسي اليوم مصدومين. نحب نسال خويا مراد انت احنا ضعاف ولا بلجيكا قويه ولا شنو اللي صار شنو اللي
2: انا مش انا باش نخليه يعلق على ال 45 دقيقه اللي صارت هذه.
4: هو نزار علاش مهمه الاربيتر كانت اليوم سهله؟ لانه موازين القوى كانت مختلفه كبيره ياسر, لانه منتخب بلجيكي كان اقوى منا على كل شيء. هذاك علاش دونك ما كانش فما تقول لك دي زاكسيون هكا نتاع ليتيج نتاع نتاع دي زورجو ولا لا لا لا لا, كانت مباراه خليني نقول لك سهله. حطيت صبعك على على على على على على, على, على الموضوع معناها دونك منتخب بلجيكا اقوى منا بكل صراحه من جميع النواحي, بدنيا فرديا جماعيا تكتيكيا فنيا اش تحب اخر دونك. حتى من نسقيا حتى من شيرتنا وقت يحبوا يساعدوا النسق يساعدوا. هل بهذا المستوى مش ندخلوا احنا لكاس العالم؟ هل بهذا التكتيك هذا اللي غياب فما حتى اليوم غياب استراتيجي؟ نحكي على الشوط الاول ان شاء الله, ان شاء الله يفندني ان شاء الله يكذبني في الشوط الثاني ان شاء الله يقوم تغييرات وان شاء الله نشوفوا وجه ثاني.
2: نقول هذا هدف مقابل صفر تسمى منعنا من
4: ثلاثه اخرين يعني. انا فرحان لانه فات هدف مقابل صفر, لانه كان تجربه توفى ثلاثه مقابل صفر دونك. اللاعب اللي كنا عليه احنا دوكو قام عمل اللي حب, تروسار عمل اللي حب, ديبرين صانع العاب عمل اللي حب, تيلمان القائد فريق عمل اللي حب. دونك مساحات شاسعة بالرغم من يلعبوا تكتل دفاعي. دونك ما فهم حتى استراتيجية تكتيكية, ما فهم حتى منهج تكتيكي للمنتخب التونسي. ريت المقياس نتاع المنتخب
2: يعني ما ثمش حتى قراءه صحيحه على مستوى منافسنا المنتخب البلجيكي اللي يعرف انه نقاط القوه نتاعه خاصه اللاعب دوكو على اليسار تخليه يعني هذا معروس تقريبا قدامه ما عنده ما يعمل لك هذا معروس.
4: انا قلت على الاول ما دام هذا معروس عمره ما كان معناه كان ديم اكسيان. قلت بالك شيء شاف خاطر هو اللي مشرف عليه المدرب لموشي, هو اللي مشرف على اللاعب.
2: مقابلات هذه مقابلات واحد يعرف اللاعبيه نتاعو شنو ما
4: شوف ادم يعني عروس ارير دروا شو نقول انا نقول يمكن المدرب شاف خصال نتاع عند ادم عروس نجم توقف دوكو اللي هو المهاجم باش يجي قدامه هكا ولا انت شريد دوكو تعدى تقريبا 14 مره ولا حسبت قعدت نحسب نفس
2: حتى سيئة. في هو مصاب وتعدى
4: حتى هو مصاب وتعدى دونك حتى الطريقه الوحيده اللي كما قلت انت باش وقفوه يستعمل. حبيت نقول لك انا المنتخب البلجيكي ريت تحس فما فما فما فما فما معناها خدمة
2: فما سهولة زادة في بناء الهجمة كل مرة تلقى التنويع انت ما تملش
4: علاش فما سهولة
2: فما تنويع
4: تو انت اللي سائل الناس علاش فما سهولة لانه الحلول ديما موجودة لانه اللعبية قاعدة تتحرك لانه اللعبية جاهزة اللعبية عندها ريتم تاع مباريات. علاش انا كي نحكي نقول لك
2: انا ما شفتش معناها اللاعب النسق طاح من الدقيقة الأولى كما كانوا يلعبوا في الدقيقة الأولى في آخر الشوط الأول
4: الناس
2: كلها فون طلع
4: شوف فما دوز اكسيون الاكسيون الأولى الكرة انت الكرة كانت خارجة معناها كانت كورنير جاي من ناحية منتصر الطالبي ضري ولا ضربت في بن حميدة هذه ديجا والأكسيون الثانية نتاع اسماعيل الغربي وقت مش حاب يعمل دياغونال ضربت في ناس خير دونك كي تشوف اللقطة هذه والتمركز الغلط فوق الميدان دونك تحس خليل العياري اللي ضرب يعمل ترانسفيرسال ضربت في ناس خير دونك هناش تقول
2: حتى اللاعبين ما تعرفش البوزيسيون
4: اللي في الميدان فما لقطات توحي لك اللي بكل صراحة ما فما حد شيء توقعش عنده يشرف على المنتخب المدرب هذا من مارس
2: عمل جزء مقابلة ودية في
4: مكسيك ما تحكيليش على الهايتي وعلى كندا ما تحكيليش عليها
2: بعد كان لعب مقابلة ضد النمسا وقادين نلعب مقابلة ضد بلجيكا لمحل أربع مقابلات ساعد المقابلة الرابعة لكن في الأخير ما شفنا حتى
4: قلنا من الأول راهو الشوارة وغلط راهو فما الاختيار من الأول متاع القائمة راهو غلط الاختيار متاع التشكيلة الأساسية راهو غلط راني نتكلم على اللي رينا الشوط الأول لأنه راهو في الكرة القدم نجم راهو بعض التغييرات تقلب المباراة في الشوط الثاني لأنه اللي رينا من الكوت ديفوار ضد فرنسا ولا ريناه من الجزائر ضد هولندا ولا من العراق ضد اسبانيا كلهم تغيروا في الشوط الثاني لانه اولا المنتخبات هذوك الكل ريحت الملاعبيه نتاعها وعطت فرصه للمنتخبات الاخرين دونك هنا نجم نشوف هنا التغييرات نجم يريح مثلا دوكو نجم يريح تروسار نجم يريح دونك
2: باش يخو زاد باش يكون زاد المنتخب التونسي مراد
4: كصبري لموشي مازال ما نعرفش شكون باش يلعب في المنتخب
2: لا مقابله السويد معناها حسب التسريبات انه الشوط الاول اللعبيه ضد النمسا تقريبا انه مش يكون حاضر في لقاء الاول ضد السويد
4: تو يعني سامحني
2: التشكيله هذه يكون فيها 6 5 مش في
4: العمل احنا المباراه نتاعنا وقتاش احنا ان شاء الله نلعبوا نهار 15 14 في الليل معناها 15 الفجر مش مازال احنا اليوم مازال 10 ايام نورمالمون من المفروض التشكيله نتاع الاساسيه نتاعك اللي مش تشارك في المباراه لو تلعب على الاقل 60 دقيقه 65 دقيقه 70 دقيقه كيفاش باش تلقى انت اللونتونت التناغم والتلاهم بين الملاعبيه تصور انت اليوم بالمستوى هذا مباراة الجاية ضد السويد المباراة الأولى متاع كأس العالم فما على الأقل مش يكون فما خمسة تغييرات هكا ولا
2: على الأقل
4: احنا عرفنا ممكن حسب ليرينا الشامخ مش يكون هو الحارس الأساسي لي دوز أكسيو مش يكونوا هما الياس السخيري مش يكون هما
2: بقية يمكن ثم تأكيد آخر أنه صحيح. من المنتظر أنه يلعب كذلك لاعب السخيري هذاك متفقين فيه منتظر مش يكون حسب المستوري هو المهاجم الاول المنتخب الوطني التونسي لانه تقريبا المدرب مقتنع اكثر من ما يمكن في الشوط
4: ما يصيرش هذا الحديث هذا نجم نقولوه قبل 6 7 شهور ما يصيرش قبل مازالوا 10 ايام على الكوب دي مون
2: واحنا مازلنا ما نعرفوش التشكيله الصحيحه اللي باش تنزل
4: يا اخي انا شفت المنتخبات الكل انا نتبع بالقدير ستو كاس العالم شفت المنتخبات الكل شفت حتى المباريات الوديه الكل الفرق الكل 48 47 فريق مشاركين في كاس العالم بنسبه 99% عندهم التشكيله الاساسيه خليني ما نحكيش على المنتخبات الكبيره هذم لانه في الاخير مش تلقى راهو مش تلقى المنتخبات الكبيره راهو يخسروا يخسروش الماتش ما يكون كل مش تلقاهم كلهم بعد في الكار فينال دومي فينال وفي الفينال دونك بكل صراحه مع كامل احتراماتي للاطار الفني والملاعبيه بكل صراحه الشوط اول سيء جدا ما هوش قاعد يعطي في صوره لكره القدم التونسيه لانه ما تنساش راهو نحكيه على صوره القدم كره القدم تصير مش كان مصر تعدى احنا نتفرجوا راهو العالم كامل يتفرج
2: صحيح
4: راهو العالم كامل يتفرج في يستنى في المنتخب التونسي
2: فما منتخبات كذا مراسلين قاعده تتفرج وقاعده تدرس في المنتخب
4: واليابان التونسي واليابان وهولندا بيسير باعثين
2: مصر حتى مصر منافس المنتخب البلجيكي قاعد يتفرج فينا هنا
4: نحكي لك على روحنا لانه المنتخب البلجيكي اليوم كي تشوفوا هكا تقول هذا تقريبا المستوى هذا ويلعب 60-70% مرشح هكا ولا اما في المقابل يا اخويا على الاقل نظهر وما على الاقل الملاعبيه نتاع تونس الظهر اللي انت كنت على حسن على الاقل حسن ظن المدرب اللي نادالك لكاس العالم
2: واضح
4: وفي الاخير خليني نقول لك انا كما جاش كاس عالم راه فما 4-5 ملاعبيه ما يكونوش في المنتخب كما جاش كاس عالم
2: صحيح ثمانية على قدر السي في نتاعها باش تمليه جات المنتخب التونسي وقررت باش تلعب على المنتخب التونسي على كل كما قال لي قسم الاخبار موجز الساعه الثالثه ثم نرجع من جديد لاجواء مباراه تونس بلجيكا الوديه.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مكنت المقاربة التونسية الإنسانية والأمنية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية إلى حدود اليوم من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجرة من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم، وذلك في إطار العودة الطوعية بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي والسلطات الجهوية والمحلية خاصة بولاية صفاقس، وذلك في تصريح إعلامي لنطق رسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي. شدد الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في بيان له على تمسكه بالدفاع عن المقدرة الشرائية المنهارة للعاملين في القطاع الخاص أمام الالتهاب غير المسبوق في الأسعار، ودعا إلى تنفيذ تجمع ومسيرة احتجاجية جهوية للإطارات النقابية للقطاع الخاص يوم الخميس 11 من جوان الجاري. أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أن المرحلة الراهنة تفرض تجاوز المنهجيات التقليدية التي ترتكز على تثمين التكوين المهني نحو تبني رؤية جديدة تقوم أساسا على الاستجابة لكل طلبات التكوين وحسن توجيه طالبيه نحو الاختصاصات والمسارات التي تستجيب بصفة فعالة لمتطلبات سوق الشغل في العالم. وفيما تتواصل الغارة الإسرائيلية على مناطق واسعة في جنوب لبنان منذ الإعلان الأول لوقف إطلاق النار، استشهد اليوم 6 أشخاص وأصيب 4 آخرون في غارات إسرائيلية على قضاء صيدا جنوب البلاد. أعلنت الخارجية الإيرانية أن قواتها المسلحة ردت على العدوان الأمريكي بصورة متناسبة وفعالة في إطار حق دفاع عن النفس، وأن انتهاك واشنطن المتكرر لوقف إطلاق النار يثبت أنها لا تملك إرادة لخفض التوتر. ختاما، أدانت كل من السعودية وقطر هجمة إيران على الكويت والبحرين، وشددت على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. نهاية الموجز إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
0: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة دايمة.

0: إذا نرجع من جديد لأجواء الرياضة، وطبعا المنتخب الوطني التونسي المنتخب البلجيكي انطلاق الشوط الثاني من هذه المباراة. إن شاء الله إن شاء الله كما نقولوا ثم ردة فعل لاحظوها بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي بعد الهزيمة في الشوط الأول هدف مقابل صفر. تو نشوف من بعد إذا كان ثم تغييرات أم لا على مستوى التشكيلة بالنسبة لكل منتخب، لكن كما قلت اللي شفناه في الشوط الأول ما عجبنيش برشا على مستوى المردود على مستوى الأداء. إن شاء الله الأداء يتحسن ويكون المردود رائع في الشوط الثاني بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، نسينا اللي شفناه على الأقل في الشوط الأول وفي مباراة النمسا في الشوط الثاني. نرجعوا مع عبد الرحمن العاش وفخري طاهري بروكسل التعليق على مباراة تونس وبلجيكا.
1: ميكيل كاستاني المحاولة من دوكو للمنتخب البلجيكي، عنده المساحات جناح المنتخب البلجيكي، كرة لدبرين التوزيعة وفرصة أخرى للمنتخب البلجيكي في وسط الميدان. دبرين أونانا تيلمانس تخوصار دو كيتلير ودوكو بالنسبة للهجوم وإعادة من جديد لفرصة لصالح المنتخب البلجيكي من توزيعة من كيفين دبروين لتخوصار، والتغطية كانت حاسمة لتفادي الهدف من أمين بن حميدة. بالنسبة للحكم هو سيري دولوبولوس المساعد كوستاراس والمساعد الثاني ديمتري دياديس. بالنسبة لحكم الفار إيفانجيلو والمساعد هو أتاناسيوس. من جديد المنتخب البلجيكي دو كيتلير في مناطق المنتخب الوطني التونسي، التدخل من عروس مباشرة لحارس المنتخب التونسي، فمش تغيير في المنتخب البلجيكي، ثم تغييرات في المنتخب التونسي. تونكتي المتألق مع سيلتيك بطل اسكتلندا، دخول في رشوات اللي بدأ المباراة أمام المنتخب النمساوي. ماذا سيتغير في المنتخب الوطني التونسي؟ ثم نجوي مباشرة لكورتوا في ربع كأس عالمية منتظرة مع المنتخب البلجيكي.
2: والكرة للمنتخب البلجيكي في هذا الشوط الثاني، كيف سيكون وجه المنتخب التونسي بدخول كل من فراس شوات وكذلك التونكتي؟ إن شاء الله الأمور تتحسن، هذا اللي نتمنوه مع شوط أول. مشاهدناش حاجة كبيرة للمنتخب التونسي مع الضغط والسيطرة للأبناء المدرب رودي غارسيا. وكرة من الجهة اليمنى إلى الدوكو، عنده الكرة ثم بتمريرة قصيرة باتجاه يوري، ضغط المنتخب البلجيكي في مناطق المنتخب التونسي، عودة كلية للعب للمنتخب التونسي، يمشي كرة دوكو نقطة قوة التنشيط الهجومي للمنتخب البلجيكي، ينوع هذا اللعب على مستوى الجهة اليمنى والجهة اليسرى، يكون هو جوكير يكون هو المفتاح على مستوى الهجومية منتخب بلجيكا مع ضربة مخالفة للمنتخب البلجيكي ورفع البطاقة الصفراء على الإسماعيلي الغربي على الصورة من خلال التدخل الأخير. هذا الحوار هذا الريبلاي للحوار الأخير والتدخل من جانب إسماعيل الغربي على لعب المنتخب البلجيكي، كابتن المنتخب بلجيكا يوري تيريمانز، وكرة بمخالفة أكثر من 30 متر على شباك حرس المرمى عبد المهيب الشامخ، وبدون أي تغييرات في هذا الشوط الثاني بالنسبة للمدرب غارسيا. في المقابل صبري لموشي زوز تغييرات على مستوى هجوم المنتخب. مرفوع الكرة على القائم الثاني التمهيد، تدخل من متسر الطالبي ثم التصويبة لكن مرت جانبية والحمد لله كرة براندون الكرة الأخيرة صوب بكل قوة. هذه ضربة المخالفة المنفذة من كيفين داخل منطقة الجزاء، تدخل من متسر الطالبي ثم الثانية مشيت خارج المرمى. بشترجع كرة برمية تماس للمنتخب البلجيكي. إن شاء الله مثل هذه اللقاءات مباراة النمسا مباراة بلجيكا تكون يعني اختبار نبنيو عليه، تكون المونديال هو الأهم بطبيعة الحال مع مجموعة هي الأقوى في المونديال، مجموعة المنتخب التونسي منتخبات عريقة ستكون في منافسة المنتخب التونسي. إن شاء الله يصلح صبري لموشي ممكن بعض الأخطاء في هذه الوديات. ترجع كرة من جديد تدخل دفاعي، رمية التماس عمر الرقيق إلى خارج الميدان في تقريبا 50 دقيقة من هذه المباراة، ما زال المنتخب بلجيكا متقدم بالواحد صفر.
1: شفنا لوكاكو يقوم بالحركات الأحمائية من جانب المنتخب البلجيكي، نفس المسعى نفس الفيرتيكاليتي من جانب المنتخب البلجيكي. دوكو يمشي للجهة اليمنى، سحب تصويبات ثم أونانا يلقى الحل في تخوصار من الجهة المقابلة. خسار للمنتخب البلجيكي يرجع لتيلمانس لعب في موناكو وليستر وسلام معناها من أبرز اللاعبين في أستون فيلا مع يوناي إيمري دوكاتلير دوكاتلير المحاولة وأيضا ثم الاستيماتة دوكاتلير من جديد وتروسار ملقاش المنافذ ثم فراس شواد وثم تيلمانس وأونانا يرجع لميكيلي ذي قوة المنتخب البلجيكي يرجع يسترجع الكرة الجيجن بريسينج كما قال يورغن كلوب في ثواني يسترجع الكرة المنتخب البلجيكي يظل أصعب مباراة لصبري اللاموشي منذ توليه قيادة المنتخب التونسي هايتي والكندا مهمش في قيمة المنتخب البلجيكي وحتى المنتخب النمساوي دوكو ثم الكرة نشوفه حتى العاشوري شوف معناها ينزل من الجهة تقريبا يمشي كمدافع مع قوة المنتخب البلجيكي ثم ميكيلي لكورتوا لامينز حارس مانشستر يونايتد يلزمه برشا يلزم يعتزل كورتوا باش يكون الحارس الأول للمنتخب البلجيكي ما لعبش لورو 2024 كورتوا كان في خلاف مع تيديسكو المدرب السابق من جديد المنتخب البلجيكي تبقى الكرة لتيلمانس وثم تيموتي كاستاني والهدف الهدف من ديكتلير ديكتلير يتمكن من تسجيل الهدف الثاني في مرمى الحارس الشامخ بتصويبة رأسية ديكتلير يتمكن من تسجيل ثاني أهداف المنتخب البلجيكي
0: يقول المراد ثم أكثر من السهولة هذه على مستوى تسجيل هدف الثاني تقريبا لاعب عشيرة اليسار تخل وحده في المنطقة وزع ولاعب بدون رقابة داخل منطقة الجزاء بصراحة ما كانش تم حتى رقاب عليه اللعبة ذي عمل كي محب طلع أخذ الكرة في عقله وشوف كيش توزيع قبل كل شيء كيش كانت
3: أخذ
0: وقته في التوزيع واللعب ما تم حتى رقاب عليه يطلع رغم أنه مع عمر رقيق يظل في المحاصرة لكن يظل ما كانش محاصرة كبيرة يعني طلع ويجي يأخذ الكرة براس كي محبه حتى في المكان اللي حب عليه ويكون الهدف الثاني المنتخب البلجيكي اللي خفنا منه صار يمكن يعني الهدف الثاني يكون في هدف سريع في الشوط الثاني
3: هو كانت فما علامات توحي اللي انه المنتخب البلجيكي مش يسجل هدف ثاني لانه معش كلمه تراخي تعب مساحات معناها ملعبيها ترجع منشش اسكو معناها التدريبات اللي صارت اسكو تدريبات شاقه معناتها الواحد مش يسال علاش مردود كان هكا طقس ممتاز ملعب ممتاز ظروف ممتازه ما فهمتش علاش اللي فما معروف اللاعب هذا اللاعب كاتالار هذا يلعب في مهاجم راس حربه نتاع اتلانتا دونك مسجل ديجا تقريبا 18 ولا 19 هدف في
0: بطوله ايطاليا غالبيتهم براز
3: معروف طويل القامه دونك انت تخلي اولا قبل ما ياخذها هو نورمالمون من المفروض ما تخليش المدافع ولا اللي هو وسط ميدان ولا المهاجم نتاع منتخب بلجيكي يوزع في عقله يهز راسه في عقله دونك خليني نقول لك
0: هذه
3: ربي يستر ان شاء الله
0: يعني ما ثماش حتى على السهوله اللي قاعد يلقى فيها المنتخب البلجيكي باش يوصل المنتخب التونسي
3: ما فما حتى مقاومه
0: يعني ما ثماش مصاحيت هذه الكلمه اللي لوج عليها مره اخرى هذه فرصه خطيره برشا داخل منطقه الجزاء المنتخب البلجيكي من حسن الحظ انه المنتخب التونسي تمكن من ابعاد الكره حاجه اخرى مراد يعني الكره ما تفوتش 5 6 ثواني لدى المنتخب التونسي
3: بالضبط مش حتى 5 ثواني
0: معناها في صفه نخسروها
3: فوالا دونك انت تقعد تعمل جهد كبير جهد جهيد باش تفك الكره وبعدين تخسرها فيسا هو كره القدم بشني تفك الكره ومن بعد شنو اللي مش تعمل بعد ما تفك الكره هذاك الفرق بين الملاعبين المتوسطين والملاعبين المستوى
0: عالي الدرجه هذه تقريبا طيله تو بريسكو سنه 55 دقيقه ما جبناش حتى نستحق مع الكرة في
3: قلتها يعني
0: مش مع حاجة غير عادية اللي قاعد نشوفه فيه
3: ما تجمش تلعب ضد جماعة يلعبوا في مستوى عالي جدا
0: ما تجم العراق مش بتلعب مع اسبانيا معناها والكوت ديفوار مش بتلعب مع فرنسا معناتها المنتخب الجزائري جم يقاوم مع منتخب هولندا احنا ما جمش حتى نقاوموا حتى بعض الوقت المنتخب البلجيكي للدرجة هذه 55 دقيقة لعب ما خلق حتى فرصة سنح على التسجيل من المنتخب البلجيكي الشيء بصراحة مش معقول
3: اللي قاعد نشوفه فيه عندك يا اخي بالك شي عندك ملاعبين انت اخرين مخبيين
0: ولا هذاك ما فماش ردة فعل
3: فما حتى شيء ما فما حتى لا ردة فعل ما فما حتى ممكن تحضير ما بون تحضير نفسي
0: حتى اكسبلو دي في دي حتى مرجود فردي ما شفناش معناها
3: ودي
0: في التغييرات اللي صارت مراد
3: احنا ما
0: خروج خليل العياري وخروج
3: بوست مستوري خليل العياري مكان شو اسمه تونيكتي جناح يلعب بحب ممكن يعطي شحنه يعطي هكا شويه امو بوفي دوكسيجين هكا للجانب الهجومي لكن رينا احنا تو حتى تونيكتي قاعد معناه هو شنو هو هما المنتخب البلجيكي هو اللي لزق باش تدافع لانه قاعد ضغط عليه من الفوق ضغط يعمل في ضغط عالي دونك ما تجمش انت تتطلب امكانيات بدنيه كبيره بدنيه كبيره وتغيير نسق اللي هو ما عندناش يسقينا حازم المستوري ما عمل حتى شيء بون ما نجموش نلومو لانه تقريبا لعب دور دفاعي اكبر منه كما تو نشوفوا في فرص سواد دونك قاعد دور دفاعي اكثر منه اللي هو قاعد يقوم بالدور نتاع الهجومي دونك ما نجموش نلومو على المهاجمين لانه نلومو على وسط الميدان لانه مش قاعد يخدم بالبي ما نعرفش انا الاختيارات نتاع وسط الميدان اسكو الملعبيه ما نعرفش انا ما نعرفش انا حنا بعد المجري ولا راني
0: خايف الاصابه هذه فرصه خطيره حاج محمود
3: اول فرصة
0: تسديده من حاج محمود من بعد تقريبا 22 23 متر وحارس كورتوا يتالق
3: ريت انت بعد الفرصه هذه وشفت التحولات الهجوميه نتاع المنتخب البلجيكي مارينا في الميتون الاول معناها دافعوا ب 7 8 ومن بعد نلقاهم في الهجوم تقريبا بنفس العدد 7 ولا 8 دونك هنا عكس المنتخب التونسي اللي ديما تقريبا يخمم في الجانب الدفاعي قبل الجانب الهجومي دونك ان شاء الله ما تنعكس النتيجة ان شاء الله ما تكونش نتيجة
0: على الأجواء العامة
3: صحيح ما تنعكس نعم. صحيح. وفي الأخير صحيح. في الأخير
0: تقعد هي مقابلة تحضيرية صحيح لكن ماذا بينا كذلك في مقابلة الودية نشوفوا أداء مقنع شوية بالنسبة للعناصر الوطنية
3: بيصير خطر
0: هذا متفقين فيه خطر خطر مش نلوم على النتيجة لكن نلوم على الأداء خاصة الأداء مش مبشر بالخير
3: أخي أول مرة لعبنا ضد البرازيل لعبنا ضد فرنسا في الكاس العالم لعبنا ضد منتخبات نورمالمون هذه تحفيز والملاعبيه تتحفز مش تلعب ضد ملاعبيه اقوى منك ومو على الاقل نعطي مش نعطي 120% دونك
0: على كل على كل احنا نقولوا ان شاء الله ثم رد فعل اخرى بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي بعد قبول هذا الهدف الثاني هذه فرصه كبيره المنتخب التونسي على القائمه العاشوري يسدد المره هذه نجم نقولوا مراد تقريبا زوج فرص جات في اقل من دقيقتين واحده للحاج محمود صدى لكورتوا والثانيه تسرب وتمريره ممتازه كانت من طالبي اللي فات العاشوري والتسديده كانت على القائم
3: ان شاء الله بالاكسيون هذه تعطي اموال شحنه وتعطي للخطرين الملاعبيه تحس فما حاجه مكبلتهم تحس بالملاعبيه كنت ملاعبي وعرفتك اللي تحس بروحك تعب تحس بروحك مخنوق كي تجي فرصه كي هكا وكي تجي عيطه من الجمهور وكي تجي هكاك تعمل الضغط تولي حتى ممكن حتى ليكيب معناها المنافس يغلط هكرينا تو هاكسي
0: تاريخ ان شاء الله ان شاء الله نكملوا على الاقل نخرج شويه من منطقنا ونهدوا هذا شلوج انا في الاخر قلت لك قبل كي 55 دقيقه لا ما خلقنا حتى فرصه شي الحكايه هو في الاقل في الخمس دقائق الاخرانيه هذه زوج تسديدات ان شاء الله ثالثه ثابته بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي وان شاء الله على الاقل مردود يشرف شويه كره القدم التونسيه لانه مش بالمردود هذا مش نجم نعمل حاجه في كاس العالم على كل نرجع لعبد الرحمن العش فخري الطاري نلعبوا في 59 دقيقه لعب من مباراه تونس بلجيكا التقدم للبلجيكا 2-0
1: فنيا حاضر من ابرز المنافسين من ابرز المنتخبات في القاره الاوروبيه في تاريخ كره القدم العالميه المنتخب التونسي بمحاولة خطيرة من العاشوري ثم من جديد السخيري يمهد الغربي والمحاولة جانبية يمامكم صاحب الكرة الخطيرة لصالح المنتخب الوطني التونسي لاعب كوبنهاجن تصطدم بالقام رغم لمشال الكرة كورتوا وأبرز ما يمكن ذكره من جانب المنتخب الوطني التونسي المحاولة الفردية من العاشوري لعب تشامبيونز ليج سابقا مع نادي كوبنهاجن في الدنمارك دوكاتلاخ مباشرة دوكو للمنتخب البلجيكي سبق كورتو والكرة 6 أمتار لصالح المنتخب الوطني التونسي دوكو موسم كبير في البريمير ليج مع المان سيتي تحصل على المركز الثاني نشوفوا صاحب الهدف الثاني دوكاتلير لدوكو ذكروا أنه تيلمانس هو اللي وزع تيلمانس اللي بيحوس الكرة حاليا مباشرة أوننا بسهولة يلعب المنتخب البلجيكي الحاج محمود صوب كذلك تخريجة ممتازة للعاشوري ولا يلقى في المساحات المنتخب الوطني التونسي العاشوري أمامه كاستاني تبقى الكرة للعاشوري محترف كوبنهاجن من جديد الكرة تنتقل لدبروين مباشرة من تروسار دبروين دوكاتلير ثم تروسار مباشرة لدوكو دوكو يهرب على الطالبي دوكو يختار معناها السهولة والتدخل الأخير حاسم لتفادي هدف محقق لصالح المنتخب البلجيكي يتبع فيه عروس تصدم الكرة باللاعب المحترف من أبرز المدافعين في البطولة التركية والكرة ركنية لصالح المنتخب البلجيكي لتصعد المنتخب البلجيكي ثم ديزيكيليبر وتخلي المساحات مباراة مفيدة اختبار وكأنك في كأس العالم للمنتخب الوطني التونسي. كيفين دي بروين التصويبة والمحاولة من تروسار وترجع لصالح المنتخب البلجيكي رغم تواجد الحاج محمود. لياندرو تروسار القادم من برايتون للجانلس خذ مكان مارتينيلي في هجوم المدرب أختيتا سنوات وتحصل على البريمير ليج. كيفين دي بروين الحارس المنتخب الوطني التونسي فرصة أخرى للمنتخب البلجيكي. حاليا المنتخب البلجيكي يرجع بقوة لمناطق المنتخب التونسي. التدخل من رقيق إذن الإقصال الغربي. الإقصال الغربي الغربي عنده زوز انذارات. إسماعيل الغربي عنده زوز انذارات سوم دا معنا دافيرتيسمون والإقصاء الأو نيفو ما يتسامحوش معناها ثم تدخلات ماهيش قانونية ثم الإقصاء رغم المناقشة من جانب الغربي المتوسط الميدان الهجومي للمنتخب الوطني التونسي. كان نقص عددي للمنتخب النمساوي في اللقاء الفارط. المرة هذه نشوفوا دوكو والتدخل
0: ذن إقصاء بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي صعب شوية المهمة من الأول سعيد وزيد كمل وعنده صفرة أولى وصفرة ثانية. على كل التفاصيل أكثر حول صحة هذا القرار معايا نزار مروخ الأزربيجاني التحق بها في المباشر الحكم السابق. نزار
4: ألو
0: مرحبا بك نزار. إذن إقصاء صحيح بالنسبة لقرار الحكم كان صحيح؟
4: قرار صحيح معناها وهذا كنا خايفين منه وقعنا فيه معناها ورقة صفراء معناها مستحقة. قرار صحيح من الحكم كما قلنا الحكام هذو ما
0: يسمحوش في الأمور هذه. نعم نعم بس مو جريت يعني ما يجيبش على ديلك ما يجيبش على ديلك
4: والله غالب معناها قرار صحيح للحكم
0: واضح. هذه فرصة خطيرة أخرى للمنتخب البلجيكي وضاعت الشامة كان في المعرض. شكرا لك نزار. إذن حابين نتبقوا فقط من صحة القرار. مراد يذن لي المأمورية بشتي تصعب طوى احنا بعشرة بحداش بالصيف وكمل بعشرة
3: طوى احنا بعشرة وقرديا معنا احداش ومهمة صعبة. خلي طوى خرج لكم لاعب مش تلعب ناقص دونك ورينا طوى تقريب 63 دقيقة لا خلقوا منتخب بلجيكي تقريب 7 فرص ولا 6 فرص
0: اللاعب مركز برشا كالعادة على اليسار مراد
3: ما لحقش المدرب اللي فما خلل هكا على الجينة اليوم نتاعنا اللي هي الشيرة اليسرى نتاع المنتخب البلجيكي اللي هو قاعد فما دوكو دونك نورمالمون من المفروض سهل ياسر نعطي تعليمه لاي واحد من وسط الميدان باش يزيد يعاونه مو هذا معروف على اليمين
0: باش يسكر
3: لي لكن هذوما ملعبيه في مستوى عالي. ريت انت وقتي حتى طريقه نتاعك عندك كيفاش تعدى من منتصر الطلب دونك عندهم امكانيات فنيه كبيره قادرين في الواحد ضد واحد حتى في الواحد ضد اثنين قادرين
0: بالسهوله اللي تعمدها باش يتصرف على كالعاده ويوزع ما ثماش معناتها مقاومه كبيره من طرف لاعبين المنتخب التونسي في عديد الهجومات اللي قاعد يقوم بها المنتخب البلجيكي خاصه على الجهه اليسرى. على
3: كل خليني نقول لك قبل ما توفى المباراه المنتخب اليوم مع قبل ما زال متوفاش خارج الموضوع بالحق خارج الموضوع دونك ان شاء الله ما يكونش فما اي في كبير على
0: المعلومات نتاع لين قبل مقابله السويد. واضح. اذا نرجع
3: مره نستنى التبريرات نتاع المدرب مش يقول بعد المباراه
0: انا كل هذه فرصه نتاع والهدف الثالث الهدف الثاني
3: معناها سهوله كبيره. ريت ولا يهز راسه يشوفهم يحب يركنهم يحبوه ما فما حتى مقاومه من اللاعبين تاع المنتخب التونسي ما فما حتى
0: استبسال.
3: دي بروين مايكل كيفن دي بروين عنده امكانيات فنيه كبيره كان يلعب في السيتي تنقل تو عنده عامين يلعب في نابولي دونك
0: مره اخرى مراد السهوله على مستوى الثغره اللي يلقاها معناها في قياخ وقته كامل مش يسدد ويرى وين يسدد زاد حتى تصدي للتسديده
3: بعد الفرصه الأولى والثانية اللي رينا استبشرنا خير قلنا له مو فما رياكسيون
0: شوف تقريبا دي بروين كيفاش وحده شوف كيفاش وحده ثم حتى رقابة ثم حتى ناس جاري عليه حتى قبل ما يسدد وياخذ وقته ويشوف البلاصة باش يحط الكرة والتسديدة كانت قوية زيادة ثم حتى مقاومة
3: في كرة القدم ومعروفة هذه على عمرك ما تدافع اون ريكيلون عمرك ما تدافع وانت توخر المرمى نتاعك دافع وانت تقدم للمهاجم نتاعك باش تسكر عليه المنافذ وباش تعطيش الفرصة باش كي يا أو ديجا عمل التغييرات نتاعه
0: دونك دوكو خرجي على الأقل خاطر نستنى في دوكو يخرج باش نروحو لوكاكو لوكاكو
3: نبيل معلول نتاعنا في الديموند نتاع 2000
0: إن شاء الله والله إن شاء الله معناتها المنتخب التونسي بالعشرة ملاعبية وبالمنتخب البلجيكي اللي ما شفتوش بصراحة طاح بالتغيير بن حميدة خرج ودخل مرتضى بن ونس يعني
3: بكل صراحة زوز أظهر اليوم كانوا خارج الموضوع آدم آدم عروس كان على اليمين مع كامل احتراماتي المستوى نتاعو خارج الموضوع بن حميدة كيف كيف هنا كيما قلت لك أنا برشا تساؤلات برشا قلناها ديجا من اللي خرجت الليسة قلنا راهو فما برشا خلل فما برشا ما نحبش نحكي على الأجواء اللي صارت في التوم بعد إن شاء الله بعد ما نحكي عليها لأنه الكل تأثر وربي يسر كيما قلت لك أنا مشاركة نعم. كارثية
0: على باش نرجع المقابلة إن شاء الله من الحصيلة ما تكونش أكثر من هكا لأنه صراحة صعبة الأمور برشا والمردود خاصة بالنسبة للمنتخب التونسي قاعد يقلق بصراحة قاعد يقلق ويخوف إن شاء الله ما تكونش ربي يستر منع الهدف الرابع مزيد العملية خطيرة للمنتخب البلجيكي بصراحة المنتخب الوطني التونسي يعاني من الناحية الدفاعية والمنتخب البلجيكي تقريبا يلعب في منطقة 18 ويسدد علينا بشكل متواصل تقريبا نلعب بعشرة التالي عشرة ملاعبين ندافعوا الكل تسعة تو ندافعوا الكل يا عشرة بالحارس معناها ندافعوا الناس الكل وكهو يعني ما ثماش حتى واضح ردة فعل هجومية من جانب المنتخب التونسي وشيء عادي باعتبار انه الامكانيات تختلف بشكل كبير بين المنتخبين. نرجع مرة أخرى لعبد الرحمن العنش فخري طاري 3-0 في 67 دقيقة لعب.
1: التسويبة متاع دبرين ما ثماش جدار قدامه ما ثماش لاعبين باش يجبروه على عدم التسويب ولقى سهولة في التسويب الأخير. رودي غارسيا في أول تجربة كمدرب أول مع منتخب كان في لومون كان في سانت تيان كان في روما كان في أيضا مع فريق أولمبيك مارسيليا وكان خاض نهائي لوروبا ليج ضد فريق أتلتيكو مدريد دو كاتلير. التوزيعة من تيلمان سكيد بعد في البلاتو شولي مشيش شولي ممشيش الحظوظ في كأس العالم اختيار التشكيلة هل كانت الأنسب أمام منتخب بلجيكي يلعب على التحكم معنى البوسيسيون على أجنحة قوين برشا تخوساغ معنى من أبرز اللاعبين في العالم دوكو أيضا كيفين دبرين متوسط الميدان حتى اللي يلعبوا على الأروقة توما مونيي وكذلك كاستاني ماهوش هما الأساسيين ثم سالي ميكرز هو الأساسي ودي كويبر لاعب فريق برايتون إعادة من جديد لهدف أحد أبرز لاعبين في تاريخ كرة القدم العالمية معناها رابع كأس عالم ليه كان سجل ضد المنتخب البرازيلي من أبرز الأهداف 2018 دبرين
3: مدام فما الكولين بريد نحب نعطيك معلومة تعرف مش نسألك سؤالي فتحي شكون أكثر فريق ممثل بملعبية متاعه في كأس العالم شكون أحسن أكثر فريق
0: في العالم
3: أي في العالم
0: برشلونة
3: في أوروبا لا برشلونة في المرتبة يجي في المرتبة الخامسة دونك أول فريق هو مانشستر سيتي ب 19 لاعب يشاركوا في كأس العالم دونك فيهم المصري فيهم بو مرموش فيهم تزيري أيت معهم فيهم تقريب زوز
0: كل واحد 250
3: دولار كان لشان جبت لك أنا كيف تحسب دونك المرتبة الثانية هذه هو بايرن 18 ملاعبي دونك شفت القوة متاع الفرق هذوما دونك أرسنال بي جي يتقاسموا نفس الترتيب 16 لاعب لكل فريق البارسا يجي لهنا في المرتبه الخامسه ب 15 لاعب منهم 8 لاعبين اسبان دونك هذيك اللي ميل تكفى هنا تسالوا الريال يجي متاخر برشا اللي عنده 10 ملاعبيه برك دونك تو ان شاء الله نزيد نهار الاثنين في الحصه نتاعنا تو نزيد نعطيك اول فريق عربي اللي هو باش يكون الهلال السوداني يقول الهلال السعودي ب 12 لاعب ينافس في مانشستر يونايتد في فرق كبيره تصور انت ريت القيمه الفنيه وقيمه التسويقيه نتاع الملاعبيه اللي عندهم
0: نعم اذا مازالوا 20 دقيقه في لقاء بلجيكا تونس بعض الوقت نخرج شويه من قبل لانه تقريبا والله بصراحة المنتخب الوطني التونسي خارج الموضوع اليوم منعش لأنه الاختيار زاد نتاع بلجيكا كان في وقته ولا مش في وقته في آخر مقابلة قبل المونديال يعني زاد المعنويات مش به
3: كنت نجم تختار فريق مالطا
0: فريق شويه مش على الاقل المعنويات
3: اي فريق على الاقل لو
0: المعنويات لانه تدخل المعنويات انت بالهزائم هذه مش به شويه على كل احنا ان شاء الله نقولوا المباريات التحضيريه هذه تكون فيها فائده على الاقل في المقابله الرسميه الاولى المنتخب ضد المنتخب السويدي. نبقى مع عبد الرحمن العش وفخري طالي 3-0 لبلجيكا ضد تونس في 70 دقيقه لعب
1: وأكيد أيضا لاعب سيلز بشيخه مكانه في التشكيلة يدور حاليا رودي غارسيا بعد النجاح في التسجيل في الثلاثة مناسبات الكرة دي فاناكان ثم تروسار تروسار تروسار يخرج أونانا بالقدم لكن ثم آدم عروس من جانب المنتخب التونسي عشوية صعيبة أمام جناح خطير أمام جناح أساسي وفسخ فودان في المان سيتي الكرة لتيلمانس تيلمانس من جديد دوكو دوكو دوكو مرة عبر الرين الفرنسي قيمة التكوين بالنسبة لهؤلاء اللاعبين دوكو ما يخسرش الكرة يرجع الفاناكين فاناكين تيلمانس تيلمانس فاناكين من جديد معروف بالتصويبات الرأسية سجل 8 أهداف تقريبا نجوي المدافع ثم ميكيلي ميكيلي لدبرين سجل 3 أهداف وسهلت المباراة حاليا على المنتخب البلجيكي من جديد توما موني ثم سالي ميكر هو الأساسي من جهة توما موني وأيضا ديكوبير هو الأساسي من جهة كاستاني يجرب المدرب غارسيا دوكو دوكو تمشي أيضا آدم عروس ثم بن سليمان وتدخل من الرقيق برشا عمل خاصة أمام لوكاكو ثم نجوي قبل في رأس الشوات والتدخل من جانب كاستاني
2: وكرة ترجع برمية التماس للمنتخب التونسي هذا الحوار الأخير والتدخل على اللاعب المنتخب التونسي محمد الحاج محمود مع التغييرات بالجملة للمنتخب البلجيكي دخول ماكسيم دي كيوبر للتشكيلة المنتخب البلجيكي ننتظر بطبيعة الحال التغييرات ترجع كرة من جديد ضغط من فراس شوات لكن كرة الحارس مرمى كورتوا عنده الكرة يختار التمرير في مناطقه على مستوى الخروج بكرة بكل سهولة المنتخب البلجيكي في هذه المباراة يعني فرض النسق متاعه وحدث الفارق بثلاثة مناسبات تمكن من تسجيل وكرة ترجع من جديد لمنتخب بلجيكا لمسة أولى كانت من ليانترو تروسار لكن تقطع كرة ترجع للمنتخب التونسي ورمية التماس رمية التماس للمنتخب التونسي بطبيعة الحال يلزمنا نحاولوا التغييرات تكون على مستوى المونديال على مستوى التكتيكي وكذلك على تشريك بعض اللاعبين يكون في مكانه في المباريات الرسمية اللي تنتظر المنتخب التونسي في المقابل نشاهدوا ستة باش ياخذ مكانه في تشكيلة منتخب بلجيكا أكسيل فيتسيل ياخذ مكانه في تشكيلة المنتخب البلجيكي والخروج تيموتي كاستاني على مستوى تشكيلة المدرب رودي غارسيا ذكروا المنتخب التونسي كان أقحم يعني منذ دقائق مرتضى بن والناس وكذلك أنيس بن سليمان وما زال بعد على مستوى النتيجة المنتخب التونسي مشاكل بالجملة وخروج شاهدوا في يوري تيليمانز يغادر تشكيلة المنتخب البلجيكي حاول يعني يشارك بقية لاعبين رودي غارسيا مع هذا الاختبار اللي بصراحة ما فهمش يعني مشاكل قام مدرب الفرنسي عبد الرحمن رودي غارسيا
1: أكيد التغييرات فخري بالنسبة للمنتخب البلجيكي يرتح في عديد اللاعبين أمامكم فرنانديز باردو هذا لاعب حكيوا عليه برشا في الليغ الفرنسية لاعب فريق ليل أكسيل فيتسل لاعب تاريخي لعب ضد تونس 2014 و2018 أكثر من 120 مقابلة مع المنتخب البلجيكي يلعب مع جيرونا حاليا في إسبانيا شوف شفيه البنك أيضا لاعب ديكويبر هو الأساسي ديكويبر يلعب مع فريق برايتون في البريمير ليج معناها راهو كأس عالم ما تلعبش معناها بطريقة المثلى تدفع الثمن ما فهميش ما تلعبش معناها بطريقة المثلى تمنع من المقابلة يزم تعطي حق المقابلة يزم فريق متوازن للمنتخب التونسي باش ينجم معناها يحقق الحلم تاع يمشي للدورة الثانية ما تلعبش الهجوم تخسر المباراة هذا سهلة برشا ما فماش وقع هجومي للمنتخب التونسي
2: مجموعة صعبة عبد الرحمن الموجودين فيها
1: صحيح لكن المنتخب التونسي يلزم يلقى الحل شفنا اليوم البوسيسيون للمنتخب البلجيكي شفنا الهجومات المنتخب البلجيكي دوكو لياندرو أيضا ممتاز لاعب المنتخب البلجيكي تخوساغ شفنا كيفين دوبرين شفنا فرصة على القائم للمنتخب الوطني التونسي شفنا نجوي قديش معناها يقص الكرة عالي شفنا حتى التدخلات أمام المستوري في الشوط الأول، أمام شوات في الشوط الثاني، والمنتخب البلجيكي ديكويبر مباشرة. المحاولات من فرنانديز باردو لاعب لي

0: نقاش الحلول باش يصعد بالكرة ونشوفه معناها المنتخب البلجيكي يقص الكرة في ثواني يرجع خاصة عبر أونانا. ثم باردو وثم المتابعة من عروس الربع ساعة الأخير دون اعتبار الوقت البديل في لقاءات ودية. اليوم ثم لقاء المنتخب البرازيلي والمنتخب المصري, كذلك المنتخب الإنجليزي يلعب, وشفنا منتخب إيفواري تألق أمام فرنسا, شفنا الجزائر بإكسبلوا انديفيدويل في ملعب ديكويب يفوز. يلزمك لاعبين يعملوا إكسبلوا, عندهم الفنيات. أكيد صبري لموشي مباراة فيها برشا استنتاجات اليوم, معناها مباراة منتخب بلجيكي أصعب من المنتخب السويدي متأكد. منتخب بلجيكيا المواصفات نتاع المنتخب الهولندي, منتخب الياباني قوي برشا كذلك, معناها فاز على إنجلترا, فاز على البرازيل, فاز على ألمانيا, فاز على إسبانيا, وتدخل جديد من الرقيق لصالح المنتخب التونسي يواصل المنتخب البلجيكي.
1: والتصريحات المدرب كارسيا مدرب منتخب بلجيكا قبل هذه اللقاء يقول اختيار المنتخب التونسي تحذيرا لمباراة المنتخب المصري, وهذه كرة تمشي لحرس المرمى إلى عبد المهيب الشامخ في المكان المناسب بقراءة جيدة, يتصدى للكرة الأخيرة والتسديدة من خارج منطقة ال 18. يبدو لي فرنانديز صاحب التسديدة الأخيرة وترجع كرة مرفوعة في المناطق الأمامية في اتجاه فراس شوات, والحكام يقول هناك التسلل. سترجع كرة بضربة مخالفة للمنتخب البلجيكي, عاود نذكر متقدم بثلاثة أهداف مقابل صفر أمام المنتخب التونسي رغم التغييرات اللي قام بها صبري لموشي في هذا الشوط الثاني. مازال المنتخب عاجز عن الوصول لمرمى الحارس تيبو كورتوات. تمشي كرة مرفوعة على القائم الثاني من الجهة اليسرى بالرأس, كانت من باردو ماتياس, وكرة تبقى للمنتخب البلجيكي. التحذير على مستوى منطقة ال 18 المنتخب البلجيكي, تدخل دفاعي من منتصر الثالث بعد الكرة الأخيرة, لكن تبقى كرة لمنتخب بلجيكا مع الدخول بعض اللاعبين في هذا الشوط الثاني للمنتخب البلجيكي. أبرزهم لوكاكو لعب نابولي بتسعين هدف, الهدف التاريخي لمنتخب بلجيكا مع ضربة مخالفة للمنتخب التونسي. ونشاهدوا في تغيير جديد, رين اللومي سيكون الخيار القادم للمدرب صبري اللموشي. في المقابل يخرج ادهم عروس لاعب المنتخب التونسي ياخذ مكانه ريان اللومي على الصورة. ننتظر تنفيذ هذه المخالفة في تقريبا 79 دقيقة من هذه المباراة, وكرة في مناطق المنتخب التونسي. العودة من أنيس بن سليمان ثم طويلة من محور الدفاع إلى فراس شوات, يحاول ياخذ كورتو يربح رمية التماس, يستفيد من رمية التماس على مستوى الجهة اليمنى لهجوم المنتخب التونسي في تقريبا 80 دقيقة. عبد الرحمن صعبة المهمة على مستوى الأداء وكذلك على مستوى التسجيل المنتخب التونسي.
0: كيفين دبرين يغادر الميدان صاحب ثالث أهداف المنتخب البلجيكي, من أكثر اللاعبين اللي يلعبوا مع المنتخب البلجيكي. وبالنسبة لدبرين 119 مباراة و37 هدف. توما مونيي يخرج ايضا لاعبين البرازيل عندهم خبره كبيره في اوروبا, موريرا ياخذ مكانه في التشكيله الاساسيه. وشفت اللاعب راسكين متوسط الميدان اللي يلعب في اسكتلندا ايضا يعرف سيباستيان تونيكتي يلعب مع الجلاسغو رانجرز, هو اساسي حاب يرتحوا اليوم مع انطلاق المباراه. المدرب رودي غارسيا كاس العالم مش سهله, معناها ما تقراش حساب لكأس العالم. احنا شفنا المنتخب التونسي اربع نقاط 2022 وما ترشح, يلزم ثم اكيليبر, وان شاء الله المنتخب التونسي يبدا بدايه ممتازه امام المنتخب السويدي. المحاوله من ديكويبر اكيد ثم الاليات ثم معناها التعلق بتحقيق نتيجه ايجابيه, ثم ايضا القراءه لصبري اللموشي, وإن شاء الله البداية تكون واعدة ضد المنتخب السويدي يوم الاثنين المقبل مع فجر الاثنين 15. المنتخب الوطني التونسي باهين اللقاءات هذية مفيدة مثل هذه اللقاءات, اختبار بحجم كبير في نيفو عالي أمام منتخب بلجيكي عتيد قوي.

0: دائما يلقى الجينيراسيون المنتخب البلجيكي لهم اختبار امام نجوم كيما تيلمانس كيما تروسار كيما دوكول المنتخب الوطني التونسي لوكاكو، ثم المحاولات بالنسبه لموريرا ابعادها من منتصر الطالبي، الدقائق الاخيره دون اعتبار الوقت البديل. هنا في ملعب الغواب بودوان في بروكسل المنتخب التونسي سابقا انهزم في لقاء ودي 2014 بفضل لاعب تاريخي كذلك دريس ميرتانس مع المنتخب البلجيكي، لعب نابولي وقلعة سرايا، وكان حاضر 2018 في كأس العالم كرة أخرى رأسية. نشوفوا دي كويبر، هذا هو الظهير الأيسر لفريق برايتون، يلعب في البريمير ليج، هو أساسي في التشكيلة باش نراه في كأس العالم ضد المنتخب المصري. شوفوا وين معناها في وضعية قلب هجوم ويصوب الرأس يسب خوجيت ويدخل لمناطق الجزاء. التكوين متاعهم تكوين عالي بالنسبة للاعبي المنتخب البلجيكي. من جديد المنتخب الوطني التونسي الرقيق يرجع لحارسه باش يكون الحارس الأول منطقيا للمنتخب التونسي في نهاية كأس العالم. دحمان وثم أيضا صبري بالأحسن، فراس شوات، فراس شوات مع فيتسل، أكسل فيتسل اللي تبع في فراس شوات، الكرة لبن والناس من جديد للاعب ماريبور السلوفيني الرقيق بدوره للحارس حارس المنتخب الوطني التونسي الشامخ. ثم الطالبي يرجع مباشرة لبن سليمان وحارس المنتخب الوطني التونسي، وثم فيتسل مباشرة من باردو لينغوي أيضا أساسي في كأس العالم. الحارس كورتوا رابع كأس عالمية نبرز الحراس في العالم خاصة المحطات تشيلسي أتلتيكو مدريد ريال مدريد كذلك جانك. المنتخب البلجيكي ينهي المباراة الدقائق الأخيرة بعديد التغييرات. المنتخب التونسي شوفوا المحاولة هذه المرة من جانب باردو، المحاولة من فرنانديز باردو اللاعب المحترف في ليل الفرنسي، ماهوش أساسي في المجموعة لكن يربح وقت لعب، والتصويبة بعيدة على مرمى المنتخب الوطني التونسي. لوكي باكيو هذا هو لاعب فريق بنفيكا مباشرة لمحترف ليل الفرنسي، ورودي غارسيا في تاريخ بلجيكيا، ثم ريمون غوتالس هو أحسن مدرب في بلجيكيا، كان درب أولمبيك مارسيليا بطل أوروبا 1993 فاناكين. الدقائق الأخيرة أكيد بعد نهاية المباراة البلاتو الاستوديو التحليلي القراءة في النتيجة الحاصلة في اختيارات المدرب صبري اللاموشي. إن شاء الله المنتخب التونسي يدارك الأخطاء اللي لاحت اليوم في بروكسل، والثنين المقبل يكون في الموعد يكون في التوب أمام المنتخب السويدي. ب 48 منتخب ثم حظوظ كبيرة، يتربح تترشح بالطبع للدورة المقبل 2022. المنتخب التونسي تعادل مع الدنمارك، قدم مردود ممتاز وفاز على فرنسا، وكانت هزيمة هدف مقابل صفر أمام المنتخب الأسترالي.
1: والكرة برمية تميس للمنتخب التونسي، فراس شوات كرة بالرأس لكن تبقى لمنتخب بلجيكا. ونذكر المنتخب التونسي كان غاب على زوز نسخ بالنسبة للمونديال، نسخة 2010 بجنوب أفريقيا و 2014 بالبرازيل، وهذه المشاركة الثالثة على التوالي بالمونديال. وهذه كرة للمنتخب البلجيكي اختيرها داخل منطقة الجزاء، تسجيل والهدف، الهدف الرابع للمنتخب البلجيكي يتمكن من تسجيل الهدف الرابع.
0: لوكي باكيو تمكن من تسجيل، اللاعب اللي يلعب في بنفيكا لوكي باكيو لعب سابقا في إشبيلية.
1: والهدف الرابع للمنتخب البلجيكي، برشا مساحات قاعد يترك فيها دفاع المنتخب التونسي، بصراحة أخطاء بالجملة في هذا اللقاء الودي للمنتخب التونسي. إن شاء الله نلقاو التوليفة يعني اللي تمشي على مستوى المقابلات اللي تنتظرنا. هذه كرة والانطلاق على مستوى الطرف الأيسر للمنتخب البلجيكي، وتمرير فرنانديز باردو داخل منطقة الجزاء.
2: الهدف الرابع بالنسبة للمنتخب البلجيكي رغم أنه تغييرات كبيرة قام بها الإطار الفني غارسيا بالنسبة للمنتخب البلجيكي، تغييرات حتى بعض اللاعبين اللي ممكن ما عندهمش نسق كبير مع المنتخب، لاعبين يمكن شوبان كذلك دخلوا في التشكيله الاساسيه. منتخب الوطن التونسي رغم التغييرات هذه ورغم بعض التغييرات كذلك اللي قام بها المنتخب الوطني التونسي، فانه ما شفناش حتى ردة فعل هجوميه، والمنتخب التونسي واصل قبول الضغط العالي اللي فرض المنتخب البلجيكي، وهدف رابع يعني منطقي اخر يعني
3: جست ماكش مش منطقي جدا، وماكش مش تشوف ردة فعل من المنتخب التونسي، لانه ما صارش ردة فعل وقت تلعب مكتمل، خلي باش تلعب تو منقوص من واحد. دونك حسه نتاع التدريب كما قلنا تو كنا نحكي، دونك سهوله كبيره في المرور. ما عرفش انا حسبتهم سبعه ملاعبيه نتاع المنتخب التونسي مدافعين ضد واحد لهذا اللي سجل الهدف الرابع، دونك وحده بالحق معنا فما حاجه انا متاكد اللي فما حاجه، لانه المستوى اللي رينا هذايا راه يعكس الاجواء اللي صايره في وسط المعسكر نتاع المنتخب، لانه سمعنا برشا حاجات. دونك ما نحبوش نتكلموا تو، خلينا تو المحاسبه ان شاء الله تكون بعد كاس العالم باش ما يقولوش.
2: هذا فرصة أخرى اختير المنتخب البلجيكي اللي بصراحة أصبح تقريبا في والهدف الخامس، مش معقول هكاك 87 دقيقة وخمسة بليش بصراحة، انهيار كامل لدفاع المنتخب الوطني التونسي وصورة سلبية جدا قاعدين نقدمه فيها.
3: قلنا من الأول وان بليس والأدهى والأمر الشانجمون اللي صار، ما نتخرج أنا ريال دروا هذا معروس، دخل ريان اللومي أنا تاكون وانت خسر ثلاثة، تحب اخي تحب ترجع للنتيجه، ما فهمتش انا كيفاش صار تو البلاسمون تاع الملاعبيه، ما نعرفش انا كيفاش ولا يلعبوا لين يلعبوا ما غير دروا ولا بروفوني، والدليل انه الهدف الرابع والخامس جاوا عن طريق توزيعات اللي هي وقت اللي كان عندنا رير دروا وصار نختار خلي تو دونك سوء
2: سهولة كذلك حتى على مستوى اللخبطه الدفاعيه في رجع الكرات، مثلا حتى التركيز بالكل، تسديد من كل بلاصه، واللاعبين الكل اللي قاعد تسدد من جهه المنتخب البلجيكي قاعد تلقى في راحه كبيره على مستوى اختيار حتى الزاويه اللي سدد منها.
3: شو فتي مش نحكي لك بكل صراحه معناها تو
2: ناخذ الوقت اللي انا ممكن نشوف خمسه بلاش
3: صار خليني نتكلم. دونك خاطر انا سمعت برشا حاجات صارت في الاجواء في صارت في التربص هذايا الاخير، نورمالمون ما يصيرش في فريق مركز ومحضر كاس العالم، لانه سمعنا فما حتى فما شكون استغل الوظيفه نتاعو ك ك ك كخطه مساعد مدير رياضي وقام عن بعض العمليات نتاع السمسره داخل المجموعه، معناها ملاعبيه تخمم في في في دي كونترا وقت انت تحضر في كاس العالم، ملاعبيه تحضر تخمم في دي كونترا نتاع باش تلعب المباراه معناها الموسم القادم في انا فريق. التداعيات هذيا نتاع اللي رينا هذيا اللي صار في التربص نتاع المركز هذا، خلينا نحكيو بكل صراحه، أنا تقريب سياب الماء على البطيخ، راه نحب نحكي لك نقول لك حاجة اللي تصور أنت الملعبية هذوما ما يتقابلوا كان وقت التمارين، لا يتقابلوا في فطور، لا يتقابلوا في عشاء، لا يتقابلوا في بتي ديجوني، يتقابلوا كان وقت الانترينمون، معناها تقريب كل واحد عايش وحده، فماشي كل اللحمة وانسجام، راه كيقولوا منتخب كيقولوا إيكيب، نقولوا راه روح المجموعة، مالوريزمون في تونس ما فماش روح المجموعة، مدرب يتكلم بالإنجليزية، يا أخي سامحني يا أخي الناس الكل تفهم بالإنجليزية.
2: العالم مدرب يتكلم في فرنسية كذا.
3: لا هو هو اختار، هو قال ديجا اختار في طريق في التمرين يتكلم كان بالانجليزي حتى في يا اخي برا سيدي انا برا نقول لغه كره القدم لغه عالميه والناس كل تفهم، لا كوميم راهو وقت تكون فما اكل خليني نقول لك احنا المدرب الولد البلاد وقت اللي يشعل الملاعب وقت اللي يبث فيه الروح اللي عنده هو هذيك ديجا تعطيك جوانا.
2: شفت معناها ولات ثم سهوله كبيره في اختراق، السهوله كبيره هذه تنعكس بشكل واضح حتى على لاعبين المنتخب التونسي تحس انهم خرجوا من المقابله منذ في الحقيقه
3: منذ
2: لكن الامور زادت معناها ولينا كل دقيقه خايفين مع ان الهدف نقبلوه، هذه المشكله يعني المنتخب التونسي سهل برشا انه يقبل اهداف اخرى حتى في دقيقتين ثلاثه، هذاك علاش معناها صعبه جدا
3: كثره وزاد. خلينا راه وقت تبدا ما فماش انضباط في في في في في في في في في في معسكر اللي هو قبل كاس العالم، ما فماش توقيت، شو الناس كل معناها كل واحد ليبر، عرفتك اللي الناس كل ليبر معناها كان تقابلوا في الوقت الفلاني نتاع لونترينمون، اللي حب يفطر وحده ما تصيرش، عمرها ما صارت. راهو سمعنا في حاجات اون بليس، سمعنا حتى اللي بعض الملاعبين رفضوا باش يلبسوا معناها اليونيفورم، راهو كل شيء متو يخرج من بعد كل شيء يخرج، صحيح فما تعتيم وفما ممكن اخفاء بعض الحقائق لانه فما مصلحة بعض الصحفيين في في في
2: لكن في كل الأحوال
3: ما يحبوش يظهروا الحقائق.
2: أنا خليني من الكواليس،
3: ما علاش قلت لك أنا الكواليس
2: تحكي على النتيجة،
3: تحكي الكواليس هذه كل تنعكس على اللي رينا اليوم. وكان جاي اليوم قدمنا احنا مردود وعملنا 0-0 ولا 1-1 رانا ما نحكيوش، رانا نقولوا والله تربص ممتاز، ناس كل عائلة واحدة يد واحدة روح، أما ما رينا شيء معناها فما هذه الثمار نتاع التسيب اللي صار في الـ في الـ في الـ في, الـ في الترابس نتاع برقة وانا ناكد لك وناكد لك تو المستمعين قاعد يسمعوا تو يخرج كل شيء ما تخافش تو يخرج كل شيء لانه تو كل شيء
2: يعني انت يمكن تحكي على كواليس اكثر من تحكي على امور فنيه
3: اي خاطر الكواليس
2: حبيت شويه خاطر فنيه على الاقل
3: امور يعني فنيه شنو
2: مارينا يعني هذه الدرجه معناها المنتخب التونسي عاجز عن انه يخلق فقط في مقابله 90 دقيقه فرصه ولا اثنين
3: مارينا
2: 90 دقيقه ولا اكثر
3: مارينا حتى ريت جمله تكتيكيه
2: هذه الدرجه معناها
3: انت ريت استحفاظ على الكره ريت عملنا على الاقل سيدي ما نقول ريت عملنا اربع تمريرات على بعضها ما فهميش معناها بالحق فما حاجه فما حاجه اليا كيلكسو كيما يقول سي عبد الرحمن لاش دونك فما حاجه مخفيه ما تمشيش فما حاجه مخفيه
2: هو حد شيء مشى اليوم ما حاله ما فماش حاجه مشى باش نحكيوا عليها في الاخير
3: نورمالمون مش قلت لك انا نورمال الفرق الكل
2: لكن شفت معك مرات في كلمه قبل ما تشوف المقابله تقريبا زيد دقيقه ونص الاختبار على منتخب معناها قوي برشا في اخر اختبار قبل انطلاق المونديال ترشح في حد ذاته خطا كذلك من الناس
3: علي اخي ما مشي ما لعبناش ضد البرازيل وقت ذكر
2: قبل عادة المنتخبات ذكر المنتخبات القوية عادة المنتخبات ما تعكس العالم ما تعملش اختبار قوي قبل ما تبدا المونديال يعني ديما اختار منتخب عادي على الاقل المعنويات معناها المرة هذه
3: هو منتخب تونسي صحيح نورمال كما قلت لك انا من المفروض تعرف امكانياتك وما تحلمش ما تبيعش الاوهام للجماهير التونسيه ومن الاول وماشيين مش نترشحوا للدور الثاني يا ودي كله هدايا بيع الاوهام لانه الحقيقه واقع الميدان يختلف من الاول انا طلبتني النمسا الله يبارك طلبتني خاطر بلجيكا هي اللي طلبت تونس وبلجيكا هي اللي تكفلت بجميع المصاريف نتاع الوفد التونسي باش يجي ويقيم وطياره وكل شيء دونك نرفض انا نمشي نلعب ضد كما قلت لك انا ضد فريق
2: عادي
3: ضعيف
2: عادي
3: اسمعني يا ضعيف معناها فريق ومو على الاقل من يخش
2: نتيجه كانت النتيجه هذه خمسه
3: يعني. اي من يخش خمسه وكمام يا خويا كما قلت لك انا باهي سيدي فرصه باش تلعب ضد منتخب بلجيكي ولو انه منتخب بلجيكي ماهوش من المرشحين البرزين مشي معناها ما كان جاي لعبنا ضد فرنسا ولا ضد اسبانيا ولا ضد هولندا بون هولندا مش لعبوا لهم بعد ضد اسبانيا ولا ضد فرنسا ماتش اميكال اش نعملوا ولا ضد دونك بالمستوى هذا خليني نقول لك رب ضارة النافع اما ياسر عاد مش تقول لي هذه ضارة ياسر لانه خمسة تو مش شوف تو انت الهجوم الكبير مش شوف تو مش شوفوا التبريرات نتاع المدرب شنو اسكو معناها الحساس نتاع التمرين كان فما نسق كبير هذاك علاش تعبين ما نعرفش اسكو
2: نهاية المباراة 5-0
3: ما تو نشوفوا نستناو تو الكونفيرونس دو بريس نتاع المدرب وشنو التبرير مش عطيهم لنا اسكو قبل 10 ايام مازلنا نجربوا في في في لاعب ما يلعبش في خط الظهير ايمن نلعب فيه في ظهير ايمن اسكو معناها ونجرب ضد شكون ضد بلجيكا اللي من المرشحين
2: اللي يمشي بعيد دونك تطرح اكثر من نقاط استفهام بالفعل على مستوى
3: دونك مع كامل احتراماتي انا قلت لك من الاول اختيار المدرب صبري اللاموشي على المنتخب نتاع التونسي لا يرجى منه شيئا والايام بيننا وتو تكتشفوا لانه عملنا مش خطوه عملنا 10 خطوات التالي
2: يمكن الاختبارات الودية هذه كل حاجات محقش زدنا مر نفسيا ومعنويا حطمنا روحنا
3: بالاختبارات الودية تشوف الانعكاس نتاع بالحق اليوم ظهر الحقيقة وظهر بالحق ظهر
2: النمسا
3: النمسا تلعب بعشرة ملاعبين
2: وماش منتخب قوي
3: ومش منتخب قوي
2: عادي في اوروبا
3: وحد وحد دور الاول في اوروبا معناها اللي مش يمشي دونك معناها تو من عرش انا ديجا الناس الكل مش تستم بالنتيجة هذه
2: اكيد ثم غضب كبير
3: الشارع الرياضي التونسي وسامحني الصوره نتاع المنتخب التونسي قدام العالم كامل قدام تو تصور انت المنتخب التونسي مش شد الرحال غدوه مش يمشي تصور انت المنتخب مش يوصل الغادي للمكسيك الناس كل سمعت وتعرف المكسيك وتعرف الهوس وتعرف الحب الكبير نتاع كره القدم وتسمع بالنتيجه الناس كل مش تصدم مش تقول لك هذا المنتخب لا خمسه ضد فهمت ايش نقصد ولا
2: دونك خلينا صوره مش
3: باهي تقول ماتش ميكال وبلي تقول مباراه ندرسنا وبلي وبلي وبلي وبلي اما راي مش نعكس صدقني على قيمه وعلى مستوى وعلى الاجواء العامه نتاع المنتخب التونسي
2: المطلوب مراد
3: المطلوب شنو
2: على الاقل انه تم اختبار مهم ينتظرنا ضد المنتخب السويدي اكيد لازم تم وقفه من طرف المسؤولين والطرف المسؤولين الشامعه لانه الامر ما لازموش هكذاك قبل انطلاق المونديال اكيد لازم تم وقفه لازم قاعده مع الاطار الفني مع اللاعبين لانه لازم تجاوز الخيبه اللي رغم انها وديه لكنها خيبه
3: الاخير
2: هي وديه لكنها خيبه
3: لما والله تخسر صحيح
2: ما نلموش نقولوا مش خيبه
3: والله صحيح خمسه مقابل صفر وانتر بارونتيز راهو خرج تقريبا الحارس المرمى احسن من لاعبي هكا ولا حارس المرمى معناها تصور انت خمسه معناها كنت نجم نتيجه تكون 10 اليوم
2: ثلاث اربع فرص على الاقل
3: شنو المطلوب شنو المطلوب هذوما انا قلت لك من الاول هذوما مع كامل احتراماتي للملاعبين راهو توانسه وعلى راسي وعلى عيني, اما هذوما مزدوجي الجنسيه
2: ما طوش
3: راهو ما يحسوش فما حاجه في, في, في, في انا وقت اللي نسمع النشيد نتاع المنتخب نتاع تونس ندمع عيني الدمعه تهبط, فما احساس ما يحس بيه كان الملاعب اللي عايش هنا في تونس في البلاد هذه العزيزه نتاعنا. دونك علاش قلت لك انا مالوريزمون مش يصير اجتماع, مش يصير تحفيز الهمم, مش يصير ما هذا كله كلام, لانه الكلام شيء والفعل شيء. انا قلت لك من الاول راني متشائم من مارس كانت تتذكر قلت لك راني قابلين على مشاركه ربي يسر مش تكون صفعه هي دي بدايه اليوم بصفعه كره القدم التونسيه ان شاء الله ما تتوصلش وان شاء الله كل واحد يعرف
2: ان شاء الله اللي شفناه في الوديات يختلف على اللي باش نشوفوه في الرسميات.
3: هذا مش بدل الملاعبيه توا ما عندك توا اللي عندك هذوما مش تشارك بهم كاس العالم معناها رينا تقريبا احنا على قداش بين مباراه نتاع الاولى وبمباراه نتاع النمسا ومن بعد اليوم تقريبا يلعبوا قداش 20 ملاعبي تقريبا نعمل الكل فما فرق
2: فما حتى فرق
3: الكل في المستوى شنو تحت المتوسط زاد بكثير مش باش ما نقولش سيء وضعيف دونك
2: اكيد هذا كل ان شاء الله في الاخير الهزيمه هذه ان شاء الله ما تلقيش بتبعات سلبيه على مردود المنتخب التونسي في الرسميات في اللقاء الاول ضد المنتخب السويدي في كاس العالم ان شاء الله هزيمه ناخذ منها عبر ولو انه العبر خمسه بلاش الامور مش تكون مسهله بالكل على مستوى مراجعه بعض الامور وخاصه محاوله يعني رفع المعنويات قبل مقابل مهمه ضد المنتخب السويد. ان شاء الله الهزيمه هذه كما قلت ما تلقيش بذللها سلبيا على اداء عناصرنا الوطنيه وعلى الجو العام خاصه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. هكا كله كملنا اذا المراد العدد من مساء السبت الوحاله في طابع رياضي في البدايه كنا بشكون سبيسيال سبور ومساء السبت يوم في طابع رياضي ان شاء الله هند وكذلك كريم
3: ان شاء الله نهار الاثنين
2: توزيدوا
3: بعد ما نسمعوا
2: التصريحات
3: صحيح التصريحات ان شاء الله
2: نعود بعد قليل.

0: تحية متشددة من قسم الأخبار. انعقدت في مقر بلدية منزل شاكر جلسة عمل خصصت لمتابعة مشروع إحداث محطة تطهير ومد شبكة التطهير بالجهة المدرجة ضمن أولويات المخطط التنموية للفترة 2026-2030 بالنظر إلى أهميته في تحسين الوضع البيئي والصحي ودعم مقاومات التنمية المحلية. وفي هذا السياق أكد الكاتب العام للبلدية استعدادها التام للتعاون مع مصالح الديوان الوطني للتطهير قصد التسريع في إنجاز المشروع، وذلك من خلال توفير كافة المعطيات الفنية والإحصائية المطلوبة والمساهمة في إعداد الخطوط المرجعية للدراسة تمهيدا للإعلان عن طلب عروض لإنجاز الدراسة قبل موفى السنة الجارية. أكد المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية بجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية عصام بن عبدالله خلال ندوة صحفية اليوم أن الدورة القادمة من المعرض صفاقس الدولي التي ستنتظم من 9 إلى 23 من جوان الحالية من المنتظر أن تستقطب نحو 250,000 زائر مع مشاركة 180 عارضا من التجار والحرفيين يمثلون مختلف ولايات الجمهورية إلى جانب مشاركة عدد من مصر والجزائر. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بلاغ اليوم بأن التحركات ذات الطابع البيئي في تونس شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولا نوعيا سواء من حيث قدرتها على التعبئة والتنظيم أو من حيث استمراريتها الزمنية وتجدد أشكالها وتنوع خطاباتها. أفاد مصدر من مستشفى الشفاء بسقوط 6 شهداء وأكثر من 15 مصابا في غارة إسرائيلية على خيام نازحين بحي رمال غرب مدينة غزة. إلى لبنان، سقط اليوم 3 شهداء من الجيش اللبناني في قصف إسرائيلي استهدف طريق الخردلي في النبطية وإدانة رسمية واسعة وتحميل تل أبيب المسؤولية وسط تحذيرات من تقويض دور الجيش ومسار التهدئة في جنوب البلاد. ختاما، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران أطلقت 7 صواريخ تجاه الكويت وإيران والبحرين جرى اعتراضهما بعد سقوط 4 مسيرات أطلقت نحو مضيق هرمز ولا توجد حاليا أي تقارير تفيد بوقوع إصابات في صف الأفراد الأمريكيين. نهاية الموجز إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة
3: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: الأربعة واثناش دقيقة. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، خرج من بحذيكم فريق السبور اللي كان معاكم مراد الرنين بالطبيعة اللاعب وفتح الصامت في تحليل للمباراة. وأكيد بعد هذه الخيبة 5-0 حاجة موجعة على الأخر، احنا نقولوا هيت نغيروا لكم شوية الأجواء، نمشيوا بكم لأجواء الفن والثقافة. ومرحبا بكم الناس الكل، هند الأسود وريم بن جويرة يعديوا معاكم بقية العشوية، يرجع لكم 6:15 إن شاء الله فاتحين مرة أخرى. مرحبا بك يا ريما.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك هندا، مرحبا بكل مستمعينا. الحقيقة خسارة ثقيلة، معناها هو فريق قوي معروف بلجيكا، هو اللي طلبنا، هو اللي تكلف بالمصاريف الكل، وهو اللي حب يلعب مع تونس مع المنتخب، باعتبار أنه في يقارب التشكيلة اللي عنده مصر وإيران. أما الحقيقة الاخر دقيقه واحنا نقولوا يا ربي نسجلوا حتى هدف على القليله
0: حتى على العين
1: للمورال. اما في الاخير ما نكذبش عليك يا هندا، في الاخير وانا نقول يا ربي شغل الميتون يوفى، يا ربي شغل الميتون، نحس كل ما يزيد الوقت يمكن يسر نخرج بعشر اهداف،
0: ما في الاخير يولي حرقان اعصاب. ما هذه يدل على لياقه بدنيه كبيره، على مؤهلات، على الناس تخدم وتخدم من قبل وتحضر في روحها، ناس عندها تكتيك معين وفي نفس الوقت تخدم ببروده اعصاب. إذا اللي احنا برشا
1: حرفيه عاليه، معناها الحقيقه اللي هي احنا ما نمتلكوهاش الحقيقه، وهيك هو واقعنا، وهيك هو معناها امكانياتنا. على كل حال ان شاء الله نخدمه في المستقبل هكا ونعرفوا كيفاش نخدموا الكوره وغيرها من مجالات.
0: احنا نحييكم الناس الكل، نقول لكم بعد شويه باش نبداو بضيوفنا، ما احناش باش نطولوا معاكم برشا. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، نغملوا ونبداو. تحيه كبيره لبقيتك،
1: تحياتنا حمدي لحول، تحياتنا لسوفيان خديم الله، هند الأسود وريم بن جيرة معكم في منوعة مساء السبت. مرحبا بكم.

0: رجعنا بكم الأغاني القديمة، الأغاني الفنية هي نمشي وبيكم لمعرض زيدا هو في العراقة، عنده عمر كبير وإحنا نقوله معرض صفاقس الدولي اللي هو الواجهة السمحة لصفاقس. اليوم جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية قامت بندوة صحفية للدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي، رقم بصراحة خلينا نقول يعطي طابع استثنائي لهذه الدورة، لأنها فما عقود من العطاء وحبينا نقف عليهم اليوم. العقود هذه من العطاء وخاصة الثراء بالنسبة للناس اللي هي تحضر وتنتظر ديما دورة التميز. اثناء زعما كيش باش تكون مع سي عصام بن عبدالله المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية لمعرض صفاقس الدولي. نشوفه جديد سي عصام، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك ومرحبا بك أخت هندة وكافة الفريق اللي معاك والفريق التقني وكل القائمين على أمواج الأثير ذاتها.
0: يعيشك. اليوم كانت الندوة الصحفية في الصباح وأكيد فما عندكم ما تقولون اليوم، خاصة باللي يميز الدورة هذه 60، قلنا احنا الدورة هذه أكيد الرقم كبير برشا وهذا أعطاكم مسؤولية كبيرة أيضا، مش أنه هستين عام توجهم بالعديد من الأعمال اللي هي ضيف لمعرض صفاقس الدولي، شنو أضفته في الدورة هذه سي عصام؟
1: الله بارك الله فيك أولا على الاستضافة. هي النقطة المهمة أنه رمزية الدورة هذه وستين دورة وسبعين سنة من التواجد معرض صفاقس الدولي في عدد الدورات برك هو تحدي كبير، مش كان لينا كجمعية ولكن الجيت صفاقس كل احنا من اعرق الجمعيات وطنيا، اعرق معرض وطني جهوي بدا في التنظيم بتاعه منذ خمسينات القرن الماضي، يعني عنا التميز اصلا منذ تأسيسنا سنة 1957.
0: أيوة.
1: الجديد واللي ريتوه اكتشفتوه اليوم في الندوة الصحفية، اليوم اعلننا على الجائزة الكبرى المفاجأة الكبرى في الدورة 60 اللي هي باش تكون إن شاء الله سعيد الحظ وسعيدة الحظ بشيروح نهار 23 نهار تختتام معرض صفاقس الدولي في دولته 60 بسيارة. هذا لجران كادو،
0: إذا مش جران كادو إذا الناس كل مش تولي تستنى فيه وينتظروا باش يكونوا زيدة حتى هما موجودين في معرض صفاقس الدولي
1: إن شاء الله. هو يتزامن مع يوم أعلان نتائج البكالوريا، يعني إن شاء الله تلقى عائلة عندها شكون نجح في البكالوريا وتزيد تربح معها سيارة.
0: تقول كادو هذه متاع البكالوريا، إن شاء الله هذيك علاش مشيو بكثافة معرض صفاقس الدولي، راكم عندكم كادو مزيين، شكون هو باش يكون صاحب الحظ هذه بطبيعة باش يكون في آخر نهار ولا لا سي عصام؟
1: هي ولكن هي عملية التسجيل في المسابقة هذه يكون من نهار 9، يعني التذكرة اللي يدخل بها الزائر للمعرض يحتفظ بها، يلقى ريسبسيون يقيد اسمه في ظهر التذكرة ورقم هاتفه ويقع الاحتفاظ بالتذاكر بوجود العدل، وفي آخر يوم يوم الاختتام الرسمي اليوم 23 تقع عملية الفرز واختيار صاحب الحظ السعيد. هذه الجائزة لجرون لو ولا لجرون بري، وخممنا زادة في الزوار يوميا أنه فما جوائز متميزة، تعرف طول الدنيا ماشية تتطور وإحنا في عصر التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي كيف كيف خصصنا 15 جائزة يوميا كل نهار جائزة تعنى هي لوجيسيال بلاتفورم مخصصة للذكاء الاصطناعي بالنسبة للصغيرات.
0: برافو يعطيكم الصحة جمعية معرض صفاقس الدولي، ظهر لي ما فيش أكثر من الدليل هذي سي عصام.
1: مازال الدليل الصغيرات
0: ما شاء الله يعطيكم الصحة. بعد ستريس تقول متاع القراية، بعد ستريس القراية باش يتفرهدوا
1: أكيد. وإحنا المعرض قائم على البعد العائلي الاجتماعي كما قلت لك، إحنا من خمسينات القرن الماضي معرض صفاقس يتجاوز حدود ولاية صفاقس حتى من الولايات الأخرين، كانوا يحضروا الكالندريي متاع الصيف نتاعهم بالاعتماد على معرض صفاقس. السنة قدمنا لهم المعرض على بكري متزامن معاك البريود اللي ما فيهش ضغط الامتحانات ولا ضغط التحضير لدورة المراقبة للباك، خذينا لما كل بيريود بتكون فيها العائلة دي كونتراكتي حتى التلامذة، واحنا تعرف قيمة التعليم والامتحانات بالنسبة للعائلة في صفاقس، خذينا بعين الاعتبار لبعض الاجتماعية هكية كيف كيف. الجديد السنة عندنا وبش كما يقولوا ندوا به للزوار بتاعنا خاطر كم مكان في الجديد، احنا ان شاء الله في معرض صفاقس الدولي عملنا مدينة ألعاب أكثر من 20 لعبة اونير دو جو تاع توتالمون ديال الصغيرات والعائلات وفيها اسباس وين ترتاح العائله يعني تجم ولدها ولا بنتها تلعب في الظل ومع ورشات تربويه حيه على عين المكان تقربك الصغيرات نتاعنا من البرعات اليدويه
0: اللي كبرنا
1: في اسباس ان شاء الله يكون مزيان برشا كيف كيف رجعنا الباء وعدد خمسه للخزف وللبوتري وتعرف رمزيه الباء وهكايا بالنسبة لزوار مدينة
0: تعود نديف السباقس يلزم يكون موجود من الحاجات اللي تحضرنا
1: احنا نأكد لك حليناه وزدنا قدامه خيام مخصصة للبوتري يعني العائلات باش يجيوا يلقاو ما يشريوا والمفاجأة زادة في البوتري والخزف واحنا تو في إطار المفاجآت انت خذيتني انت اول مداخلة باش نذكر فيها الباكيج كامل نتاع المفاجآت
0: ما وسكوب احنا ناخذوا اذا تسفيقس قبل كل شيء
1: احنا شريكنا التاريخي يعني احنا حتى في العمر ما احناش بعد على بعضنا
0: يعطيك الصحه هذيك هو احنا حتى في العمر قراب هذيك علاش ديما عندنا احنا بطبيعه سكوب الاول شو الهديه اللي مازالوا شو اللي مازالوا
1: مازالت انه اكبر شركه في تونس مختصه في صناعه الخزف سواء محليا او على مستوى العالم في التصدير اكبر شركه تونسيه باش تكون موجودة لأول مرة في معرض صفاقس بمساحة عرض كبيرة وكبيرة جدا حضروا شريواتكم حضروا الليستة متاع القضيات وهي دعوة من خلالك وانت ربة بيت حضر الليستة البورسلين اللي تستحقه الكل باش تلقاه نفس السلعة اللي تمشي للتصدير لأوروبا وأمريكا وآسيا والخليج والشرق باش تلقاه هنا بأسعار لا تقبلوا المنافسة على طيلة 15 يوم
0: أيوة.
1: باش تلقاو حاجات على بورتي
0: كيف كيف اللي ناوي يزهز مزلنا عاطي اللي ناوي يزهز يلقى اللي ناوي يبدل في دارو
1: مرمين حوايجي خليتنا نقدموا المعرض
0: يعطيكم الصحة عريس احنا تو قادمين على عريس لا زيد عليش حتى المرأة اللي في دارها توا وناوية ترمي اللي عندها وتجدد زيد عندها ما تلقى حاجات مزينة وعندها جودة اي وشو ياخر زيد
1: عندك كيف في إطار التحذير للأفراح والواحد ما نسيناش الموبيليا يعني اللي مازال ما لحقش موبيلية العرس ولا الدار ولا يخمم يبدل الأساس كيف كيف الموبيليا موجودة في الصناعات زادة عنا اللي يخمم يعمل فوتوفولتايك عنا شركات حديثة اللي تزود بالمتالي بانو بالفوتوفولتايك عنا شركة جديدة مختصة في الدراجات الكهربائية الدراجات التوما هبطت للسوق يعني مناسبة باش يكتشفوا الدراجات قبل ما تهبط للسوق وقبل ما يتحل أول بوانت فونت يعني فما حتى دي سكوب وسط العارضين فما سبق هذا يقولوا له سبق تجاري احنا باش يكون موجود عنا الحاجة الأخرى باش يوقع عرض أربع أفلام مخصصة للصغار معروفين على مستوى العالم دي سناني مي ما بين ساعة وساعة ونص وتو يلقاو على الباج نتاعنا اللي يحب من الصغيرات ولا من العائلات يرافق ولد ولا بنت ويجيو يتفرجوا ما عليه الا يشوف الصفحة الرسمية نتاعنا فوار انترناسيونال دي سفاكس على الفيسبوك ولا فوار دي سفاكس في انستغرام ويشوف البرنامج كيف كيف ما خممناش كان في النهار وكو خممنا في الليل ان شاء الله برنامجنا باش يكون كل ليلة وساعات ليلة بعد ليلة سهرية تبدا بعد التسعة متاع الليل باش تلقاو اسامي كبيرة فنية معروفة على مستوى تونس يعني العائلة تجم تجي من الصباح تقعد العشية ولا تجم تجي من العشية تروح نصف الليل في جو مزيان وعائلي عائلي وحميمي برشا
0: شو هذا باش يكون في المعرض هذا بعد المعرض
1: في المعرض في المعرض كل شيء عندنا في المعرض هيئنا الفضاءات نتاعنا سوى المغطاة للعرض وللزوار والا الهواء الطلق للالعاب والفود كورت اللي هو الاكل مخصص للعائلات والاستجمام والاستراحه يعني ان شاء الله باش نلقاو كل شيء حتى الباركينج حاضر للاستقبال يعني ان شاء الله نهار الثلاث
0: اموركم منظمه الناس الكل نهار الثلاث ان شاء الله باش كل انطلاقه هكا ولا
1: ساعه
0: ماما وقت
1: ال11 نتاع الصباح يفتح ابوابه المعرض ال11 نتاع الصباح نصف الليل من نهار الثلاث 9 جوان الى يوم 23 جوان اللي هو باش يكون كما قلت لك الاعلان على صاحب الحظ السعيد اللي باش يربح معنا سياره كيف كيف انه كل تذكره تخول لك الدخول لمعرض صفاقس تمكنك من حاجتين تدخل متحف القمح والخبز التقليدي مجانا اللي هو المتحف الفريد من نوعه في تونس الاول والوحيد في تونس هذا مختص في انواع البذور في حوض البحر المتوسط والبذور التونسيه الاصيله في القمح وفيها زادة لا شين دو فابريكاسيون دو طان، يعني سلسله كيفاش نصنعوا الخبز بالطريقه التقليديه الموجوده على جهه صفاقس كامله. كيف كيف دخلك الرواق معرض صفاقس للفنون والابداع، وهذه لا جاليري دار نتاعنا اللي عملناها بالاشتراك مع جمعيه احباء الفنون التشكيليه. يعني العائله باش تفرهد، تقضي، تشري، تاكل، تعمل جو، تدخل تشوف ثقافه، تدخل تشوف التراث نتاعنا والباتريمون هيستوريك نتاعنا، وبشوف حوايج باهيه. هذه بالنسبه للزوار. بالنسبه لقيمه المعرض، قيمه جهه صفاقس، تعرف احنا الهيئه نتاع التسييريه والهيئه المديره لجمعيه المعارض ما هيش في معزل حكم خبرتها وحكم خبره الهيئه نتاع يعني المكونات نتاعها وافرادها، منفتحين على كل ما يوقع بالنسبه لجهه صفاقس في لقطة ولا في حركة إن شاء الله تكون تلقى ترباط وتجاوب الجهات الكل. عندنا وفد رسمي من لجنة التوأمة صفاقس غرنوبل، تعرف التوأمة هذه عندها
0: فوق 50 سنوية ذي، خلينا نقول زيت حتى يتريخ كبير برش. أيوة.
1: هاي استدعينا رسميا عن طريق البعثة الدبلوماسية الفرنسية رئيس اللجنة من غرنوبل اللي هو رئيس لجنة التوأمة، والسيدة الكاتبة العامة للجنة ذوما من غرنوبل، مدينة غرنوبل، باش يكونوا بحذانا. يعني ان شاء الله نكونوا نشعوا على محيطنا والبلدية، والشأن البلدي هو شأن يهم المعرض والمعرض يهم البلدية، واحنا في تواصل. حتى بلدية صفاقس شريكة معنا، ومدينة صفاقس هي تضمنا احنا وتضم البلدية وتضم كل المتداخلين في الشأن العام في جهة صفاقس. وكيف كيف عنا سبق علمي
0: اللي هو
1: جديد، انه باش يجيونا زوز دكاترة مهندسين في الفيزياء النووية من غرنوبل زادة، هذوما أصحاب تقنية جديدة في صيانة التراث المادي بالريون جاما، بالأشعة جاما، تجم ترجع ولا تعمل ريستيتيشيون للتراث المادي متاعك. وإحنا تعرف تونس كاملة هي منطقة تعتبر منطقة زاخرة بالأثار وبالقطاع الأثرية النادرة. هذه تكنولوجيا جديدة ظهرت في العالم ما عندهاش برشا، باش تكون حلقة نقاش هنا وحلقة للتعريف بالتكنولوجيا المتطورة جدا هذه. وإن شاء الله باش نتصلوا بالمختصين والمقايمين على حماية وكالة حماية التراث بصفاقس أنهم يكونوا حاضرين، لأن تربحنا برشا برشا برشا الانستيتيوشن تاع باتريمون فيزيك نتاعنا، وتربح حتى المعهد هذا ولا الوكالة هذه برشا برشا فلوس وبرشا وقت باش يقعد ديما تراثنا حي، لانه احنا تو عايشين على التراث اللي قبلنا، وان شاء الله تراثنا احنا يقعد للي بعدنا. يعني المعرض باش يكون فرصه جامعه ما بين الثقافه الفني التاريخي الالعاب الترفيه التجاره الصناعه، كل شيء باش يكون ان شاء الله موجود، وللطفوله الحظ الوافر اكيد
0: اكيد. خليني نقول لك دوره المفاجات الجميله، الف مبروك. خليني نقول للتوينسه الكل والصفاقسيه، انا يعني نقول التوينسه الكل خاطر كل قادرين تجيو في الويكاند، تجيو تعديو ويكاندكم هنا، تغيروا اجواء في نفس الوقت، ما تفوتكمش فرصه المعرض. الصفاقسيه زيد اللي احنا ما عندناش متنافس نتفردوا، معرض صفاقس دولي نقعدوا نستنيو فيه بدقيقه ودرج. اليوم نقول لك شكرا لك سي عصام بن عبد الله المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجيه بمعرض صفاقس دولي، ومبروك لكم انتم بالجمعية الكل. شكرا،
1: مبروك على صفاقس ان شاء الله
0: ان شاء الله، وان شاء الله تكونوا بحذينا زيدا في استوديو في المرات القادمة. شكرا وبسلامة.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا. احنا نمشي معكم تو باجواء الثقافه واجواء المعارض، وبصراحه انا كنت منبهره برشا باجواءنا. ان شاء الله في معرض سبيكس الدولي بالحق، ان شاء الله باش تكون دوره التميز. وين ماشيين توا؟ للكشافه التونسيه جهه سبيكس فوج الحدائق، و 20 سنة تاريخ اللي هما يفتخروا بيه ومستقبل يصنعوه كما يقولوا هما في شعارهم، باش يرسموا طريقهم معا. هذه هي قلب روح الكشافة، ديما يفكروا بالطريقة السمحة هذه. أحمد معنا الحش، طيب كيف العادة ديما ولد اللحظة وموجود زيدا، تلقاه في كل الأنشطة الثقافية ولا الأنشطة اللي عندها شأن عام في سفاقس. وبرافو يعطيك صحة أحمد، لأنه سبقت لي تصور قبل ما تسبق لي صوتك. مرحبا بك يا أحمد.
1: يسعد مساك، أهلا وسهلا بك يا هندا، ومرحبا بك وكل مستمعين الأوفياء في مساء السبت، وعودة لهذه الأجواء الممتعة معاك في مساء السبت بعد أجواء الرياضة. نرجع
0: أنا حتى نقول لك راني توحشتك برشا يا أحمد،
1: يعني بعد
0: وحشت الليلة بتاعنا أقبل.
1: إن شاء الله يجمعنا لقاء متواصل دائما
0: إن شاء الله يا هندا
1: في هذه الأجواء الممتعة. وكان عندنا لقاءات قبيلة في الصيف، يعني وهو نجدد العهد على الدوام من خلال الأنشطة والمواكبات المستمرة، كما نشاط اليوم اللي حبينا من خلاله نبعث بباقة ورد وتهنئة خاصة لفوج الحدائق للكشافة التونسية اللي اليوم يحتفلوا بذكرى 20 سنة على تأسيسه، من خلال هالتاريخ اللي يصنعوه على الدوام في سبيل تربية أجيال المستقبل، وأنه يكون هذا الأجواء العامة ممتعة مع هم. وهذاك علاش حابين نهنيهم بمناسبة من إذاعة صفاقس، ونتمنى لهم إن شاء الله يعني مزيد التحقيق الأماني وفي نفس الوقت تحقيق هذه النجاحات. معايا القائد، قائد فوج الحدائق، القائد عبد اللطيف الزرلي، اللي هو اللي أعطى إشارة انطلاق هذه الاحتفالات. واليوم باش تكون فما حملة تحسيسية وتوعوية خاصة بالسلامة المرورية. مرحبا بك وهنيئا لكم يا قائد 20 سنة على تأسيس فوج الحدائق.
2: شكرا لك سيدي أحمد، وتحية لكل فريق إذاعة صفاقس.
0: مرحبا بكم.
2: فوج الحدائق اليوم يحتفل بمرور 20 سنة عن تأسيسه، اختار أنه يكون بالشراكة مع جمعية تونس السلامة المرورية لتنظيم حملة توعوية وتحسيسية حول السلامة المرورية. افتتحت هذه التظاهر وهذه الحملة وهذا الاحتفال برفع العلم تحت إشراف السيد معتمد صفاقس المدينة والسيدة معتمدة مركز الولاية وقائد جهة صفاقس الكشافة التونسية. ثم قمنا بتدشين لافتة خاصة بالحملة منتصبة في قلب حي الحدائق.
1: أيوة.
2: توا كيف كما حضرك سيادتك توك، يعني السيد العون من شرطة المرور السيد الرائد علي الهرابي قاعد توك يقدم لهم يعني في كيف يعني مجموعة من المعلومات حول السلامة المرورية. وبعد يعني بضعة إن شاء الله دقائق مش ننطلقوا في الحملة الفعلية بالمفترق الدائري طريق تونس شارع مجيد أبو ليلى.
1: أيوة.
2: فكيف بالشراكة الحملة هذه كانت مع المدرسة الابتدائية أحمد التلي.

0: دي المدرسه الاعداديه 15 اكتوبر والمدرسه الابتدائيه الخاصه.
1: الصحة أكيد يعطيكم الصحة الأكيد، وأن الكشافة وفوج الحدائق قد ساهم يعني طيلة 20 سنة من تأسيسه على ضوابط معينة، على تربية معينة تهم كل المجالات ومنها السلامة المرورية.
0: نعم احنا فوجنا سنة 2018 كان نظم يعني حملة تحسيسية حول السلامة المرورية. سنة 2024 كيف نظمنا يعني حملة للتعريف بالمنصة الرقمية للتبرع بالدم بالشراكة مع المركز الجهوي لنقل الدم، كيف كان يعني دور فعال وفعال وكبير جدا في جائحة كورونا على مستوى المدارس الابتدائية والاعدادية في تعقيمهم يعني كل يوم احد، وكذلك يعني وقت اللي المدرسة الاعدادية 15 اكتوبر احتضنت يعني مركز يعني تلقيح، كان ابناء فوج الحدائق الكشافة التونسية بكل قياداته جنود يعني للنظام العام داخل المركز، والحمد لله ربي حمانا، وهو اليوم نحتفلوا بمرور 20 سنة وان شاء الله يبارك ان شاء الله فينا، والله يرحم يعني كل القادة اللي يعني توفاو، وربي يبارك في القادة الحيين. كيف حبيت نترحم على روح السيد معتمد سفاقس الغربية اللي احنا يعني ذكرناه يعني قبيلة وتلونا يعني الفاتحة على روحه، الله يرحمه وينعمه، وان شاء الله بالتوفيق لكل يعني أفواج جيجية سفاقس الكشافة التونسية. تحية كشفية من أعماق أصوغها لكل السادة المستمعين، وإن شاء الله ملتقانا بإذن الله في المحطات القادمة ألا وهي المخيم الصيفي.
1: شكرا يعطيك الصحة يا قائد، وتحية ليك بالمناسبة، وتحية لكل الأشبال والزهرات والقادة اللي أكيد هما يأثثوا لفعاليات مختلفة وأنشطة متنوعة صلب فوج الحدائق للكشافة.
0: نعم كما لا يفوتني باش نحيي كل القادة قبلة على جبينهم تحية كشفية من الأعماق، لأنه وقت قولوا 20 سنة، 20 سنة ماهوش القائد عبد اللطيف أو القائد علي بن فرحات ربي فضله، 20 سنة بتضافر كل جهود القيادات المتواجدة واللي تعاقبت على الفوج، وكل شبل وكل زهرة وكل كشاف وكل مرجدة وكل رائد وكل رائدة وكل يعني كل أي إنسان نشط في فوج الحدائق فهو له فضل على يعني احتفال اليوم بمرور 20 سنة. شكرا لإذاعة سفاقس لأن هي رفقتنا كذلك على امتداد 20 سنة يعني في كل يعني كل من نطلب يعني تغطية إذاعية إلا و يعني تكون يعني حظيتنا بموافقتها وبحضورها المشرف.
1: يعطيك الصحة يا قائد، وخليني نتوجه أيضا باعتباره أنه العشرين سنة يتزامن مع حملة توعوية وتحسيسية خاصة بالسلامة المرورية إلى السيد لطفي غربال وهو رئيس جمعية التونسية للسلامة المرورية، وبعد شوية إن شاء الله باش تلقاو حملة بالمفترق الدائري بشارع مجيد أبو ليلى أمام المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس. يا لطفي أهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتنا في إذاعة سفاقس.
2: مرحبا بك أحمد، مرحبا بكل مستمعات ومستمعي إذاعة سفاقس، مرحبا بك هندا.
3: أهلا وسهلا سي لطفي، منورنا اليوم، يعطيك الصحة، ونعرف وإحنا حضورك ديما راهو فيك.
2: مرحبا بك، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ لاباس، ربي يعينك، يعطيك الصحة.
3: أي عايشك، يعطيكم أنتم الصحة اليوم، تصور ياسر ناطقة اليوم.
2: الحملة هي في الواقع بالشراكة مع فوج الحدائق للكشافة التونسية، وهدايا صراحة معناها بشائر خير. علاش؟ على خاطر وقت اللي تحس أنه ثم مسؤولين وثم حتى مجتمع مدني اللي في اختصاصات متعدة يكون عنده درجة من الوعي بحساسية الوضع المروري اللي موجود عندنا في سفاقس، ويتوجهوا الناس الكل في الاتجاه هدايا نحو معناها القيام بحملات تحسيسية بالتعاون مع أهل الاختصاص جمعية تونس للسلامة المرورية. هذا شيء يكون كان يفرح. فاليوم دونك البرنامج مش يكون في اليوم الأول حملة تحسيسية، قبلها تسبقها دروس تكوينية للكشافة فيما يخص التعامل مع الطريق، وخاصة بالنسبة للأعمار نتاعهم، الدرجات الهوائية واللي زبجي هذا.
1: فما وسائل نقل جديدة اللي هما التروتينات اللي قاعدين نشوفوهم بكثرة على طرقاتنا، ودرجة التوقي راهي لازمها تكون كبيرة برشا.
2: فعلا على خاطر المخاطر نتاعهم كبيرة برشا، الدي بي ام هذوما لي زونجان دو ديبلاسمون بيرسونيل، تروتينات وغيرها، ثم عديد الوسائل مع الأسف ثم استعمالات معناها خارجة إطار القانون، وثم استعمالات متهورة خلت أنه وسائل النقل هذه الحديثة فيها تكتسي برشا خطورة. هيك علاش مش نأكدوا عليها اليوم العشية إن شاء الله، ومش نحاولوا نفهموا، وإن كان مازال ثم نقطة معناها سلبية في التشريع التونسي، مازال ما اخذاش هالوسائل الحديثة هدية وما دخلهاش في النصوص التشريعية المنظمة للجولان على الطرقات، لكن احنا سنقتدي بصفة عامة بالقواعد الأساسية المرورية لمعناها محاولة بث الوعي وتحفيز الصغيرات هذوما على الاستعمال السليم للتروتينات هذه والوسائل الحديثة. ثم إن شاء الله بعدها مش ننتقلوا مع بطبيعة الحال مع مصلحة شرطة المرور بصفاقس، وحاضر معنا السيد رايد علي الهربي بارك الله فيه، تحية ليه ومن خلاله كل أعوان مصلحة المرور بصفاقس وعلى رأسها سي كمال العيساوي.
1: أيوة.
2: ثم بطبيعة الحال ماشي إن شاء الله تكون العملة متاعنا ميداني بمعناها محاولة لترشيد السواق ومستعملي الطريق بصفة عامة لأهم معناها القواعد المرورية. هذا ماشي يكون اليوم معناها مساء اليوم، وإن شاء الله غدوة العشية مش يكون على مستوى نقطة الاستخلاص.
1: أيوة.
2: طريق السيارة مرجع نظر الحرس الوطني. أيوة. حرس المرور طبقة ثالثة لحرس المرور، إن شاء الله مش يكون معناها حتى هو زاد يوم تحسيسي في السلام المروري.
1: شكرا لك سي لطفي غربال. هو في الحقيقة الحديث ذو شجون يا هندا، وهذاك علاش حبينا أيضا نصافحوا الرائد
3: نختموا معاه. نعم. توا نختموا معاه
1: الرائد علي الهرابي. أهلا وسهلا بك. أيوة. سعلي عن مصلحة شرطة المرور.
3: مرحبا بك سعلي.
4: أهلا
3: وسهلا ومرحبا نورتنا.
4: تحية لكم وتحية جماعة الإذاعة.
3: يعيشك. أهلا وسهلا.
4: بعد سنين الإذاعة
3: يعطيك صحة لسه ما يديك عليه راهو يبقى ديما راسخ في الظل. مرحبا بك سعلي.
4: ايه عايشك ربي يبارك لك. بالنسبة اليوم نحن في حملة تحسيسية مرورية بطبيعة معنا اللقيين الكل، وأحنا ديما نبشروا في الأعمال هذه، توعدنا لمدة سنة كاملة في معناها من المحرس حتى العقارب كامل ولاية صفاقس. معناها بالنسبة لي نحن الحملة التحسيسية المرورية هي لسلامة المترجل ولسلامة مستعملي الطريق في كل الأحوال وفي كل الأوقات وفي كل الأزمان وفي كل الأماكن. بالنسبة لي نحن يعني كأعوان شرطة المرور والمصلحة متاع شرطة المرور بصفاقس بصدد تأمين حركة المرور من السابعة صباحا إلى السابعة مساء، والحمد لله معناها عدنا شكون اللي يساعدوا فينا بطبيعة الحال إقليم أمن الوطني بصفاقس كل مشكور لهم، ومشكور لجميع الأمنيين في ولاية صفاقس، وحتى السلامة المرورية بصراحة قاعدين يعملوا في نشاطات باهية بالنسبة للسلامة المرورية، وإحنا ديما معاهم. وبالنسبه لي نحن يعني كما قالوا ثم بالنسبه للاسطول نتاع صفاقس راهو كبر، ماهوش كيما 10 سنين التالي، والحال الاسطول النقل يعني كبر ياسر. بالنسبه لصفاقس كولايه صفاقس كانت في المرتبه الرابعه في حوادث المرور الحمد لله 2026 و2025 وصلنا للمرتبه 18. ثم اجتهاد من شكون؟ اجتهاد من المرور بطبيعه الحال، مصلحه شرطه المرور وحرس المرور كذلك. هذا مجهود قاعدين نقوم به يوميا، ماهوش لردع المواطن فقط، اما لتوعيه المواطن. احنا مش مجهولين باش نردعوا المواطن ولا باش نردعوا السواق ولا باش يخلصوا احنا المخالفات، لا لا لا، احنا بتأمين حركة المرور الصحيح باش نوعيه المواطن ونوعيه السائق أنه يخفض من السرعة، ما يتجاوزش مجاوزة ممنوعة، لأنه المخالفات الخطيرة هذه اللي قاعدة تسبب في الحوادث المرورية الكارثية والخطيرة جدا. بالنسبة للدراجات النارية يلزم يقف الضوء الأحمر، يلبس الخوذة متاعه وما يجريش، معناها ما يحرقش علامة قف، ما يحرقش الستوب باش ما يسببش في كارثة. زادنا في الأسطول الدراجات الكهربائية العادية، هي تسمى دراجة هوائية كهربائية، الدراجات هذه زادنا احنا حديثية العهد، هي بالنسبة للواحد
1: ما تعملش حس يعني
4: ما يسمعهاش حتى شخص زيد اسمع وما همش يسوقوا فيها صغار، يعني ما يعرفوش قانون الطرقات للأسف. ماذا بيه كل ولي معناه ما يعطيش الوسيلة هذه للابن والبنت، وراهي كارثة في حد ذاتها، لأنه مش نعمل فيها إن شاء الله. والسلطة المعنية تسمع فينا تو من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، إن شاء الله نعمل فيها قانون تولي كيما الدراجة النارية باش يعملوا لها تأمين، وزاد فيها كود دلاروت وفيها كل شيء. خاطر اسمع بصراحة، هي دراجة هوائية، ما في بعض الأحيان هي أخطر من الدراجة النارية.
1: نعم، شكرا لك
4: ومشكور وربي
3: يبارك فيكم. يعطيك الصحة ومصحة موافقين الكل. شكرا لك أحمد الحشطيب، شكرا لكم الكل، وإن شاء الله عشوية مزيانة. هند الأسود تحييكم الناس الكل، إلى اللقاء وبسلامة. وأكيد نكملوا أجواءنا في الاستوديو، وبعد شوية باش تكون معاكم ريما، تواصل معاكم المشوار حتى للستة متاع العشية. وتحية لكم الناس الكل. نحب نقول على بليغ ضياع بالنسبة للي صار اليوم. بليغ ضياع راجل ضيع الدوسي كامل متاع كل ما هو فيزيتا وكل ما هو تصاور، كل ما هو يهم السبيطار اللي خذاه فيه بطبيعة الدوسي كامل. تعرف كش معناتها الدوسي كامل؟ راهو فيه كل أوراقه، لأنه التاكسيستي اللي هزو هبطوا قدام حانوت باش أنه صرف العشرين دينار، نعطيكم بالتفصيل، باش يخلص التاكسيستي. بطبيعة خلص التاكسيستي وتخلى الدار ونسى بطبيعة الدوسي هذية. رجل محروق على الأوراق متاعه، تعرفوا كش معناتها أنتم راهم أوراق دوسي متاع مرض. يعيشكم اللي يلقاه يتصل بينا يجيب لنا كل الوثائق هذه للإذاعة. ومشكورين مسبقا، نعرف فما رحمة كبيرة عند التوينسة لكل تاكسيستي إذا تسمع فينا بربي تجم تجيبه لنا هنا للإذاعة. ومشكور طريق محارزة أو طريق سكرة، هو مش بطبيعة باش يسكن غاديكا. نحب زيدا نحيي توا الناس اللي قاعدة تخدم زيدا في مجال الثقافة، ومن ننسيش شنو يقدموا فيه. أما ديما نقول لكم عايشكم رجاء كي تبعثوا لنا راهو كل معطيات باش انه تقولوا لنا، حاولوا باش نكونكم انتم في التغطيه، ابعثوا لنا الرقم البورتابل اللي احنا نجمو نتصلوا بيكم. راهو ما نجموش نتصلوا بيكم انتم ما بعثولناش شكون باش نحكيوا مع رئيس جمعيه احباء برج القليل هاديه الحبيب عبد الكافي. عايشك المراجيه، بعث لنا نمر بورتابل اللي تحكي اليوم على عشويه خفيه سرايا وانهيار الملوكيه في مصر. هو الكتاب لي ماهر كمون، الاصدار هذيا في امسيه ثقافيه متميزه، إصدار تدير اللي قال الأستاذة ألفة بودية جامعة صفاقس، ويتولى تقديم الكتاب الأستاذ سمير البرشيني جامعة صفاقس في لقاء فكري يسلط الضوء على مضامين الإصدار وأبعاده التاريخية والسياسية. يتخلل اللقاء مروحة موسيقية راقية يأسسها عازف الأكورديون الأستاذ فؤاد غربيل، والكاتب مهر كمون يتفضل بإمضاء الكتاب عند اختتام الحفل. هذه اليوم بطبيعة أبداء انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال، تجمو تكونوا حاضرين. الناس الكل اللي ما حضرش توا يكمل الساعة الثانية معهم، وأكيد اللقاء مازال متواصل وعشوية ثقافية وفنية متميزة. تحية لكم الناس الكل، وين واصل المشوار حتى للستة متاع العشية.
5: في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، الأصفر الرمل الأخضر الجبل الأحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تولت مصالح الحرس الوطني اليوم نقل أكثر 210 مهاجرين غير نظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتي نابل وسوسة إلى مخيم كيلومتر 21 بمعتمدية العامرة، وذلك في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية حسب مصدر من وزارة الداخلية. في إطار استكمال أشغال القسط الثالث من مشروع تهيئة الطريق الساحلية شمال جنوب لمدينة صفاقس وتسهيل عملية الدخول والخروج والمحطة البحرية بالجهة، أعلنت الشركة الجديدة لنقل بقرقنة تغيير تنظيم صفوف الانتظار للسيارات والشاحنات والسيارات المنتفعة بالحجز المسبق، وذلك ابتداء من الاثنين القادم بهدف تحسين ظروف الاستقبال والتنقل داخل المحطة البحرية والحد من الاكتظاظ وتوفير السلامة والأمن للمسافرين والعربات. أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة إلى ولاية السليان اليوم، أكد أهمية احترام مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين إلى امتحان البكالوريا، وشدد على أن المتابعة الميدانية المتواصلة لمختلف مراحل الامتحان تندرج في إطار دعم الأسرة التربوية وضمان حسن سير اختبار البكالوريا وإنجازها في الأجال المحددة بما يحافظ على مصداقية المنظومة التربوية وفق بلاغ اليوم. أفاد الدفاع المدني اللبناني بإجلاء 80 لبنانيا وسوريا وبنغلاديشيا من عبا وحبوش والكافور جنوب البلاد إلى منطقة صيدا بالتزامن مع مغادرة قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل بيروت إلى إسلامباد في زيارة رسمية سيلتقي خلالها بقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه شن هجمات على قواعد أمريكية في المنطقة بعد الهجوم على مدينة سيريك وجزيرة قشم واستهداف 4 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز دون إذن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
3: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: تحياتنا لكم من جديد مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا وتابعوا في منوعة مساء السبت. احنا ديما نخليكم مواكبين كل ما هو جديد الثقافة والأدب. واليوم للمشهد الثقافي والأدبي تنضاف مجموعة قصصية جديدة أوراق على هامش الوطن للكاتب جلال رويسي. باش نحكيو على هذا الإصدار وعن هذه التظاهرة الثقافية اللي اليوم مع السيد خميس بالحسن مدير المكتبة الجهوية بصفاقس. أهلا وسهلا سي خميس، مرحبا بيك، مساء النور ومساء الفل.
1: اهلا وسهلا استاذه، مرحبا بك ومرحبا بكافه مستمعي اذاعه صقس، ونشكركم على المواكبه الفعليه والنشطه لتظاهرات المكتب الجهوي بصقس.
0: يعطيكم الصحه، تحياتنا لكم. انتم ما شاء الله ديما ناشطين وديما فما الجديد وديما في المشهد الثقافي حاضرين. المكتبه الجهويه اليوم بصفاقس تنظم جلسه تقديم وتوقيع مجموعه قصصيه جديده، زيد تعطينا انت التفاصيل.
1: النشاط هذا يندرج ضمن نادي ضمن تظاهرات كاتب وأقر بالمكتبة الجهوية بصفاقس. النشاط هذا بالشراكة بين مكتبة الجهوية بصفاقس وجامعة صقس المتمثلة في نادي لمسات فنية بكلية الأدب والعلوم الإنسانية. نشاطنا اليوم يتمثل في تقديم كتاب أوراق على هامش الوطن، أوراق على هامش الوطن عجينة من حروف وبشر لجلال الرويسي. هي الكتاب هذا هو عبارة عن مجموعة قصصية يكتبها الشاعر إن شاء الله. الكتاب هذا قدمه اليوم سي لسعد بن حسين ورئاسة الجلسة لسهيرة شفشوب، اللقاء هذا انطلق منذ 3:30 ويتواصل إلى هذه اللحظة. فما تفاعل كبير من طرف الجمهور، من طرف نادي لمسات فنية، نال إعجابه وإن شاء الله ننجو على المنول هذا في المستقبل.
0: إن شاء الله، إن شاء الله كل التوفيق من خلال التظاهرات اللي تقدموها الكل. أوراق على هامش الوطن عجينة من حروف وبشر، كان قدمنا الكتاب كيفاش اللي هو مجموعة قصصية.
1: الكتاب هو يتمثل في مجموعة قصصية من كاتب جلال الرويسي. المجموعة هذه فيها 48 قصة قسمها الكاتب حسب تجاربه الشخصية، حسب تجربه الشخصية داخل حدود الوطن وخارج حدود الوطن، بالإضافة إلى الكتابات هذه معناها تعتبر تحاكي الواقع اللي كان يعيش فيه، اللي هو واقع الحوض المنجمي وواقع الجريد وواقع خارج حدود الوطن.
0: نعم، أوراق على هامش الوطن عجينة من حروف وبشر هو العنوان. الحقيقة معبر ومستفز باش انه الانسان يطالعه ويكتشف هذا الكتاب اللي فيه مجموعه قصصيه. مازال متواصله التظاهره في المكتبه؟
1: اللقاء مازال متواصل، الحين افتح باب النقاش مع الرواد ومع الحاضرين، وبعدين ان شاء الله باش يكون قسم الرد اللي هو من طرف الكاتب سي جلال الرويسي للاجابه على اسئلتهم وعن التفاعل.
0: وفما حضور اكيد من
1: الحضور بالرغم انه في الصيف معناها يعني يعتبر فصل صيف، الوقت يعتبر وقت معناها نتاع نصف معناها وقت
0: نتاع قيلولة ربما،
1: لكن الجمهور موجود، الجمهور نتاع القاعة تكون ممتلئة، معناها الجمهور كومبلي ما شاء الله، دليل على الاهتمام بالكتاب والاهتمام بالشأن الثقافي بالمكتب الجهوي
0: بصفاقس. وهذه حاجة تفرح برشا أنه اليوم نشوفوا ناس تقبل على التظاهرات اللي تهتم بالكتاب وتهتم بالمطالعة وتهتم بالشأن الثقافي ككل. شكرا ليك سي خميس، تحياتنا ليك، بلغ تحياتنا للكاتب سي جلال الرويسي على كتابه وتقديمه لهذا الكتاب الجديد أوراق على هامش الوطن عجينة من حروف وبشر، وكذلك للدكتورة سهيرة شبشوب اللي هي تترأس الجلسة. تحياتي لكم ولكل الحاضرين.
1: كل الشكر استاذ عائشة.
0: شكرا لك، تحياتنا لك سي خميس بالحسن مدير المكتبة الجهوية بصفاقس. واحنا نقلنا لكم الأجواء في تظاهرة تنظم بالمكتبة الجهوية بصفاقس، جلسة تقديم وتوقيع مجموعة قصصية جديدة بعنوان أوراق على هامش الوطن عجينة من حروف وبشر للكاتب جلال الرويسي. تجمو زادة تلتحقوا بالمكتبة، الحقيقة ذكريات حلوة برشا تجمعنا بالمكتبة العمومية، خاصة أنه إحنا في فترة توا مناظرة بكالوريا إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق. كنا نمشي الصباح بكري ونشدوا الصف. نتذكر شدوا الصف مش إن نكونوا موجودين في المكتبة العمومية وبش نتمكنوا من إن نراجعوا ونتحصلوا على مكان في وسط هذه المكتبة الكبيرة والعريقة واللي نحاولوا إن ندرسوا فيها ونلقاو فيها أجواء زيدة حقيقة متميزة باش انه الانسان ينجم يركز وينجم يقرا وان شاء الله بنجاح للتلامذة الكل الى جانب في وسط هكا رفوف الكتب الحقيقه روح اخرى تبعث فيه وفرصه باش الانسان زاد يقرا. وقديش كنا في كل تقريب نصف الشهر واحيانا اسبوع فقط لانه نقرا الكتب بشغف وبنهم ونعود نقتني كتب اخرى من خلال الاشتراك اللي يقوموا به في المكتبه اللي ان شاء الله ربي وعلي صغيراتنا مهم برشا انهم يتربيوا على انهم يقراوا الكتب ويكون عندهم مكتبه وعندهم مكان يمشيوا له. مكتبتنا راهي ما شاء الله تحتوي على عديد الكتب الى جانب انها مختلف الفئات العمريه اكيد معنيه بالامر حتى الاطفال عندهم زادة نصيب من المكتبة الجهوية بصفاقس المكتبة العمومية. تحياتنا ليهم لكل الناس اللي تعمل بيها ولكل روادها.

0: يتواصل معكم المشوار في مناوعتنا من مساء السبت. تحياتي لكم مستمعينا الكل، ألف مبروك للناجحين الكل والمتألقين والمتميزين واللي عملوا حفلات للتخرج الفترة هذية. إن شاء الله ديما يا ربي ناجحين صغيراتنا الكل. حاجة فيزة عبد الكيفي والحاج عبد الرزاق مقني يهني وحفيدهم أيمن العذار، يقولوا له إن شاء الله ألف مبروك بمناسبة التخرج، ما شاء الله بملاحظات حسن جدا، إن شاء الله يا ربي تفرحوا به، وإن شاء الله أيمن ديما ناجح وديما متألق. توا كيف العادة والعويد والله لا يقطعنا عادة في مناوعة السبت، ديما في الويكاد نودكم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا إلى جانب نقدم لكم زيدا الجيمينج والألعاب الناس المغرومة، وكيف كيف زيدا فيلم تتلمدوا عليه العائلة الكل وتتفرهدوا الناس كل من خلال متابعة شريط سينمائي. يحضر معنا الأستاذ أحمد بن عطية، أهلا وسهلا، مساء النور ومساء الفل أحمد.
1: مرحبا بك مدام ريم ومرحبا بجميع المستمعين.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا. نبدأ كيف العادة ديما بجديد التكنولوجيا، والتكنولوجيا الحقيقة عاملة فينا والذكاء الاصطناعي أكيد. وما عادش نميزه، كل يوم نشوفه في الفيديوهات وفي التصور ما عادش نعرف الغلط من الصحيح.
1: أكيد.
0: يا أحمد كيفاش نميز تقولي؟
1: هو شوف لهنا مدام ريم، فما دونك أدوات، أنت أصلا حتى أدوات الذكاء الاصطناعي راك نجم تعطيهم دونك الكونتينو إذا كانك شكيت فيه، وينجموا يقولوا لك هما هل دونك المحتوى هذاك مولد بالذكاء الاصطناعي ولا محتوى دونك صحيح، دونك ماهوش محتوى دونك فيك. وهذا ديجا الموضوع نتاع الخبر نتاعنا الاول. دونك في الخبر نتاعنا الاول عندنا ديجا زوز مواقع وتطبيقات اللي خلينا نقولوا اعلنت الحرب على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، او كما سماوه هما دونك المحتوى الهابط. شنو معناها دونك الكلام هذايا؟ يعني فما برشا عباد باش تهبط دونك كونتينو على المواقع نتاع التواصل الاجتماعي، ولا تعتمد اعتماد كبير دونك على ادوات الذكاء الاصطناعي، وهذا اللي خلى فما برشا محتوى ولا موجود على المواقع والتطبيقات هذوما اللي دونك ما منوش حتى هدف الا فقط انه تلمت به شويه اعجابات، والا فما دونك عباد اللي تحاول انها دونك تضلل به والا تنشر من خلاله اخبار كاذبه. هذاك علاش دونك يوتيوب قاموا بحذف العديد من الفيديوهات وسكروا برشا قنوات زاد كيف كيف الاسبوع الماضي اللي تعتمد فقط على الذكاء الاصطناعي، ولينكدين زاد كيف كيف دونك قرروا انهم ينقصوا دونك من المحتوى هذايا المبني على الذكاء الاصطناعي، وحتى الوصول والظهور دونك نتاع المنشورات هذوما باش يكون اقل، باش يحاولوا انهم يحدوا شويه من الاخبار المغلوطه اللي قاعده تنتشر دونك جراء التصاور والفيديوهات هذه اللي قاعده تتولد بمختلف الادوات نتاع الذكاء الاصطناعي.
0: هذا فيما يخص الذكاء الاصطناعي اللي فيه وعليه واللي فيه ايجابيات كبيره كبيره برشا، وفيه زاده سلبيات زاده كيف كيف كبيره برشا. مازال عندنا جديد احمد،
1: عندنا خبر اخر زاد كيف كيف. دونك احنا براتيكمون كل جمعه ولينا نحكيو دونك على لي روبو، الحاجات اللي قاعده تحمس لي روبو. دونك الجمعه هذه زاد كيف كيف عندنا ما نحكيو فيه دونك الموضوع هذا. في مدرسة في الصين دونك حبوا يعملوا استعراض وجابوا روبو صغير، دونك الروبو هذا المفروض انه كان يقوم ببعض الحركات البهلوانية دونك باش يفرهد نقولوا احنا صغيرات شوية، الا انه الروبو هذا دونك ما نعرفش الحقيقة شنو اللي صار تقنيا، اسكو ما شافش الطفل ولا اسكو شاف وحب يضربه. دونك الروبو هذا ضرب طفل صغير، والطفل الصغير هذا مسكين ترسات له عند طبيب ضرب هذيك دونك متاع الروبو. وهذا ديما يرجعنا لنفس الحكاية انه صحيح دونك التكنولوجيات هذه قاعدين نستعملوا فيهم، لكن اذا كان مش نحكيه على ناحية دونك الحماية فيهم، فانه الحماية فيهم مازالت ماهيش موجودة ومازالت ماهيش متوفرة بنسبة 100%.
0: صحيح، ومازلنا كل مرة نسمع بحاثة تصير مع الروبو هذوما اللي هما في الأصل في خدمة الإنسان، لكن ساعة ساعة يدوروا عليه.
1: أكيد أكيد، خاطر ديما ديما ديما باللي نطور وديما باللي نحاول نزيدوا حاجات، فأنه ديما باش تبقى فما هذيك الناحية دونك اللي يلزمنا ديما نخدموا عليها، وهي ناحية الأمان دونك في الروبو هذوما وكيفاش نجموا نخليهم في خدمتنا مش يتسبونا في أضرار معناها جسدية وإلا أضرار زادة كيف كيف اللي تنجم تكون دونك على منعرشان على حاجات، تنجم تكون دونك زادة كيف كيف أضرار مادية.
0: نعم، هذا فيما يخص جديد التكنولوجيا نعطيهم توا الفيديو
1: اخر صغير مدام ريم.
0: مازال الاخبار
1: لا هذا اخبار يخصنا احنا.
0: ايوا
1: دونك فيك الاخبار نتاع التكنولوجيا قاعده دونك تتزاد بين سق كبير دونك وبواتيره كبيره. هذاك علاش قررت اني نعمل موقع دونك الموقع هذا نحطوا فيه الاخبار نتاع التكنولوجيا نتاعنا بويسك ما نجموش دونك نحكيوا عليهم الكل دونك في الباساج نتاعنا. الموقع هذا دونك اسمه sfax.digital دونك sfax.digital ينجموا المستمعين نتاعنا دونك يدخلوا الموقع هذا باش يلقاو فيه مقالات دونك المقالات هذه فيها جديد التكنولوجيا فيها زادة كيف شويه نصائح المتعلقه دونك بالذكاء الاصطناعي ونصائح زادة كيف دونك كيفاش ينجموا يحميوا رواحهم في الفضاء الافتراضي دونك sfax.digital اي حد دونك ينجم يتابع ينجم يدخل له وينجم دونك يشوف الكونتوني نتاعو اللي باش يكون ان شاء الله نحاول قدر الامكان وقدر الوقت دونك الموجود انه المحتوى اللي يكون فيه يكون محتوى متجدد ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه يا احمد نحييك انا على البادره هذيه والسفاكس بوان ديجيتال
1: sfax.digital
0: باش تلقاو فيه الاخبار الكل اللي تهمكم فيما يخص الجديد التكنولوجيا وفيما يخص زاد الذكاء الاصطناعي وبرشا نصائح ان شاء الله تفيدكم مع الاستاذ احمد بن عطيه اللي متكم بها به
1: اكيد.
0: الفيديوهات شنو اخترت لهم الويكاند هذايا؟
1: دونك الويكاند هذا اخترنا فيلم مزيان برشا اسمه زوتوبيا زوتوبيا 2 بالتحديد دونك اللي هو فيلم جديد صدر عمناول دونك فيلم هذايا هو فيلم دونك رسوم متحركه كالعاده الافلام اللي نحكيو عليهم هي افلام دونك موجهه لجميع افراد الاسره. فيلم هذايا من انتاج ديزني يحكي دونك قصه نتاع مدينه دونك المدينه هذايا فيها دونك كيما الديسانيمي اللي كنا نفرجوا فيهم واحنا صغار فيها مجموعه من الحيوانات دونك في الفيلم هذايا نجموا يشوفوا دونك المغامرات اللي تعرضوا لها والحاجات اللي تعرضوا لها. فيلم مزيان برشا فيلم فيه برشا ضحك وبرشا جو برشا تفرهيد واكيد انه باش يعجب ان شاء الله المستمعين نتاعنا.
0: نعم والفيديو اخترت لهم فيديو الاسبوع هذايا ولا
1: فيديو شنو بالضبط؟
0: في العاب الجيمينج
1: الالعاب بعد مش فيديو
0: العاب الجيمينج
1: اللعبه اكيد دونك اللعبه اللي اخترناها الجمعه هذه هي لعبه اسمها كروسي رود دونك لعبه مزيانه برشا لعبه انك فما دونك باش تلقى دونك بوبي هكا صغيره نتاع دجاجه باش تحاول انك تعاونها انه تشق الكياس. يمكن دونك اللعبه هكا تظهر الفكره نتاعها بسيطه لكن باش تلقى فيها برشا تشالنج خاطر باش يبداو فما كراهب وعباد يتعداو ما يلزمكش دونك تمس لا في حتى في حتى كرهب وفي حتى عب. لعبه مزيانه برشا لعبه تعاوننا هكا نحيو شويه ستريس دونك ونضيعوا شويه وقت وان شاء الله يا ربي تعجب زاده كيف المستمعين نتاعنا.
0: نعم يعطيك الصحه يا احمد
1: شكرا
0: ليك على كل ما تقدمونا في كل اسبوع. تحياتنا ليك 37 دقيقه بعد 5 نتاع العشيه تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي يتابعوا.

0: أصدقائنا وصديقاتنا اللي رافقونا فوزية العربي، مرحبا بكم، نورتنا سعاد القلسي، قديش عديت معنا زيدة أجواء حلوة، حميدو أهلا وسهلا بيكم، نورتنا مريم نوران، نورتنا في عشوية السيلوت في غار سلم، نورنا في عشويتنا اليوم درة بن صالح، تحية ليك، وسلمى الشريف تحية كبيرة ليك وللعائلة، ابتسام زيدة الشريف تحية كبيرة ليك، غربال الهندة منورتنا في هذه العشوية، وأيضا سي محمد خالد، محمد خالد اللي هو ياسر مغروم بولده وعنده محبة خاصة اللي هو لأنه ولده الوحيد، ربي خليه له ربي فضله ليه، والأم أمنا السويسي قل لي اللي يوسف خالد الوليد إذا تحفون كانت نتيجه ياسر متميزة، إذاك علاش يحب يهدي كل الأغاني اللي حصلت عادي واليوم لولده يوسف خالد منه هو ومن عائلة خالد الكل، ويحب إهداء خاص لحميته سعاد السويسي ولزوجته أمنا السويسي، يقول لها شكر خاص ليك ولمدرسة حي المسعدين سكرى، يقول لي أمه أمنا السويسي تحية كبيرة لها، ربي فضله لكم وإن شاء الله تفرحوا به. وصلنا طول النهاية،
1: وصلنا لنهاية مشوارنا مع مسامعينا، إن شاء الله استمتعتوا بمختلف الفقرات اللي تابعتوها معنا، إن شاء الله هكا فرهدنا عليكم وسعني لكم بيلكم سيختو بعد ما تابعتوا الماتش، دونك احنا حاولنا هكا نبدلكم شوية الأجواء ونسمعكم برشا موسيقى حلوة مع زيدة فقرات واستضافات ومتابعات ثقافية.
0: فما شكر خاص ما نعرفش نحب نقول باسم عائلة إذاعة صفاقس الكل لولدنا اللي هو ولد مراد قطاطا اللي نجح وتخرج، فرحاني برشا بنجاحه وأكيد نجاحه هو نجاحنا احنا الكل. محمد ياسين مبروك عليك التخرج بملاحظة حسن جدا من أم إيناس وبوه مراد قطاطا وأسرة إذاعة صفاقس، ما شاء الله على ولدنا وربي يحفظه وإن شاء الله تفرح بيه يا مراد وإيناس.
1: ألف مبروك مراد خطاطة زميلنا العزيز، وألف مبروك زيدة إيناس على نجاح ابنهم، إن شاء الله مزيد من التوفيق مزيد من النجاح، إن شاء الله يفرحوا به وإن شاء الله تفرحوا بصغيراتكم الكل الناجحين فترة هذية كلها فترة تخرج وفترة نجاحات ما شاء الله، موسم إن شاء الله ديما الأفراح في دياركم وعقب تلامذة البكالوريا اللي متطلعين هكي وننتظروا فيهم إن شاء الله يكملوا على خير وإن شاء الله بنجاح.
0: تحية لكم الناس الكل، شوية مزيانة تعديت معاكم خفيفة نظيفة فيسا فيسا، نقول لكم إن شاء الله بون ويكاند، غدوة تعديوا بقيت الأسبوع وانتم مفتاحين عاملين جو سخانة راي طالعة شوية غدوة ردوا بالكم
1: بحروا بحروا
0: وناس بديت تبحر صحيح
1: والله باهي البروغرام باش إنه الواحد يبحر على بكري
0: ولا تهزوا ميكلتكم تقعدوا على البحر انتم والجو متاعكم واحد يغير
1: هو الصيف دخل الصيف الصيف دخل معناتها نجمو نعومو نجمو نتفرجو انا نصرح لكم حاسيلو
0: هاي المسؤوله عن البحار
1: المسؤوله عن السباحه المسؤوله عن السباحه والبحار نعطيكم البرميسيون باش تعوموا بما انه الصيف دخل هكا يقول لي المنطق
0: وتسع ايام احنا رانا اليوم وصلنا تسع ايام في فصل الصيف
1: اي ذيك علاش
0: ديو تفردوا صحة لكم الناس الكل هندا الأسود وريم بن جويرة معاكم في اللقاء هذية فتح الصامت انطلق معاكم هو في لقاءنا اليوم
1: جزيلي وصل
0: جزيلي 46 ربي معا
1: كهو تحياتي الكامل للفريق حمدي لحول سفيان خديم الله الفريق الكل نحيوه ونسلم عليهم وجوله التحية
0: وسامع بيبسية نقول له
1: وسامع بيبسية تحياتنا ليه زيدا كيف كيف قولوا من اللقاء وبسلمة
0: أحلى ختام مع
1: يا عيني يا عيني

0: أسعد الله مساءكم بكل خير. في النشرة نتعرف على أبرز مميزات الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولية. الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يدعو إلى إنجاح التجمع والمسيرة الاحتجاجية الجهوية للإطارات النقابية للقطاع الخاص المقررة يوم الخميس القادم. نقل أكثر من 200 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء من العاصمة ونابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بصفاقس. في أخبار العالم، قائد الجيش اللبناني يتوجه إلى إسلام أباد واستشهاد ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان، واستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف صهيوني على مدينة غزة. إلى تفاصيل الأخبار، وفكرة في البداية عن الوضع الجوي، إذ يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط في بداية الليلة، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فيما تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 26 و 30 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب. أما الرياح تهب من القطاع الشرقي قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر قليل الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. ومع ارتفاع درجة الحرارة تزداد مخاوف مرتدي المحلات المفتوحة للعموم من التسمم الغذائي بسبب عدم احترام أصحابها والعاملين بها لشروط حفظ الصحة وللنظافة، مطالبين بتكثيف حملات المراقبة الصحية على هذه المحلات ومدى التزامها بالتراتيب الخاصة بحفظ الصحة العامة. ريبورتاج زهور الحبيبة.
1: المطاعم يلزم المراقبة في التنظيف وفي التنظيم وفي كل شيء، خانة وساعات فايت استعملوه اللعبين، يلزم مراقبة، مراقبة تراقب، تراقب كل مطعم تراقبه. النظافة يلزم الهريسة والوحدة ما يخليهم في بيته، لاطة مثلا يعملها في وقتها.
2: إنسان يأكل في داره، تأكل في دارك، صغارة ولا سخانة ولا برد، شكون اللي مش يراقب؟ بشر ما عنديش في ثقة، مستحيل ما دام بشر يلوج يخمم في مصلحته، ما يهموش.
3: دو جور تو جور وأكثر من هكا يحطوها تولي قاعدة بطبيعتها مهما يكون الحافظ بتاعها، فهمت؟ داخل خارج. حفاظة بطبيعة مش سادمية.
4: المراقبة اقتصادية، مراقبة صحية، سيرتو الطماطم يفسد فيها، سيرتو النظافة. ليجيان راي عندها دور كبير برشا في الأمراض. الدنيا سخونة، راي الشمس والسخانة بصفة عامة تفسد، يلزم رقابة كبيرة برشا، وأولا يلزم يكون الوعي من أصحاب المشاريع هذه.
5: أغلبية المطاعم دي مصلايت فريت سلطة خضراء، سلطة خضراء الدنيا سخونة ما تقعدش، مش يخليوها نهار كامل يبيعوها قارصة للعبيد. من رأيي أنا هذا الكل يرجع لدور الدولة، معناها يلزمها تمشي تعمل مراقبة صحية، يلزمهم يراقبوا. راهم مأساة، راهو احنا عندنا المطاعم في تونس بصراحة ناقصة، ناقصة مراقبة باش نجموا نضمنوا للصغيرات ماكلة صحية ونظيفة.
6: تسيب من ناحية النظافة في الشتاء تتعدى، أما تو تدخل أنت الريستوران ولا غيره تلقى فيه غندوات وسباعوا تعداوا سيئة تنقبوا، فما مواد ما تديش السخانة وما تجمش تصبر، كانجل يعود يسخن وعود كانجل يعود يسخن. مراقبة مراقبة وردع. بالنسبة للريستورانات والقهاوي وكل يلوجوا على أرخص حاجة، يلوجوش على جودة، لا يلوجوا كان على الرخص.
0: نتمنى الصحة والسلامة للجميع. وفي شأن بلدي، قال الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية منزل شاكر خلال جلسة عمل بمقر البلدية خصصت لمتابعة مشروع إحداث محطة تطهير ومد شبكة التطهير، قال إن الوضع البيئي بالجهة أصبح يشكل مصدر قلق متزايد بالنظر إلى ما ينجر عنه من انعكاسات سلبية على الصحة العامة والسلامة المرورية والبنية التحتية. وأضاف أن البلدية قد تحصلت على تمويلات هامة مخصصة لتعصير شبكة الطرقات، غير أن تنفيذ هذا المشروع ما يزال معطلا بسبب عدم إنجاز مشروع التطهير باعتباره من المكونات الأساسية التي يتعين إنجازها قبل الشروع في أشغال التهيئة والتعبيد. في الأثناء أفاد ممثل الإدارة الجهوية للديوان الوطني للتطهير بأن المصالح المركزية للديوان الوطني للتطهير لم تدرج بعد مشروع التطهير بمدينة منزل شاكر ضمن برامجها التنفيذية، مما يستوجب تجديد المطالبة بالمشروع لدى السلطة المركزية. تحت شعار الانبهار تنطلق يوم 9 جوان الجارية الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي لتتواصل إلى غاية 23 من الشهر الجاري، متضمنة تصورا جديدا للعرض بهدف تحسين تجربة الزوار والعارضين على حد سواء، حسب ما صرح به للأخبار المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية لجمعية المعارض والمؤتمرات بصفاقس عصام بن عبد الله، وذلك على هامش ندوة صحفية عقدت اليوم لتقديم أبرز ملامح هذه الدورة التي يشارك فيها حوالي 170 عارضا وسط توقعات باستقبال ما يقارب 250,000 زائر.
7: أبرز ملامح الدورة هي رمزية الدورة والعدد متاعها اللي هو 60، نحتفلوا باليوبيل الماسي وكعلاش باش تكون دورة إن شاء الله متميزة انطلاقا من حيث الجوائز للزوار اللي وفرناهم، لأنه باش تكون فما جائزة كبرى يقع عليها سحب باش يمتد من نهار 9 لـ23. الجائزة الكبرى هي سيارة باش يربحها سعيد الحظ سوى العائلة أو الشخص اللي باش يربحها. عنا جوائز يومية ستوزع على الزائرين جديد، كبرى الشركات المختصة في الخزف في تونس باش تشارك معنا بمساحة عرض كبيرة برشا، وهذه مناسبة للعائلات أنهم يجيوا يتبضعوا. تصور جديد عن مدينة ألعاب زاد موجهة للطفل والعائلة، عن جناح العائلات وفضاح للاستجمام والاستراحة بالنسبة للعائلات، مع تنوع ورؤية جديدة إن شاء الله تكون في العرض. يعني العائلات اللي باش يجيونا من جهة صفاقس أو الجهات المجاورة باش يلقاو فضاء يعديوا في نهار كامل إن شاء الله في أجواء باهية برشا.
0: شدد الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في بيان له على تمسكه بالدفاع عن المقدرة الشرائية لكافة العاملين والعاملات في القطاع الخاص وعموم التونسيين أمام الالتهاب غير المسبوق في الأسعار، وبيّن أنه من حق عمال القطاع الخاص التمتع بزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، ودعا الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس إلى إنجاح التجمع والمسيرة الاحتجاجية الجهوية للإطارات النقابية للقطاع الخاص المقررة يوم الخميس القادم. أمنيا تولت مصالح الحرس الوطني اليوم نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتين بالوسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة، وذلك في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. وكشف مصدر من وزارة الداخلية أن جنسيات طالبي العودة الطوعية أغلبهم من الكوت ديفوار بالإضافة إلى غينيا ومالي ونيجيريا، وأضاف أن طلبات العودة الطوعية سجلت ارتفاعا مضطردا خلال هذا الأسبوع، حيث تم نقل 420 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم التجميع بالعامرة في 3 رحلات خلال هذا الأسبوع بعد أن كانت في حدود 200 مهاجر في الأسبوع. نوالي تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس. وفي أخبار العالم، وفيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق واسعة جنوبي لبنان منذ الإعلان الأول لوقف إطلاق النار، استشهد اليوم 6 أشخاص وأصيب 4 آخرون في غارة إسرائيلية على قضاء صيدا جنوبي البلاد، كما سقط 3 شهداء من الجيش اللبناني في قصف إسرائيلي استهدف طريق الخردلي في النبطية وسط إدانات رسمية واسعة وتحميل تلابيب المسؤولية وتحذيرات من تقويض دور الجيش ومسار التهدئة جنوبي البلاد. من جانبه، أعلن الدفاع المدني اللبناني إجلاء 80 لبنانيا وسوريا وبنغلاديشيا جنوبي البلاد إلى منطقة صيدا بالتزامن مع مغادرة قائد الجيش اللبناني بيروت إلى إسلام أباد في زيارة رسمية سيلتقي خلالها بقائد الجيش الباكستاني. وفي تطورات الحرب على إيران، أعلنت الخارجية الإيرانية أن قوتها المسلحة ردت على العدوان الأمريكي بصورة مناسبة وفعالة في إطار حق الدفاع عن النفس، وأن انتهاك واشنطن المتكرر لوقف إطلاق النار يثبت أنها لا تملك إرادة لخفض التوتر. بالأثناء أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه شن هجمات على قواعد أمريكية في المنطقة بعد الهجوم على مدينة سيريك وجزيرة قشم واستهداف 4 نقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز دون إذن. ووفق القيادة المركزية الأمريكية فقد أطلقت إيران 7 صواريخ باتجاه الكويت والبحرين بعد إسقاط 4 مسيرات أطلقت نحو مضيق هرمز، ولا توجد حاليا أي تقارير تفيد بوقوع إصابات في صفوف الأفراد الأمريكيين. وردا على هذا التصعيد أدانت كل من السعودية وقطر هجمات إيران على الكويت والبحرين وشددت على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. وفي تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية أفاد مصدر طبي بسقوط 6 شهداء وأكثر من 15 مصابا في غارة إسرائيلية على خيام نازحين بحي الرمال غربي مدينة غزة. نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بأهم ما ورد فيها من أخبار. في النشرة تعرفنا على أبرز مميزات الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولية. الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يدعو إلى إنجاح المسيرة الاحتجاجية الجهوية للإطارة النقابية للقطاع الخاص المقررة يوم الخميس القادم. نقل أكثر من 200 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء من العاصمة ونابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة. قائد الجيش اللبناني يتوجه إلى إسلام أباد واستشهاد ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان، واستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف صهيوني على مدينة غزة. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 8 بإذن الله. الأخبار متواصلة لكن رياضية مع فتح الصامت. متابعة طيبة.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn
9: إذاعة صفاقس.
10: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
9: عشرة ديمة.
11: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنظف. كافح الفساد خليها تنظف.
12: سبور نيوز. سبور نيوز.
13: 14 دقيقة بعد الساعة 6 حاب الرياضة في كل مكان. مساء الخير على سلام بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بكرة القدم. المنتخب الوطني التونسي كان انقاد اليوم لهزيمة ثقيلة وديا ضد نظيره البلجيكي بخماسية نظيفة على أرضية ملعب الملك بودوان بالعاصمة بروكسل 5-0. خماسية المنتخب البلجيكي أمضها كل من تروسار في دقيقة 28، ديكتلار في دقيقة 53، دي بروين في دقيقة 65، لوكي بيكافيو في دقيقة 74، وراسكين في دقيقة 87. مردود كارثي، هزيمة مخجلة للمنتخب الوطني التونسي في مباراة كان المنتخب التونسي تائه على المستوى الهجومي على المستوى الدفاعي، ما تمكنش تقريبا في 90 دقيقة من التسديد إلا يمكن مرة واحدة على المنافس كانت من ياس العاشوري، كانت انهالت على القائم. مع نصر الوطنية ما استطاعش حتى باش تحتفظ بالكرة أكثر من 10 ثواني في عديد العمليات في المقابلة. نقدر نقول أنه اختبار ودي فاشل على طول بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في آخر مباراة تحضيرية قبل كأس العالم. نسمع شو قال الناخب الوطني صبري لموشي بعد الخسارة الثقيلة 5-0 أمام المنتخب البلجيكي.
14: Il est clair qu'on ne peut pas se présenter sur le terrain et faire ce genre de performance qui a été lourde de conséquences. On n'était pas venu en Belgique pour se rassurer, mais on a fait un match. C'est le dernier avant la Coupe du Monde. Et il est certain que ce match-là ne nous rassure pas. Il est certain que ce match-là montre une nette différence entre les deux équipes, une nette différence à tout niveau. À tout niveau. J'en prends l'entière responsabilité parce que c'est moi qui choisis le 11 de départ. Et il est évident que c'est une défaite qui fait mal. C'est une défaite que... qui ne tombe pas au bon moment avant de voyager pour Tunis puis pour Mexique et d'entamer la semaine prochaine la Coupe du Monde. Mais il faudra mettre d'autres ingrédients pour jouer en Coupe du Monde. La Belgique a fait un match plutôt tranquille, mais avec des joueurs de qualité, si on les regarde et si on les laisse jouer, il est clair que ça fait mal. Déjà à 11, on n'y a pas réussi, à 10, c'était mission impossible.
13: إذن صبر الموشي قال أن المقابلة هذه ظهر الفارق الواضح بين زوز منتخبات، قال أنه يتحمل مسؤوليته على مستوى اختيار التشكيلة، قال أنه فما حاجة فقط لازم بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي أنه ينسى المباراة الودية هذه، قال نحاول نصلحه قبل كأس العالم. قال أنه مع 11 ملاعبي كانت الأمور صعبة، مع 10 ملاعبي الأمور ستصعبت، وقال أنه يعتذر للجمهور التونسي اللي كان حضر في المباراة هذه الملعب، وقال أنه كان يتوقع ربما أن المردود ويكون خير بالنسبة للجمهور التونسي اللي كان حضر بعدد محترم جدا في ملعب رومين ببلجيكا، لكن الجمهور تصدم فعلا بالمردود اللي قدمته عناصرنا الوطنية. صبر الموشي كذلك تحدث أيضا عن أسباب الهزيمة وعن المباريات اللي تنتظر منتخبنا في المونديال.
14: J'ai pas souvenir d'avoir une défaite aussi lourde, j'ai pas souvenir. Et c'est encore plus difficile pour moi quand on représente son pays et qu'on joue un match avant une compétition aussi importante que la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il faut tout oublier. Aujourd'hui, il faut tout oublier, mais c'est surtout ce qu'il ne faudra pas faire la semaine prochaine. On a trois matchs, c'est trois finales. Les finales, il faut les gagner, il ne faut pas les jouer, il faut les gagner. Et on en a une contre les Suédois. Qui ont des joueurs de haut niveau, et il faudra être prêt ensemble à faire les efforts et à jouer pour essayer de réaliser l'espoir comme vous dites.
13: إذا صبر الموشي قال أنه عناصرنا الوطنية ما قدمتش المطلوب منها في مباراة اليوم، قال أنه الهزيمة كانت قاسية ثقيلة، ما يعرفش إذا كان المنتخب التونسي كان هزم سابقا بهذه الهزيمة، قل هو ينهزم قبل كأس العالم مع نبيل معلول ضد نفس المنتخب. الموشي قال أنه هذه مباراة للنسيان، التركيز الآن باش ينصب على المباريات الرسمية للمنتخب في المونديال، باش تكون بداية ضد منتخب السويدي أحد أهم المنتخبات الأوروبية، وقال أنه عناصرنا الوطنية مطالبة أن تخوض المقابلات الخاصة الرسمية في كأس العالم على شكل أدوار نهائية للخروج بنتائج إيجابية. إذن نزلوا الحوصلة أنه الهزيمة فعلا ضد بلجيكا خليت تبعات سلبية لا يمكن اختزالها فقط في مجرد المباراة الودية ونتيجة عابرة، باعتبار أنه فعلا اللي شفناه اليوم ناقوس خطر حقيقي يكشف حجم الارتباك اللي يعيشوا المنتخب الوطني التونسي على المستوى الفني على المستوى التكتيكي. صبر الموشي يعني بتغييرات بالجملة في كل الخطوط، كل مرة يحاول ينزل تشكيلة فماش يعني تشكيلة قارة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، مراكز مختلفة، منظومة اللي تفتقد بصراحة للانسجام. صبر الموشي مطالب اليوم بإعادة ترتيب الأوراق والعودة إلى الأمور الواقعية قبل فوات الأوان، لأن الوقت لم يعد يسمح بالمزيد من التجارب. نذكر على مستوى المباريات الدولية الودية اللي صارت اليوم، بالإضافة إلى مقابل تونس مع بلجيكا اللي هزم فيها المنتخب التونسي 5-0، باراغواي فازت على نيكاراغوا 4-0، بورتوريكو هزم ضد السعودية 3-0، كندا وإيرلندا تعادوا 1-1، هايتي انهزم ضد البيرو 2-1، ليتوانيا ولاتفيا تعادوا 1-1، أرمينيا وكازاخستان تعادوا 1-1، كذلك جبل طارق متعادل مع جزول كيمان 1-1. ثمانية غير بوع تبدأ مباراة البرتغال مع تشيلي، كيف ثمانية غير بوع تبدأ مباراة رومانيا مع بلاد الغال، كذلك من المقابلات الدولية الودية 8:30 تبدأ مباراة الولايات المتحدة الأمريكية مع ألمانيا، بنما مع البوسنة والهرسك في 9:00، سويسرا مع أستراليا كيف في 9:00، مباراة بوليفيا مع سكوتلندا في 10:00، إنجلترا مع نيوزيلندا في 10:00، قطر مع السلفادور كذلك مباراة هذية في 10:00. ذكروا كذلك أنه ثم مباراة مصر مع البرازيل تتلعب في 11:00. نبقى مع أخبار المونديال، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أنه مش يمنح الأندية التي تتيح للاعبين الدولي المشاركة في كأس العالم مبلغ أدنى قدره $5,000 عن كل لاعب وعن كل يوم، وأوضح الاتحاد أنه هذا الحد الأدنى سيضاف إليه مبلغ آخر يحتسب وفقا لإدراج اللاعب في ورق المباراة ومدة مشاركته، على أن يتم الإعلان عن القيمة النهائية للتعويضات بعد انتهاء البطولة. ذكروا الفيفا كان أعلن في شهر سبتمبر الماضي زيادة بنسبة 70% في إجمالي المبالغ المخصصة للأندية مقارنة بكأس العالم 2022 في قطر، لترتفع القيمة الإجمالية إلى $355 مليون، نحو $300 مليون. من جهة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كان أعلن السماح للجماهير في مباراة كأس العالم المقرة في الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك بإدخال زجاجة مياه واحدة مختومة من المصنع ومخصصة للاستخدام لمرة واحدة إلى الملاعب، وذلك بعد أيام من قرار حظر الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام لأسباب أمنية. الاتحاد أكد أن المشجعين سيسمح لهم بحمل زجاجة بلاستيكية بسعة 600 مليلتر داخل الملاعب، مجددا التأكيد على أن الزجاجات الصلبة والقابلة لإعادة الاستخدام ستظل محظورة. ما دبل مع أخبار المونديال، دائما 8 لاعبين تبلغ أعمارهم 40 عاما وأكثر مش يكونوا حاضرين في كأس العالم 2026. الاسكتلندي كريغ جوردون 43 عام و5 شهور، البرتغالي كريستيانو رونالدو 41 سنة، المكسيكي جيريمو واتشوا 41 سنة، الكرواتي لوكا مودريتش 41 سنة، البوسني إدين جيكو 40 سنة، كذلك الأوروغوياني فرناندو موسليرا 41 سنة، الألماني مانويل نوير 40 سنة، ومن الرأس الأخضر لاعب فوتزينيا يبلغ عمره 40 سنة. على المستوى الوطني الآن، أغلقت هيئة الترجي الأهلي التونسي رسميا ملف تجديد عقد متوسط الميدان النيجيري أوكبيلو. القرار الذي جاء بعد الفشل في التوصل لاتفاق رسمي مع مدير أعمال اللاعب رغم تقديم مقترح بحوافز مالية كبيرة. ذكر أوكبيلو كان أمضى في جانفي الماضي عقد مبدئي مع فريق الاتحاد الليبي. في رياضة القاعات، فازت قائمة كريم الهلالي بانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد اللي انتظمت في مدينة الحمامات بعد تفوقها على قائمة كمال السنوسي. ذكروا شارك في الجلسة الانتخابية ممثلين عن 122 جمعية من أصل 127، وأسفرت النتائج عن حصول قائمة كريم الهلالي على 87 صوت مقابل 35 صوت فقط لقائمة كمال السنوسي، فيما تم إلغاء ورقة اقتراع واحدة. وبالنتائج هذه باش يواصل كريم الهلالي رئاسة الجامعة التونسية لكرة اليد خلال الفترة النيابية 2026-2030. أخيرا، أحرز البطل العالمي والأولمبي التونسي فراس القطوسي الميدالية البرونزية لمنافسات وزن أقل من 87 كيلوغرام ضمن منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو اللي تستضيف مدينة نورنبرغ الألمانية من 4 إلى 7 جوان الحالي، وذلك بعد انهزامه في الدور نصف النهائي أمام الكرواتي كرابان فيتو بنتيجة جولتين مقابل واحدة. الميدالية هذه الأولى للمشاركة التونسية في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو المصنفة من فئة 30 نقطة واللي تعد مرحلة إعدادية إلى الألعاب المتوسطية المقررة بتورونتو الإيطالية. 24 دقيقة على الساعة السادسة مساء إشارة التوقيت على موجة إذاعة صفاقس نقطة النهائي سبور نيوز. نجمة تحية الحمد لله حوالي وفاة حسام تحكيت حنان بعد شوي بشكور معاكم في متابعة البرامج على موجة إذاعة صفاقس. إلى اللقاء.
15: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: مسيكم بالخير. كل تايم تو بدي نتواصل معكم الى حدود الساعه 8:30. برشا الموسيقى وبرشا ايقاعات كما تعودتوا بها، وايضا الموسيقات تكون حاضره معنا اليوم في هذا العدد كما تعودتوا. الجائزه نتاعنا قيمتها 150 دينار مهدت من سال دو سبور اكروفيت الموجوده في بدايه طريق الافرار. اليوم عندنا الديزاين بيتي بحذنا حاضرين، نحكيوا اليوم مع العائله التونسيه اللي كل عائلة لقاو فيها فنان، ربما تكون عائلة فنية. فما مثل يقول لك ولوز ديت العوام، ما نعرفش تو الانفيتي نتاعنا شنو باش تقول لنا، فماشي مثل اخر تنجم تقولوا لنا بعد شوية باش نتعرفوا على الانفيتي نتاعنا اللي هما حاضرين بحذانا في الاستوديو في كول تايم، وان شاء الله يكون لقاء فيري كول معكم انتم مع الانفيتي نتاعنا. تحية كبيرة ليهم ومرحبا بكم انتم مع الاخبار المتفرقه من هنا، وغادي ان شاء الله نعديو عشويه مزيانه وبدايه سهره رايقه للناس الكل. مرحبا بكم. ايه اليوم الحلوي ده ولا ليه؟ شنو مالها شنو مالها حمدي حتتنا تدري هي علاش لا مرحبا
1: هي الفرحه اللي هسوم
2: طبعا.

0: نبقاو باهتين معناتها شنو صاير في البكالوريا في بلادنا. هو المفروض راهو الانسان يجتهد باش ينجح بجهده مش بطرق اخرى غير شرعيه. خويا ربي يهدي ما خلق، لانه حاجات اللي قاعدين نراو فيهم تقلق برشا برشا. ان شاء الله ربي يهدي، ان شاء الله ربي ينجح كل تلميذ يقرا ويجتهد من بدايه السنه الدراسيه، مش نبعد راهو على القرايه وجو القرايه، لانه بحذية استاذ هذيك هذيك علاش انا فرحانه برشا باستقبالها. عندي مدة عليها الحقيقة، عندي مدة طويلة ما كانش ميش بحذية رغم منه عملنا إيميسيون تو نتذكرها محليها محليها محليها معها كان فيري كول زي كيف كيف. تحية كبيرة برشا اللي زنبيتي بتاعنا. زعما نبديو بالصغار ولا بالكبار قبل؟ لما شنو قولوا لي انتوما، قولوا لي انتوما سحر انت ولا الماما تكلم قبل في الدار؟ شكون يتكلم قبل؟
1: الام ديما
0: تتكلم. اعطيها الكلمه مالا يا ماما.
2: مرحبا مرحبا مرحبا بك، يعطيك الصحه على الاستضافه. مرحبا بكل مستمعينا، وان شاء الله نعدي عشويه محليه مع بعضنا
0: ان شاء الله ربي يفضلك. عرفت الصوت هذا؟ عرفتوه ولا في بالي برشا يعرفوا الصوت
2: ان شاء الله
0: في الاذاعه يعني زميلتنا زاده كيف كيف ولا في التلفزيون اللي عندها برامج برامج اطفال محليها، برامج مميزه محليها محليها نتبعها برغم ما صغيرات نقاو كي تبعوا على الحقيقه. فمن خلال صوتها نحبكم انتوما تطلعوا الاسم شكون زعما الاستاذه اللي حاضره معنا واللي هي زميلتنا اعلاميه وايضا حكواتية. جني طلب تو في الكاس قالوا لي عملنا حويجة هكا من الحصة متاعك شوية ولا تو في الكاس قالوا لي
2: باب الحكايات تحل وخرجت منه ريحة الياسمين والفل.
0: عرفته ولا ما عرفتوش؟ عرفت صويت هذي ولا هكا مشكون قليل؟ عرفنا مشكون قليل الكاس كبيرة عامل فيها هذي صويت سمعتوه في الإذاعة وسمعتوه زي كيف كيف فالتلفزة وكانت حصص مميزة. قبل ما نمشي لك أستاذتنا باش نحكي شوية على البكالوريا باش نحكي مع سحر.
1: مرحبا بك
0: سحر مزيد.
1: عايشك
0: أهلا وسهلا ومرحبا
1: وبيك أكثر.
0: أول مرة معي لك ديما تجينا للإذاعة هكا ولا؟
1: مرحبا بك. يا حسرة جيت مليانة صغيرة هوني بحضيكم
0: ديما تجي للراديو. باهي باش نعرفوا عليك أكثر، وكأنه أول مرة أنت في لقاء إعلامي. حبوك تكون فيري كول. أنا منحبش برشا كي الأسئلة وأنت نسأل وأنت تجي وبرشا. حبك تحكي على روحك باهي
1: انت على الميكرو
0: يعطيك الصحه. نقول لك انت تنجم تختصر المسيره نتاعك ولا الرحله نتاعك انت صغيره باش نقولوا مسيره أوكي. فنيه كبيره مازلت صغيره ان شاء الله يا ربي يوفقك. اما البدايات نتاعك واليوم انت وين وصلت سحر؟
1: باهي ملي بديت مع في مسرحيه تعطيرات بديت في المسرح دونك شخصين مع بابا سفيان مزيد نوجهوا له تحيه. دونك بديت ديجا من كوميدي ميوزيكال باش تفهم سحر شكون هي. دخلت من كوميدي ميوزيكال اللي وصلت عام 2024 كوميدي ميوزيكال اخرى مع دالي كامون نوبت غرام. دونك نعمل في التياتر نغني عملت كونسيرفاتوار من بعدها هبط غنيت سور ما شين يوتيوب ومن بعد دخلت نغني أغنيتي أنا شاركتي مهرجان الأغنية وبعد مهرجان كارتاج دولي مع دالي كامون كوميدي ميوزيكال زيدا وكملنا نكملوا في السنية متاعنا اللي وصلنا مرة أخرى للمسرح نرجعوا له سنة في مسرح كحت لهذيب دور صالحة وما زلنا هنا نكملوا هنا كيفاش يقولوا
0: هنا ماشيين في السنية متاع التمثيل
1: في خطوات الفن.
0: فقط عاود ذكرنا شنو قريت أنت ما سينما
1: القرية سينما
0: في تونس في منوبة تقريبا ذكر يعطيك صحة ما تبقي ديما في المجال هذايا حتى كي تفرجت حتى في الفيديو والكل تحسوش فنان يغني كها فما تمثيل فما وظهر
1: حاجة هي حاجة في وسط في وسط بعضهم راهو معناها كإنسان كي يبدأ عامل تياتر أبو الفنون كيما نقولوا دونك هذاك راهو يساعد برشا كسوا اللي يغني ولا كتمثل في السينما ولا حتى كي تتكلم في الراديو ولا حتى كإعلامي معناها راهو التياتر يفيد برشا في يسقل المواهب الكل فهمت العاون.
0: يعطيك صحة سحر وهي من خلال القراية متاحة واصلت المسيرة متاحة اللي هي فنية سواء تمثل ولا تغني وبعدها نسمعوا لك غنياتك. مدام رايدة القرمازي اللي هي حاضرة وحدينا هذا هي صويت اللي توما سمعتوه أنا من الناس اللي نحبها برشا الحقيقة من الأصوات المميزة سواء في ذاعتنا ولا كما قلت في التلفزة. إذاك علاش أنا فرحانة اليوم أنها معنا وتعود وإن شاء الله ديما معنا إن شاء الله ديما معنا لأن نستحقوك برشا في الإعلام والله نستحقوك برشا في الإعلام. حتى الإداري
2: خطوة الأولى
0: اسمك حبيبي ربي سلمنا عليها تحية زميل زياد خفير والله كبيرة لي زياد
2: زياد صديق العزيز
0: والله
2: إذا تسفاقس ما تصورش قديش عطتني تجربة كبيرة المصدح هذا المصدح المقدس لأنه من خلال

0: الفقرات اللي كنا نعملوهم في ذات سفيقس قبل في مع التمثيل ومع البرامج اللي كنت نعملها للأطفال، تعلمت قوة الصوت، تعلمت كيفاش الصوت وحده يوصل حكاية، الصوت بنبراته بالفوليوم، وقتاش تقوي الفوليوم، وقتاش تنقص الفوليوم، تبدل النبرة، وقتاش تغير من صوتك، وقتاش تتخشنه، وقتاش ترققه. الكل حفظتهم في ذات سفاقس، معناتها بالحق أمي بأتم معنى الكلمة. معناتها
1: رايد القرمزي، قبل ما تجي للمجال بتاع الإعلام، انت استاذة في اللغة
0: اي لا مش اقبل
1: لا لا انت استاذة
0: ذات سفاقس هو كيف مسحر انا بدايتي مسرح ومسرح أبو الفنون، وبالحق يعني لولا المسرح ما كنتش مثلا نكون أستاذة نعشق خدمتي وتلامذة تحب الماتير اللي نقريها. المسرح ما تصورش قديش كان لو، معناتها بالحق لو كان ما كنتش نعمل المسرح راني ما نحسش بالتلميذ، نحس بيه وقت اللي يبدأ مقلق، وقت اللي مش فاهم الدرس، وقت اللي حس له أنه الدرس مونوتون ويلزمك تبدل له هكا، في تعمل له موتيفاسيون، تعمل له إنوفاسيون، هذا الكل اللي حفظتهم المسرح. معناتها بالحق المسرح حاجة مهمة في حياة كل إنسان، في كل المهن المسرح يلزم يكون هو لو ماذا بيا نعملوا فورماسيون ويعملوا ستاج، مش للصغار الكرة وحتى للكبار، معناتها النجم تاخ يعني المهن الكل يزم يكون فيها مسرح.
1: دكتور بديت بالمسرح،
0: بديت بالمسرح وبعد الإذاعة وبعد التلفزة وفي الإذاعة تعرفت على زوجي سوفيان مزيد وتزوجنا
1: في الإذاعة
0: في الإذاعة
1: حتى زوجها من الإذاعة تعرف
0: هو بون الحقيقة في التلفزة تبع سي محمد الشعري الأفلام تاع الرعاية النفسية البيداغوجية، معناتها قمنا بدور مع بعضنا وبعد تقابلنا في إذاعة سفيقس مع سي عبد الكريم قطاطة، تحية كبيرة لكل سي محمد الشعري وسي عبد الكريم قطاطة اللي كانوا عندهم أثر كبير ومعنتها في تكويني الشخصي والنفسي والمهني حق. معناتها واجد سحر اللي كانت وهي في كرشي وانا نمثل تلفزة، معناتها
1: ما تشربت
0: واسمه وقتها مع سي عبد نسيت المخرج الله يرحمه، هو حاسيلو ما قلناش اللي انا انسانت سحر، خاطر كيفاش انسانت وتمثل ثم جري ثم تنجيز
1: قلت مثلي
0: مثلت عليهم اللي انا مانيش حبله ومن بعد دوبلا ولدتها سحر مشيت التوزر مثلنا مع سي الخروبي زيد الله يرحمه وزيد كيف ما في بالهمش اللي انا وقتا نرضع في صح دونك مش الوزي تاع عوام
1: استغربت التمثيل في كل شيء
0: نقول لك ولد الحكاويت يطلع فنان
2: كي تسمع كما سي نورمال انا مش شربت وفوت شوي
1: لا مش ظاهر اهتمت بيك برشا وتعاون فيك برشا، انا راني نتبع في بعض الاوقات حتى نشوف فيك بس ها ديما معك هكا ولا وتوجهك في بعض الاوقات ولا تقول لك هذه ماذا بيك لا اي ولا ماشي معاك ديما
2: اي الحمد لله نشكر برشا وجود عائلتي، معناها هما ديما اللي يحطوا لك بساط تحتك باش يقفوا معاك، وانا في كل كليب معايا فهمت بابا زاده في الارشادات نتاعو يعاوني في كتيبه يعاوني في اخراج في الليماج ديما معايا في الامور هذه. ما امي كيف زاده امي ساعات لوك معايا في التمثيل، معناها عاونتني في بنات المعمل في اغنيه اعذار اللي هبطت عندها تخيز جوغ دونك حاجه
1: ما تكلمش انتوا بحدينا راح نسمعها بعد شوية الغنية
2: معناتها لولا العائلة ما تقش مع الصغير هو في وقتنا هذا اللي صعب برشا برشا باش تكون أصعب سورتو أنا فنانة والحمد لله بنت فنانين، كان جيت مانيش بنت فنانين بتدخل أني يا هجيت يا في مكان آخر وحتى تو نحب نهج أما تفرق راك تكون بنت فنانين يفهموك أحسن وتكون الكوميونيكاسيون خير بالحق فما تفاهم وكهو معناتها حتى كان انا غلطت في حجره وفاهمين انا شنو قاعده نعمل ولا في الفن كيفاش في تونس سورتو برشا امور داخل مع بعضنا
1: باه نمشيو الاعذار اللي هي اخر عمل تقريبا 8 سنين تقريبا انت توا هكا في الدومين تاع التمثيل والغناء اكثر شويه
2: مش اكثر ما نحسبوهمش راهم لي
1: كوفرز
2: ليت لي كوفرز اللي ديتهم من 2015 اللي هي اول اغنيه هبطت في اليوتيوب نتاعي هي ديرنيير دونس هذيك اول ريبريز هذيك ما نعتبرهاش في وسط الرحله الصحيحه البروفيسيونيل بروفيسيونيل سي كو بديت بغنيتك اغنيه الاولى اللي هبطت هي خليني نتنفس وعملت ما تخرجت ولا اصدرت في مع مهرجان الاغنيه هذيك وقتها نجم نبداو نحسبوا اما اللي قبل الكل راهم تجارب وهو حتى خليني نتنفس تجربه راه واغانيه الكل تجارب خاطر ما تنجمش تعرف تقول انا سي بون اني عرفت روحي انا غنيه كلهم تجارب باش تنجم ديما تتطور
1: ما تبحث على ثنيه ما تلوج على ثنيه
2: لا مش تلوج على ثنيه
1: من الاول بديت نلوج شنو زاده بعض الأوقات فنان ولا مازال في بداية متاعه يلدرى بحثت عليه ما يطلبه الجمهور ولا تحب أنت القصة الخاصة بك أنت متاعك أنت اللي يلزم يقبلها الناس ولا يتفعلوا معها
2: لازم لدو لازم تسمع الجمهور خاطر كان مش هو باش يعاونك في غنيتك راه كان ما وصلتلوش مش باش يجم يبارتاجيها لا يسمعها اصلا احنا نقدمه في الاغاني للمستمع وللمتلقي الغنايه فلازم بيان سور تقرا حساب الببليك شنو يحب باش تبدل شويه من ستيل اللي انت في مخك انت تحط في مخك كان ستيل معين ما عندك وين توصل وقتها لازمك تبدل وتجربهم الكل كيما كي تدخل الشين نتاعي باش تلقى جو حفالي باش تلقى جو تريستيس باش تلقى جو فيها ستيل غاب تلقى جو في متاع مزود فهمت لازم تجربهم الكل اما مش معناه لوش في ثنيتي كله في وسط ثنيه هيك كله باركور كله محطات ومن محطه تعدل المحطه اللي بعدها
1: دكا احكينا على اعذار شكون كتبها الفكره المضمون نتاعها موضوعها لان مش سموها طبعا
2: والله اغنيه اعذار تخدمت مع فنان ارمستا تحيه ليه هو دونك كتب ولحن وانا كالعاده جؤوز مشيت له عسلامة يسلمك نحب نعمل اغنيه كيفاش تصير الحكايه من الاخر تحب تقف معايا كذا كذا حكينا
1: من الاول يعجبك ارمستا الموسيقى نتاعو
2: لا مش
1: لانه معروف برشا ربما
2: شو انا شنو اللي خليني نمشي لارمستا اللي هو خدم مع برشا فنانين وعمل لهم هو الاغنيه واللحن
1: دعم برشا فنانين صغار صحيح
2: دونك قلت علاش ما نجربهاش الحاجه هذه مشيت وتفاهمت انا وياه اي ما
1: فاجئت الاغنيه هذه اللي هي مولود عمره 30 يوم
2: لا كان باش تقرا من وقتي بديت في التحضير اكثر برشا
1: اما خرجت للناس
2: وقتي خرجت للناس توا دو سمان
1: دو سمان عندها الاغنيه هذيا هذيك علاش حمدي قال لكم اسمعوا الاغنيه هذيا اللي عمرها سمعتين راهي موجوده على قناه يوتيوب
2: على كل منصات
1: على كل منصاتنا وسحر مزيد نلقاوها نسمعوا

0: ملا اعذار هذية وملا يمشي هو ويجي غيره قد
1: والله وبرا تير فلاي
0: كيف جيت الحكاية مازلت صغيرة برشا على على الحكاية هذية أما
1: علي صغيرة برشا علي
0: صغيرة برشا مازلت صغيرة
1: لا لا أنا كي نقول لك أدادي بصغارهم راني مانيش صغيرة
0: صغيرة برشا اسم
1: الله عليك أون فيت مشيت الوقت اللي مشينا باش نشوفوا شنو الموضوع أنا معناتها باش مشينا حكينا شنو زعما الموضوع باش يكون إلى أن هو لقى حل خذينا من الميكرو تفوتوار كان تعرفوه ديما ضاربين فما انسينا في الميكرو تروتوار اللي تقول تمشي انت جي غير
0: اي يس
1: برا تطير فلاي خذيناها على سقليها وحطيناها في غماية والله لا بي
0: فكرتها مليح وانت استغليت الجملة هذه
1: هو رأي فكرة أرمسة اين أقمين ان كنتش من العاكسين ولا المعاكسين قلت له يلا let's do it حاجة فيها هي معناتها أتاك غنية متاع متاع ما هيش متاع توريك في حب ولا في إلى تاك قاعدة ترجع تاخذ بثارها ديجا شفنا الشيء هذا في الكليب معناتها الظاهر اللي هو
0: هو هيك صحيح المقتنعة بالكلام اللي تقال في الغناء هو ذلك صحيح وقت اللي إنسان ما يقدركش ولا ما
1: يحبكش
0: ولا فيت العلاقة باي باي يمشي على روحك ويجي حد آخر معناتها هيك الدنيا لأنه الدنيا ما تقف على حتى واحد هكا ولا يعطيك الصحة
1: ما تمشيش كان في العباد راه تمشي غيرك حبيبي راه في أي حاجة وليت أنا نستخدمها في حياتي راه حاجة نرفيها باش تمشي يجي غيرك حبيبي وتعدى
0: تعدى ورسين هكاك زاد ما يشدش في حاجة ويقعد ربما يبكي على الأطلال كان في خدمة كان في كذا
1: والله
0: تمشي نبدل حاجة أخرى الغناية هذه ما نجحتش نعمل غناية جديدة هكا ولا نختار موضوع آخر ربما شنو المواضيع اللي تحب تغنيها ولا فماشي ربما فنان تقول يا ربي ماذا بين نغني معاه هنا
1: انا عندي برشا في مخي
0: خلي
1: اكزامبل معناها خليها اون سكري خير بالك شي تكتب كي نبدا اون سكري بعد تكتشفوها في اللايف في اليوتيوب اوفا
0: خايفه من العين خايفه من العين بالك
1: لا العين ديما خافوا منها احنا راه اما ولا لا مانيش نحكي على العين هوني ايه قلت قبل اسمه راه انا ديما نحب في تونس بلطي هاني قلت لك ماذا بيا نخدم مع فيت
0: حتى نحبوا الحقيقة بلتي من الناس اللي جدير بالاحترام قبل كل شيء
1: عائلي
0: وعائلي
1: عائلي.
0: وفنان وتبارك الله عليه معروف والغنية تاعو تعدى في ذاتنا
1: العالم العربي كله
0: هذه حاجة بيا برشا لأن برشا معناتها دي غابور غيرهم ما يتعداوش في وسائل الإعلام عمومية لكن بلتي من الناس اللي نعديو هالموزيكا نتاعها واحنا مطمئنين وفرحانين ديجا حتى الكلمة عندها
1: خاطر صغار وكبار يسمعوا
0: غنية اكزاكتومون شنو رايك انت ماماتي في الكلام اللي تقول فيه شو تقول لها
2: انا نقول لها يعطيك الصحه واني معاك على طول الحق اكيد اكيد لا انا البريمير فان نتاعها على فكره
1: ربي يبارك لكم ربي يبارك لي في ماماتي ربي يبارك لكم في ماماتكم
0: ربي يخليها لك يا
1: ربي يخليك ربي يبارك
0: لك تقول لها ربي يغزر لها كل حاجه
2: نقول لها نحبك ومتعديك وربي يوفقك وربي ان شاء الله يحل في وجهك البيبات الكل ويحل في وجهك باب الرزق ويحل في وجهك الهناء والسعادة والأمل ومعناتها كل ما كل حاجة بيا نتمنى لها
0: وانت سحر شو تقول لماماتك
1: انا بليش هيك الضحكة وبليش مونتريزور والأمور راني ما نجمش نعيش
0: يا قلبي
1: ما نجمش نكمل في مسيرة الفنية كان ما هيش معايا
2: تعرف انا قديش اكتشفت اللي سحر ان تريزور دامور قلت لها شوي لخسرتها في الاكسيدون والله معناتها بالحق وقتها قلت عندي ان تريزور وما كنت ما كنتش معناتها مقدر سبحان الله معناتها هي كانت خشوي لما ماتت بالحق معناتها عشنا موقف كبير ياسر الحمد لله يا ربي اي والله نعرف
0: معك الكل والحمد لله على سلامتها انا ما حبيتش
1: حتى انا ما قلتوش
2: يعني قيمتها ومحبتها كبرت وبلاصتها تركزت اكثر فهمت بعد الاكسيدون
1: معناها ما كنت تحبني كيما
2: لا نحبك ونموت عليك اما وقت تخيلت روحي مش نخسر وقتها انت رجع كبيرة الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله على سلامتك
1: الحمد لله يا ربي عندها دوزون حكاية باش نذكر المستمعين عندها دوزون حكاية هي في 2024
0: مع محمد علي دمقة محمد علي
1: قلت لك على انستغرام نفس العام اللي طلعت فيه في كارتاج وقتها
0: الحمد لله على سلامتك والحمد لله على سويتك تبارك الله عليك
1: الحمد لله
0: حبوا نسمعوك احنا تغني تمثل اختار اللي تحب انت هذه الفضاء اللي كنتي هكا توا السبعة ممكن دبر راسك
1: اي اي حاجه ولا حاجه من غنياتي
0: اللي تحب انت من غنياتك تحب تمثل وتحب تغني نحبوا نكتشفوا سحرك أول مرة في دعس فيقس مش قدش من مرة أول مرة تجينا باش نست تتعرف عليك أكثر
1: أول مرة اللي كنت نجي هكا ولا
0: بتبيعة أول مرة نست دا فما بعض نست يسمعوك أول مرة
1: جيت البيلي ديتك ما نعرف وين
0: بطريقة سحر مزيد
1: هاي هذه

عليش تلهو بينا لعبات بام بام بام محلك في الصبحية كيف تتعلم

0: نصور ولا حبر يشتحت وعملت كل شيء. بكل عليك سحر. بسم الله عليك. إن شاء الله ربي يخليك. وإن شاء الله المسيرة متاعك تكون خير من اللي تحلم بها وخير من اللي انت تتوقعها.
1: ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله يا رب.
0: ديما نصايح الوالده والوالده كيدا هما ساعتها تقول لا دي باسي شويه في سقول هذه ساعات دي نتبدل
1: مش دي باسي ما هما لازم يعرفوا السوشيال ميديا كيفاش ولات
0: بدلت الدنيا عندك الكل موجوده معناتها موجوده فيهم على تيك توك موجوده
1: صعب خاطر الاي اي وخاطر برشا حاجات اخرى باش ما نطولوش خاطر موضوع كبير ياسر اما ساعات راه والله والدينا نتاعنا ما يعرفوش لي ديتاي اللي ولات توا في وقتنا تتغير برشا ما يجمو يفهموهم الحاجات هذوما كان احنا لي جون فهمت ساعات الاولد سكول ولا عبد كبير فيهم حاجه
0: اولد سكول
1: اولد سكول مش امي وبابا لا لا لا مازلت نحكي لك نحكي اولد سكول كيف يجي شاعر ولا ملحن اسمعني كي يجي شاعر ولا ملحن اولد سكول باش يقول لك غنيه وما يحكي لكش امور ماركتينغ وانستغرام وما يحكي لكش حاجات هذوم ما عملنا شيء عباره والله بالحق فما برشا امور تبدلت وتغيرت
0: اكزاكتومون اليوم الناس ما تجيش حتى في الوسائل الإعلام لكن اليوم معروفة مشهورة في الريتو سوسيو عندها قناة يوتيوب معروفة برشا على تيك توك وغيرها هذيك علاش ما نجموش ننكروا ان الوسائل هذه راهي تعرف زاد بالفنان يعني بالمواهب نتاعو وانا بيجي نتعرف زاد على برشا فنانين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ويحضروا بحذيه
2: ذو حدين هو
0: بالحق وقت اللي تحسن استغلاله راه وتعمل حاجه باهيه
1: صحتهم ان شاء الله يا ربي
2: على فكره رئيسة حارة معايا في العروض نتاع الحكايات انا نحكي وهي تغني دونك
1: مثل وتغني مع بعض
2: مثل وتغني واخر ظهور لها في المسرح في مسرحيه كحله الهذاب ودورها اللي اتقنته صليح. جدا في انها تغني اغاني صليحه وتمثل دور صليحه وسوفران صليحه وتعبها وكيفاش تعذبت الاسطوره الكبيره صليحه معناتها وقدتها بالبداية
0: في المسرحية
2: ايه المسرحية
0: ما بعثكم
2: لا انا حضارة انا سقف وانزغرت
0: حبيتهم مع بعضهم ما نمشيو صليحة توا ترجع بينا للذاكرة سحر الصليحة انا ما نحبش نظلمها راهي رايدة بحذية اسم كبير برشا ويزم نحكيو معها زيدة ملا نسترجعوا شوية المسرحية ونسترجعوا شوية صوتك وأدائك للصليحة
1: مع شنو بالضبط تسترجع معنا وقتها كيفاش
0: في المسرحية لا في المسرحية شنو أديت الأغنية اللي أديتها في المسرح
1: مسرحية معنا راهو أي كما نقولوا مسرحية كحل الهذيب ماهيش صالحة مرة وبعد تمشي مش باش تظهر لا هي من أول سبيكتاكل لآخر سبيكتاكل مش قاعدين نكتشفوا في شخصيتها اللي هي صغيرة اللي كبرت وماتت كاملة كاملة مع تحيتها الكل كأنه عبارة على مسرحية أونتخ شوية دوكيمونتيغ وشوية دراماتيك وشوية كلها مع بعضها وشخصيات الكبيرة الكل متاع الفن قبل اللي هم موجودين على الرياحي موجودين بيان سور نسيت انا تا رشدي شكون اسمها ما كوفر باردي
0: شبيلة راشد
1: لا لا برشا برشا فنانين حاسيلو برشا فنانين موجودين مع بعضنا في نفس الركح وقاعدين رجعنا بنوستالجي بالبيبليك معنا رجعنا وفي وقت اللي كان تاع بيريود بورقيبة بيريود الاستعمار بيريود الطاعون كلها فرد بيريود حكينا عليها في المسرحية هذيك
0: من وقت وانت كان الرول نتاعك تغني
1: لا لا مانيش كان نغني
0: تمثل زادا
1: هو التمثيل اصعب من الغناء خاطرك راك تحكي على لهجه كيفيه مريضه هي اول سبيكتاكل تبدا وهي مريضه شدة سبيطار بالسيغوم يعني قريب تموت فيك لحظه احنا رجعنا بدينا من التالي وماشيين لقدام المسرحيه بالمعكوس بديناها
0: وين تعرضت المسرحيه
1: تعرضت في مسرح البلدي في تونس هي تابعه الفرقه الوطنيه في تونس المسرحيه هذه فهمت
2: اللي الديريكسيون تاعها
1: مدام كوثر باردي
0: هي المنتجه كيفاش تعامل مع كوثر
1: لا محليها على الاخر مدام كاوثر بالعكس اللي تري سيرفيابل و
2: جينيروس
1: وتعطي برشا نصايح برشا نصايح معني راهو من الاول انا اي من الاول انا راهو ما كانوش فرحانين بيا معني كنت برشا نعمل برشا غلط خاطر دخلت ديريكت في كما نقولوا باليه كبير تاع فنانين قام معايا مثلا منهم اكرام عزوز فرحات جديد المخرج طاهر عيسى بالعربي منير المهدي برشا اسامي فهمت دونك من الاول شخصيتي ما لقيتهاش شخصيه صالحه كيف باش تكون كيف باش تبدا كيفاه كيف تتصرف كيف تحكي هذا كله صعيب راه
2: حبيت برشا
1: مع اللهجه الكيفيه مع اتقاني الغناء اللي هو الغناء لازم بالهنك التونسي كيما هي تقولوا ما براو ماشي
0: سهله
1: كانت لي 3 موا دو مش حاجه استاج الوحش يمكن بالحق اكثر استاج صعيب
0: تعبك برشا
1: هو هيك 3 شهور اللي هما عم نيول في اخر العام
0: تنجم شوية من المسرحية
1: نعطيكم بختي متاع الغنية. أوكي

0: تصفيقة تصفيقة غربتي
1: طيب التليفون تصدقوني حتى حمدي معناتها متفاعل نشوف فيه يشطح من غادي هكا يدير في راسه باش تعرف اللي هو متفاعل متفاعل معاك. باش نقول لك سحر بالنسبة لي أنا اكتشاف لك عندي مدة الحقيقة ونحضر في اللقاء هذايا ونقول إن شاء الله تكون محاضرة بحذايا.
0: مرسي مرسي عايشك
1: كول على الاخر لقاء معاك بكل عليك ان شاء الله ربي يوفقك سحر. مشيو المدام رايدة نقولوا رايدة نقولوا التمثيل نقولوا نقولوا برشا حاجات نقولوا الاعلام اعطينا شويه هكا من التمثيل تبديت لنا بها ديجا قبيله شويه
0: باش نحكي لك يعني
1: باش احكي لك حاب تحكي لي حكايه احكي لي حتى لخصها انت ما تعرف كيفاش تلخصها اختصرها
0: هو الشارع نتاع الحكايه ما تتلخصش هي هي. فيها لي مومون نتاع الشيشبان احكي لك حكايه قصيره برشا برشا برشا برشا
1: طريقتك هي علاش لازم عليها الطريقه واللبسه وتدور حس كله يدخل فما برشا اغراء معناتها خليك بالسيف تتبع لا لازم نتبع بالحق والله
0: ما هي الحكايه سحر
1: والله
0: يعني لازم مول الكل يدخلوا في العالم تاع الحكايه لازم الانسان يبدا يبنوتيزي بها معناتها حتى الكوستيم عنده قيمته الاكسسوار عنده قيمته كل شيء على راجل ومرته يتعاركوا ديما عداو سنين وهما يتعاندوا
1: يا والله
0: 10 سنين من عمرهم قالوا هيا شقولك يا مراه لو كان نحتفلوا بعيد زواجنا 10 سنين ونشريو خبزه جاتو قالت له لا لا لا لا لا بلا قلا خبزه جاتو برا شري لنا كيلو لحم علوش ونطيبوا كسكسي قالها لا خبزه جاتو قالت له لا لحم علوش خبزه جاتو لحم علوش تحلت عركه قالها يبي الله لا يعطينا ما يغلبنا انا مريض بالسكر لو حلينا من خبزه الجاتو برا نشريوها هذا يا سيدي لحم العلوش هيا طيبت الكسكسي وقدت وحطته في التبسي قالها انا مش نمشي نشري الجازوز قالوا لي لا لا لا بلا جازوز برا شرينا البن كسكسي بالبن بن قالها لا جازوز قالوا البن جازوز البن جازوز العركه كالعاده قالها انا مريض بالسكر باهي الله لا يعطينا ما يغلبنا مش اشرى البن اي يا سيدي قعد يا سيدي قدام الطاوله قتلو يا رجل قاعد ونسي باب الدار محلول قوم سكر باب الدار قال اسمع نهار ربي وين نخدم ونطيب معاك ونحفر اي برا انت واقفه واقفه مشي سكر انت باب الدار قاتل والله ما صارتها كان ما انت تقوم تسكر باب الدار قال انت برا سكر باب الدار قاتلو انت قوم سكر باب الدار انت برا سكر باب الدار قاتلو اش قولك نلعبوا لعبه
1: يا بيبي
0: برا بدلو ساعه بساعه اخرى شنو هي اللعبه قالت له شوف نقعدوا ونسكروا فمنا اول واحد يتكلم هو اللي يقوم يسكر باب الدار قال عضلي نامي اي قعد هو من هوني وهي من غادي هو وهي لك لا ولحكا هاكا بالصدفه الباب محلول ونهار جمعه طالب يا كريم نتاع الله اخوكم مؤمن مسلم راهو جيعان حويجه لله يا مسلمي قاب باب الدار محلول دخل قال لهم نقعده هو وهي قعد قال من اكله هو هي كلا كمل الكسكسي الكل حتى من الحي ما كملها خلى كان العظيمه شيف شيك يحكت الخياط خذيش الخيط وبدا عاد يجمع فيك العظيمات وعمل تقليد ولبسه على رقبه المراه وخرج وخلى باب الدار محلو يتعدى كلب الجيران يشم ريحه العظم نقز على رقبة المرأة وقت عاد الراجل ما فيهاش وقف ضرب بساقه على القاعة وقال له شر يا كلب ما عجبتكش الراجل قدامك قالت له هي هي أوك غلبتك قوم انت سكر باب الدار
1: مش باش يخليني ناخده
0: العنيد العنيد يعمل الهبيل
1: يا معلي يا مرجل والله يا موجود منهم من سيدهم
0: أكيد موجود
1: حمدي موجود منهم ما في بيليش محليك والله محليك رايدة تحية كبيرة كبيرة برشا ليك ربي فضلك ربي خليك هذيك ظروف المباشرة تسجيلة وطاحة تسجيلة
0: شكرا على الاستضافة
1: والله محليك
0: يعطيك الصحة
1: ربي فضلك إن شاء الله ديما هكا تجينا عندك بالابتسامة ومجاوزين ووقت اللي حضرنا قلتلك باش تجيب حذايا قلت يا سام دي ديسبونيبل راني مش فرحت أنا قلت راني أنا باش نعمل جو أكيد وقت اللي نتفرهد راهم مستمعين يتفرهدوا حتى هما يتفرهدوا يعملوا جو في كل تايم الانرجي اللي عطيتو هنا اليوم باش تقول السحر في نهايه اللقاء هذا
0: والله يلا ليتس جو وفلاي فلاي للكل والحياة نزلت قدامك إن شاء الله وبخطواتك ثابتة وأنا عندي ثقة كبيرة فيها وإن شاء الله ربي يوفقها ويوفق صغيراتنا الكل. وتحية لي للتلامذتي اللي في البكالوريا, أنا نهار اثنين نبدأ في الإصلاح إن شاء الله ربي نجحهم وربي يكمل الثلاثة أيامات اللي مازالوا على خير.
2: أمين.
0: وربي نجح صغيراتنا الكل اللي في الفاك واللي في الابتدائي وفي المستويات الكل, وراهي تونس تنجح بيكم وفرحة النجاح راهي كيف حتى فرحة.
1: والله والله إن شاء الله ربي نجحهم وإن شاء الله أنت يا ربي يعطيكم القوة, ربي يعطيك القوة لأنه مش سهل راهو الكوريكسيون والعصر كل
0: راهو
1: بالكل إن شاء الله ربي يعطيكم القوة. سحر أنا فرحانة باللقاء هذا,
2: عايشك أنا زيد
1: ربي فضلك والله محليكم يعطيكم الصحة. وقل لي في المستقبل شنو مخططة أنت الأيامات الجاية الأشهر الجاية الصيف هذايا شنو برنامجك؟
2: والله أنا ديما نحاولوا نعملوا حاجات جديدة خاطر ما لازمكش تقف, دونك ديما نحاولوا نلقاو أفكار جديدة إنوفاسيون نحاولوا نطلعوا في الكوميونيتي نعملوا فان بيز اكثر واحنا ماشيين, دونك ديما فما خدمه جديده تنتظرنا نعملوا على ربي نتوكلوا نثنيوا الركبه واحنا ماشيين باش نخلطوا للاحلامنا
1: ان شاء الله. باش يكونوا عندك اكثر فولورز قولهم على القناه يوتيوب نتاعك الخاصه الفيسبوك
2: سحر مزيد سحر مزيد
1: اكتبوا سحر مزيد تلقاوها فنانه هكا جزكوز احليلها محليها مزيانه ما بالنا بالحق تبارك الله عليك يعطيك الصحه على حضور معنا. ما نشكرش برشا من انتم تستحقوا كل الشكر وكل الورد اللي في الدنيا والله
2: شكرا بفضلك
1: يعطيكم الصحه. هو ماشي بعد شويه
2: انا مش انا اخدم
1: تخدم على روحك وين ما تقولش البلاصه عاد تمشي نعمل اشهار ولا حاجه
2: عندي يعني
1: عندك عرس ربي يهني ان شاء الله ديما تحضر في العروسات تغني في العروسات
2: والله نغني في العرس
1: اول ما تبدا تغني الغنيه الاولى اللي تبدا بها لا تاك
2: كل مره كيفين تو مع باند معناها عندنا ديما خدمه كيما هي معناها فما
1: منظمة
2: وكي نبدأ نغني وحدنا حاجة تعجو
1: ملي هما مثلا
0: هيا هيا خنزرة
2: اللي هما كيف ما أي غنية جيل بيلي
1: اللي تغنيها في العروسات اللي فيها جو اللي يعملوا على

0: l'invasore. E ruba!
1: وعليكم والله يعطيك صحة سحر مزيد من مرايدة قرمازي والله تحية كبيرة لكم على الانرجي اللي عطيتوه لنا وأكيد تعديت هكا عبر مرورتي أثير إذاعة صفاقس للناس الكل سواء على تخوض بلوفي بوان راديو صفاقس بوتين ولا يسمعوا فينا سواء بالكوتيق برشا الناس يسمعوا هكا هما في فروشيتهم ولا في الثنية ولا وين ما كانوا راهم عملوا جو كبير برشا تسمعوا سحر وتفرجوا فيها تدخلوا على القنوات الخاصة بها بطبيعة اكتبوا سحر مزيد تبعوها وشجعوها ودعموها
0: الله يخليك
1: وانا فرحانة برشا بحاجة نحب نقولها لكل الأمهات والأباء اللي يسمعوا فينا خاطر وقت اللي يكون فما دعم من أم ومن البو ويبديوا زي ما هكا هكا سوتيان مغال زيدة والكل رايح حاجة باهية برشا انت لو كانت راي يا صحاري معليش نبعد شويه ما نحبش نغزر برشا رايدة كان تشوفك تعشق فيك وانت تغني راي راي فرحانه بيك
0: وتغني
1: يا سيغ راي شيخه بيك عرفت
0: انا جايه من صلبها سي نورمال
1: راي شيخه شيخه هي تتبع فيا وهي عامله بونكي بحلى بنتي تقول بسم الله على بنتي يا رب يحفظ لي بنتي
0: شفت
1: ربي يفضلك ان شاء الله والله تحيه كبيره لك شو رايكم صديقه
0: لا والله ماني فيك
1: ما كولي وعادي
0: كول والله جي أدوري
1: يعطيكم الصحة
0: تيك الصحة والله بون خفر
1: مرسي بوكو يعطيك صحة وإن شاء الله تكون عندنا لقاءات أخرى بعد اللقاء هذية نخليوها تحضر في العرس إن شاء الله العرايس يتهني ويفرحوا وإن شاء الله تكون سهرية ليهم مزيانة برشا تعرف اسمهم العرايس ولا اسم العرس ولا العرس إن شاء الله ربي يهنيكم وربي زين عليكم واللي يحتفل بعيد زواجه اليوم
0: إذا كنتي صحتي وعرس صحتي لنيسيا اسمع صاحبتها وأنا قريتها زيدا
1: تلميذتك معناتها
0: سمر نسيت سمر العروسي العروسي
2: يقولك في الأشعار يا سمر
0: ربي يهنيك يا سمر
1: ربي يهنيك سمر يا رب يهنيكم ان شاء الله امين يا ربي وصلت تكون سهريه مزيانه برشا اليوم مع الباند شو اسمه الباند اللي انت فيه
0: انرجي باند
1: انرجي باند مع سحر مزيد مع اللي كيف الكل تحيه كبيره اليوم يعطيك الصحه سمر يستحقوا لانه الشباب راهو اليوم يستحقوا شكون يدعمهم شكون يعرف ليهم شكون يقف معاهم يستحقوا الوسائل الاعلام اللي يقف معاهم كيما موجوده وسائل التواصل الاجتماعي محتاجين ذا وسائل الاعلام اللي الحقيقه كي نتفرج هنا سامدي سوار في التلفزة نلقى نفس الوجوه قاعدة تتعاود راه عندنا شباب محليهم عندهم انرجي عندهم يقولوا في رواحهم عرفوا بالشباب هذوما ازا كيف كيف خليهم يوريو طاقاتهم يوريو ما عندهم يوريو اللي هما راهم تبارك الله عليهم بعد يقولوا رانا بدينا من هنا لو نتخيل نهار اخر سحر بعد 10 سنين ولا كان زود تقول والله ذات فقس اذا كانت السبب بالحق حاجه باهيه برشا كيما صابر الربيعي كيما برشا من الفنانين اللي خرجوا من الميكروفون اذاعه صفاقس ويبقى ديما يقول لك الفضل اللي اذاعه صفاقس اللي هي فنحبوا احنا التلفز الكل سواء الخاصه ولا العموميه نعرف بشبابنا نبيدي نحب ندعم الشباب ونفرح برشا كي نلقى لي زنبيتين وقام شبين زاد بالحق ديما الكبار وديما نفس ان شاء الله هم ربي يفضلهم ديما نفس الوجوه تتكرر نحن كمتفرجين نتقلقوا بالطبيعه تحيه كبيره ليك سحر مزيد
0: ميرسي
1: فرحتك ان شاء الله نجي نزغرتو نعرف نزغرتو ونغنيو ما تقوليش تعرف نزغرتو هاي هي الزغريطه اللي جمعت الباك قبل النتيجه
0: يا ربي
1: قبل النتيجه ان شاء الله يا ربي فرحكم اسمع الزغريطه هذه ونجيب لكم رايده سحاري زغرتو بخاطر ما نعرفش انا انتم تدعوني ونجيبوا معايا تحيه كبيره لكم يعطيك الصحه هذه اللي قال كان فيري كول مع سحر وامها تحيه كبيره لكم
0: هاي شكرا
1: تحيه كبيره برشا مزيد ربي يفضلك صفيه يعطيك الصحه وانا نعرفوا بالكذا والكذا وقتها مثلا نقعد نفرج عليا في الاذاعه وانا صغيره شويه يا حسره تحيه كبيره لك نسمع موسيقى اخرى جوي خرجي الغنيه

مالا الجو مالا موزيكا مالا ايقاعات في كل تايم. تحيه كبيره برشا لزمبيتي اللي كانوا حاضرين معنا في كل تايم. انا فرحت برشا باللقاء هذايا. اكيد انتم سفارة زاده استمتعتوا بدلتوا الجو وخرجتوا شويه من جو الامتحانات اللي باش نرجع لكم من الجو هذايا في سؤال المسابقه ان شاء الله بعد شويه نطرحوا عليكم. لكن قبلها شنو عندي لكم اغنيه راني نسمع فيها كل يوم راني نسمع فيها في كل بلاصه هي باهيه الحقيقه مقبولة محلية للذية برشا الغنية هي جديدة للفنانة شيرين تباعا تباعا وهنا راجعين. مرحبا بكم نسكر

محليها غنية برشا ديزيموسيون فيها برشا حسيس برشا مشاعر. إن شاء الله تكون صادقة المشاعر هذه لكل من يقولها الحبيب. وربما تحية كبيرة لكم الناس الكل وين ما كنتوا. سؤالنا بعد شوية باش ناخد دفعة من المكالمات اللي فيها على 70-164-280 70-164-280. ونحن نحكي في البكالوريا وعلى أجواء البكالوريا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. أنا قبيلة شوية سمعنا تزغريتا من عند معاني زنبيتي اللي كانوا حافرين معنا. نذكروا الأربعة اللي تعديت 3 جوان 2026 انطلاق الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا اللي اجتازوها أكثر من 162 ألف مترشح. يتواصلوا الاختبارات حتى اليوم 10 جوان الجاري والنتيجة تكون يوم 23 جوان. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ. سؤالنا سهل برشا, نعرفوا برشا شعب اللي هي شعبة الأداب الرياضيات الرياضة العلوم التجريبية وأيضا شعبة الاقتصاد والتصرف شعبة الإعلامية العلوم التقنية. نحب نعرفوا سنة أنهي شعبة اللي تتصدر ترتيب الشعب من حيث عدد المترشحين للبكالوريا هذه السنة. أنهي شعبة اللي هي في المرتبة الأولى, فما الأداب فما العلوم فما الاقتصاد فما التصرف كما قلت فما فما برشا شعب. خلينا نعرفوا أنهي شعبة اللي تتصدر الشعب الأخرين لكل سنة بالحق زيد نسبة كبيرة في العدد نتاعها. زعما أنهي شعبة اللي هي تتصدر الشعب الأخرين في بكالوريا 2026. بعد الموسيقى شو اسمه احنا مريم نور الدين في الجديد متاعها ونرجع لكم. مرحبا بكم نسكن

0: تايم. نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

نرجعوا لبكالوريا 2026 ونذكروا عدد التلاميذ المترشحين 162 ألف مترشح. إن شاء الله 10 جوان تنتهي الامتحانات وإن شاء الله ربي ينجح كل التلاميذ. ونذكروا إذا كيف أنه يمثل تلاميذ المعاهد العمومية أكثر من 80% من مجموع المترشحين، فيما يتوزعوا البقية بين المعاهد الخاصة و12% والمترشحين بصفة فردية 5%. هذه تقريبا آخر الإحصائيات والأرقام. عندنا شعبة الإعلامية والرياضيات والأداب والعلوم، أيضا شعبة التقنية، شعبة العلوم التجريبية، الاقتصاد والتصرف. أنهي شعبة تتصدر ترتيب الشعب من حيث عدد المترشحين؟ زعما أنهي شعبة نحكيه عليها اليوم إن شاء الله بعد شوية، باش نستقبل تليفوناتكم على 70-164-280 70-164-280 وزميلنا أسامة في استقبال مكالماتكم الهاتفية. تعرفوني الغنية هذه نحبها ونموت عليها، هي غنية كردية لكن محليها المعنى متاحها محليه، وكنت من أول الناس اللي عديتها وعرفت بها حتى على صبعتي الخاصة، لأن الكلمة متاحها محليها، معناتها لحن والكلمة مزيانة لكن حتى المعنى متاحها باللغة العربية ياسر محليه. كرمان جهارة قولي يا هذه هي هذه هي هي نسمع شوية ونزيد في الموسيقى في كل

اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل معانا. تحيه ليك احمد حاج عمر، تحيه ليك كاميليا هنديتي، تحيه لكل مستمعينا وكل متابعي اذاعه صفاقس وين ما كانوا يتابعوا فينا في اللايف ولا تابعوا فينا على الفيسبوك 106.0 ولا 105.2. مرحبا بكم الناس الكل معانا في الاستماع والمتابعة لكل تايم. مرحبا بكم، مرحبا بمكالماتكم اللي توصلنا على 70 164 280. ومحليكم انتوما، والله محليكم انتوما، محلي جوكم.

طريق لفران موجود فيها الزومبا، موجود فيها برشا برشا انواع نتاع رياضه. اللي يحب السبور واللي يحب يتفرشك ويتفرهد ويبعد على الانرجي نيجاتيف، معليه كاين بالسال دي سبور اكروفيت الموجوده كما قلت مع الكوتش احمد، طريق لفران 453 383 244 353 383 244. وكاين التليفونات حاضره معاك حمدي وسامه، نبداو في استقبال المكالمات الهاتفيه. واذا نتوما تحبوا توصلوا ميساج لتلاميذ البكالوريا وتحبوا تدعيوا لهم بالخير، اذا كيف كيف يا سيدي مرحبا بكم، تنورونا وتطلبونا على 70 164 280. تحيه لكم ناس كل. حمدي مكالمات حاضره ولا مازلت شويه؟ باهي مازلت شويه، يقول لي ما حضرتش المكالمات. نمشي للموسيقى والغنيه هذيه باش نهديوها لفتحي صامت، واللي يحب فتحي واللي يحب الرياضه والجو.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. 7:46 دقيقة على موجاتنا، مرحبا بكم وين ما كنتوا في الكول. طيب باش نبدا نستقبل التليفونات اللي توصلنا على 70 164 280، والجائزة نتاعنا 150 دينار اشتراك في سال دو سبور اكروفيت المغروم بالرياضة. وهل تحبوا تقولوا كلمة اللي مثل البكالوريا ولا عندكم شكون في الباك، مرحبا بكم تواصلوا معنا على 70 164 280، ومرحبا بكم من الناس الكل. الو، مساء النور. الو، مرحبا بك، مساء الخير.
1: مرحبا بك، شحالك لاباس عليك؟
0: الحمد لله، مرحبا. شكون معنا؟
1: معك راوف جرايا.
0: راوف جرايا،
1: اي
0: مرحبا بك يا سي راوف.
1: عايزك.
0: مرحبا يا سيدي. قل لي سي راوف
1: سيدي، هو السؤال علاش خاطر لما لحقت المخر
0: نحكيو على البكالوريا، بما احنا في جو البكالوريا قلنا علاش ليه، باش نعرفوا انهي شعبة اللي هي في المرتبة الاولى، معناتها في اكثر عدد من التلاميذ المترشحين للبكالوريا في هذه الدورة، يعني في 2026، شعبة الاداب، شعبة العلوم، ولا شعبة الاقتصاد والتصرف، ولا شعبة الرياضة، ولا شعبة الرياضيات، انهي في المرتبة الاولى اللي في اكثر تلاميذ؟
1: اقتصاد وتصرف.
0: باه، شكرا لك يا رؤوف، يعطيك الصحه، ربي يفضلك. شكرا، مرحبا بك. نمشي والمكالمه مواليه. لو عسلامه يا اهلا وسهلا، مرحبا بك. مساء النور.
2: عسلامه
0: يسلمك، مرحبا بك. شكون معنا؟
2: سماح.
0: سماح اللقب يا سماح.
2: سماح الصغير.
0: سماح الصغير، مرحبا بك يا سماح. عندك شكون في البكالوريا؟
2: لا ان شاء الله عام الجاي.
0: عام الجاي واحد من صغارك ولا شكون؟
2: لا، بنت خويا.
0: بنت خوك، ان شاء الله ربي ينجحها، ان شاء الله يا ربي.
2: ربي يخليك،
0: ربي فضلك. منين تكلم فينا سماح؟
2: من صفاقس.
0: من صفاقس، لا مرحبا بيك.
2: وبيك.
0: سمعتنا من الاول الحصه ولا توا كي حليت راديو؟
2: لا حضرت من برسك مشطر، باش ما نقدرش
0: نشطر. لا مرحبا بيك، مرحبا بيك يا سماح. هاي يا سموحة، اعطينا اجابتك.
2: شعبة الاقتصاد والتصرف.
0: الاقتصاد والتصرف، باه، يعطيك صحة سماح. شكرا لك، ميرسي، بقية سهرة طيبة. وان شاء الله مرة أخرى ديما نقول بالنجاح والتوفيق لكل المترشحين، خاصة اللي قراوا على رواحهم من بداية السنة الدراسية. نمشيو المكالمة موالية رقم 3. ألو عسلامة.
3: الو عسلامة،
0: مساء النور، اهلا وسهلا.
3: عسلامة،
0: مرحبا بك. شكون معنا؟
3: فتحي السعداوي.
0: سي فتحي، مرحبا بك يا سيدي. منين تكلم فينا؟
3: من المهدية.
0: من المهدية؟
3: ايوه.
0: شنو حوايج المهدية؟ عاد بدا الجو يحفل في المهدية والبحر والجو هذاك الكل هكا ولا؟
3: بدا
0: الجو يحفل في المهدية، ومن اجمل الشواطئ التونسية هو شط المهدية، يعني ياسر ياسر مزيان. صحة ليكم، هنيئا لكم بهذا الشط، والتوانس الكل بطبيعة اللي يغريهم بحر المهدية، وفي الصيف يقول لك انا عشقي وغرامي هذاك البحر، ما نجمش نبدل به معناتها. تحية لكل المصطفين، ان شاء الله اللي يخليه البحر نظيف زاد كيف كيف
3: ان شاء الله.
0: ربي يفضلك. هيا سيدي فتحي، عندك شكون في البكالوريا؟
3: عندي.
0: شكون؟
3: عندي بنت.
0: ربي ينجحها ان شاء الله. واحنا قبيله شويه عملنا زغروته هكا في الاستوديو، ان شاء الله نسمعوها في دارك يا سي فتحي.
3: نسمع ان شاء الله.
0: ان شاء الله، ربي يفضلك. هيا سيدي اجابتك سي فتحي.
3: اقتصاد وتصرف.
0: بنتك بك شنو هي؟
3: هي اقتصاد وتصرف.
0: اقتصاد وتصرف، وتقول انت هي النمبر وان.
3: ايوه
0: هي نمبر وان. باه، شكرا لك يا سي فتحي، يعطيك صحه، ربي يفضلك. مكالمه مواليه. لو عسلامه.
4: الو عسلامه،
0: اهلا يسلمك، مرحبا بك.
4: عايشك عسلامه، عايشك الغاليه.
0: عايش، كل معنا.
4: اسمي فاطمة فطومة، يعيطولي في الدار.
0: اسمك فاطمة يعيطولك فطومة؟ فاطمة،
4: ما لقب عواطف.
0: ايه فاطمة فطومة هو التربيجة متاعك؟
4: لا، هاي عندي زوج.
0: ايه انت اسمك في بدقة تعرف شنو؟
4: عواطف.
0: ما يقول لي عواطف، خاطر بنتي تكون في عواطف اللقب.
4: عندي بنتي باك،
0: ربي ينجحها ان شاء الله.
4: عايشك. اقتصاد وتصرف.
0: اقتصاد وتصرف زيده ما شاء الله، ربي ينجحها ان شاء الله.
4: الحمد لله.
0: لاباس. هاك تخرج من الامتحان تقعد تسال فيها وش عديتو؟
4: لا عمري ما نسالها، من اول مره من اللي بديت تقرا وحضرت وتعرف امورها وحدا كل شيء وحدا لنهار سهلتها.
0: صحه عليكم، يعطيك الصحه ان شاء الله، ربي ينجحها.
4: الحمد لله في القرايه ما شاء الله عليها.
0: بسم الله عليها، ربي ينجحها ان شاء الله. نسمعوا الزغير في دارك يا مدام عوض.
4: عايشة الغالي، ان شاء الله
0: يا رب، ان شاء الله جيب لنا البقليه وبركه.
4: لا قال صوت، الحمد لله ما شاء الله، اللولة تبارك الله،
0: بسم الله ما شاء الله عليها، ربي يحفظها ان شاء الله.
4: عايشك.
0: هاي اللي عواطف مشترك معنا.
4: اي مين انا تعطينا بنت الكادو ان شاء الله.
0: تعطينا لقب يا عواطف.
4: عواطف بالي.
0: عواطف بالي، مرحبا بك. هاي الاجابه نتاعك يا عواطف.
4: اقتصاد وتصرف ما شاء الله، ديما هي اللولة.
0: باهي اقتصاد التصرف عواطف بالي باهي. شكرا لك يا مدام عواطف وربنا يرحمك.
4: عايشك
0: باي باي بسلامة.
4: عايشك
0: نمشي والمكيل ممويل العسلامة. الو باهي قل لي حمدي ياك هو عاد قريب موعد الاخبار ناخذوا حمدي قل لي شنو نعمل ناخذوا تليفون ميسالش. الو عسلامة عسلامة. الو الو يسلمك شكون معنا؟
5: معاكم بوصرصار مديحة.
0: مديحة بوصرصار يا مرحبا.
5: وبيت عايشك.
0: وينك يا مديحة؟ أنا أقول ألو أنت وين كنت شنو؟
5: نسمع فيك في الحصة راديو.
0: ماني قلكم أنا وقت سمعوني قلكم ألو نقص الراديو. هذا التليفون وهربت معنا ده.
5: أيوه
0: ربي يخليك. شكون عندك في الباك يا مديحة؟
5: عندي بنتي إن شاء الله ربي ينجحها.
0: بكالوريا بك بك بك شنو هي؟
5: بك تكنيك.
0: تكنيك ربي ينجحها إن شاء الله.
5: ربي ينجح الصغيرات الكل ربي يفرحهم.
0: أمين.
5: وإن شاء الله صغاريت الكل في كل ده.
0: أمين يا ربي. أمين يا رب. مدام مديحة.
5: نعم.
0: عندك الإجابة ولا استعنت بصديق ولا بنتك ولا قل لي؟
5: كيفاش قلت لي؟
0: عندك الإجابة؟
5: والله أنا زوجي حديث الراديو ما عندي حتى فكرة أما مش نتبع العبيد وقتها ولا
0: شنو تقول؟
5: اقتصاد وتصرف.
0: اقتصاد وتصرف. باهي. شكرا لك. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك مدام مديحة ربي فضلك. حمدي شنو عملوا تليفون باهي نمشيو تليفون موالي. العسلامة.
6: الو تحية مسائية للأخت حنان وكامل فريق العمل.
0: عسلامة مرحبا بك شكون معنا؟
6: محمد بن عمارة.
0: مرحبا يا سي محمد شنو حوالك؟
6: شنو حوالك منتم؟
0: الحمد لله لاباس.
6: الحمد لله الله يبارك لك.
0: يعيشك الصحة بخير سي محمد.
6: والله لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله ان شاء الله ربي يحفظك يا سيدي مرحبا بيك.
6: يحفظك ربي
0: يا يعيشك ربي يخليك.
6: يرحم ميمتك.
0: تعيش بارك الله فيك ربي يخليك. قل لي سي محمد عندك شكون في البكالوريا؟
6: لا والله ما عنديش.
0: ما عندك شكون في الباك حبيت تشارك معنا؟
6: ان شاء الله.
0: عطينا اجابتك.
6: اقتصاد والتصرف.
0: شعبة الاقتصاد والتصرف هي نمبر وان تقول انت بكالوريا سلام.
6: هي نمبر وان.
0: باي شكرا لك يا سي محمد ربي فضلك.
6: شكرا الى اللقاء.
0: الى اللقاء بسلامة يعطيك الصحة. نمشيو المكالمة مولا باي قول لي حمدي انفان باي خدينا 3 4 5 6 مكالمات بعد 8 نرجع لكم ناخذ دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية توصلنا على 70 164 280.

باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

0: ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتسم طقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية بالوسط الغربي مصحوبة بأمطار متفرقة، ثم يكون الطقس صاف إلى قليل السحب على كامل البلاد. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي فإن درجة الحرارة تتراوح ليلا بين 19 و 24 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات. بعد راحة ليومين يستأنف تلاميذ البكالوريا امتحانات الدورة الرئيسية لهذه المناظرة يوم الاثنين القادم، والتي تتواصل إلى غاية 10 من جوان الجارية. يزور وفد دولي تونس بداية من يوم الاثنين القادم وعلى مدى 5 أيام في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. وتعتبر هذه المهمة انطلاقة للأنشطة الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتثمين التراث ودعم التنمية السياحية المستدامة في المناطق الشريكة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل ضابط من وحدة إيغوزا التابعة للواء النخبة غولاني متأثرا بإصابته في معارك جنوبي لبنان، فيما قالت القناة العبرية 12 إن عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى ارتفع منذ وقف إطلاق النار في لبنان إلى 16 قتيلا. كشفت تقارير واستخبارات وشهادات مسؤولين أمريكيين عن قلق من عمليات تجسس إسرائيلية على مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينهم مفاوضون رئيسيون في المفاوضات الجارية مع إيران، ومنهم المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. قال الدبلوماسي الإيراني السابق عباس خاميار في مقابلة تلفزيونية أن الحصول على الأموال المحتجزة شرط أساسي في هذه المفاوضات، وأضاف أن الفرق كبير بين ما تملكه الولايات المتحدة من أسلحة متطورة وفتاكة وما تملكه إيران من أسلحة متواضعة، لكن طهران تملك إرادة قوية ولن تتفاوض تحت النار ولن تستسلم حسب قوله. وأخيرا أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم عن تسجيل حوالي 500 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا إلى الآن وسط إفريقيا وفق حصيلتها الأخيرة، فيما تتزايد المخاوف من مدى تفشي هذا المرض. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 9 بإذن الله. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
0: عشرة ديمة.
3: وصلني على شارع 5 تاني مفرق على اليمين

عين الناس، ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت، لو بلش لك خبريات مش رح خلي

0: الكل تايم ماشي هكا فيسع فيسع عليهم بسرعة رهيبة وغريبة لأن الوقت عدى فيسع معاكم. تحية ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا على البوند اف ام على 3W.radiosfax.in. حنين حشيشة كوتي ميكروفون وبعد السهرية ليلة مشكونة مع زميلنا قيس القارة يأنسكم إلى آخر السهرة حتى نصف الليل أكيد. برشا أجواء مميزة على إذاعة سفيقس في الويكند. مرحبا بكم وشكرا لأنكم اخترتوا إذاعتنا وتنجموا تتابعوا لايف. برشا عجبكم الحقيقة لايف لايف سحر مزيد والممثلة والزميلة والإعلامية رايدة القرمازي تحية كبيرة ليهم كانوا حاضرين معنا عملنا جو ياسر مزيان. وانتم كيف كيف تنجموا تقترحوا لي زانفيتي من العائله تكونوا حاضرين بحذايا في استوديو جست ابعثوا لي مساج على الميسنجر ومرحبا بكم اذا عندكم موهبه وعندكم غرام في التمثيل في الموسيقى في اي غرام مرحبا بكم. انا نحب ندعم الشباب ونشجع الشباب وين ما كانوا ونفرح برشا كي تكونوا معايا. مرحبا بكم الناس الكل وتحيه ليكم. مرحبا بتليفوناتكم اللي توصلنا ويستقبلها زميلنا أسامة عبيبسي على الرقم 70-164-280 70-164-280. نمشي للدفعة الثانية من المكالمات الهاتفية. ألو مساء النور.
1: ألو عسامة
0: مساء الخير أهلا وسهلا
1: عسامة
0: مرحبا بيك شكون معنا
1: وبيك الله يسعدك. أحمد العروسي من السقف.
0: أحمد العروسي مرحبا بيك هو يا أحمد
1: وبيك الله يسعدك. الله يسعدك
0: مرحبا بيك. شان في الدنيا سيد أحمد؟
1: لا نخدم
0: ربيعينك ان شاء الله وتوا مرتاح في الدار ولا في وين تكلم فينا في القهوه ولا
1: مرتاحين
0: في الدار ولا تحوس؟
1: لا نحوس.
0: تحوس عامل الكيت ولا كيفاش اسمع فينا؟
1: لا نحوس عامل الكيت
0: الحمد لله. اسمع عرفتك انا يعطيك صحة يا احمد.
1: الله
0: عندك شكون في البكالوريا؟
1: لا ولا لا لا
0: باهي ما عندك اجابه.
1: عندي
0: اعطينا اجابتك.
1: والله شعبة اقتصاد تصرف.
0: الاقتصاد والتصرف هي نمبر وان اليوم.
1: أي نعم.
0: ليه يا سيدي شكرا ليك يعطيك صحة.
1: الله
0: يعطيك ربي فضلك بقيت متابعة طيبة بس ليه ما نمشي والمكلمة موالية. ألو عسليمة.
2: مرحبا مدام حنين.
0: مرحبا بيك أهلا وسهلا.
2: عايشك ربي فضلك. سامي
0: بن مراد. يا مرحبا بيك يا سي سامي شنو حوالك؟
2: انا صراحه نشكرك على حاجه على ملاحظه اللي لاحظتها بخصوص كلش تاعي بالنسوه حقيقه والله حبيت نقدم لك تحيه على سمعتك على كروايح وعلى
0: الرياح
2: بارك الله فيك
0: يفضلك. وهذه واجبي وهذه دوري لانه متنفس هذاك المفروض يكون في ابها حله واحنا قادمين على الصيف.
2: احنا وين هذا المتنفس الوحيد اللي عندنا كورنيشكي نتاع سيد المنصور
0: اكزاكتو
2: كيما يقولوها ونضيعوا فيها
0: خاصة كي كان محلي هكا ولكن كان على الأول كان تحفة تحفة في منطقة سيدي منصور كان تحفة للزائرين والله.
2: إن شاء الله الجهات المسؤولة إن شاء الله يقوموا بالواجب
0: إن شاء الله هم بدأوا في الأشغال إن شاء الله تتقدم أفضل وحبلها برشا وقت طيب بالحق
2: وراي متهور سيدي منصور عليها النور.
0: والله عليها النور يا عيني على سيدي منصور. سيدي منصور عليها النور يا عيني على جماعة سيدي منصور. تحية ليهم الكل ربي فضلك يا سي سامي. تعيش ربي يخليك ربي فضلك. قل لي سيدي.
2: المرتبة الأولى يا سيدي شعبة الرياضيات.
0: الرياضيات.
2: 74-93
0: باهي.
2: وعندك اكبر معدي عمره 75 سنه واصغر واحد
0: اكبر مترشح تقول انت اكبر مترشح للبكالوريا ذكر
2: 75 واصغر واحد 16 سنه
0: اصغر 75 سنه ريت ما شاء الله معناتها ربي يوفقه ربي ينجحه ان شاء الله
2: ربي ينجحه ان شاء الله
0: ربي يخليك يعطيك الصحه يا سي سامي وعدين لك جورج واسوف عدين لك الجمعه تعديت سمعتني ولا
2: لا تحيه ربي فضلك
0: ربي يخليك شكرا لك سي سامي ربي يخليك ربي يخليك شكرا لك بقيت متابعه طيبه سهره طيبه ميرسي يعطيك صحه. نمشي للمكالمه مولي العسلامه يا مساء النور. اهلا وسهلا مرحبا بيك.
3: سلامك لاباس
0: الحمد لله لاباس شكون معنا سيدي
3: تحيه ليك وسي اسامه وشكون الكونسلات
0: تحية لحمدي الأحول اللي هندسنا اللقاء اليوم
3: ماله مرحبا
0: ربي يخليك الحمد لله والله لاباس الحمد لله هانا يا سيدي ها
3: الحمد
0: هانا نتبعوا تبع
3: يجعل كل حبيب بخير إن شاء الله.
0: امين يا ربي امين ربي يخليك.
3: عم صالح من الغرابة.
0: عم صالح مرحبا بيك يا عم صالح مرحبا بيك
3: عايشك
0: ان شاء الله ديما تشارك معنا.
3: الاقتصاد والتصرف هي اكثر واحدة
0: ماي شعبة الاقتصاد والتصرف هي أكثر واحدة يعطيك الصحة.
3: ربي
0: يمين ربي يخليك شكرا.
3: المرة الأخرى سلمت عليكم كي هكا وبعدت لي على الطاري ما خلصتش نكمل.
0: لا والله لا معي انا
3: ليه مش انت علقتي معك
0: ولا خاطيني يعني انا نحبكم برشا راه ولا نحبكم برشا ونحبكم تحكيوا كيما تحبوا قد ما تحبوا
3: العكس نفرح والله نعرف اما ما نعرفش عليها
0: قصه ربما المكالمه هاي صحيح ربما ربما قصه المكالمه ياك ان شاء الله مرحبا بك مرحبا بيك يا عم صالح ربي يخليك شكرا شكرا يعطيك صحة بسلامة ربي يبارك لك حتى انت شكرا ليك نمشي للمكالمة الموالية لو عسلامة مساء النور أهلا وسهلا مرحبا شكرا معنا
4: مدام خضراوي من ساقس
0: مدام خضراوي الاسم نتاعك مدام
4: زهرة
0: مدام زهرة خضراوي مشارك في المسابقة ولا
4: متبقى.
0: أيوة. يعطيك صحة خضر ما نجموش نكتبوا مدام خضراوي من بعد يزمنا نلوجوا على الاسم وتصير لنا مشكلة هذيك علاش اللي يشارك معنا يلزم يشارك بالاسم وباللقب داكوردو مدام مرحبا بك اللي عندك شكون بكالوريا
4: بنتي فرحونة ان شاء الله ربي ينجحها
0: يا رب ينجحها ان شاء الله تفرح بيها يا لله
4: الله عايشك عايش اختي
0: ان شاء الله نسمعوا زغليتها اللي سمعناها في الاستوديو نسمعوها في كل دار يا رب
4: الله ان شاء الله يعيشك عايش اختي
0: ربي يخليك هاي يا لله الغالية تعطيني اجابتك
4: بالنسبة للموسيقى شعبة اقتصاد وتصرف
0: بنتك شعبة شنية بنتك
4: علوم تجريبية
0: علوم تجريبية سيانس
4: المرحلة الثانية هم
0: ربي ربي ينجحهم الكل ان شاء الله يا ربي امين ربي يخليك شكرا ليك يعطيك الصحة مشكورة على تواصلك معنا مرحبا بيك لالا زهرة نمشي المكالمة موالية لو عسلامة
5: في مساء السبت في مساء السبت يزهو اللقاء لتغني
0: يا عيني
5: الأرواح بلقياكم في صفو الصفا في صفو الضياء هنا إذاعة صفاقس نور المساري والعتا وفيها كل تايم يفيض بالحب والجمال والفن والإبداع والعطاء حنان يا نبض صوت الأماني
0: يا
5: رمز الإبداع فيك الإشراق فيك الإشراق فيك الصفا فيك نور الإبداع فيك الضياء يزهر من صوتك الإبداع والإمتاع والرقي والنقى دمت متألقة على الدوام وكان لك من الله الحفظ والنجاح والرضا ومعك فريق أدخل علينا البهجة والسرور بروعته عند المساء وفريق أبدع فأمتع في كل لحظة كان الإخاء بها ارتقى زيتونة الأثير يا لحن حب يا من فيها يجتمع المستمعون بكل ود وإخاء ليتوجوا بوسام الوفا دمتم متألقون على الدوام حاتم البدوي والعشرة دايما
0: ملا سي حاتم ملا أنت يا سي حاتم شنو هذا شنو هالكليم المزيين يعطيك الصحة يا سيدي ربي يفضلك وربي يخليك من عش عيدنا ولا ما عيدنيش هني أقول لك مرة أخرى عيدك مبروك
5: عيدكم وربي يخليك ومبارك أنت وكل العاملين في إذاعة صفاقس وحرورة الإعلام وجميع المستمعين بدون استثناء
0: ربي يخليك محليها كلمات محليها أحسن محليها أحساس
5: إن شاء الله ربي معاكم بالحق هذا مش رمي ورود هذا بالحق معناها ما يقال وما يجب أن يقال وبالحق معنا تستاهلوا كل خير ودمتم تاج على رؤوس كل المستمعين الأوفياء لنفهم دينا وتصبحون
0: ربي يفضل يعطيك الصحة يا سي حاتم شكرا ليك على كل كلمة مزيانة خارجة هكا من القلب تحية كبيرة ليك ربي يفضلك وربي يخليك يا سيدي مرحبا بيك نمشي المكالمة موالية لو عسلامة
6: ألو
0: مساء النور أهلا وسهلا ألو
6: مساء الخير
0: مساء النور أهلا وسهلا
6: هلا يا حنين ايش حالك لبيت
0: الحمد لله لبيت نحولك انت
6: درة معك
0: درة اللقب يا درة
6: درة ذويب قدور
0: درة ذويب مرحبا بيك يا درة
6: عايشك
0: ربي يخليك هاي يا درة
6: هاي نحبك تحية اول حاجة الراجل
0: هاي
6: عيد ميلاد ونهار 16 جوان
0: ان شاء الله شنو اسمه زوجك يا درة
6: راجل اسمه حمادي قدور
0: سي حمادي ان شاء الله كل عام هو بألف خير.
6: هي أغنية الحب كله.
0: كيفاش تغنيها هي؟
6: ها؟
0: كيفاش تغنيها هي الكلمات شو تقول؟
6: اليوم كلثوم الحب كله.
0: هي شو تقول الكلمات؟
6: لا لا أنا صوتي ما وصلش.
0: خاطيني أنا خاطيني ما نغنيش أنا صوتي.
6: هي أنا نحب أغنية الحب كله.
0: عندك حق الحب كله حبيته فيك يا للا صحة لي يا سي حمادي.
6: هاي بعد 21 سنة زوج.
0: ما شاء الله 21 سنة إن شاء الله ربي يديم معشرتكم وربي يديم محبتكم. وربي يديم المحبة بيناتكم ربي يخليك يا لله.
6: وعندي تحية لصغيراتي يوسف ومحمد عزيز.
0: يوسف ومحمد عزيز ربي يفضلهم لك إن شاء الله.
6: واللي جابة اقتصاد التصرف.
0: اقتصاد التصرف.
6: ولدي متابع جيسيون.
0: جيسيون ربي نجحه إن شاء الله يا لله.
6: عايزك يا حنون.
0: شكرا لك درة ربي يخليك. ميرسي شكرا.
6: الحب كله الحب كله.
0: احنا حمدي كان خلنا في آخر الحصة الحب كله لقينا وقت والله نخلي لك الحب كله هدية. أنا بدي نهدي له كل الأغنيات اللي عديناهم والمزيدين الكل من الأول الحصة ولا مقطع صغير منها اللي يحب حمدي اللي يعمل هو مبروك حسين. نمشي للمكيل مموي اللي عسليمة.
7: ألو ألو عسليمة مدام.
0: مرحبا بيك مساء النور. أهلا وسهلا.
7: أهلا وسهلا. مرحبا. أنت متألقة أنت وجماعة تيزيع تسيقص الكل.
0: يعيشك ربي يخليك.
7: ربي يعينكم ومحليكم ومحلى برامجكم.
0: يعيشك ربي يخليك. شكون معنا للا؟
7: مدام روضة عدليت.
0: روضة عدليت.
7: عدليت بن سيرة.
0: مرحبا بيك يا مدام روضة.
7: يعيشك.
0: تحب ديما تقول اللقب متاع زوجك مع اللقب متاعك؟
7: انا لقبي عدليت وزوجي بن سيرة.
0: وكان ما قلتش اللقب متاع زوجك يتغش يعز بيه ولا عادي معناتها تقول؟
7: لا لا عادي
0: عادي خاطر فما ازواج ما يحبوش.
7: قال لك يتغش.
0: هاك سمعت.
7: سلم عليك.
0: تحية كبيرة لي زوجك هكا يسمع فينا. انا حبيت نعرف خاطر فما ازواج يقول لك علاش ما تقولش اللقب متاعي وتولي مشكلة. فما ازواج قول على الاخر ربما يقول لك نورمال وين المشكل معناتها كل واحد وكيفاش حاسيله. اما هو زوجك يحب اللقب متاعه وزيدا نسمعه في الإذاعة. تحية كبيرة لي المسيو. ربي يخليك يا روضة. إجابتك للا روضة.
7: نعم
0: الإجابة متاعك مدام روضة.
7: أنا الإجابة متاع جماعة الاقتصاد والتصرف.
0: اقتصاد والتصرف تقول أنت.
7: اقتصاد والتصرف
0: بيه.
7: ونتمنى نجاح للصغيرات الكل جماعة الباك خاصة ولدي يوسف بن سيرة وصحاب جماعة الليسي حي الحبيب. ربي ينجحهم.
0: أمين يا ربي.
7: ونوجه تحية كبيرة كبيرة لسي نصير. سي نصير
0: شكون سي نصير جاركم هذا ولا شكون؟
7: سي نصير الترافيرسي أستاذ إيكو.
0: أستاذ إيكو تحية كبيرة ليك يا سي أستاذنا سي نصير ربي يخليك.
7: سي نصير الله يفضله الله يبارك له.
0: أمين يا ربي أمين. باهي راهو كي نذكروا الأستاذ اللي عملوا معنا الباهي في نهاية في نهاية السنة راهي حاجة تفرحهم برشا نتخيل معناتها حاجة ياسر تفرح.
7: الله يرحم والديهم الكل جماعة الأساتذة تحية لحبيب.
0: تحية لهم الكل.
7: وتقبل تلامذة وشجع تلامذة وبعث لهم ميساج.
0: يا عيني محليه والله.
7: يعني الله يبارك.
0: تحية كبيرة لي ربي يخليه. شكرا لكل أستاذ هكا اجتهد باش يوصل مشاعر وأحاسيسه للتلميذ زاد مش كاين القراية راهو ساعات الأستاذ والأستاذة يحس روحهم هذوكم صغارهم معناتها ماهوش تلامذة كاهو ولا يقوم بالواجب. محلي ربي يفضله ربي يفضله.
7: ويبارك لهم الأستاذ الكل يعاونوا جماعة البكالوريا الله يبارك لهم.
0: أمين يا ربي شكرا ليك يعطيك صحة روضة والإجابة متاعك عاود تقولي
7: اقتصاد
0: التصرف ربي يخليك. شكرا لك مدام روضة. شكرا نمشي المكالمة موالية. ألو عسليمة نقصنا الراديو. ألو
8: ألو عسليمة.
0: مرحبا بيك شكون معنا؟
8: أمل الصقص.
0: يا أمل علاش الراديو زاد فيه صوتي يتعاود مرتين توا هكا يا أمل؟
8: أنا بات ولا بات خرجت
0: صحيح.
8: من الفيراندا.
0: توا على الفيراندا.
8: أي على الفيراندا.
0: صح صح. خاطر الدنيا سخونة البرة.
8: لا الدنيا بالعكس دافية سمح الدنيا
0: دافية دافية هذيك علاش تقعدوا البرة.
8: واحد يتعشى البرة ويقعد البرة.
0: المهم الوشوشة ما فماش أهم حاجة.
8: لا الوشوشة موجودة هي.
0: ما تغيبش علينا
8: هذيك. حبتنا لازم كل صيف تجينا إن شاء الله.
0: أسمع قسمين هما قسم دخين في الصباح الزبين وفي العشية الوشوشة.
8: تنسنا بها ديما موجودة والحمد لله يا ربي.
0: هكا يعطيك صحة أمل.
8: كذا فما الخضار
0: لازم تكون موجودة.
8: فما وشوشة.
0: والله أمل أعطينا اللقب لو تسمح.
9: أمل بن طاهر.
0: أمل بن طاهر، مرحبا بك يا أمل. باهي إجابتك للأمل، وعندك شكون في البكالوريا؟
9: عندي ولدي إن شاء الله ربي نجحه إن شاء الله.
0: يا ربي نجح ونجح كل تلميذ.
9: يا ربي تحية ونقول ربي نجحك إن شاء الله، دعوات ليك بالنجاح والكل اللي يعديه في البكالوريا في ليسي ابن رشيق.
0: أمين يا ربي، ربي خليك. قل لي يا مدام أمل إجابتك.
9: اقتصاد التصرف.
0: اقتصاد والتصرف.
9: صعبة الاقتصاد والتصرف.
0: يعطيك صحة للا، شكرا ليك.
9: يعيش
0: ربي يخليك، شكرا. ربي يخليك، يعيشك يعيشك، ربي يبارك لك.
9: حتى انت
0: عملت الجو هذيك، هاك
9: الجو
0: تفرحوني راهو والله، تفرحوني كي تقولوا لي رانا تفرهدنا في الميسيون.
9: لا صدقني مش تأنسنا برك والله،
0: ربي
9: تفرهدنا وكينا خرجنا وحوسنا ودرنا واحنا معك نسمعوا
0: ربي
9: ونسمعوا.
0: الله يخليك، شكرا ليك يا لالا، يعطيك الصحة. شكرا ليك. مكالمة مويلة وعسلامة. هيك هاو واخدين تقريبا 15 مكالمة. نحب نسلم على رجاء خليف، على فكرية الغريني، على محبوبة بن نور، تحية ليك يا رجاء. سي نبيل العساوي، عواطف بوسرسار، شكرا ليك. سي محمد دنيزار شخروح، وتحية كبيرة ليك، ربي خليك. سي بشير الفقي، سي فوز دقيشي، نبيل السماوي، سي سلاح بابا، نور الدين حمزاوي، نور الدين عمار، عبد العزيز الزارعي، بلي سمحوني باش نقول لسميهم لأنهم برشا برشا برشا. بسم الله عليكم، ربي يفضلكم، ربي يخليكم لي، نحبكم برشا وميرسي على متابعتكم وشكرا لكم. باش نخليكم انا مع الغنية اللي اختار هنا حمدي، باش نعمل عملية القرعة وشكون الفايز بال هذا هي الحب كله بيه. هذه مدام درة هديها زوجة سي حمادي ونسب عيد ميلاد، وانا راجعين.

عمينا الغنية سامحونا كان قاسين عليها خاطر نعرف ياسر تحبوها وتعملوا عملت عليها بانكيف، لكن لازم نعطيو اسم الفيز والإجابة الصحيحة اللي هي كما قالوا أغلب المكالمات اللي هي شعبة الاقتصاد والتصرف اللي هي تتصدر الشعبة هذه من حيث عدد المترشحين بنسبة 35%، تليها شعبة العلوم التجريبية ب 18%، بعد الأداب 16%، العلوم التقنية 13%، العلوم الإعلامية 12%. وتكشف الإحصائيات وزارة التربية عن تراجع عدد المترشحين، اسمعوا مليح، شعبة الأداب، الرياضيات، العلوم التجريبية، مقابل ارتفاع ملحوظ في شعبة الاقتصاد والتصرف والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والرياضة. سجلت شعبة الاقتصاد والتصرف وحدها زيادة بأكثر من قديشه 6000 مترشح مقارنة بالسنة الماضية. اليوم العام هذية زيادة كانت 6300 مترشح في شعبة الاقتصاد والتصرف، والجائزة كانت من نصيب مدام عواطف بالي. ألف مبروك ليك يا مدام عواطف، تحية كبيرة ليكم، أجمل تحية حنين الحشيشة، حمدي الأحول، وسيمة بيبسية، وكامل الكيب، وبقية السهرة ممتعة مع قيس القارة. لكن قبلها نسمع الموسيقى والإيقاعات حتى التسعة. باي باي باي ويكند.

0: كول تايم. إذاعة صفاقس، أحلى الأنغام،
1: أحلى الأنغام.

0: سارة ليلى.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أينما كنتم تحياتنا طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مكنت المقاربة التونسية الإنسانية والأمنية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية إلى حدود اليوم من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي والسلطات الجهوية والمحلية خاصة بولاية صفاقس. بعد راحة ليومين يستأنف تلاميذ البكالوريا امتحانات الدورة الرئيسية لهذه المناظرة يوم الاثنين القادم، والتي تتواصل إلى غاية 10 جوان الحالي. يزور وفد دولي تونس بداية من يوم الاثنين المقبل على مدى 5 أيام في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة، وتعتبر هذه المهمة انطلاقة للأنشطة الهادفة إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتثمين التراث ودعم التنمية السياحية المستدامة في المناطق الشريكة. في العالم، أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة باستشهاد 9 فلسطينيين بغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 8 بمدينة غزة، وذلك في ظل خروقات الاحتلال المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار. ترى صحف عالمية الأموال المجمدة التي يصر الإيرانيون على استعادة جزء منها تمثل عقبة كبيرة أمام التوصل لأي اتفاق بين واشنطن وطهران، وأن التصعيد الإسرائيلي المتواصل يهدد بنفس في الهدنة الهشة في لبنان. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.

0: نجمة كبيرة
1: ونجمة صغيرة،
0: نجمة تضحك
1: ونجمة دموعها تسيل،
0: ألف حكاية
1: وألف غناية،
0: والليل طويل
1: هذه هي

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مساء الخير، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي أخواتي أخواتي أحبابي في كل مكان، في سهرة جديدة تجمعني بكم من قيس القارة من تو 9:05 حتى نصف الليل في نجوم الليل. نجوم الليل بتاريخ 6 جوان 2026 ميلادية، 20 ذو الحجة 1447 للهجرة النبوية الشريفة. نصل في 8 أيام فصل الصيف. تحية كل الفريق العامل معي هذه الليلة في تأمين نجوم الليل في العزف التقني على الكونسوليت حمدي الأحول. أسامة كالعادة في انتظار واستقبال مكالمتكم الهاتفية المشاركة في النجوم، تطلبون على 70 164 280. بدأوا سجلوا أرقام هواتفكم من الآن، وبإذن الله بعد نشرة الأخبار نستقبل المكالمات تباعا حتى ينتصف ليلنا بإذن الله. تحياتي لكم أصدقاء الفيسبوك، صفحة البرنامج على الفيسبوك تلقاها بالعربية نجوم الليل، إضافة للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة صفاقس راديو صفاقس بالفرنسية مينوسكيل. ومرحبا بكل مشاهدين ومحبين في كل الدنيا على www.radiosfax.in. أذان صلاة العشاء بإذن الله باش يكون في 9:14 دقيقة. روحي يا نسمة توصلنا للأذان ثم للحديث

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: بعد التسعة نجد لكم التحية والسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في سهرة نجوم الليل. موضوع السهرة عطونش نبدأ نفركوه شوية شوية حتى نرى منين نبدأ بالضبط. معناتها الكل رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الوقت تم لساني يفقه قولي. في وقت السنة الدراسية والامتحانات والضغوطات اللي تعيشها العائلة والمدارس والمعاهد والكوليج والناس والامبوتياج والوزارات والنقل والدولة والكل، نركزوا عموما معتها كي نحكيوا على خاصة امتحان البكالوريا ولا النوفيام ولا الامتحانات الوطنية، نركزوا على الأولياء شقاسي وعلى دورهم الكبير. معناتها وذية معناتها صحيح ما ينكروا حتى حد. نحكيه على أيضا التلامذة وقرايتهم وتعبهم وجهادهم في طلب العلم، كيفاش نسيسوهم، كيفاش نحيو لهم ستريس، هذا كل نحكيه فيه وحكينا فيه. لكن الطرف الرئيسي أيضا المنظومة التربوية وحجر الأساس هو المعلم، هو الأستاذ، هو المعلم من سنة أولى، مش حتى من سنة أولى، حتى من السنوات التحضيرية، حتى للأستاذ وللدكتور في الجامعة اللي وكان مش المعلمين، كان مش المعلم في حياتنا. المعلم اللي يقري واللي يفسر واللي يوسع البال واللي ياخو بالخاطر واللي يتنرفز واللي يستريسا واللي يضحك واللي يطبطب واللي الصعيب والساهل والحلو والحلوات واللي ما عنده وين يدور الريح. أشكال وأنماط بشرية مختلفة في اللي قراونا في المعلمين متاعنا، وكل واحد منا في حياته عنده عائلته وعنده صحابه وعنده ذكريات واللي ما تتنساش ومحفورة وموشومة في الذاكرة. برمين الناس هذوما فماش واحد منا ما عندوش معلم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أستاذ ولا اثنين ولا ثلاثة ما ينساهش عمره كامل وعنده فضل عليه. في الحقيقة المعلمين الكلهم باختلاف المواد اللي درسوها الكلهم عندهم فضل علينا وعلى المجتمع. لكن نحكيه بالأمور العاطفية، معناتها ديما تلقى معلم ما يتنساش، معلم قليل وجوده، معلم عمل معاك حكاية ولا عمل معاك فازة ما تخليك ترى بها عمرك كامل. ديما احنا الصغار بين قوسين باللي نكبروا ما نكبروش على معلمين، ونقعدوا ديما نراهم بعين كبيرة. المعلم اللي قلت معناتها مهنة التعليم، وذي معناتها برشا حكايات في في في في في سهري. خاطر مهنة التعليم بالفعل مهنة شاقة، طورت الدنيا وليت في عوض الطباشير ولا ستيلوات ولا النقل ساهل. البنية الأساسية رغم اللي تعاني وما زالت تعاني من الصعوبات، لكن الحمد لله وين كنا وين أصبحنا كي نحكي على 50 سنة التالي. القراية زادة كيف كيف، ليزورديناتور، لي بي سي، لي داتا شو، معناتها ولينا حتى التعليم فيه شوية كونفور صحيح، لكن يبقى ديما مهنة شاقة ومن أكثر المهن الشاقة اللي في الدنيا. علاش؟ على خاطر تحب لها برشا عصاب، تحب لها برشا هدوء، تحب لها برشا وسعبال، اللي يحضر ويغيب، اللي ساعات تلقاها ساعات ما تلقاهاش. نراو من رواحنا كي انت عندك في العائله وفي الدار صغير برك ولا زوز ومطالب باش تقريهم دروسهم، كم ستريس والتوتر اللي يمكن البو ولا الام كي قري صغار. اذا انت عندك صغير ولا اثنين، ما بالك انت مهنه المعلم انه مطالبش يوميا لمده كل يوم 7 ساعات ولا 6 ساعات يقري فم طلاب بال 200 و300 تلميذ، وكل تلميذ وغيوانه وسكت هذايا وعيط على هيك وخرج هيك وانتبه لهكايا وشوف الطفل هيك شبيه وهيك الطفلة شبيها وشوف الاخر نقل وش ما نقلش وشبيه فهم وشبيه ما فهمش والتلامذة معت الأصابع ترتفع فرد وقت وهيك الحس وهيك الجوجيم حسيله معتها. بعدك أرجع للدار معتها الأستاذ ولا الأستاذة المعلم ولا المعلمة يرجو حاملين معناتها كم من الطاقة، كم من الحس، كم من الصدى في الأذان، معناتها وجاعة راس، ريفاريس في الساقين. احنا حضرنا مثلا في وقتي أنا في جيلي أنا معناتها حضرنا على سادة معناتها داخو في الكلاس داخل أستاذة مات معناتها ربي يهدي وربي في كل الوقت معناتها ساعاتك العياه اللي تسيف مع تلامذة والبلادة وركاكة والتشويش معناتها يمثل ضغط على الأستاذ. عندنا أستاذة دخت استفر معناتها عيطت بعدك طلعت تونسيون دخت. أنا ليش حبيت اليوم نكرم المعلمين ونحكيوا عليهم ونحكيوا على كل ونتذكروا بالخير كل واحد قرانا كل واحد ورانا. أول حاجة نعيشوا فترة امتحانات. اثنين بالحق المعلمين والأساتذة يستحقوا منا كل الدعم وكل الخير. حاجة أخرى حبيت نقولها، الضغط متاع التعليم يوصل صحيح العمر بيد الله، لكن المهنة هذه ما هيش مهنة سهلة، وبرشا سادة طفاو وبرشا سادة توفاو إلى رحمة الله منهم في الكلاس. عملاول قلت عملاول أستاذ يتوفى في الكلاس، عمر وساعته حضرت صحيح، لكن الضغط النفسي والستريس والسكر اللي يطلع والتنصحون اللي يطلع زادا بحسبه. نهارة الجمعة في الليل معناتها في الليل المخر في الحقيقة كانت صدمة، ومش كان اللي أنا معناتها الأخر بالكل الراجل هذية الفاضل اللي نعتبره هكا صديق شفته مرتين، مرة في دار الأسرة ومرة كي جاب حذايا هوني للراديو، وريت وفرحت بي وفرح بي، وحتى كي تخل مع سرور ومع التيمذات وكذا وندر شنوة وأنا مورا البلار طلب بعديك عيط لي قال لي قيسي جا صور معي جا صور معانا وخذينا صورة جماعية. الأستاذ ذي قديش بحبوح وقديش ضحك وقديش طيب، وتلاحظ سبحان الله بعد خبرة سنوات في الإعلام في المعاملة مع الناس تشوف تعرف الإنسان هذية محبوب ولا لا. ينرى محبة تلامذته اللي جابهم معاه ليه وفخرهم به، ما معناتها تحس وتعرف إنه هذية أستاذ ما يتنساش. الأعمار بيد الله وشاء ربي أنه يتوفى إلى رحمة الله بسكتة قلبية. الأستاذ أشرف الزوش أستاذ الاقتصاد بمعهد مجيدة بوليلة ناصرية، وكي جاب حدانا هو منسق حملة دعم المنتوج التونسي وحماية مواطن الشغل حبوا بلادنا 619 استهلاكنا شفته مرتين، أما أثر فيه موته بشكل كبير برشا بشكل معتها قسما بالله نحس الراجل هذا نعرفه منذ سنوات، وانا شفته مرتين هكا في قالب بعضه معناتها ممكن ساعة من زمان، لكن أثر فيا بشكل كبير. الفيسبوك خذا وعطا، أحبابه وتلامذته معناتها بشكل كبير تأثروا، عندهم حق. هو توا في دار الحق، تتفن جاء من تونس مخر شوية، تتفن 6:30 تاع العشية اليوم، ووقعت صلاة عليه، صلاة الجنازة في المقبرة، وهو الآن يسأل. ما شاء الله يا ربي كل المجهود اللي عمله وكل محبة اللي ريتها من تلامذته تجاهه، من هو تجاه تلامذته، إن شاء الله يا ربي تكون تشفع، تكون في ميزان حسناته. ربي يرحمه أشرف الزوش، ربي صبر زوجته وأبنائه وأمه وأبوه، كل عائلة الزوج، كل الأساتذة والمربين في مجيد أبو ليلى، كل التلامذة اللي وراهم واللي قراهم واللي أطرهم في الحملة وخارج الحملة. خاطر الراجل هذية نشط جدا معتها، ورجل جمعياتي بامتياز. من بين ربك سبحانه معتها بش يأرخ وبش معتها تبقى ديما للذاكرة قبل ما يتوفى بأيامات قليلة، 4 أيام حاجة كنا كيكا، يودع في تلامذته ويوصي فيهم تلامذة الباكر. وشكون من تلامذة صوروا في الكلمات الأخيرة هذه المعبرة المؤثرة بشكل كبير برشا، نسمعوها وللحديث بقية. هذا الحمد لله
1: ربي ورغم الظروف الصحية دايت ربي بشي ربي شدني بالصحة ومكملة من يوم أنتم أخرى معاكم إن شاء الله ربي جيبكم دفور سهل عدتني حافظين عن البيت صحيح طبيعتي من صعيبة شوية اللي عايد ولا نبخص ولا عادي معناتها أنا راني صغاري إخواتي راكم يشوفوا من توما في الأسوار في البلاس ولا أكثر نشوف عائلتي معناتها توما كيفوني تشوفوني أنا أكثر نشوفوا عائلتكم معناتها قاعدين دي مومون حلوين معناتها مشينا في الدنيا حلوة ومرة معانا دونك بس قلت لكم ما نجمش نقول هكا خطوة صغيرة وديكم نزلكم من 3 أيام سكروا على رواحكم سكروا على رواحكم جيز سكر على روحك بيتك كونسنتري روحك وحدك في الدار شوف خلي قدامك ديما توصل لفوق ديما توصل قدام راي عندك اوبجيكتيف كيفو لا كان معناتها راني انا مش وصلت دونك ربي معنا راهو ما يخليكش واحنا طلع روح تعب والشانس في الحياة صحيح النجاح باهي واحد كذا احنا ديما نخليو النجاح مي راهو حتى الفشل مع اصحابنا مع ناول عداو وما طاحوش مع الله غالب ما نجحوش وقفوا على صغير وعودوا ونشوف فيه نتحسنوا دونك الحياة ما تقفش راهي الحياة تستمر الحياة وصحة الدنيا نقولوها دونك احنا عندنا شانس الله لا يقدر احنا نتمنوا الناس كل تنجح في الصيفه الله لا يقدر انت تعرف روحك تعرف روحك في البرنسيبال يمكن ثم دي ماتير ما مشيوش في البيت شوف ما تيأسش توفى البرنسيبال من هك خذ نهار نهارين صوفي ومشي راجع هيك الماتير اللي ما مشتتش في البيت تسير اون كاد دو كونترول تبقى روحك حاضر حتى بعد الريزولتا راي الله يقدر كونترول ها هذا لازم تجيك الشغل مخك ما حسنش انت مخك على الاقل هذه ان شاء الله نتمنى احنا من الناس البعض باش نعطيو موجات ايجابيه صبيان. نحب نسمع عليكم الاخبار الباهيه وان شاء الله مش نسمع عليكم الاخبار الباهيه. كونوا دعمان على ربي وكونوا توا في ايديكم اصدقائي. ربي ان شاء الله نشوفوا بعضنا في ساعه سعيده نشوفوا زين ونشوفوا حاجه برشا.

0: بعد التسعة الله يرحم الأستاذ والصديق والمربي والمؤطر أشرف الزوش ويصبر أهله وأحبابه ومن بين أحبابه ومن بين أصحابه اللي عاشروا فترة وخدموا معاه وتعاونوا مع بعضهم صديقي العزيز محمد العذار رئيس المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة معاي على الخط الهاتفي. سيدي محمد مرحبا بك البقاء لله.
1: مرحبا بك هو قيس وإن لله وإن إليه راجعون. الأغنية تقول آه آه فعلا هو رحيل دون وداع.

0: دون سابق إعلام
1: مصعب وموت الفشقة يا محمد.
0: أكيد
1: والله
0: أكيد
1: والله
0: أكيد. وإحنا ما نلقاوش خير من الصورة لبشر الصابرين إن أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فعلا يعني كلماتك أنت بكري تتكلم وتحدث يعني فعلا يعني أخي وصديقي وحبيبي وعزيزي أشرف الزوش يعني وانت ريت قلت وكدت هذا من خلال لقاء يعني زوج لقاءات يعني محدودين في الوقت، ولكن فعلا هو هذا أشرف هو المثال. أولا العمر للعمر صغير، هو من مواليد 82 يعني، ثم هو عين معناها مؤخرا رئيس لجنة إصلاح مادة الاقتصاد يعني في مركز إصلاح البكالوريا، وهو كذلك من بين الشاهم يعني في وضع البرنامج سنة ثالثة لشعبة الاقتصاد يعني البرنامج الرسمي لهذا. هو يتقد حيوية. هو يعني واللي حضر اليوم شاف التلامذة يمكن أكثر حتى من يعني عددهم بأوليائهم بأمهاتهم بأبائهم، لأنه أشرف يحبك في المادة من نوع إلا يحفز التلامذة. وريته في الكلمات اللي يقول فيها بكري اللي معناها الشكول يعني في الأخر شكول يقول نشوفكم ونشوفوا بعضنا في ساعة سعيدة. بالضبط معناها هذاك هو أشرف. أشرفك الإنسان لا حتى ساعتك تلميذ متوسط وأقل من متوسط يخلق منه معناها يولي عنده وقت طموح كي يخدم، وهذا من الأسباب يمكن اللي لأنه أشرف مش معناها مربي عادي معناها قريت ولا ما قريتش ولا لا، هو حريص معناها بطريقة يعني بصدق أن نحدث معناها حريص بطريقة معناها كبيرة برشا، يحرص على تلامذته ويخرج فيهم هك بلغة واحدة نقولوا الجرينتا فهمني، وعصبي جدا في الخدمة. وكريته كيفاش بعد ينهيها ويقول هو في الفيديو اللي موجود يقول أنا صعيب ولكن في التالي هك شفت شنو الحديث اللي يتحدث فيه هكاك هو أشرف. وتلامذته هذاك علاش حتى وقت اللي يعمل فيهم اللي تعمل بعد يجي لأنه يعرفوا انه راه ما عنده حتى غايه وحتى اي حاجه بتلبته. هذا اللي فسر حتى تلامذه اللي هما يعني تعداوا البكالوريا هما طلبه وتخرجوا البعض منهم اذا كانوا حاضرين، وكان فعلا يعني اليوم فاجعه ومؤلمه. شوف ربك هو كيريد يريد الخير، وربك عنده حكمه اخويا قيس الا احنا مهما نكون ما نجمش نفهمها. وهذاك علاش في الاخر كي نرجع نقولوا يعني إن لله وإن إليه راجعون، معناها الكلمات هذيك هي اللي بتصبرنا، لأنه كما قلت لك الحكمة اللي عند ربي إحنا ما نعرفوهاش مهما بلغنا من العلم يعني الأشواط. كما قلت لك وإحنا القلوب متاعنا يعني مؤمنة ويعني خاشعة، وهذاك هو اللي خلانا يعني نجم نقول لك. وكنا معناها الناس كل اليوم يعني كأنه قداش الموت تقريبا قداش الموت تقريبا وقداش الدنيا ما تسواش قداش العبد وقت توا في اللحظات هذه يمكن يسترجع الشريط يلقى ساعات عمل العركة هنا وهنا وغادي ما عنده حتى موجب عمل عداوة ما بين قوسين حتى منها بسيطة ما عنده حتى موجب. تقول أنا شنو يعني في الأخر اليوم وقت نتذكر أنا وكما قلت معناها كما تشوفوا أنت كما ريتوا في كل استوديو هك الحركية وهك وهك الأجواء وهك الضحكة وكما قلت لك هك الغش اللي فهمت الهدف منه هو يعني الإضافة ويعني يلوج ديما على التميز والامتياز ديما هو الهاجس نتاعو هذا ما عنده حتى غاية أخرى ولا هدف يعني. وقت اللي تشوفك وتذكرك الشيء هذاك تقول الحياة يعني شو قاعدين نعمل احنا. وقت نشوف طول العلاقات ونشوف الناس ونشوف الجيران ونشوف الأصدقاء ونشوف الأحباب ونشوف كم العنف اللي موجود في كل مستوياتنا، في مستوعنا، في أسرنا، في عائلاتنا، في مؤسستنا التربوية، في الشارع، ما بين الجيران، ما بين الإخوة، ما بين العائلات. وقت نشوف هذا نقول معناها يعني وين احنا، شنو وشنو هي الدنيا في الاخر، فهمت؟ يعني اليوم زاد كذلك وقت تشوفك الحضور اليوم كل حاجه مش معناها ما بين قوسين مش لكن انا لو لو لو كانت الموت هذه قبل بنهار وقت الكلام ذا التعدي كلمته هذا التعدي كانت تصير، انا ناكد لك كانت تصير يعني معناها
1: صدمة تأثر حتى على الامتحانات معناتها مش
0: تكون يعني معناها يعني أنا اليوم نقول عندهم السبت والحد معناها إن شاء الله هما تلامذتهم واللي يستمعوا فينا إن شاء الله تكون لهم حافز، تكون لهم حافز باش غدوة الحي إن شاء الله نمشي ونهار تخرج نتائج ونهزوا شهادة بكالوريا. وكي أنا نأكد لك هذاك هو اللي نجموا ننفعوه اليوم باش نترحموا عليه، نقول الله يرحمه ونعمه ربي يغفر له ربي يسامحه، نجمو هذاك باش ننفعوه، نجمو ننفعوه ونأكد انه لو غدوة الحي وقت اللي نهزو شاهد البكالوريا من تلامذته ونهزوهم له وقتها هو باش يسمعنا وباش يكون فرحان. ويعني نحب نقول المربين احنا انا اخر مش اخر لقاء، هو احنا انا اخر لقاء يعني كان نهار اللي عداوا فيه وقبل ما يسافر لتونس، يعني هو كما قلنا في لجنة اصلاح البكالوريا يعني اول حاجة اصر انه ما يسافر الا ما بعد ما يطمن على تلامذته وشنو ولا صار وشنو ما صار. ثم الكلمات اللي قاله لهم قلم مثالش اليوم هذا يتعدى عنا غدوة الحي ان شاء الله. يعني غدوة الحي تخدموا على روحكم ونخدموا. ثم معناها يعني اثر بش اليوم لو كان معناها
1: كيف شفت الناس اليوم يا محمد؟ كيف شفت التامذة؟
0: يعني شو نقول لك معناها يعني معناها تشوف يعني تأثر كبير وتأثر صادق. يعني تنجم تلقى ناس متأثرين وتنجم تلقى ولا ناس تتأثر وصادقة، أمهات آباء متاع التلامذة يعني تلموا العلاقة يعني معناها تفوت لأنه عاونهم على صغارهم زادة لأنه حببهم تلامذته حببهم في القراية. اليوم أنا نأكد لك ثم تلامذة ماذا بيها رو 14 متير اقتصاد يعني قري فيه كان أشرف 14 معناها حتى في الإنجليزية قري فيه أشرف، يعني بعض منه ساعات يخلي الوحدة كله ويشد في الاقتصاد. اليوم وقت اللي تلقى كما قلت لك عاون معناها عاون بطريقة أو بأخر الولي والأم والبو اللي اليوم جاء واللي اليوم معناها ترحموا عليه واللي قاعدوا يبكيوا لأنه أنقذ صغارهم، صغارهم اللي كانوا يمكن في امتلاء نتائجهم متوسطة ولا ضعيفة معناها ولاو ما شاء الله عليهم. وهذا حق خاصة كما قلت لك عديدة هم التلامذة تبارك الله ألاف مؤلفة لتعداد تعرف أنت معهد مجيد أبو ليلة يعني معهد يعني كبير. يعني اليوم وقت كما قلت لك وقت تلقى ناس تخرجت لأنه ساعات علاقتنا ساعات العلاقة منفعية وتمشي. اليوم هو مشى ولكن التلامذة جات طلبة خريجين تخرجوا جاءوا.
1: هذا هو الإنسان الأستاذ اللي ما يتنساش يا
0: يعني فعلا وهذا بصفة عامة احنا كنا كما قلت لك معناها مؤخرا كنا أنجزنا أهلا بكالوريا وهو مساهم أساسي منذ تكونت أهلا بكالوريا، منذ بدأت أهلا بكالوريا هو مساهم في أنشطة المكتب الجهوي ومؤسس سواء اللي كان تظاهرت أهلا بكالوريا فهمتني، سواء كانت معناها في سيدي رمضان أحمل الجماعة ريش، سواء كان كتابي نهدي لأصحابي معناها كل الأنشطة، سواء في مهرجان الربيع الأسرة يحرص ساعات حتى احنا كي نبدأ معناها يمكن الإمكانيات ما تسمح الناس يكون هو دافع يكون موجود كما قلت لك بهاك الحماسه نتاعو وبهاك الاندفاع الكبير نتاعو. يعني شنو اللي باش نقول بالاضافه الى معناها المساعدات اللي قدمها بطريقه او باخرى سواء مباشره ولا معناها من غير ما يقولها. يعني
1: ان شاء الله هذا الكل في ميزان حسناته يا محمد.
0: بالضبط وقت اللي مثلا احنا اليوم ساعات كلك لتيد تيد وقت اللي تلميذ واحد كله ما نقريكش انا تيد ما نقريكش انا الا الانسان اللي يمكن معناها اول حاجه ثم ممكن تكون نتائج معناها واحده وما كانتش العلاقه كما قلت لك كانت العلاقه يعني معناها ممتازه ما بينه وما بين تلامذته اللي هما يقبلوا منه كل شيء اللي ساعات ما يقبلوش من عند واحد حتى كلمه كلمة بسيطة معناها ما عنده حتى معنى، من عنده هو يقبل كل شيء.
1: يعيشك يا محمد، شكرا لك على الكلمات
0: يعني هذا انا نحب نشكرك هو كيس، وفعلا الحاجة اللي نوعدوه بها هو اليوم في قبره وفي في في في دار الحق، فهمتني، انه باش نواصلوا هكا الانشطة هذيك اللي خدمناها مع بعضنا واللي بدينا بها مع بعضنا، باش نواصلوا هذا، وهذا معناها باصرار الجميع انه نواصلوا هذه الانشطة. وشكر ليك وشكر على كلماتك، وشوف وربي يرحم كل المربين في الواقع، لانه المربي هو شمعة تحترق لتضيء العالم، لتضيء اجيال، لتضيء وراه انهارت. واحنا المشاكل اغلبيتها اللي موجوده عندنا هي وقت المنزله نتاع المربي، يعني تبدا تتقلص في المجتمع، حكايه راهو مجتمع بالنسبه لي هو ما عنده حتى مستقبل، وذاك علاش يلزم المربي يقعد ديما فوق، وكاد المعلم ان يكون رسولا، وهو فعلا لانه عنده رساله وعنده اداء. فتحيه شكر، ان شاء الله ربي يرحمه وربي ان شاء الله ينعمه وربي يصبر عائلته، لانه صعيب ياسر الواحد، لانه هاك نفسه في عائلته، يعني هو اللي يحل المشكله، هو اللي كذا، يعني كانت اجواء اليوم معناها صعيبه برشا. ايش باش نقول لك خويا قيس، انا نشكرك برشا،
1: العفو محمد،
0: ونحب معناها الاخوان الكل اللي معناها تقدموا بالتعازي، والناس الكل انا نعزيه بعضنا في الواقع، ما واش هذا ما نجم معناها.
1: شكرا لك محمد،
0: وان لله وانا اليه راجعون.
1: شكرا لك صديقي محمد العذار، رئيس المكتب الجهوي لمنظمه التربيه والاسره. شوي اخر النشره ثم نرجعوا ونكملوا سهريه المعلم.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: شنو هي حرفيين فريلانسر ولا تجار؟ نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. متمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ميضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: من جديد أهلا بكم في هذه النشرة الأخبارية ونستهلها بالعناوين. الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يدعو إلى إنجاح التجمع والمسيرة الاحتجاجية الجهوية للإطارات النقابية للقطاع الخاص المقررة يوم الخميس القادم. وفد دولي يزور تونس لإطلاق مشروع للسياحة المستدامة وتثمين التراث. تسهيل عودة 4500 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء في إطار العودة الطوعية. في العالم 9 شهداء في غارات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة وخان يونس. وواشنطن تكشف تجسسا إسرائيليا تجاوز الحد على مفاوضيها مع طهران. إلى التفاصيل، ونشير بداية إلى أن الطقس هذه الليلة يتسم بظهور خلايا رعدية محلية بالوسط الغربي مصحوبة بأمطار متفرقة، ثم يكون الطقس صافا إلى قليل السحب على كامل البلاد. ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي فتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 19 و 24 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات. وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الغربي مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، في حين يكون البحر مضطربا بخليج جابس وقليل الاضطراب فمحليا مضطربا ببقية السواحل. جهويا، شدد الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في بيان له على تمسكه بالدفاع عن المقدرة الشرائية المنهارة لكافة العاملين والعاملات في القطاع الخاص وعموم التونسيين أمام الالتهاب غير المسبوق في الأسعار، وبيّن أنه من حق عمال القطاع الخاص التمتع بزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025. ودعا الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس إلى إنجاح التجمع والمسيرة الاحتجاجية الجهوية للإطارات النقابية للقطاع الخاص المقررة يوم الخميس القادم. نبقى في صفاقس، وتحت شعار الانبهار تنطلق يوم 9 جوان الحالي الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي لتتواصل إلى غاية 23 من الشهر ذاته، متضمنة تصورا جديدا للعرض بهدف تحسين تجربة الزوار والعارضين على حد سواء، حسب ما صرح به للأخبار المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية لجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس عصام بن عبد الله على هامش ندوة صحفية انعقدت اليوم لتقديم أبرز ملامح هذه الدورة التي يشارك فيها حوالي 170 عارضا وسط توقعات باستقبال ما يقارب 250,000 زائر.
1: أبرز ملامح الدورة هي رمزية الدورة والعدد نتاعها اللي هو 60، نحتفلوا باليوبيل الماسي، وكعلاش باش تكون دورة إن شاء الله متميزة انطلاقا من حيث الجوائز للزوار اللي وفرناهم، باش تكون فما جائزة كبرى يقع عليها سحب باش يمتد من نهار 9 ل 23. الجائزة الكبرى هي سيارة باش يربحها سعيد الحظ سوى العائلة أو الشخص اللي باش يربحها. عنا جوائز يومية ستوزع على الزائرين الجديد، كبرى الشركات المختصة في الخزف في تونس باش تشارك معنا بمساحة عرض كبيرة برشا، وهذه مناسبة للعائلات أنهم يجيوا يتبضعوا. تصور جديد عن مدينة ألعاب زاد موجهة للطفل والعائلة، عن جناح العائلات وفضاح للاستجمام والاستراحة بالنسبة للعائلات، مع تنوع ورؤية جديدة إن شاء الله تكون في العرض. يعني العائلات اللي باش يجيونا من جهة صفاقس أو الجهات المجاورة باش يلقاو فضاء يعديو في نهار كامل إن شاء الله في أجواء باهية برشا.
0: إلى معتمدية منزل شاكر، قال الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية المكان خلال جلسة عمل انعقدت بمقر البلدية وخصصت لمتابعة مشروع أحداث محطة التطهير ومد شبكة التطهير، قال إن الوضع البيئي بالمدينة أصبح يشكل مصدر قلق متزايد بالنظر إلى ما ينجر عنه من انعكاسات سلبية على الصحة العامة والسلامة المرورية والبنية التحتية. وأضاف أن البلدية قد تحصلت على تمويلات هامة مخصصة لتعصير شبكة الطرقات، غير أن تنفيذ هذا المشروع ما يزال معطلا وفق قوله بسبب عدم إنجاز مشروع التطهير باعتباره من المكونات الأساسية التي يتعين إنجازها قبل الشروع في أشغال التهيئة والتعبيد. في الأثناء أفاد ممثلو الإدارة الجهوية للديوان الوطني للتطهير بأن المصالح المركزية للديوان الوطني للتطهير لم تدرج بعد مشروع التطهير بمدينة منزل شاكر ضمن برامجها التنفيذية، مما يستوجب تجديد المطالبة بالمشروع لدى السلطة المركزية. في علاقة بملف الهجرة غير النظامية، مكنت المقاربة التونسية الإنسانية والأمنية في إدارة ملف الهجرة غير النظامي إلى حدود اليوم من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسية أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي والسلطة الجهوية والمحلية وخاصة بولاية صفاقس. في شأن التربوية، وبعد رحل يومين يستأنف تلاميذ البكالوريا امتحانات الدورة الرئيسية لهذه المناظرة يوم الاثنين القادم والتي تتواصل إلى غاية العاشر من جوان الحالية. في مجال القطاع السياحي، يزور وفد دولي تونس بداية من يوم الاثنين القادم وعلى مدى 5 أيام في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة، وتعتبر هذه المهمة انطلاقة للأنشطة الهادفة إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتثمين التراث ودعم التنمية السياحية المستدامة في المناطق الشريكة. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة باستشهاد 9 فلسطينيين بغارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 8 بمدينة غزة، وذلك في ظل خروقات للاحتلال المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار. كشفت تقارير واستخبارات وشهادات مسؤولين أمريكيين عن قلق من عمليات تجسس إسرائيلي على مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينهم مفاوضون ورئيسيون في المفاوضات الجارية مع إيران على غرار المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بتسجيل حوالي 500 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا إلى حد الآن في وسط إفريقيا وفق حصيلتها الأخيرة، فيما تتزايد المخاوف من مدى تفشي هذا الوباء. نقطة نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
5: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
6: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشي والمكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: 26 دقيقة بعد العشرة. جانا لكم بعد الأخبار وبعد شيء ما شيء في سيرة الحب ونكملوا مع بعضنا المشوار حتى نصف الليل في نجوم اللي تحيتي لكل السهرين معنا في هذه السهرة الخاصة بالمعلم. بديناها بأوماج وترحمنا فيها على الأستاذ المربي أشرف الزوش اللي انتقل إلى رفيق الأعلى مساء أمس ودفن اليوم. الأستاذ اللي خلى لوعة وفراغ وجيعة كبيرة في قلوب ونفوس أحبابه وتلامذته ربي معهم، وإن شاء الله يا ربي الكلمات اللي سمعناها من المرحوم أشرف وهو يودع في تلامذته وينصح فيهم في نفس الوقت، ونصيحة عامة لكل تلامذة إنه ركزوا سكروا توا على بيوتكم وتوا كونسنتريو بالباهي حصل ما في الصدور. أيضا أعطى معلومة ونصيحة جميلة، قال إنه حتى إن شاء الله بإذن الله نشحين من الدورة الأولى، أما ما يمنعش كي تكملوا الامتحانات وتحسوا فما دوفوار فما ماتيير ما مشيتش بالباهي أقعدوا راجعوها تو بل ما تخرج النتيجة، على خاطر نفوا خرجت النتيجة بالنجاح ما هو سافا مريقلين والحمد لله يا ربي، لكن لا قدر الله مثلا تحتو كنترول هيك الصدمة متاع النتيجة متاع انه تلميذ مش دورة التدارك تخليه معناتها ماهوش مركز بالباهي، او كعلى الاقل نكون وراجعنا للماتيارات اللي احنا ما عديناهمش بالباهي نلقاه معناتها بجاج يسمح لنا انه نعديهم بعد لدورة التدارك في الرياحية. هذه معلومة ونصيحة من الأستاذ الراحل أشرف الزوش لتلامذته ومنها لكل تلاميذ البكالوريا اللي نعرف تلامذته مش يخليه في قلوبهم، وأنه إن شاء الله بإذن الله يهديه النجاح متاعهم وشهادتهم ليروح أستاذهم اللي قراهم واللي وقف معهم. نستقبل دفعة أولى من المكالمات التي فيها في سهرة المعلم، نبدأها مع أختي جميلة. مرحبا بك يا جميلة، مساء الخير.
1: أهلا وسهلا في قيس.
0: أهلا أختي جميلة، لاباس؟
1: عايشك. شكرا ليك وتحية ليك ولزملائك وجميع مستمعي بعد الساعه.
0: عايش أختي، يا ربي بارك الله فيك.
1: الله يرحم الأستاذ إن شاء الله ويرحم جميع المربين اللي توفوا.
0: أمين.
1: برشا غادرونا والله غالب ذيك سنة الحياة الموت حق رحمه الله إن شاء الله.
0: صح جميلة. نحكيه على المعلم.
1: أيه.
0: فما معلم هكا في ذاكرتك ما تنساه جملة وتفصيلا يبقى ديما معناتها في تذكره من حين لآخر، يبقى ديما صورته في بالك معناتها رغم اللي احنا كبرنا ولا عنا صغار يا جميلة؟
1: أيه.
0: شكونه؟
1: بالطبيعة يعني المربين اللي درسوني كل مدرسة شعال.
0: أيه.
1: الثمانينات الله يرحم اللي توفى والحيين شغل ربي دوم عليهم صح.
0: أمين.
1: الكل عندهم فضل علي من السنة أولى للسنة السادسة ونيتا ومربية، وكانوا قدام تلامذتي ديما نتذكر المعلمين كل اللي درسوني.
0: أي.
1: والفضل ربي وليهم، وأكثر واحد يمكن اللي قراني سنة سادسة وهو قريب زوجي معنا يسكن هنا بحذايا ونشوفه ساعات. كي نشوفه ما متصورش الشعور، هيك شعور مختلف. سلفيتوري الوحيشي نقدم له تحية وشكر ربي متعب الصحة. سلفيتوري الوحيشي
0: اش قراك؟
1: قراني عربية ورياضيات سنة سادسة.
0: سنة سادسة
1: 86 مدرسة الشاعر.
0: وتو بالطبيعة معناتها محال على شرف المهنة، متقاعد هكا ولا؟
1: متقاعد وربي متعب الصحة إن شاء الله.
0: كي يراك ويسلم عليك وأنت تو ما شاء الله معناتها بنت وزميلته معناتها.
1: شوفني خدمت معاه هو مربي وقت عوضت في مدرسة الشاعر، وبعد خدمت معاه في مدرسة الرابطة هو مدير. يتكلم ديما بالفصحى يقول لي عندما أراك أشعر أني كبرت، ولا لا لا سلفيتوري والله ما زلت شبابي. خدمت معاه معلم وخدمت معاه هو المدير متاعي، واني في بداياتي في واحد يقعد بحذايا وينصحني ويوجهني كيما كنت اني تلميذه، كنت اني على الكرسي وهو في السبوره، وكيني معلمه اني في السبوره وهو يقعد في اخر قاعه وراس تلامذه ويرشدني وينصحني ويحضر لي الدرس وشجعني. وقت عطاني الفرنسيه اني عامي الثاني ولا الثالث تاع الخدمه، عطاني رابعه فرنسيه وسادسه فرنسيه. بالسيف خذيتهم كخفت الكل ويشجع فيه ومتخافيش وهني معاك، وحطني في القاعة الأولى اللي بحذاه بحذا المكتب نتاعه، وين يلقى في ظهري قد ما يقعد بحذايا ويرشدني. بارك الله فيه وربي متعب الصحة.
0: أمين.
1: ما ننساهمش كل
0: محلاهم للسادة
1: مدام ليلى الشرفي. قرتني سنة أولى مدام ليلى الشرفي في بالي نزلت على قيد الحياه ربي يمتعها بالصحة.
0: امين. قلت لك ما عليهم المعلمين نتاع العربيه خاصه قبل الزمانه معناتها كي يحكوا عادي معناتها خاطر هيك لغتهم العربيه ومتمكنين منها ويحبوها وفخورين بها تلقاها يتكلم بها معناتها ما ديما تلقاه يتكلم بالفصحى يا
1: قبل بالحق المعلمين قبل يتكلموا تو الدارجه تخط عليها ساعات حتى في وسط الدرس معناها تلقاها يستعملوا الدارجه. اما قبل متمسكي الاساتذه في المعاهد قالتني مدام الزوش على ذكر الاستاذ الله يرحمه قالتني مدام الزوش استاذ عربيه في معهد علي بورقيبه المحرس مستحيل كلمه دارجه حتى في الشارع البرة تعرضها ولا في
0: الفصحى
1: ولا في الساحه نتاع المعهد ولا مستحيل تسمع منها كلمه دارجه. لقيت انا وياها مره في صفاقس نقر في معهد تكون المعلمين اللي تويك ابو زهر
0: اي
1: خمسة اوت هذيك كانت مدرسه المعلمين قريت فيها العام بريميراني وبعد ردوها ابو زهر وانا مشيت كملت العام الثاني في تونس تعرضت انا وياها مره في الشارع والله لا كلمتني كلمه
0: بالدارجه ولا بالفصحى.
1: أول حاجة قلت لي شعيب أليس كذلك؟
0: شعيب أليس كذلك؟
1: خاطر قلت باهية في العربية معناها يقعد تلميذ يبدأ باهية في مادة يقعد معناها مميز كيما اللي تو تلمستي مثال المشاكس يقعد في بالي تلميذ المجتهد يقعد في بالي ما شاء الله تلمستي متخرجين وفيهم المتزوجين فيهم في الجامعة وفيهم سنين برشا عدد كبير بكالوريا وتو قري في التحذيري صغرونات على محلها
0: بعملها معهم جو. أحكينا شوية جميلة على معاناة المعلم بالفعل للناس اللي ما تعرفش للناس اللي ترى من بعيد هكا حكينا وانت بنت الميدان وانت عشت التجربة وعايشتها للآن
1: أسمع معاناة كبيرة صراحة خاصة في الرياف والبلايص البعيدة لما قالوا التقص المدن معاناة من الاكتظاظ ومن أنا يحكون لزملائنا كنت لاقوا في الاجتماعات ولا في نحضروا دروس ولا حاجة في المدن كيف كيف أما ديما الريف خطر ناقص حوايج معناها تلقى التلميذ يجيك ناقص التلميذ يجيك بردان يجي مريض يجي على رجليه يجي أنا ولا بعدها الأهل يتكبدوا صعوبة فيه باش يوصلوه ويجوا يهزوه. خدمت في قبلي أول ما عينوني عينوني في قبلي في فوار أجمل الأماكن بصراحة جنوب الجميل فوار ما ننسهاش قعدت أسبوعين هو ما حفر في الذاكرة المدرسة الزملاء المعلمين التلامذة الجيران في الدار اللي كريتها المعلمات اللي سكنت معاهم ناس طيبة ثلاثة أيام لولين ما طيبنا حتى وجبة الفطور يجينا
0: يجينا
1: لعشينا هذا في الجنوب
0: لا أهل كرم وأهل واجب
1: لا أهل كرم أهل كرم بي. كلام ذا في الريف والمربي في الريف يعرنوا شوي تو يمكن بعد تطور تكنولوجيا ولا المطبعة ولا الحاسوب ولا الداتاشو أنا أبرك الصعوبات بصراحة. أما قبل كنا فماش فماش تباعة فماش على موازيات شوي فماش تتنقل للمدينة معنا باش تطبع المدرسة ما فيهاش مطبعة أني خلطت مثال على المطبعة الأولى كنا صغيرة جيست يتبعوا بها الامتحان معنا أما الاتباع الأخرى ولا حاجة أنت توفر كل شيء
0: ذهنيا
1: توفر معلقة تكتب بيديك أنت تعمل كان عندنا التوزيع السنوي على ورقة كبيرة تعلق على الحيط للتوزيع الثلاثي تقييمات الفترة الامتحانات كل شيء كل شيء نخدمه بينا كيف ما شاء الله كيف شيء الإصلاق في البرشا مركز تلقى كل شيء متوفر لكي الشاج والجورنال مطبوع وكراسة التناوب مطبوع كل شيء حاضر قبل لا قبل المعلم يحفر يحرس يجيب المعلومة من يلزم يتعاونه
0: جميلة ذهنيا وبدنيا مهنة التعليم كيفاش تأثر معت على الذهن وعلى البدن بعد سنوات من المهنة هذه ممارستك للمهنة شنو التغييرات اللي بالحق اللي قلقتك تو
1: قيس التعليم تعليم اللي يجيه برغبة ومحبة ما عمر يتعب ني تو تلمستي عمري 52 سنة عندي تو 27 عام عمل تحذيري معنى نمثل معاهم نغني معاهم نلعب معاهم الرياضة معنى إذا كانت جيل المهنة بمحبة لعمرك كانت تغشش وإلا تصير لك حاجة تتوسع بالك وتحاول تتجاوز وتحاول اللي يدخلها ما عيناش ولا ما خطرتو برشا ومضطرين خطر البطالة وكل صراحة برشا معنى جايين للتعليم خطرة ولا المهنة معنى بتاع التشغيل معناه يجاهم
0: هو هو هو هو كلامك في جزء صحيح اما ماهوش صحيح 100%. مثلا انا لو مهنه مثلا انا نرامي روحي مثلا انا مهنتي نحبها لكن أكيد. التعب اللي فيها ها اللي ما يظهرش للناس اللي عرفت اللي من الصوره اللي ما تظهرش
1: هيك
0: تقلق من بعض اي ولا معناتها نحكي لك معناتها تاثر حتى بدنيا تاثر ذهنيا
1: شوفي تقعد في الدار حنين معناها تصور خاصه القاره العربيه والفرنسيه ولا اي ماده راك كل ليله تحضر بالخمسه بست فيشات معناها المذكره هذيك تاع الحصه مع الجورنال ولا اثنين
0: معناتها العينين تتقلق والبدن يتقلق
1: وكراسه القسم يبدا عندك قسمين ولا ثلاثه معناها في 30 تلميذ ولا اقل ولا اكثر قداش من كراسه ومع مثلا عندك تقييم تحضر انت ساعات التقييم ما يعطوهاش معناها حاضر في كتاب المعلم انت اللي تحضرها والامتحانات تصيح الامتحان راهو مرهقه جدا راهو اللي نخدمه في القسم يمكن الضعف نتاعه ولا اكثر في المنزل
0: في المنزل هي
1: مره عندي قريب زوجي شي بحذانا في الليل يسهر لقينا كل واحد على طاوله زوجي بالمناسبه تحيه ليه مدير مدرسه متقاعد لقينا كل واحد في جهه
0: ويخدم على
1: روحه العلاقه نكتبوك هو قال انتم كل تلامذه تخدم في ديارها كيما المعلم ندوب الحد والله كلمته قاعد ديما كيف ما
0: والله
1: قال له كان التلميذ يخدم كيما المعلم في الدار حتى واحد ما يخش.
0: شكرا لك جميله يعطيك الصحه على المرور الكريم
1: وتحيه للمربين الكل شمال الجنوب تحيه زملاء في مدرسه السماره والشعال وبارك الله فيك على هذه الفرصه هي
0: يعيشك يا جميله
1: شكرا لك
0: على خيرك سلامة يا مرحبا بك اهلا يا عمو شو حالك
2: الحمد لله
0: لاباس الحمد لله
2: مبروك تخرج سيرك
0: يعيشك يعيش بنتي ربي يعيشك بارك الله فيك يعيشك يعيش بنتي رب نحكيو على المعلمين على السادة عندك هكا معلم قراك في الابتدائي ولا استاذ الان يقري فيك هكا مميز ومعتها وتحسوا انه بالفعل صاحب فضل عليك هكا في المادة هكا ولا خارج ايضا التدريس
2: والله الحقيقة كلهم اللي قريت عندهم الكل معني محليهم الكل بياتهم معايا معني أنا أكثر السدح تحت العاشنا هي مدام فيزا القراتي نحبها برسة
0: مدام؟
2: فيزا القراتي
0: فيزا القراتي ايش تقرية؟
2: انجليزية
0: هاي؟
2: معني كنت معايا كأخت كصاحبة محليها معايا تحبنا برسة وأنا نحبها برسة على خطر معني تمثلني انا معني متزينيش اما انا بيا في اللونجيز اطل مقرية وزيد انا نحبها معني كيفيش تتعامل معنا بطريقة بيهي هكا معني متعيش علينا متخرجنيش فهمت فيها كيكا
0: سمح شنية رسالة شكر تحب توجهها انت لاحد المعلمين ولا المعلمين ولا الاساتذة اللي قراك شو تقول لهم
2: نقولهم ان شاء الله ربي يبارككم وان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا والكل السيده اللي كانت عندهم على خاطر كلهم بيجينا معايا وكلهم معناها نوصلهم رسالة الشكر وبناء برشا ونحبهم برشا وان شاء الله ربي يفضلهم
0: يعيشك يا ايوتا انت اختك بحذيك تحب تشارك؟
2: نعم
0: اختك بحذيك تحب تشارك ولا؟
2: لا مانيش بحذيك
0: باهي اوكي خاطر سابق علي ممكن أختها تحب تشارك سلمني على العائلة الكريمة تحياتي لك يا آية لتكدين صباح الخير
2: باي
0: سلامة سعاد مرحبا بك مساء الخير
3: مساء النور
0: أهلا سعاد لباس
3: سلامة
0: الحمد لله عايش أختي بارك الله فيك
3: أيوة والله الموضوع هذي عجبني برشا
0: أيوة
3: ديما نتذكر المعلمين متاعي فهمتي ديما نتذكرهم ديما
0: انت وين قريت ابتدائي
3: انا قريت في مدرسه الفلاح
0: اي

0: ليكسبسيون كريت كونجيكسيون كور كرامي زيدا معناتها ديما معناتها يعني زيدا بس مديت انا بلي فيهم كنت شي
1: معناتها زيد معناتها ساعات فما معلمين يحبوك في الماده هكا ولا يا
0: يحببوني هي يحببوني في الماده معناتها يسرى هو ربي ان شاء الله يطول في انفاسه ومازال حي هو
1: تراه ولا على اتصال به
0: لا ريت مرة مدة 4 سنين هكاك ريت مرة في المركز غادي كان
1: سلمت عليه
0: تبدل برشا والله صدقني تبدل عليا برشا
1: أي.
0: هو جيس ما تعرفني سبحان الله
1: أي.
0: قال لي انت والله لا تبدلت اقسم بالله قال لي تبدلتش بالكل بسم الله عليك بارك الله عليك قال لي
1: باهي الانسان كي يرى معلم وبعد سنوات يا
0: ما عرفتش عرفت وما عرفتش قعدت هكا فيه فهمتي كبر وفهمتي مش كيما هو معناتها ساعات هذيك هو معناتها صغير ومش كيما تو بدل برشا
1: على كل ربي يبارك فيه سي محمد الجمال وفي كل من علمنا حرفا سعاد صارت لك مره هكا حادثه طريفه مع احد المعلمين في المدرسه ولا الاساتذه كي قريت حاجه ما تنساهاش مثلا من بين الطرائف اللي صارت مثلا انت كنت مشوشه ولا عاقله في الكلاس؟
0: لا عاقله
1: حدك حد روحك ولا ما
0: حد روحي انا معناتها صاحبتي هي اللي هي تشوشني فهمت شي تقول له راي هي هي اللي تشوشني صاحبتي فهمت شي تقول له لا هي مانيش انا خاطيني انا خاطيني نقول له لا ماشي خاطيني انا ويقول لا انت نشوف فيك انا قلنا نشوف فيك
1: خاطر المعلم يعرف شكون العناصر المشوشه في القسم يعرفهم الكل ها وشكون يقرص يده تحته وي صحيح
0: لا بالحق يسر معناتها واذا كان هو ماذا اذا كان معناتها الدرس يعني اذا كان عندنا درس معناتها فهمتي زعما نحفظه مثلا تعبير كتابي ولا حاجه زعما نحفظه فهمتي نحفظه من الراس ولا دراستنا ولا حاجه لازم نحفظوها من الراس ولا ديكتي ولا حاجه لازم نحفظها من الراس اول ما يقيمني انا قدر يعرفني نحفظ من الراس فهمت
1: يعطيك الصحه يا سعاد شكرا لك على المرور الكريم في نجوم الليل في سهره المعلم تحياتي ليك سعاد تو نرجع بعد التليفونات قبلها نحب نقدم تحيه باسم سليم قطات وزوجته إيمة سلام والصغرون آدم يتمنوا كل السعادة للعزيز محمد ياسين بمناسبة عيد ميلاده رقم 16 إن شاء الله طول عمرك محمد ياسين نسمه غنيوة على عيد ميلاده ولكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 6 جوان بما فيهم أختي أميرة إن شاء الله كل السعادة والهنا لكم النسبة

0: 50 دقيقة بعد العشرة. المعلم يكتب على صفحات العقول، لكن أثر كلماته يبقى محفور في القلوب. قد ننسى درسا أو معلومة مع مرور الأيام، لكننا لا ننسى معلما شجعنا حين تعثرنا، أو ابتسم لنا حين خفنا، أو آمن بقدراتنا حين شككنا في أنفسنا. شكرا هذه الليلة لكل معلم جعل بالفعل من العلم نور، ومن الأخلاق منهج، ومن الأمل طريقا نحو المستقبل. حاتم، مساء الخير، مرحبا بك. ألو يا حاتم، حاتم البدوي معي ولا سينو؟ نمشي لسامية. سامية مرحبا بك، مكالمة هاتفية ثانية. ألو ألو، هنشوفوا للتليفونات. سامي، سامية طيح الموسيقى يا حمدي. سامية
1: ألو. سونيا،
0: أهلا سونيا.
1: مساء الورد، مساء المحبة، مساء الفل. تحية لي.
0: شحالك يا سونيا؟
1: لاباس معك.
0: الحمد لله، شحالك أنت؟
1: عايشك، ربي نجح لك وليدك إن شاء الله.
0: الله يخليك، عايش أختي، بارك الله فيك.
1: عايشك، الله يبارك لك صحة ابنك.
0: لاباس الحمد لله. عايش سونيا في سهرة المعلم، شكون تحب تقدم تحية لرسالة شكر؟ شكون تتفكر الليلة؟ شكون جاء على بالك من اللي قراك؟
1: والله جاء في بالي، أنا قريت في السنة خامسة ابتدائي، قراني معلم اسمه جمال بوتاتوشة.
0: جمال
1: كان حي ربي طول عمره، وكان ميت الله يرحمه، إن شاء الله يكون حي يا ربي.
0: ما عندكش علاقة به؟ ما تقل من هيك العام.
1: جملة
0: علاش بقيت تذكره في جمال؟
1: عن محليه زمان، ما يعقبنيش، يفهمنا بالباهي وما يضربنيش، معلم على المحليه في الحق.
0: سيس
1: عتلين بالكل. سيس ياسر،
0: المعلم كيبدا لطيف وسيس هكا.
1: ما نسيناش نطوره ومش نسيناش.
0: صحيح. قراك شنو قراك المادة؟
1: قراني مادة تربية إسلامية.
0: تربية إسلامية سي جمال، ان شاء الله اذا كان حي ان شاء الله ربي يبارك فيه،
1: ان شاء الله يكون يسمعني، يقدم له تحية ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي طول عمره، ان شاء الله حي ونقدم له تحيه.
0: شكون من المعلمين ايضا اللي ما نسيتهمش سونيا؟
1: برشا معلمين، برشا قرونا في المدرسه الاعداديه بالغرابه. برشا معلمين، ثم سي محمد، ثم سي علي العيادي، برشا معلمين قرونا.
0: ورغم انه السنوات مرت، معناتها يبقاو ديما المعلمين هذوما في الذاكره.
1: مش كل شيء تقدم، مش كي بكري كي توا يا قايد. معلمين شيء كبير بكري. صحيح نتعاقبوا ونتضاربوا كل شيء، اما ما يفيد ياسر وفهمك المعلم وحنين عليك على الاخر.
0: اي
1: مش كيما توا، انا والله ولدي المره اللي فاتت ضربات المعلمه قسما بالله 15 يوم اذا ما يحركهاش. ومشيت لها وعلى اساس باش نشكي بها، وبعد قالت لك لا ما ضربتوش، ضربات 21 ضربة قسما بالله، قسما بالله.
0: 21 ضربة؟
1: اي 21 ضربة، معناها هو ياكل في الضرب واصحابه يحسبوا له، معناها هذه استغفر الله ربي حيوانة مش معلمة.
0: لا لا لا لا يا يا يا سنة،
1: انا حبيت نشكي بها.
0: اسمعني
1: حبيت نوضحها.
0: اسمعني شو باش احنا خلينا باهين مع المعلمين ونذكروا
1: الحاجات الباهية. مش كي بكري كي توا،
0: لا صحيح، حتى توا شبيه، حتى توا لا حتى توا
1: صغير ولدي وصل مش يبطل من القراية.
0: واضح يا سنة،
1: وصل تعقد ولدي من قدام اصحابي.
0: كي ناخذوا حالة معزولة ما نجمش نقيسوا بها على الناس الكل. يا سنة يبارك فيك، عايش اختي.
1: ثم ثم معلمين، انا ما قلتلكش الكل، انا ما قلتلكش
0: الكل. تقولي قبل مش كي توا، توا حتى توا فما معلمين طيبين وسيسين وتلامذة ما ينساهمش. صحيح، معناتها فهمت أن راه حتى من المعلمين ولا سادة من اللي قراوا صغاري، معناتها صغاري أصلا كيفاش يتذكروا معلمينهم، ولا معناتها حتى كي نهبط استاتيو على حد من من من, من أبنائي، فهمت ولا كيفاش نرى ردود الفعل نتاع المعلمين نتاعهم، قداش فرحانين بيهم.
1: أنا خدمت 3 سنين منظفة في روضة، قسما بالله المديرة شيء كبير مع الصغار. مديرة فوزية فريخة شيء كبير مع الصغار، اعتبار أمهم.
0: واضح،
1: ما نلقاش صغير يبكي، ما نلقاش صغير موسخ، ما نلقاش ياسر سيس. أنا اعتبار أني ستهم بالحق، يعملوا فيا، يحبوني، يحنوا علي على الأخر. خاطر صغير أمانة عندك يا أخي.
0: أمانة صحيح،
1: صغير بالله تجي سبع تحطه ولا شيء تروح فيه، ما تعرفش صغيرك تصير فيه. صحيح ولا؟
0: صحيح.
1: كما تشوف صغيرك
0: ملا
1: تشوف صغير غيرك.
0: أكيد، يعطيك الصحة يا سونيا، شكرا لك صديقتي، بارك الله فيك. نرجع لحاتم، مرحبا بك.
2: مرحبا، وتحية شكر وامتنان لجميع العاملين في ذات فاقس وكل المستمعين الأوفياء بدون استثناء.
0: الله يخليك. هاي حاتم سهرية هذية وين هزتك بالضبط وشنو ذكرتك؟
2: لا يقبل كل شيء نترحم وفهمتني ولا نعزو كل الأسرة التربوية في ولاية فاقس في المربي الفاضل في زوج رحمه الله وأسكنه الفراديس الجنان.
0: أمين.
2: ألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وكل الأسرة التربوية.
0: أمين.
2: أنا من بكري وأنت تتكلم قدرت قصيدة إن شاء الله يتفاعل معانا حمدوش، هي قليل من كثير وعلنانا فيه بالقليل إلى السادة والسيدات الأفاضل والفضليات المربين والمربيات.
0: أيوة.
2: المعلمين الأساتذة الباحثين الأكاديميين الدكاترة كل من يعمل فهمتي ولا في الأسرة التربوية التعليمية التثقيفية العلمية معناها في تونس وفي كل المجالات الخطر لولاهم لما كنا.
0: صح.
2: أقول يا من أضأتم طريقنا بالعلم والمعرفة وجعلتم للذكاء عنوانا، ويا من غرستم في ثرى الأرواح علما وإيمانا وبالثبات وبالثبات صبرتم معنا حتى غدا الحرف نورا وتاجا على رأس كل إنسان. كم وكم شهرتم لنرى فجرا جميلا يلوح بربيع الورود ألوانا. يا من حملتم هموم التربية والتعليم بحب لا حدود له وزرعتم في القلوب الصدق والحب والإحسان. وإذا ما أظلمت دروب الحياة كنتم منارة تضيء الفكر والعقل والوجدان وبكل حياء وصدق. نعم نقولها ونحن متأتئ الرؤوس بكل حياء وصدق مشاعرنا نقول لكم شكرا وألف شكرا. نعم شكرا مع الحب والتقدير مرفوقا بكل ود ووفاء والكثير من العرفان. فأنتم الأصل والثبات الثابت إن ضاعت ملامحنا، وأنتم الكتاب والقصة الجميلة التي لا تنسى في كل مكان وزمان. فبورك سعيكم يا سادتي وسيداتي، يا من قد حملتم الرسالة النبيلة حبا وصبرا وعزما لتنمو الإنسانية وتزدهر كل الأمم والأوطان. تصبحون على ألف خير ومحبة والقبعة ترفع لكم يا سادتي يا سيداتي، فكلكم على رؤوسنا تاجا ومعرفة ولكم منا كل المنى.

0: ومنها شكرا لكل من علمنا حرفا، شكرا لكل المعلمين اللي والأساتذة. يقول المعلم راهو يقول المعلم، يقول الأستاذ، نقول حتى العامل في المدرسة، معناتها في الأخر بالكل الإطار التربوي من حيث تدخل معناتها من باب المدرسة والمعهد، المسؤولين عليك الكل حتى للمدير، معناتها الكلهم يقوموا بعمل كبير وعمل جبار، خاصة فترة الامتحانات باش يوفروا كل ظروف الراحة لأبنائنا التلاميذ. بعد ما أخذين حاتم وسونيا استقبلوا سيدي محمد صالح، مرحبا بك، مساء الخير.
1: مساء الخير قيس،
0: بارك الله فيك، لاباس عليك، صحة لاباس،
1: وللفريق العامل معك وإلى كافة مستمعي قاعد تستقص مع أصل الأمنيات.
0: شكرا لك سيدي محمد،
1: بارك الله فيك. يعيش. وقبل كل شيء أنا أتقدم بعزة أحر التعازي إلى أسرة الأستاذ الراحل
0: أشرف الزوج عليه رحمة الله،
1: عليه رحمة الله،
0: الله يخليك سيد محمد. هاي سيد محمد، المعلمين والمعلم والأستاذ شكون تتذكر منهم لحتى هم؟
1: لا لا، بالنسبة للمعلمين القرويين يعني نتذكرهم الكل،
0: أي
1: من أول معلم إلى آخر معلم.
0: تذكرهم بالاسم؟
1: بالاسم يعني، عم ذكرهم بالاسم وصورتهم ما زالت تو إلى حد الآن بين عيني.
0: نعملوا
1: خير. نمشي للمدرسة، هم عندنا أرشيف،
0: أي
1: أرشيف المدرسة، نطلب من حضرة المدير باش يوريني هك الأرشيف ويشوف كل واحد صورته، فهمني إني كانت صور القديمة
0: هذه،
1: أي كان مش بالألوان أبيض
0: وأسود، أبيض وأسود،
1: أي فهمني، معناها حتى من غير ما نشوف سؤال من صورتهم التوّد بين عيني، فهمني ما ننسى.
0: هات نعملوا تجربة صغيرة، أنت قلت لي أنا معلمية الكل معناتها نتذكرهم بالاسم واللقب، سميهم لي من سنة أولى حتى سنة سادسة، أي المعلمين الكل.
1: المعلمين مصطفى طرابلسي، فهمني، سي محمد الكراي، فهمني، عياد بن يعلى، محمد أبشير،
0: أي
1: الشاهد، فهمني، نسيت اللقب نتاع والله، صلاح الدين الشريف، صالح بوجليدة،
0: أي
1: وأخيرا يعني محمد أبشير والحبيب بنفرج.
0: يا عيني عليك، الذاكره ما زالت حديديه سيدي محمد. وي والله برافو عليك.
1: انا ديما هكا، ولكن المعلم كل ممكن ننسى حاجات اخرين الا المعلم ما ننساش.
0: اكثر معلم قريب منك ولا اكثر معلم صارت لك حكايه معاه ما تنساهاش شكون سيدي محمد؟
1: والله يعني المعلم اللي بقى برشا فهمني المدرسه وهو محمد بشير،
0: أي سيدي محمد
1: إن شاء الله إذا كان من الأحياء ربي يرزقه، وإذا كان هو من الأموات ربي يرحمه.
0: نعم سيدي محمد بشير، شنو قرر كذا؟
1: قررنا عربية.
0: عربية
1: العربية
0: ديما تحس الأستاذ العربية معناته معلم اللغة العربية معناته عنده مكانة خاصة سيدي محمد،
1: عنده مكانة خاصة وعنده يعني مع محبة خاصة. نحن موديما يعني هيك من طبعا نميلوا للعربية أكثر حتى من اللغات الأخرى الأجنبية. إحنا فك الفترة هذه كانت ما كانش الإنجليزية، كانت الفرنسية،
0: صحيح،
1: ديما اللي سهلة عدنا في لساناتنا وفي عقولنا هي لغتنا الأم، اللغة الضاد، اللغة العربية.
0: معقول.
1: أي والحقيقة يعني هو كان فك الفترة هذه في قيس،
0: أيوة
1: كانوا المعلمين شديدين الحقيقة، يضربوا بالعصا من المعلم ماذا من جربة، إن شاء الله ربي يرحمه إذا كان توفى، وإذا حي ربي يرزقوا عن عصا مربعة من الحديد نسميها مسعودة.
0: مسعودة
1: أي ما كان يسموا فيها كان العصا، يعطيوها في اسم.
0: وكليت منها ضريبات أنت سي محمد؟
1: كليت منهم ضريبات. وكان فاك الفترة هذيك حتى اللي يعني كي يخرج المعلم مش يقضي حاجته يخلي تلميذ يعس واللي يشوش يقيده نسميه قوي هذا احنا.
0: ما اكثرهم الان يا سيدي محمد في البلايص الكل.
1: يمكن تعلم والله ماك الفكره هذيك.
0: والله لا شكرا لي سيدي محمد يعطيك الصحه بارك الله فيك.
1: شكرا سيدي وسلم على اصحابي عاد
0: صح مالا هاتي تفضلي.
1: هاي بارك الله فيك سلم على اخويا فتحي وحسين وعبد الناصر وعمك خليفه من هولندا
0: يعني
1: ولا حبيب العقربي واميره كمون وهدى من المستير وكافة الأصدقاء والأصدقاء
0: والأحباب. شكرا لك سيدي محمد بارك الله فيك يعيشك إلى اللقاء. مينا مرحبا بك مساء الخير. ألو أهلا
2: إيش نحويلك
0: لباس عليك صحة لباس
2: ترحما على المتوفين الكل جمع جمعا جمعا
0: يعيشك يا مينا شكتي
2: الله يرحمهم. أنا أول من الله يرحمه سيدي خويا معلم صحة علينا أبويا ميتك صغير برشا 49 سنة هيك لي مهما تشرى قرر فيها يا سي قيس قرر في الغضابنا قرر في الصغيرة قرر في جبنينا ومسكين بالموبيلات يقعد بالجمعة بالجمعة باش يجينا نهار الجمعة في العشية يرجع نهار الحد في العشية. وين قريت في سيدي منصور أنا احنا توفي دار بويا في سيدي منصور قرينا الله يرحمه نعم وتسلم الفخفيخ يا سي قيس قديش كان يعطي قديش كان صدقني يعطيني الكراسة ونصلح معاه.
0: هاي
2: اسمع والله يا سي قيس ورحمة الوالد ما يعطيش عشرة على الإملة أنا يعطيني عشرة شدد لي من يدي من القسم القسم ويكل المعلمين ويثقفوا علي التلامذة كيف ندخل ويقل مآرة إيك الخط صدقني لو كان كمل قرايتي توا بشهريتي
0: والله العظيم.
2: الله يرحم أبويا اللي توصل للسيد سعيد
0: يخرجها
2: والله وين ما احنا امي تعطينا الله يرحمها تعطينا الفلوس معناها باش نمشيو سيدي منصور احنا 3 كيلومتر نخبيهم 10 فرنك في الوقت و15 نخبيهم ونمشيو للجره ونجر نجيو احنا والكار تاع الثمانيه قد قد يثق لي وساعه ساعه قبل بشويه يطلع سيسير من الفخفيخ الله يرحمه يكمل لنا قولوا لا لا يقول لنا لا لا اركبوا اركبوا اركبوا وبعدي وصلنا للدار انا واختي كي توي ما احنا بيناتنا عاط ويخلي معنا الكراس باش نصلح وفي بالك نغلط غلطه ولا حاجه لو المره قعد معناها يعمل هكا معناها ملاحظه
0: ملاحظات
2: بعد والله يسكر الكراسه اللي يحل ولي رامي يا
0: مطمئن بك
2: الله يرحمه نعم والله ويرحم المرحومين الكل
0: هاي جات فرصه
2: لي عبد الهاب غربيل وكان الفرنساوي البيل الفون زيد كاين هكا يشكرني
0: البيل البير
2: من البيل اي
0: البير البير البير الفون
2: أيه. تعرفوها
0: لا لا برا نسمع بي برا
2: والله هكا البيل الفون
0: يا البير معروف هو الاسم مش غريب عليها
2: هو إيه هو قال لك الاصل ايطالي
0: ايطالي
2: صحي اسمع يا سيقي والله العظيم من القسم الاول من السنه الاولى والله رحمت بو أيه. السنه السادسه ضربه لك ليت على يدي
0: انت مجموعه اللي عسوا في الكلاس على التلامذه ولا انت مجمع اللي يخليكم المعلمين يتعسوا على تلامذك يخرجوا
2: لا لا لا لا ما نحسش
0: انت
2: لا ما نحسش
0: ما تعسش
2: لا لا لا اما وكا معناها اللي هي بقرايتي وما نشوش ونكتب كتيبه سمحه فهمتي وما نقودش هو مش يعجبك هما اللي حابيني انا ما نقودلكش
0: ما تقودلهمش ما تجيبلهمش الاخبار
2: ابدا والله يا قيس ابدا ابدا
0: على كل وقت السهرية الليلة جيت فرصة باش نذكرهم الكل يعطيك الصحة يا مينا
2: عايشك يا سي قيس
0: يعني شختي ليك زينة يعني شختي بارك الله فيك شكرا ليك مينا بارك الله فيك ليك زينة صباح الخير 15 دقيقة بعد 11 سهريتكم مازالت متوسط في نجوم الليل حتى نصف الليل

0: 24 دقيقة بعد الحدش هكذا نحاولوا شوية نتنشوا في الأغاني ونبدوا شوية الجو بعد الحقيقة الدخل المؤثرة بتاع الميسيون نعرف كلها هكا إيموسيون كلها هكا تأثير وذي شيء طبيعي عم نحاولوا نبدوا شوية الجو باللي نقدروا نتذكروا أحبابنا وناسنا ومعلمينا واللي قراونا واللي نحبوهم واللي ما ننساوهمش. عم خليفة مرحبا بك مساء الخير من هولندا. شحالك يا بابا لاباس؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله صحة لاباس.
1: أيوة حكيت ليكش قبل متقاعد من التعليم أني راه في هولندا.
0: مزيت البركة
1: عايشك
0: عم خليفة. نحكيو على المعلمين الليلة.
1: اي نعم.
0: شكون المعلم اللي ما تنساهش والمعلم اللي تحسه صح فضل عليك عم خليفة؟
1: او يا باكا استعملت الميثود متاعه الطريقة متاعه وقت اللي كنت ندرس اللي درست الجالية المغربية عاد كان المدير متاعنا وقتها فرنساوي مسيو جورج غيون عاد جاب طريقة بيداغوجية متاع يسميه انجينيور جون بريني.
0: اي
1: جون بريني هذا عمل مطبع معناتها سهل برشا لوحة وفوقها معناتها واحدة متاع البلار وتطبع تكتب بقلم معناتها ما يكتبش في ورقة متاع مطبع.
0: اي
1: وبعتلي نخرجوا لبرا نعملوا ولا نمشي الورشات نزوروا ورشات نرجعوا نكتبوا نصوص على اللي شفناه واللي تعلمناه من الورشة هذيك الحداد والنجار والفلاح.
0: اما اكثر الله. اكثر معلم ما تنساهش عم خليفة شكون
1: هو؟ سي محمد بن علي بوغطاس.
0: اذا قرك سنة قديش؟
1: من الثالثة حتى السادسة.
0: من الثالثة للسادسة.
1: أي.
0: ش قرأك عربية ولا شنو؟
1: كان يقرأ فينا عربية.
0: عربية. وما عندكش عليه حتى أخبار عم خليفة؟
1: توفى عليه رحمة الله.
0: توفى عليه رحمة الله.
1: كان صاحبي لين توفى.
0: بعديك وليتوا صحاب.
1: ولين صحاب وكان معلم خذ الطريقة بيه متاع جون بريني.
0: أي.
1: جابها من فرنسا. ما أنت تمشي تزور ورشات وترجع للقسم تكتب النص. يتصرح على الطبورة وبعت يتباع وبعت لي يولي كتاب في خلعه.
0: واضح
1: وقت الكتاب ذاك جون بريني كان مشي يقرأ في افريقيا بعت لي عاد يبعث من فرنسا يبعث الكتب اللي يتحصروا عليهم في المدارس بالطريقة متاعه يبعثها من افريقيا خاص ما عندهم كتب غادي.
0: اي واضح.
1: اي
0: يعطيك الصحة يا عم خليفة.
1: هايلة فما برشا طرق متاع البيداغوجية.
0: يعطيك الصحة.
1: فما مونتزوري هذه إيطاليا دكتورة إيطاليانية فما وش تسميها الأخرى براي شخول معناتها إيكول ليبر
0: براي شخول
1: في البر يقرأوا البر من القطام في الساحة.
0: واضح برشا طرق وبرشا حاجات ما تتنساش يا عم خليفة. يعطيك الصحة بارك الله فيك.
1: أحسن خدمة خدمت التعليم في
0: هولندا. شكرا لك عم خليفة بارك الله فيك. يعطيك الصحة. نيتك زينة على خير. عايش بابا بسلامة. لفاطمة مرحبا بك.
2: أهلا
0: حالك كيف؟ بخير
2: الحمد لله كل عام أنت حي بخير.
0: يعيش أختي بارك الله فيك. هاي فاطمة.
2: هاي بابا.
0: هاي للي نحكيو على المعلمين. احنا تو نحكيو مع انت المكالمة الهاتفية التاسعة نحب نسميهم المعلمين اللي مع المستمعين الكل اللي بقاو في الذاكرة. اعطيني معلم ولا معلمة ما نسيتهاش يا فاطمة.
2: انا معلم من جهتي من معتمدية بر علي بخليفة.
0: اي
2: اسمه سعلي بالمشري الله يرحمه الله يعمه في الجنة.
0: قرأك سنة قديش؟
2: ثمانينات.
0: لا انت سنة قديش ابتدائي؟ سنة ثانية سنة ثالثة؟
2: ثانية وثالثة.
0: سنة ثانية وثالثة. اي
2: كان معلم كان بو كان كل شيء بالحق ما حسسناش اللي هو معلم برغم راهم من نفس الجهة وكله ونقروا احنا وصغاره
3: وقتها
2: عنده زوز أولاد يقروا معنا
3: وصغاره
2: أي.
3: وما يفرقش ما بينك وما بين ما بينكم وما بين صغاره كل كيف كيف
2: ساعة لساعة احنا في الساحة نبدو نتعاركوا يقول لي انا ابويا معلم اقول واي تنمشي نشكي بيك
3: صحيح
2: يمشي يقول لي لا يا بنتي انت بنتي هو هكا مش ولدي انا ولدي نعرفه في الدار في المدرسة لا وكما عقبنا الكل
3: كيف كيف
2: مثلا واحد يشوش في القسم
3: أي.
2: عقبنا الكل 29 تلميذ عقبنا الكل
3: بما فيهم ولده
2: قلت لك الكل زوز أولاد هم في بالي توامة كنا عقبنا
3: هذا هذا المعلم الصحيح اللي معناتها يكون عادل ويكون
2: اللي
3: يعتبر الصغار الكل صغار
2: صحيح ومن بعد بعد ما عقبنا يخرج يمشي يصلي يجيب جيبه معبية بالحلوة يخرج علينا الحلوة الكل
3: يرضيكم
2: كما يقول هو يقول كفو كعبة حلوة
3: كفو كعبة حلوة هذه هي والله
2: يقول رانك يخرج من المدرسة يقول قبل ما تسفر السفارة يقول مسامحيني ولا لا يقولوا احنا مسامحين ونديروا به هكا حلقة الكل
3: هذه
2: نروح جايب الكرتابلة نعرضوه ونجيبوا منه الكرتابلة والكرارس والهيك بالحق
3: ما يتنساش سيد علي بالمشري هكا ولا
2: اي سيد علي بالمشري ما اعتمديت بير علي بخليفه
3: مازال موجود
2: لا توفى الله يرحمه
3: الله يرحمه نعم الله يرحمه
2: من جماعة الجندول هو بالحق هذاك معلم هيك
3: هاي فرصة الليلة باش نترحموا حتى المعلمين اللي غادرونا
2: لا لا يرحمهم الله وهذا الأستاذ الزوز ولا شنو لقبه اللي في
3: الزوز
2: بالحق الله يرحمه أنا سمعت تقيله في الراديو والتسجيل متاعه ولا الواحد قلبه وجعه والله يرحمه
3: يعيشك يا فاطمة عيش أختي
2: مستوى من الجنة
3: أمين يا ربي شكرا لك يا فاطمة يعطيك الصحة يعيشك بارك
2: الله فيك
3: يعيشك إلى اللقاء بسلامة خلود مرحبا بك مساء الخير
4: مساء الخير
3: عاش حالك ايه لبس عليك
4: مبروك
3: ايش يعيشك الحمد لله الله يخليك عاش اختي هاي يا خلود سهرة المعلم والمعلمة جبدناها من كل المعلمين الرجال ما فماش معلمة هكا بقات في الذاكرة خلود
4: والله الحقيقة معناتها كانت معلمة في الذاكرة هي ما كانتش برشا هي انستي الفا
3: اي
4: الحقيقة اللي كنت تجربة قصيرة معها ديما نتذكرها ديما نتذكر كلامها وقتها تقول لي مهما صعوبات لازم ما تسلمش وقرايتك بالحق تعرفت عليها في السنة خامسة لكن التجربة كانت تقصيرة
3: من المعلمين شكون اللي بقى في الذاكرة يا خلود اللي ما تنساهش معناتها تبقى للآن معناتها بعد سنوات طويلة تتذكروا بالخير
4: نذكره بالخير نهلة نذكرها بالخير ونذكرها ديما نذكرها ما خسرت كان عندي فيها كونتاكت لكن ما عادش عندي فيها كونتاكت نسيتي نهلة بالحق كانت طيبة المرأة
3: ما لوشش عليها على الفيسبوك
4: والله والله غالب ما شفتش ما ديما نذكرها
3: قلتلي
4: ديما نذكرها بالخير وبالحق كنت ما تعرفش الضرب كنت تقول لي انا راني تلمذة بالحوار مش بالضرب الضرب ما يحل خد شيء حق دي ما نتذكرها ونتذكرك لها المزيد
3: اي بي ربي يفضلها لنهلة هكا ولا قراتك عماش
4: ذيك قراتني من السنة الخامسة حتى لل السنة السابعة كملت خبيت المشعل على أني ستي ألفا دونك الحقيقة نذكرها نذكرها بالحق ما تتنسيش من الناس اللي ما تتنسيش وديما نتفكرها بالكلمة الطيبة وهي مازالت حية معناتها اللي نقولها كنت أسمع فيها ربي يفضلها
3: يعطيك الصحة يا خلود شكرا لك يا أختي بارك الله فيك نسني برشا الليلة في سهرة نجوم الليل سبيسيال معلم 34 دقيقة بعد 11 نرجع للموسيقى في نجوم الليل نسمعوها

0: 41 دقيقة بعد لحتش نرجع للمكالمات الهاتفية في دفعة موالية وأخيرة. عبد الناصر مرحبا بك، مساء الخير. أهلا يا عبدو، شحالك يا بابا؟ لاباس الحمد لله، عايش خير بارك الله فيك، بفضلك
1: عايشك الله يرحم الوالد.
0: تعيش يا عبد الناصر. هاي باباي المعلم. انت قريت في الكتاب ولا
1: لا؟ لا، السبعينات، قريت في السبعينات في مدرسة المنصورة معتمدين.

0: تذكرهم لتوا بالمناسبة؟
1: المعلمين أذكرهم بصراحة معاملة نتاعها باهية برشا. الله يرحمهم يرحم كل موتانا
0: اخوتهم. آمين يا
1: رب. ساكن في الموجود ربي إن شاء الله يطول عمره.
0: آمين. كليت العصا ساعات مع كي تلامذ الكل ولا لا عبد الناصر؟
1: كليت العصا وباهية خاطر
0: باهية العصا. كيفاه؟
1: احنا العصا نجيبها لروحنا المعلم دوك يخرج من القسم احنا نقول ربي تقول في القسم بيت الحل.
0: والله العظيم
1: والله العظيم بصراحه بصراحه ذكريات ولا ذكريات. مسعوده كما قال خونا
0: مسعوده
1: نوجه تحيه مسمينا مسعوده.
0: مسعوده قديش ربيت وقديش تتيت عباد يا عبد الناصر.
1: طلعت رجال
0: صحيح.
1: هو مش باين عنف مش باين لكن بصراحه طلعت رجال.
0: يعطيك الصحة يا عبد الناصر. شكرا لك صديقي بارك الله فيك.
1: تحية للمستمعين وكل بلاي بدون استثناء.
0: يعيش وحي. شكرا
1: لك. تحية لزملائك.
0: يعيشك عبد الناصر. إلى اللقاء. نورهان مرحبا بك. مساء الخير. ألو.
2: عسلامة عمو قيس.
0: أهلا يا عمو. شحالك؟ إيه لاباس؟
2: لاباس شحال صحتك؟
0: يعيش بنتي الحمد لله لاباس. شحالكم أنتم؟
2: مبروك تخرج ولدك والله.
0: يعيش.
2: لاباس الحمد لله عايشك.
0: يعيشك إلى الله.
2: شحال صحتك؟
0: الحمد لله. أي نورهان؟ أنت قسمش تقرا؟
2: نعم.
0: أنت تقرا ولا تو؟
2: لا انا طبعا نخدم.
0: تخدم هيا به. نرجع شنو قريت بالضبط معناتها وين وصلت في القرايه نورهان؟
2: وصلت الوازيام علي
0: به. ثانوي ولا ابتدائي؟
2: لا ثانوي
0: هكا ولا من سنه اولى ابتدائي لسنه ثالثه ثانوي شكون من المعلمين ولا الاساتذه اللي بقى في ذاكرتك نورهان؟
2: والله في الابتدائي سي قاسم بالجويرة.
0: اي وين قراك؟
2: يرحم والديك. في قريت في المدرسه في قارب.
0: اي
2: وسي فوزي بن ورده
0: هذو مزوز قراوك في الابتدائي؟
2: اي سي قاسم معلم عربيه وسي فوزي بن ورده قراني فرنسيه.
0: اي باهي
2: هذو ما ما يتنساوش. فما زاد نقدم تحيه للمعلمين الاخرين اما هذوما زوز ما ننساهم خاطرهم عملوا ديجيست محلاهم معنا.
0: وفي الثانوي؟
2: في الثانوي والله سي هشام الزربوعي بروف الفرنسي ومدام هيلا الكسيبي زاد بروف العربيه قريت عندها 3 سنين في الكوليج.
0: هذوما المعلمين اللي ما تنساهمش.
2: هاي هذوما المعلمين في المدرسه وهذوما اللي في الليسي.
0: واضح. يعطيك الصحه نورهان تحياتي لك. عايشك الى
2: الله. امي تحب تقدم تحيه لسي جميل الصغار للمعلم تاعها في الابتدائي.
0: باهي هي بحذاك الوالده.
2: اي بحذاك.
0: شو اسمها؟
2: سندس.
0: سندس عادي لله سندسين.
2: ايه
0: هات هي. الو
3: الو
0: عسلامة. اهلا يا سندس. شحالك خيتي لاباس عليك؟ يعيشك. انس بن نورهان. يعيشك. عايش اختي بارك الله فيك.
3: مبروك التخرج نتاع ولدك.
0: يعيشك. يعيشك بارك الله فيك سندس. عايش اختي. هاي سندس تحب تقدم تحيه ايضا انت للمعلم قرك في الابتدائي؟
3: ايه قرر يعني للصغار نحب نقدم له تحيه.
0: ايه مازالت البركه.
3: كمعلم نتاعي المفضل.
0: قرك عربيه هوشي؟
3: قراني عربيه.
0: عربيه ديما ست عربيه وحده ما شاء الله اليوم يبقاو ديما في الذاكره والله.
3: اي لا في الذاكره والتو تو اتصال معاها انا في جانب الزغل
0: بالحق.
3: لا وذاك قدوه نتاعي هكا.
0: هي باه.
3: لا والله العظيم
0: وهذا الباهي انه العلاقه ما بين التلميذ والاستاذ معناتها والمعلم تتواصل وتولي علاقه انسانيه ساعات حتى علاقه عائليه معناتها خاطر هيك يولي جزء من العائله.
3: مش بسهل باش تنساه انسان الباهي.
0: صحيح
3: لا ما تنجمش تنساه. في تعمل قريت عنده وطو عندي 22 سنة ما نسيتوش وعلاقتي به كما أمس كما ويانا
0: حتى هو معتا انت زيد معتا من المتلامذة المقربين لي زيد. أيوة.
3: مقربة مقربة مشاكسة شوية مقعد مدمويزة
0: سمح. ربي ان شاء الله يعطيه طول العمر وان
3: شاء الله. امين يا ربي ان شاء الله يفضل له الخيرات. 3 اولاد ربي يبارك له فيهم ان شاء الله.
0: الله يخليك.
3: يتخرج محمد ان شاء الله اولاده.
0: أيوة.
3: ربي

0: نجحوا له ويحفظه. حبنتي ربي ينجح لك بنيتك.
1: يعيش اختي. شكرا لك يا سندس. انستني عايش اختي. الى اللقاء. السلام عليكم. زين صباح الخير. سميحه اخر المكالمات الهاتفيه 47 دقيقه بعد 11. مرحبا بك يا سميحه.
2: الو عسلامه.
1: عايش حالك ايه؟
2: لبس الحمد لله.
1: لبس عليك صحه. لبس
2: لبس لبس الحمد لله. لبس. الحمد لله ربي يستر.
1: الحمد لله. هاي سميحي نحكيوا على المعلم والمعلمين.
2: هاي المعلم معناتها انا احسن معلم عندي قراني في الرابع سي عبد السلامه جويعة.
1: اي
2: الله يرحمه.
1: عليه رحمه الله. سنه رابعه ابتدائي.
2: اي معناتها هيك بالحق معناتها حتى العمر ربي لي احسن عام الحق.
1: اي عاد تتذكروا للتو؟
2: اي للتو نتذكروا. هو جار عمتي وزيدا.
1: جاركم؟
2: جار دار عمتي.
1: دار عمتي.
2: دار عمتي. اي اي
1: اه اي بي.
2: وانا مرت خويا معلمه توا كل حد يحب يقرا عندها يبداو يتعاركوا عليها في اول السنه.
1: التلامذة يحبوا يجيو عندها.
2: هي كي تخرجت من المعلمين الباهي.
1: اي
2: معناتها المستوى نتاعها باهي. كاو معناتها كل عام يحبوا كل حد يحب يقرا عندها. خويا استاذ جامعي دكتوراه عنده. بنت اختي استاذه جامعيه زيدا تخدم بالكونترا مرات تخدم مرات لا وهكاكا. وبوها معناتها راجل اختي استاذ ثانوي تربيه اسلاميه ووطنيه.
1: معناتها في العائله فما مجموعه من المعلمين والاساتذه والدكاتره باهي سمح.
2: قرى معناتها خويا وبعد ولا راجل اختي. اي قرى بنت خالتي وولد خالي وهكاكا.
1: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. شكون ايضا من المعلمين ما تنساهمش بخلاف سنة رابعة ابتدائي؟ انت وين وصلت القراية قلت لي؟
2: خامس.
1: سنة خامسة شكون تتذكر مثلا في الابتدائي؟
2: وقتها خامسة قراني واحد بنصوف من قالوا من قيدس.
1: قالوا اي وتعملين
2: اللقب نتاعو بنصوف. كرو معناتها وكا ناس في كاس
1: تتذكر حاسيلو. حاسيلو حبيناها سهريه ليله. يعطيك الصحه سميحه. حبيناها سهريه نذكروا فيها معلمين اللي قراونا بمناسبه الامتحانات والغسره الكبيره اللي توا تعيش الاسره التونسيه واللي ركيزه من ركائز النجاح والستريس وزاد كيف نعرف برشا ساده يمشيوا سبيسيالمون بعد الامتحانات يمشيوا للليسيات باش يتفقدوا ابنائهم بخلاف وسائل التواصل الاجتماعي ويقعدوا ان كونتاكت معاهم في لي باج فيسبوك ويسالوا فيهم ويشاوروا فيهم وسيدي وانيستي اش عملنا واش ما عملناش وجا باهي ولا مش باهي اللي كتبته صحيح ولا غلط. في الحقيقه حبينا السهره هذه نخصوها لجنود العلم لرواد المعرفه معلمين الافاضل اللي بالفعل يستحقوا منا كل الاحترام كل التقدير خاصة في الفترة هذه اللي يجتازوا فيها ابنائنا الامتحانات. نتمنى النجاح والتوفيق لكل ابنائنا ونجدوا الشكر الدائم والموصول لكل معلم لكل معلمة على كل جهد بذلوه على كل عطاء قدموه على كل إخلاص أداوه في رسالتهم النبيلة. نعاودوا نترحموا على أشرف الزوش عليه رحمة الله وكانت سهرة في الحقيقة معناتها مليانة بالذكريات مليانة بالامتنان برد الجميل لكل من علمنا حرفا. نوصل معاكم نهاية المشوار الليلة في نجوم الليل نتلقى معاكم بإذن الله وقدرته نهار 12 في مسيكم بالخير من 5:30 ل 8:30 هناك نبقى نتمنى لكم أسعد وأمتع.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. شدد الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على تمسكه بالدفاع عن المقدرة الشرائية المنهارة لكافة العاملين والعاملات في القطاع الخاص، داعيا في بيان له إلى إنجاح التحرك الاحتجاجي المقرر يوم الخميس القادم. تنطلق في 9 من جوان الحالية دورة 60 لمعرض صفاقس الدولي لتتواصل إلى غاية 23 من الشهر ذاته، متضمنة تصورا جديدا للعرض. أقرت بلدية المحرس عبر بلاغ لها الانطلاق الفعلي في تنفيذ برنامج للفرز الانتقائي للفضلات القابلة للرسكلة وتثمين الفضلات العضوية بداية من شهر جويليا القادم، بهدف ترسيخ السلوكيات الإيجابية في مجال التصرف السليم في النفايات وتجسيم مبادئ الاقتصاد الدائري بالمنطقة. في العالم، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على لبنان خلال الفترة الممتدة من 2 مارس الماضي حتى 6 جوان الجاري بلغت 3593 قتيلاً وحوالي 11,000 جريحا. غادر قائد الجيش اللبناني بيروت إلى إسلام أباد في زيارة رسمية للقاء قائد الجيش الباكستاني، يأتي ذلك في ظل التصعيد الإسرائيلي في لبنان. قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن تقارير استخباراتية أمريكية أن إسرائيل كثفت محاولات التنصت على مسؤولين بينهم ويتكوف، وأضافت أن النشاط الاستخباري الإسرائيلي أصبح أعلى من أي حليف آخر وحتى من دول معادية. ختم هذا المعرض الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.

وانت انت انت ده.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي.